مكة أبو سفيان الذي حارب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، طوال مرحلة الإسلام كان هو الرأس والمتزعم لكفار قريش. وقلنا بأنه عندما دخلوا في الإسلام لم يدخلوا في الإسلام عن قناعة وتفهم المجتمع المكي وعلى رأسهم أبو سفيان، وإنما كان استسلاما، لأن الله قال في القرآن الكريم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إذن هيدخلوا بطريقة نفاقية، وكما قلنا البرنامج النفاقي بيقول الله عنه: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الآن الكارثة الكبرى التي حلت بالأمة الإسلامية إن هؤلاء الطلقاء الذين النبي ما رضي يسميهم لا مهاجرين ولا أنصار، وسماهم طلقاء، سماهم طلقاء لأنهم دخلوا استسلاما، أصيبوا بالشلل العسكري وجاء فتح مبين ودخلوا استسلاما، ودخولهم يعني لم يكن عن قناعة. طبعا الكارثة الكبرى كانت هي وصول بني أمية الطلقاء إلى حكم الأمة، وكان هذا الكارثة الرهيب، والنبي كان صلوات الله عليه وعلى آله بيتخوف هذا على الأمة من يوم ما رأى في منامه أنها مجموعة من القردة بينزوا على حقها المنبر، حزن حزن شديد. وأي مستقبل مظلم ينتظر الأمة، يعني عرف بأن المستقبل هيكون مستقبل مؤلم جدا، يصل فيها المنافقين والطلقاء، أولئك الذين لم يدخلوا في الإسلام إلا من واقع الهزيمة بس والاستسلام، وكيف هيوصلوا إلى موقع القرار والأمر في هذه الأمة، وكيف هيوصلوا للتحكم في رقاب أبناء هذه الأمة. كانت كارثة كبيرة المسألة. لما نجي نعمل عملية استقراء تاريخي، إيش الذي فعلوا بني أمية عندما سيطروا على الحكم؟ أولا كانوا هم بيعيشوا النزعة الانتقامية، كانوا بيحملوا عقدة الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أهل بيت رسول الله ومن أصحابه الأخيار، وحتى عقدة الانتقام من المدينة، مدينة رسول الله، ومن مقدسات الإسلام. لو نجي نشوف مثلا إيش استقراء، نعمل استقراء تاريخي لبعض العناوين تيه، يعني لاحظوا لما وصلوا للسلطة بني أمية، وصلوا للسلطة أبو سفيان لا وين ذهب؟ صار لعند قبر حمزة، لأن ما كان بالإمكان يمشي لعند قبر رسول الله صلوات الله عليه، يعني لأن عاد قلقي من ردة الفعل يعني، وإلا لذهب، لأن حالة النفاق بتقتضي أنه يكون هناك قدر يعني من محاولة التظاهر بالإسلام وعناوينها الأساسية، هو مثل ماذا حين الذي بيكلموا بإساءة للإمام علي والإمام الحسين، هذا حالة نفاقية، يعني لو أتيح لهم مجال يسبوا رسول الله يتكلموا عليه هيتكلموا، ما بالله متخوفين من ردة الفعل. والحالة النفاقية بتقتضي أنهم يظهروا بالمظهر الإسلامي العام أنهم مؤمنين برسول الله، وأنهم هذا صار لعند قبر حمزة بن عبد المطلب، وركض القبر حق حمزة بن عبد المطلب بقدمه وهو متباهي حين وصلوا إلى السلطة، وانقدم أصبحوا في هذا الموقع ينفذوا خطتهم. أيوه ينفذوا خطتهم اللي كان رسول الله وحمزة سيد الشهداء عقبة كبيرة أمامهم، حمزة الذي مثل يعني في واقعة أحد، هذا مشكلة كبيرة، مشكلة، لأن كان في تلك المعركة كان على رأس الكفر أبو سفيان وعلى رأس الإيمان الرسول، معه حمزة والإمام علي لاحظوا عندما كان بيخاطب بني أمية كان بيقول: تلقفوها يا بني أمية، بعد ما وصلت لهم السلطة من بعد انحراف بني سقيفة، سقيفة سقفت الدين بكله، لعبت لنا بالدنيا بكلها. قال: تلقفوها يا بني أمية تلقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. والله ما بها لا جنة ولا نار، تلقفوها وفرصتكم لا عاد تفلت من أيديكم. هذا العقدة أيضا عبر عنها يزيد عبر عنها لما فعل تلك المجزرة الكبيرة حقه في وقعة الحر تقريبا، قال: لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. وطبعا عبر عنها وبيتمثل بقول الشاعر: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل. تقريبا هذا بعد ما فعل مجزرته في كربلاء وفي الحرة تقريبا. العقدة هذا من الرسول والعقدة من الإسلام عبر عنها حتى معاوية وهو منزعج، هو بيسمع الأذان
وبيسمع الأذان 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله. قال أما رضي ابن أبي كبشة، يعني يقصد رسول الله محمد، حتى يذكر اسمه في الليل في اليوم والليلة 5 مرات. وهذا العقدة عبروا عنها في كثير من أقاويلهم وتصرفاتهم. يعني أحد هؤلاء من أمراء بني أمية تلعب، قال تلعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب. ويزيد نفسه قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا الكتاب تتكلموا، المؤرخين التاريخيين، الطبري، اليعقوبي، روايات كثيرة في كتب المؤرخين، الكامل بن الأثير وغيرها من الكتب. يعني عقدة الكفر وعقدة الحقد، هذا عقدة الانتقام ما زالت موجودة. الأمويون هذولا استباحوا رموز الأمة ومقدساتها. أي شيء الذي رجعوا فعلوا؟ تجول محاربة الإمام علي من البداية، محاربة شرسة للإمام علي. والأمة تعرف من هو الإمام علي الذي يمثل الامتداد الطبيعي لرسالة الإسلام، الامتداد الطبيعي والأصيل لرسالة الإسلام المحمدية الأصيلة بعد رسول الله، هو الإمام علي الذي قال فيها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في الرواية المجمع عليها إسلاميا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. اتجهوا يحاربوا ضد الإمام علي، وكانوا هم الفئة الباغية اللي حذر النبي منهم لما قال لعمار: ويح عمار تقتلك الفئة الباغية. ليش؟ قال عمار يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، فئة باغية، داعي إلى النار. وهذا الرواية من المجمع على صحتها إسلاميا، ما حد بينكر تلك الرواية. ومعروف أنه قتل عمار سلام الله عليه في صفين وهو تحت راية الإمام علي في مواجهة بني أمية، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان. يدعونه إلى النار، يدعونه للباطل، مفاهيم خاطئة، سلوكيات إجرامية بيتحركوا على أساسها يضلوهم. دعاه إلى النار، هكذا سماهم النبي، دعاه إلى النار. ورجعوا تآمروا على الإمام علي حتى في قتله، يعني اغتيالا عن طريق ابن ملجم. هم الذي حركوا الخوارج، خارج البقر هذول هم مثل التكفيريين في تلك الفترة. شوفوا التكفيريين بيوظفوا محمد بن سلمان ومحمد بن زايد لأنهم أغبياء، يعني بقر، عباد في يعني خلل في الوعي رهيب لديهم. يعني على ما قال رسول الله صلوات الله عليه: تحتقر صلاتك عند صلاتهم، وقراءتك للقرآن عند قراءتهم، وصيامك عند صيامهم، ها، لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مثل التكفيريين تماماً. يعني ذا حين محمد بن سلمان وبن زايد بيوظفوا التكفيريين، رغم أن التكفي كثير من التكفيريين بيكفروهم، لكن بيوظفوهم

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

هي فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

حارب هائم ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

أولئك وجعلت ملبسي العافية وأوليتني البسطة والرخاء وشرعت لي أيسر القصد وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة وأوضحهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

كلكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: وأصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك، هذا أمر خطير للغاية. معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه.

0: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

ابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبنجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونزعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل إمبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيداً ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت، فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
1: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولأمت، ما ذاك لك ولا لأميرك؟
0: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي احتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
1: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: الخوش وين صوت الرجل احسن اربعة بالخوش مر مر مر احسن خد خد يا عبد الله وانصر رسوله احسن نول نول خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

خد واحد اخذوها واحد واحد فوز الحزه فوز التنظيم احسنت.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

حول. شد كويس الحزة. صحي النائم.

0: يا ولية.
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن فك فك قول قول قول قول قول نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهيئة.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: جند محمد
1: جند محمد
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: جند عليا
1: جند عليا
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
2: الله اكبر
1: الموت امريكا الموت اسرائيل الله لك على النصر
2: حيات
1: ملت الله حيات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: الكاشية الأمريكية
1: والكاشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل رأي أحسن ساري ساعد
2: كاريور
0: اسمع دل داري كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكل إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ضربة
0: ستات
1: راتبون.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
2: يا كل نشمة للوطن قم وافزع،
3: فزعت يماني حيدري كراري.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: صيني قشر بنكهة. سام افتر
1: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: هذا البرنامج برعاية المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت.
3: من هنا بدأ البناء، منذ 1973 ومستمرون. من هنا بدأ البناء في اليمن. المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، مصنع إسمنت باجل، مصنع إسمنت عمران، مصنع إسمنت البرح. من هنا بدأ البناء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى الأبرار وكل الأوفياء للثورة الحسينية. مستمعي إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، أسعد الله صباحكم بالخير ومرحبا بكم. موضوع حلقتنا اليوم يوم عاشوراء، الذكرى والدلالات. المستمعون الكرام، مع ارتشاف قهوة الصباح من صيني القشرة وفنجان البن، نتكلم في موضوع يوم عاشوراء، الذكرى والدلالات. ففي العاشر من شهر محرم من كل عام هجري يحتفل المسلمون والمؤمنون بيوم عاشوراء لما له من المعاني والدلالات في التاريخ الإسلامي، ولعل أبرزها فاجعة كربلاء المأساوية المشؤومة التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام وعدد من أسرته الكريمة الطاهرة بعمل غادر وجبان من قبل طغاة وحكام بني أمية، كواحدة من اعتداءاتهم الوحشية على آل البيت الأخيار. ويبين ذلك مدى الحقد والظلم والبغي لهذه السلطة المارقة عن تعاليم القرآن والسنة النبوية المطهرة التي تمثل الاشترار الواضح لرموزهم في الجاهلية، وبالذات بعد وفاة سيد الخلق وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ونكوث العهد بولاية سيدنا الإمام علي عليه السلام بمبايعته يوم الغدير، والذي جاء بتعليمات إلهية وحرص رسولنا الكريم على أن يكون خليفته من أفضل قرابته وصحابته وأكثرهم علما وخبرة في شؤون تسيير الدولة الإسلامية. وبذلك من الانقلاب الذي حصل في سقيفة بني ساعدة ومثل ارتدادا على المشيئة الإلهية والنبوية، والتي لا تزال تسلسلاتها التاريخية حتى اليوم، وما حصل وبيحصل من تحريف وسوء تأويل لما ورد في كتاب الله المجيد وما جاء به نبينا الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وآله. لذلك يا إخوة الإيمان والوفاء لآل البيت العظيم، نصبوا العداء لهم. وبكلامنا عن يوم عاشوراء الذي كما قلنا من أهم دلالاته هو أنه يعتبر محطة حزن ومأساة وذكرى أليمة في قلب كل مؤمن صادق، وسيكون إن شاء الله موضوعنا في حلقة قادمة بعد أن نورد لكم اليوم دلالات ومعاني إيمانية أخرى بعد فاصل صيني القشرة.

0: إخوة الإيمان وأحبة رسول الهداية والرحمة وآل بيته الأطهار، من الذكريات والدلالات التي ارتبطت بيوم العاشر من محرم والذي يعرف بيوم عاشوراء أن الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى عليه السلام وقومه من بطش وملاحقة وجبروت فرعون وجنوده حينما أمره عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، حيث تمهدت له وقومه طريق النجاة، وأغرق الله جل جلاله فرعون وجنوده، كما وتصادفت هذه المحطة الإيمانية مع قدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة ليؤسس بها دولة الإسلام بأمر الله. فأمر المسلمين بالصيام، أي يوم عاشوراء، ليس تقليدا لليهود، بل لأن المسلمين أولى بموسى عليه السلام من اليهود، كشكر لله تعالى على نجاة موسى. وكان صيامه فرضا، حتى فرض الحق تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان كأحد أركان الدين الحنيف، فتحول صيام عاشوراء إلى سنة مستحبة، لأن من فضائله أن يكفر الله الذنوب من الصغائر لسنة مضت، ورغبة من الرسول الخاتم في تحصيل ثوابه. وأيضا من معاني ودلالات يوم عاشوراء شكر الله في السراء والضراء، والفرج والاستبشار بالنصر للمؤمنين المجاهدين في سبيله، كما هو حالنا في وطن الإيمان والحكمة، ونحن نتصدى لتحالف الشيطان العدواني، ويؤيد الله سبحانه ويمن على جنده بالجيش واللجان والقبائل الأحرار بالانتصارات المؤزرة التي أخذت مكانها في التاريخ المعاصر بكل جدارة واستحقاق ضد طغاة العصر والمستكبرين وخونة الدين والقرآن من المطبعين مع عدو الأمة الكيان الصهيوني. ونصر الله قريب على يد مجاهدي محور المقاومة الإسلامية، ولينصرنا الله من ينصره، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نرتشف من قهوة عاشوراء ونتابع.
1: ليتأمل كتاب الله يجده يأمر الأمة، يأمر المسلمين أن يكونوا مع الصادقين. فلماذا أصبح الصادقون يتساقطون واحدا تلو الآخر؟ ولماذا أصبحت تلك الأمة التي قوبلت بأن تكون مع الصادقين تعتدي على هؤلاء وفي نفس الوقت تلتف مع الكاذبين؟ إن هذا يدل على ماذا؟ يدل على انحراف، انحراف عن الخط السويق، عن الصراط المستقيم. لأن من المعلوم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسالة، أن تربية، أن منهجية كانت في الشكل الذي تخلق ساحة للعظماء، تخلق أمنا للعظماء، تخلق التهابا تحت رايات العظماء. لا أن يصير الحال إلى أن نرى أولئك العظماء يتصارعون واحدا تلو الآخر داخل هذه الساحة. فعلي يسقط شهيدا، والحسن بعده يسقط شهيدا، والحسين بعده يسقط شهيدا، وزيد بعده يسقط شهيدا، وهكذا واحدا تلو الآخر. هل كان ذلك وليد تلك اللحظة؟ وليد ذلك الشهر الذي سقط فيه الإمام علي صلوات الله عليه وسلم شهيدا؟ لا، إنه الانحراف الذي بدأ، والذي يرى البعض وربما الكثير يرى في تلك البداية وكأنها بداية لا تشكل أي خطورة، لكن شاعرا كالحبل مرهف الحس عالي الوحد خاصة الإيمان يمتلك قدرة على استقرار الأحداث وتسلسل تبعاتها، يقول في كلمة صريحة في بيت صريح: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم الصغير مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم الصغير في جانب
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان والوفاء لآل البيت الأطهار، ونحن نحيي هذه الذكرى الجهادية الحسينية باستشهاد أحد سيدي شباب أهل الجنة، وبكل الحزن والأسى والعزى لكل المسلمين وأحبتي آل البيت في مشارق الأرض ومغاربها، وسنأتي إلى تفاصيل معركة الطف بكربلاء في حلقة تالية بإذن الله، والتي جسدت ظلمة وحقد طغاة بني أمية على الإسلام والمسلمين وأعلام الهداية من آل البيت الكرام. نحمد الله أننا وبفضله في وطن الإيمان والحكمة والجهاد والإنفاق في سبيل الله نسير على خطى الثورة الحسينية التي أطلق صبت الرسول الأعظم صرخته المدوية الخالدة في قلوب وعقول ووجدان كل المؤمنين الصادقين المخلصين لله ورسوله وآل بيته، هيهات من الذلة، ويتردد صطاها في كل جبهة وميدان على لسان أولياء الله ورسوله والإمام علي في كل وقت وحين، متلازمة مع شعار البراءة والمسيرة القرآنية المظفرة: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. علم الهدى الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام، وفي كتابه معرفة الله عز وجل من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة والإمامة في النبي وآله عليهم السلام، باب إمامة الحسنين عليهم السلام، يقول: يجب أن يعلم أن الحسن والحسين أبناء رسول الله وحبيباه، أنهما إماما للعدل، واجب طاعتهما مفترضة، ولايتهما وفيهما وفي جدهما وأبيهما وأمهما. يقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وفيهما يقول رسول الله عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم: كل بني أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابني فاطمة، فأنا أبوهما وعصبتهما، فهما ابناه وولداه بفرض الله وحكمه. ثم في قسم إمامة أهل البيت عليهم السلام وصفات الإمام، يقول الإمام الهادي: ثم يجب أن يعلم أن الإمامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين بتفضيل الله لهما وجعله ذلك منهما وفي ذريتهما. وأورد عددا من الآيات الكريمة، منها قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم، الذي نسأله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والعون والتمكين لرجاله المخلصين على درب الثورة الحسينية ومسيرة القرآن وثورة الإيمان التحرورية. يتجدد لقاءنا مع الصيني قشر وذكرى عاشوراء. خاطركم مع الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين، أسعد الله صباح الجميع بالخير والعافية، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم الحكيم اليمامي.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يقول علي ولد زايد: ما يسبر المت الأخضر إلا بمتين يابس، ما يسبر المت الأخضر إلا بمتين يابس. وقال كذلك: جحر العلب يا محمد قطع صبول العناقيد. جح ويا مقبله من يعودك، يعودك البر الأحمر والرازقي في ردودك. الله يسقيك يا عينه سبل ما يبرح سنة. طبعا أقوال وحكماء، أقوال علي بن زايد وحكماء اليمن كلهم، الحميد بن منصور وأبو عامر والشبيبي، وأيضا كل شعراء الحكمة مثل غزال المقدشية، كان له أثر كبير في نفوس اليمنيين، وكانت عبارة عن خلاصة لتجارب حياة امتدت لمئات السنين إن لم تكن آلاف السنين، توارثوها جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا في شكل قول أو حكمة أو مثل. هي خلاصة تجارب حياة، وهي في حقيقتها علم كبير، علوم كبيرة لو أبحرنا في تفاصيل هذه الأقوال وعكسناها على الجانب العلمي لوجدناها بأنها علوم حقيقية يجب أن تدرس في كل الجامعات اليمنية والأكاديمية. هي ثقافة إنتاجية، حتى أقوالنا وأمثالنا وحكمنا تدل على أن احنا أصحاب حضارة إنتاجية وتنموية وبناء وعضاء بكل ما تعني الكلمة. إذن بنقولنا هي سلسلة من الماء، صح؟ فرصة أجابر في الماء وأجابركم كل المزارعين. طبعا المداري في حال، بنت حاجة الأصرب في حال، عندهم بيسروا على نعم إحنا فيها في اليمن، اللي بيسرب بيسرب، واللي بيدرى بيدرى، والذي بيشز بيشز. هدي الله بيقول لنا أن إحنا نتحرك، تمسكوا بهدي الله، رجعوا له، شروه هدى الله وابحثوا عنه، هتلقوا هدي الله قد وجد في هذا المرحلة بعلامات وإشارات مبسطة، ابحثوا عنه وعدلقوا، والحليم تكفيها الإشارة. مسكوا بهدي الله وعملوا به في الجانب العملي وخصوصا في الجانب الزراعي والمائي، وانتوا عاد بسروا على بركة وعلى خير. نرجع على موضوعنا يا مصلين على محمد وآله. أمس كنا بنتحكى عن الكريف، واليوم البرك حق الجامع. من حيقول لي هذا البرك حق الجامع حقهم سابر وملنمي؟ من حيقول لي كتفناها ووسعنا صوح الجامع فيها؟ يصلوا، حيصلوا بعدها بغير وضوء، بغير ماء، بغير طهارة، حيعفروا عفو. تفنتوا البرك يا عيبة. البرك حق الجامع ثقافة دينية إيمانية، متمسكين بأهم حبل، حبل الله. والله أمل البرك حق الجامع مع كل مطر. إذن البرك حق المساجد والجوامع، البرك هذا كانت واحدة من أهم المصادر الذي بتغذي، يعني بتوفر المياه للمصلي، وأيضا لعابر السبي، لأنه جنب كل جامع من منزله أو مضافة، يعني يلقوا لهم مصدر يصلوا، والسبيل والأمور الطيبة كل شيء كان موجود. طبعا البركة هذا يعمل عليها من؟ الواقفين. الواقفين يوفروا أموال خيرات الله وعائدها وريعها لصيانة البركة عند الوقف. هتقولوا قد بين نغبش وبين أبحر لا بعيد، مع الوقف حق صيانة البركة أنزج، بالإضافة إلى أوقاف المساجد أنزج. أنا علي الماء، شو علي وقف المسجد؟ أنا بين الحاجة فيما يخص الماء لأنه تخصصنا. المسجد حق البرك حق المسجد، يا قد شلوه وحرفوا ينزل صلى المساجد حقهم يسكوا بهالجرب، أو مكسور ما حاج بيهتم به. ليش ما حاج بيهتم به؟ البرك ما عادش سابره، والناس قد مشتوا ما من الحنفي الذي بيطلع من البير حق المياه الجوفية، والمياه حق البرك مهمة، ماء بلاش، ماء بلاش، وبيتجدد مع كل موسم أمطار، والقليسنة ما بش مثلها، مشي بنغطيها بهذه الحبة اللي بتجي مثل البلسن الخضراء الدكنة الغامقة اللي لونها نقول خبقي، بتغطي الطبقه بتغطي البرك بها، هذه بتمنع وصول الضوء وما بتتكاثرش الطحالب والبكتيريا الضاره في المياه والعوالق هذا او العلق ما بتتكاثرش في الماء. وجنب الماء نظيف وخالي من الميكروبات. إذن ثقافة حصاد المياه في البرك في المساجد. عند دارين زارت حين أن البركة هذا بمثل بيقول لو ما سعيد اللي بيت ردم ما زد بقي ردمي، هذا مثل سعيدة هي برك في بيت ردم في بني مضر. البرك هذا بيقولوا لو مشي موجودة إن ما زد بقي ردمي، مش معنى ما تقول نمر حولهم بيت ردم وهجروها. لو ما جي نلوي في اليمن كله ما بش ولا قرية إلا وفيها من 4 من 5 برك، بالإضافة إلى برك أيش المساجد. البرك أو المواجل الكبيرة حق حصاد مياه الأمطار حق السيو الذي بعدها بيستخدموها في الري التكميلي في المزارع. كل برك يملكوها أصحاب الأراضي اللي حولها، بيصونوا مساقيها ومسقطها المائي وبيصونوها كل سنة يمسروها لا يقع فيها كبس وبدمتلي وبيقضي الله حاجتهم بري تكميلي لمحاصيلهم الزراعية ويروحوا لا عروق ذانهم محاصيل. إذن هو ذي العمل. العمل سهل إذا أتقناه وإذا ما أقول عملنا على فيه بالعمل الصحيح والسديد. والعمل الصحيح والسديد هو ما يأتي إلا من إرادة من داخل الناس وإيمان بأهمية عودة ثقافة الإنتاج وثقافة حصاد مياه الأمطار. حصاد مياه الأمطار عبر البرك مهم جدا، والتعاون في إعادة تأهيلها وصيانتها هو الأساس، لأنه البرك ما تخص شخص واحد ولا حد عادي يقول لك المحسنين ولا بعض الأحيان أسمع يقولوا المنظمات الدولية عبعيد إعادة تأهيل وصيانة البرك. قنبروا حازوا أرواحكم، ما حك جلدك مثل ظفرك، ما تعاونت عليها الرجال خف. آباءكم وأجدادكم بنوا البرك هذا ما حد عاونهم، هم فعلوها، ما قد تنش معهم شيء ولا كان مع بوكلين ولا قد كان من المعدات هذا الشيء، ولا كن بريشان يقطع حجار ولا عد، كلهم كانوا بلية وبالقارشة. اليوم قد به هذا الإمكانيات كلها، هل فعلا قد وصل بنا العجز إن مع السجن نسون البرك حقنا والمواجل الموجودة في كل الوديان والموجودة في كل القرى اليمنية؟ أقل برك عندنا ماجل أسعاد 20 لبنة، وببرك من 40 لبنة، وأعرف أنا برك في بني مضر وغيرها توصل لها 60-70 لبنة البركة الواحدة. وهذا بنوها الآباء والأجداد بالتعاون. اليوم الفزعة والجايش والعانة واللحفة هذا الأيام أيامها نفزع، نقول فزعة نصون البرك حقنا، كل محل يقول فزعة نصون البرك حقنا، يلا ويدعوا الناس والشباب والكل يتعاون. عندو ذان لو تفزعوا في حق الملاي خرجين معكم حتى النسوان، سلام الله عليه النساء اليمن، حرائر اليمن ما أقوى منهن في نساء الأرض، تروح حيواني وعليهن تربية الجهل وعليهن وحطب وعليهن وصيب وعليهن ومذرة وعليهن وعلف وعليهن وكل شيء عليهن. لو تقولوا لهن يزيد يفزعن معاكم لا يجي يفزعين في صيانة البرك ويصبحن ويغدن ويفعلن كل شيء. عنده غربة سنوة ومن داخل انوى واني الله الله يكون في عونكم. ومثل ما قلت لكم انه انا بين التيالي في ذمتي وأبرأ الى الله اني بين انصح من قلب خالص من صميم فؤادي، يعلم الله اني بين انصحكم كما بين انصح نفسي انا، واني اتمنى العمل هذا اللي بين حاكم به لنفسي انا. مش بيقولوا حب لاخيك ما تحب لنفسك، انا بين احب هذا شيء لنفسي وبين احب انه يكون في اليمن كله لكم اخواني واخواتي اليمنيين. طبعا نصلي ونسلم على محمد وآل خيرات، نصلي ونسلم على المر الثاني وثالث ورابعة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صلي وسلم عليه في الأولين، اللهم صلي وسلم عليه في الآخرين، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. يا مصلين على محمد وآله، عن توقف احنا ويكم الآن قليل وننتقل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري كما تعودنا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا إليكم أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري، واليوم يا مصلين على محمد وآله، اليوم 11 أيش 11 ذو القياب 11 أيش ذو القياب، يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية كم؟ 11 أيش حزيران. يالله برد على أصحاب التهايم، يالله ومضرة وسائل خيرات، يا الله برد عليهم وعينهم على محمد. أما الشهر الميلادي فاليوم هو 24 يونيو 24 أيش يونيو، يوافق في الأشهر أو يوافق في منزلة الشمس، منزلة الشمس، منزلة الشمس اليوم 7 أيش الهنعة، منزلة الشمس يوافقها في الطالع فجرا 7 الهقعة. أما المعلم الزراعي فاليوم هو 3 طلوع النجمين أو الظلم الأول 3، يوافقه في أيش؟ في المتوسط وقت العشاء السماك، أيش؟ السماك، والسماك اليوم أيضا 3 فيه، والسماك الأعزل يسمى هكذا، والسماك الرامح، الرامح عبارة عن نجمين، السماك الأعزل كوكب واحد زاهر أو نير أو مسرج قوي، وهو المنزلة وهو آخر المنازل الشمالية، ويقابل من الشمال الشرقي بمسافة 18 متر تقريبا. السماك الرامح تتقدم النجمة نحو الغرب، عاد بصروها بالعين المجردة إذا السماء صافية بعد صلاة العشاء. هذا ما جاتت به القريحة في صباح هذا اليوم الرائع والجميل، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا العون فيما تقومون به في العمليات الزراعية وفي تجهيز منشآت وسائل حصاد مياه الأنظار التقليبية. أعانكم الله وثبتكم الله ونصركم الله كل المزارعين والمزارعات وكل اليمنيين واليمنيات. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أحلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة.

0: صباح الخير يا حمود، هيا علينا نتوجه على حقك أو قدك ناوي تبزهم دورة.
1: والله يا مسعد ما غيرشتي الحق أسجل عيالي في المدرسة، لأن موسم الدراسة قد بدأ.
0: دراسة ما يا حمود؟ ما عبش فايد من القراية هذه الأيام. قدك بتشوف يا حمود وضع البلاد والعباد، لا عد رواتب ولا وظائف، حتى المدرسة حقنا كصفحات طيارة.
1: ماشي ماشي، ما ناش معاك يا مسعد في هذا الكلام.
0: كيف؟ أو أنت ناوي تعيشهم وتقري جهالك في الخارج؟
1: هيا اسمحني يا مسعد، لابد ما نكون مؤمنين بالله ومتفائلين. التعليم هو واجب ديني ووطني تجاه أبنائنا رغم كل الصعوبة، ومن سعى في مرضات الله كان الله في عونه. أو ما قلت يا مسعد؟
0: إلا ونعم بالله يا حمو.
1: أما البلد يا مسعد، مهما طال الزمن لابد ما تستقر، وهؤلاء الأطفال هم من عيبنا والوطن من جديد، وواجبنا نسلحهم بالعلم والمعرفة حتى ولو درسوا تحت الشجر.
0: اي والله صدقت يا حمو.
1: هيا العن ابليسي انت والهدار، هيا سيرتي ابنك وبعدي للمدرسة.
0: قلنا ذا الحي لسيرتي عيالي وعيال ابني، ضربوا ودخلهم المدرسة، شرك رائلي يا حمو.
2: التعليم مسؤولية الجميع.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائنا المستمعين في جولة صحفية جديدة من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 9 من محرم لعام 1446، والذي يوافق 24 يونيو لعام 2026. أولى جولتنا نبتدئها من واجهة صحيفة الثورة، وفيها حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. حشود قبلية مسلحة تعلن الجهوزية لمعركة التحرير وكسر الحصار وإنهاء العدوان. محمد علي الحوثي شهيد القرآن قدم قراءة مغايرة لكربلاء. أمريكا تسلم بالحقوق الإيرانية على غير تأريخها منذ حرب فيتنام. أجرى مباحثات مع نظيره الباكستاني وكبار المسؤولين في إسلام آباد الرئيس الإيراني. نتائج المحادثات مع واشنطن تعتمد على الالتزام بالتعهدات. اعتقالات في سيئون وأزمة كهرباء في عدن. الأمم المتحدة إسرائيل تستهدف أطفال غزة عمدا. اتفاق إيران عماني على تشكيل فريق مشترك لإدارة مضيق هرمز. من صحيفة الثورة إلى المواقع الإلكترونية، البداية من موقع المسيرة وفي أخباره المحلية، محافظة حضرموت وشوة يؤكدان التفاف أحرار المحافظتين حول موجهات السيد القائد التحرري. الحكومة تعلن الجاهزية لتنفيذ خيارات السيد القائد في مسار إنهاء معاناة الشعب اليمني. استنفار قبلي واسع، اليمنيون يلبون النداء لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. الشورى يبارك دعوة السيد القائد لانتزاع السيادة ويشيد بجاهزية قوات التعبئة. فعاليات متنوعة في عدة محافظات في الجمهورية اليمنية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مسير شعبي ووقفة قبلية مسلحة بالحديدة تأييدا للسيد القائد ومباركة لانتصار الجمهورية الإسلامية. مسؤولون التعبئة العامة بأمانة العاصمة يصرحون لن نقف مكتوفي الأيدي وماضون في معركة تحرير البلد. أيضا من أخبار المسيرة، مجلس الشيوخ يصوت لإنهاء المغامرة، واستطلاع لرويترز يؤكد ضعف موقف واشنطن وتأثيرات الردع تتجدد. الشرعبي طوفان الأقصى والعدوان على إيران أسقط عقيدة العدو الأمنية وعمق أزمته الاستراتيجية ومستقبل وجوده. لجنة التحقيق الأممية تدين العدو باستهداف أطفال غزة وتطالب بمساءلة مجرمي الحرب وإنهاء احتلال الضفة والقدس. الدبلوماسية الإيرانية ترسخ معادلة الردع، طهران تثبت مكاسب ما بعد العدوان. مخرجات وحدة الساحات تحبط مخططات العدو في لبنان. مذكرة التفاهم تقيد المناورات الصهيونية.

0: أيضا من ضمن الأخبار، الشيخ نعيم قاسم: دخلنا مرحلة كسر المشروع الصهيوني ولا خيار أمام العدو إلا الانسحاب الكامل. شهيدان وجريح في أول انتهاك صهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان، توغل صهيوني في ريف القنطيرة بسوريا، واعتقال مدنيين وسط تحليق مسيرات العدو. عمليات نسف متواصلة في غزة، وعشرة المغتصبين يقتحمون باحات الأقصى. الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدعمون الصهيوني عشن أوضاعا كارثية. حزب الله يحذر من الاعتداءات والاستفزازات الصهيونية المتواصلة في مناطق الجنوب. هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الكارثية للأسيرات داخل سجن الدعمون. إلى موقع ينصر الله الإخباري، وفيه: هيئة المواصفات تختتم دورة ميدانية ضمن برنامج طوفان الأقصى. نائب وزير الخارجية: لا نقبل باستمرار حالة لا سلم ولا حرب. مسير في مديرية الخبت بالمحويت تأكيدا على الجهوزية لمواجهة العدوان. فعاليات ثقافية بريمة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين. أمن تعز يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين بفعالية ثقافية. أيضا فعالية خطابية للسلطة القضائية بصعدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين. القطاع التربوي بإب يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين. وذمار قبائل جهران تعلن الجهوزية لتنفيذ توجيهات السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار. أمانة العاصمة تدشن مرحلة جديدة من التعبئة العسكرية، وتعلن النفير والجاهزية الكاملة لإنهاء العدوان والحصار. فعالية ثقافية بحج إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين. فعالية خطابية لقطاع المياه بإب إحياء لذكرى عاشوراء. القطاع التربوي بمديرية صنعاء الجديدة يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين. والسلطة المحلية بحجة تدشن فعاليات ذكرى استشهاد الإمام الحسين. أيضا المكاتب التنفيذية بمحافظة صعدة تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين. ومديرية بيت الفقيه والمنصورية والدريهمي بالحديدة تدشن ذكرى عاشوراء. مسير ووقفة مسلحة بالحديدة تأكيدا على الجاهزية لمعركة طرد المحتلين. مجلس الشورى يبارك دعوة السيد القائد لانتزاع السيادة ويشيد بجاهزية قوات التعبئة. اللجنة العليا للانتخابات تنظم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام الحسين. إلى موقع الميادين الإخباري، وفيه الشيخ نعيم قاسم: وصلنا إلى مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي، ويجب أن ينسحب الاحتلال من لبنان ضمن جدول زمني. عمان تنسق ممرا مؤقتا لعبور السفن في هرمز. استطلاع غالبية الأمريكيين غير مقتنعين بحرب ترامب على إيران. بعد 8 ساعات تفاوض، لبنان وإسرائيل يستكملان المفاوضات اليوم الأربعاء. السفير الإيراني في المكسيك: واشنطن تمارس ضغطا نفسيا على منتخبنا في كأس العالم. السفير الإسرائيلي في واشنطن: مسير المفاوضات مع لبنان مهدد بالانهيار. إسرائيل تضع أرض الصومال على بوابة حرب دينية. أخيرا وليس آخرا، صعود الجنرال الإسرائيلي وتوجهات يمين الوسط بعد فشل سياسات نتنياهو. نهاية العدد الأخير. نشكركم على كرم وطيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم في الفترات المباشرة القادمة. دمتم في رعاية الله.
1: القضية التي تحرك من أجلها الإمام الحسين، ولو أنها قد تقادمت عبر السنين والأجيال، لكنها قضية حية، هي رسالة الأنبياء، هي مشروع الله، هي دينه، هي وحيه، هي هديه، هي نوره، هي هذا الدين الذي ننتمي إليه.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025 ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، ارتفع عدد ضحايا غارات العدوان على منطقتي بركان وعرابة برازح إلى 9 شهداء و5 جرحى، كما شن العدوان 8 غارات استهدفت منازل المواطنين في بني معاد وسوق العند، وشن غارتين على رحبان والمقاش، وغارتين على منطقة كركر في بني بجر بمديرية ساقين بصعدة، وشن غارة على صوامع الغلال في الحديدة، و5 استهدفت عدة منازل شرق مديرية بيت الفقيه في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد مواطن في غمار برازح بانفجار قنبلة عنقودية ألقتها طائرات العدو وألقت 3 قنابل أخرى في منطقة واشلة بحيدان استهدفت منازل المواطنين، كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل العلامة عبدالله الحميضة، ما أدى إلى استشهاده 5 مواطنين بينهم امرأة وتدمير المنزل وعدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 7 غارات على منطقة كهبوب في لحج، وشن 3 على مديرية موزع، و11 غارة على الوازعية بتعز، وشن غارة على مديرية شدة بصعدة، واستشهد مواطن وجرح آخر بنيران حرس الحدود في منطقة عياش بمنبه في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد 5 مواطنين في 3 غارات للعدوان على سوق المشنق في مديرية شدة بصعدة، وشن العدو أكثر من 33 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء بأربع غارات على منزلين في منطقة ليا بمديرية الظاهر، وشن 21 غارة على مناطق متفرقة في رازح استهدفت 2 منها سيارة في منطقة غمار، ما أدى إلى إصابة رجل وامرأة وتدميرها، وأصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفع سعودي على مناطق سكنية في شدة بصعدة، وشن العدو 6 غارات على مناطق متفرقة بحرض وحجة، وغارتين على الحنشات في نهم بالعاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وجرح 3 مدنيين بغارتين لطيران العدوان الأمريكي السعودي على أحد المنازل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مناطق شرق مدينة سفيان في عمران، واستهدف ب6 غارات معسكر اللبنات في الجوف ومديرية خب والشعف، كما شن 10 غارات على مديرية سرواح في مارب، وفي محافظة البيضاء شن 14 غارة على منطقة قانية، وخلفت الغارات أضرارا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 12 غارة على مديرية سرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية رغوان بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطن بجروح متوسطة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 82 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، و12 خرقا بقصف مدفعي، و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في منطقة جرعى بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 هجمات للطيران التجسس المقاتل، و4 خروق بالقصف المدفعي، و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي 8 مرتزقة مقتلهم بنيران الجيش واللجان الشعبية بالقرب من معسكر التشريفات في تبة الشماسي بمديرية صالة بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دكت القوى الصاروخية والمدفعية تجمعات الجنود السعوديين برقابة ظلم بنجران وقصفت تمركزهم في موقع الهنجر والحاجر ورقابة علي بعسير، كما نفذت وحدات من المجاهدين كمين محكم في منطقة صبرين للمنافقين والمرتزقة وقتلوا 5 منهم ودمروا عتاد عسكري متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 3 جنود سعوديين بعمليات قنص استهدفتهم في مواقع الزج والهنجر ومنفذ علب عسير، كما قتل 3 مرتزقة في عملية مماثلة استهدفتهم قبالة منفذ الخضراء بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي قائد الكتيبة الأولى بما يسمى اللواء الخامس المدعو موسى القباطي مقتله وقائد الكتيبة الثانية المدعو صادق البعني و6 مرافقين مصرعهم بنيران وحدة القناصة وقصف مدفعي في عسير، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على موقع مستحدث خلف رقابة الحلق بنجران، قتل على إثره وجرح عسكريين سعوديين وتم تدمير 3 آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية 6 صواريخ باليستية من نوع بركان 2 على العاصمة السعودية الرياض، من ضمن الأهداف المستهدفة مركز المعلومات بوزارة الدفاع ومركز الملك عبدالله المالي وغرفة عمليات التحالف وقصور ملكية، كما كسر المجاهدون محاولة زحف للمرتزق قبالة جبل قيس بجيزان استمر لساعات وخسر فيه الأعداء عددا من الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا مكثفا وواسع للمرة الرابعة للمرتزقة في جبهة صالة بتعز، قتل وجرح على إثره عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات، ونصبت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة في التشريفات بالجحملية ما أسفر عن قتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دكت القوة الصاروخية بـ3 صواريخ زلزال تجمعات المنافقين في معسكر السلان بالجوف وخلف الاستهداف إصابات مباشرة، كما كسرت وحدات الجيش واللجان الشعبية 4 زحوفات على أبواب الحديد سقط خلالها العديد قتلى وجرحى، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة بانكسار زحفين على الربوعة وآخر على مجازة استمر لأكثر من 12 ساعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا لتحالف العدوان الأمريكي السعودي في منطقة الوديعة بـ10 طائرات مسيرة نوع قاصف توكي، استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة أكثر من 60 من المرتزقة بينهم قادة، بالإضافة إلى عدد من الضباط السعوديين وهي موثقة بالصوت والصورة.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود نفذت القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة سارة الإسرائيلية في البحر العربي، وتم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي جديد أصابها إصابة مباشرة، وأكدت القوات المسلحة استمرار ثباتها في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة MSC سارافي الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. وتعلن القوات المسلحة اليمنية أن تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية، ويتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة، وكما أثبتت هذه العملية ذلك. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية لتعزيز دورها الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكرياً وللدفاع عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 19 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 25 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
2: بالتعليم نصنع جيلا يمنيا جديدا واعيا ومتفوقا ومبدعا ومبتكرا.
3: التعليم مسؤولية الجميع.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
13: هنا سام،
14: تاريخ حي،
13: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام،
13: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
13: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
15: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
9: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
15: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
16: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
15: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
16: يا قدس
15: وتحييها.
17: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
16: صباح الخير يا قدس.
15: صباح الخير يا قدس.

حياكم الله أعزائنا المستمعين في فترة صباحية مباشرة جديدة من صباح الخير يا قدس. نحن في 9 من محرم لعام 1448، 14 من يونيو لعام 2026. غدا هو يوم عاشوراء، مظلومية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. ولكي لا تمر علينا هذه المناسبة ولا نأخذ منها إلا الذكريات الأليمة والمريرة والمحزنة في تاريخنا وتتسربل الأحزان إلى قلوبنا، لكي نجعل مرور هذه الذكرى يكون مدرسة كبرى نأخذ منها الدروس والعبر التي نحن اليوم بأمس الحاجة لها. سيكون الحسين هو منهجنا الأول في ثورة العزة والكرامة. نعم، في ذلك الزمان قطع رأس الحسين عن جسده، وبكل بشاعة قدم لابنته كي ترى رأس أباها بذلك الشكل. قتل الأطفال الرضع والنساء في أقبح صورة للجرم والظلم. الأمس شبيه باليوم فيما يقوم به العدو الصهيوني بإخوتنا الفلسطينيين اليوم. هذه الأشهر يعني نمر بذكرى هذا الشهر في محرم، نمر بذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين، وهي مناسبة نتزود منها معاني العزة، معاني الكرامة، وكأنها محطة تربوية تعيد فينا شحن رصيدنا الجهادي والتربوي.

في هذه المحطة في شهر محرم، محطة عظماء الشهادة، شهيد كربلاء الإمام الحسين، سيكون حديثنا طوال هذه الفترة. ابقوا معنا، سنصحبكم من الإعداد والتقديم رحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج زلفى عبد الملك.

0: ذكرى عاشوراء تمثل محطة إيمانية وإنسانية عظيمة، تستحضر واحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ الأمة، هي مأساة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأهل بيته وأصحابه في كربلاء. في هذه الذكرى لا يقف الناس أمام حدث تاريخي عابر، بل أمام مدرسة متكاملة في الصبر والتضحية والثبات على الحق ورفض الظلم. فعلى المستوى الروحي تذكرنا عاشوراء بأن الإيمان الحقيقي لا يقاس بكثرة الشعارات، بل بالثبات على المبدأ مهما بلغت التضحيات. واجه الإمام الحسين وجنده القليل حصارا قاسيا، منع عنه الأعداء الماء أياما تحت حرارة الصحراء، وشاهدوا الأطفال والنساء يعانون العطش والجوع والخوف، ومع ذلك بقيت قلوبهم معلقة بالله، مطمئنة إلى عدالة قضيتهم، ثابتة على نهجها حتى اللحظة الأخيرة. أما على المستوى النفسي فإن استذكار ما جرى في عاشوراء يمنح الإنسان قوة على مواجهة مصاعب الحياة. فعندما يتأمل المرء حجم الابتلاء الذي تعرض له الحسين وأهل بيته، يدرك أن الكرامة أثمن من الحياة نفسها، وأن الإرادة المؤمنة قادرة على الانتصار على الخوف والألم مهما اشتدت المحن. وعلى المستوى الاجتماعي تحمل عاشوراء رسالة وحدة والتكافل ونصرة للمظلومين. فمأساة كربلاء لم تكن مأساة شخص أو أسرة فحسب، بل كانت قضية أمة بين الحق والباطل وبين العدل والظلم. ولذلك بقيت ذكراها حية في وجدان الأحرار، لأنها تعلم المجتمعات ألا تصمت أمام الظلم وألا تتخلى عن قيم العزة والكرامة. نعم، لقد قتل الإمام الحسين عليه السلام مظلوماً، واستشهد معه أهل بيته وأصحابه، وسبيت نساؤه وأطفاله في مشهد جسد أقصى درجات التضحية في سبيل الحق. لكن كربلاء أثبتت أن السيف قد يقتل الإنسان، لكنه لا يستطيع أن يقتل المبادئ التي يحملها. ولهذا بقي الحسين رمزا خالدا للعزة والكرامة، وبقيت عاشوراء نداء متجدد في وجدان الظلم والطغيان في وجه الظلم والطغيان عبر العصور. وإن أعظم ما نتعلمه من عاشوراء أن الحق قد يكون مكلفاً، لكنه الطريق الذي يصنع الخلود، وأن الأمة التي تحفظ تضحيات عظمائها وتستلهم دروسهم هي الأمة القادرة على صناعة مستقبلها بكل عزة وكرامة.
1: كذلك ما يتعلق بعوامل الثبات والتوفيق، لما نقرأ التفاصيل في الأحداث التي وقعت ما قبل عاشوراء وعاشوراء وما بعدها، فنعرف عن عوامل التوفيق الإلهي، عن أسباب التوفيق، أسباب الثبات التي تساعد الإنسان على أن يحظى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأن يثبت في موقف الحق فلا ينحرف عنه مهما كان حجم الأحداث، مهما كان مستوى الأحداث ومستوى التضحيات، كيف يكون حاضراً مستعداً لأن يضحي بنفسه بحياته بروحه، وأن يثبت على الحق وألا يستزل عن طريق الحق لأي سبب. كذلك عن خطورة التخاذل والتفريط، كان من أكبر الدروس والعبر يتعلق بأحداث كربلاء وواقعة كربلاء، العواقب الرهيبة للتخاذل والتفريط الذي كان سابقا في مجتمع الكوفة، سواء في تخاذلهم أيام الإمام علي عليه السلام، ثم تخاذلهم مع الإمام الحسن عليه السلام، ثم تخاذلهم مع الإمام الحسين عليه السلام، وما نتج عن ذلك التخاذل والتفريط من عواقب سيئة وخطيرة على المستوى الديني ومستوى واقعهم في الحياة. فكلها دروس كبيرة ودروس مهمة وعبر كثيرة يحتاج إليها الناس للاستفادة منها في كل زمن وفي كل مرحلة، إضافة إلى التزود بالعزم والاستشعار للمسؤولية وإدراك سلبية التقصير وتفنيد كل الذرائع التي يتذرع بها البعض ليجعل منها سببا أو وسيلة لتنصلهم عن المسؤولية وتقصيرهم وتفريطهم وإهمالهم.

الشرعية على الظلم والفساد. ومن هذا المنطلق خرج الإمام الحسين عليه السلام مطالبا بالإصلاح، معلنا هدفه بقوله: إني لم أخرج أشرا ولا بطيرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. وفي العاشر من محرم سنة 61 للهجرة وقعت فاجعة كربلاء، حيث استشهد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه بعد أن قدموا أروع صور التضحية والفداء. وبرغم قلة العدد وكثرة الأعداء فقد انتصر الحسين بمبادئه وقيمه، وسقط الظلم أمام عظمة الموقف الحسيني. والحسين في الحاضر، لم تكن ثورة الإمام الحسين حديثاً تاريخياً انتهى بمرور الزمن، بل تحولت إلى مدرسة متجددة تمتد الإنسانية فيها بالقيم والمبادئ. ما زالت رسالة الحسين تدعو إلى مقاومة الظلم ونصرة المستضعفين، وتتجلى معاني الثورة الحسينية في الدعوة إلى الإصلاح والتمسك بالقيم الأخلاقية ونبذ الفساد والعمل من أجل إقامة مجتمع يسوده العدل والرحمة والإيثار. أصبحت ذكرى عاشوراء مناسبة لأحياء المبادئ التي ضحى من أجلها الإمام الحسين، وترسيخا للثقافة التضحية والصبر والثبات. رفض الظلم والفساد مهما بلغت التضحيات. أهمية الإصلاح في المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التضحية من أجل القيم السامية والمبادئ الإنسانية، تعزيز روح الوحدة والتكافل والتعاون بين أبناء الأمة.

0: الحسين عليه السلام من واقعه الإيماني العظيم، وهو سيد شباب أهل الجنة، ومن موقعه في القدوة والقيادة والهداية، وهو الامتداد الأصيل والوارث الحقيقي لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في حمل راية الإسلام وهداية الأمة. هذا الدور وهذا الموقع الذي يوضحه لنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي: www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية: 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم.

0: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
2: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
1: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: سام اف ام والعود احمد.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل. في هذه الأثناء وصلنا إلى الفقرة الرئيسية من فترتنا المباشرة معكم. لازال حديثنا عن ذكرى عاشوراء وما تمثله من محطة إيمانية وإنسانية عظيمة تستحضر واحدة من أكثر المآسي إيلاما في تاريخ الأمة، هي ذكرى استشهاد الإمام الحسين. وهذه الذكرى لا يقف الناس معها أمام حدث تاريخي عابر، بل أمام مدرسة متكاملة في الصبر والتضحية والثبات على المبدأ ورفض الذل والظلم. هذا ما سنناقشه فيما يخص الجوانب النفسية والروحية وكذا الاجتماعية مع ضيفنا المتواجد معنا في الاستوديو، الأستاذ أمين المتوكل، كاتب وباحث. حياكم الله.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله. كما سنفتح لكم المجال أعزائنا المستمعين لاستقبال رسائلكم عن كل ما يخص هذه الذكرى وما تود طرحه علينا، أو أي استفسار يخص هذه المناسبة، على رقم استقبال الرسائل 7209919991. تفضلوا بإرسال رسائلكم، سوف نقوم بقراءتها وطرحها على الأستاذ أمين ليجيب عليها. في البداية أستاذ أمين، عظم الله لنا ولكم الأجر في هذا المصاب الجلل، وإذا كان الحسين قد واجه العطش والحصار وفقد الأحبة وظل مع ذلك ثابتا ومطمئنا، فلماذا ينهار بعض الناس اليوم أمام خسارة وظيفة أو أزمة مالية أو أي مشكلة مثلا اجتماعية؟ وما الذي فقدناه من عناصر القوة الروحية والنفسية التي كانت حاضرة في كربلاء؟
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى والفاجأة الأليمة. طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك من يحيي هذه الذكرى ومن يعيش هذه الذكرى ومن يستلهم الدروس والعبر والدلالات من هذه الذكرى. لطالما أراد الطغاة لفترة طويلة من الزمن، سواء هنا أو في أماكن كثيرة، أن يبقى إحياء مثل هذه الفاجعة الأليمة شيء غائب في المجتمع وفي المناخ العام. ولكن بحمد الله وفضله، ولأن الله يأبى إلا أن يتم نوره، أصبحت ما شاء الله سواء في العراق، في إيران، في لبنان، هنا الأصوات تسطح بهذه الفاجعة لا تستلهم منها الدروس والعبر، وأصبحت هي عبارة عن دروس وعبر للأحرار في كل هذا العالم.
0: صحيح.
1: بالنسبة لما تفضلتم به، الإنسان يعني عندما نرى شخص مثلا ثابت على مبادئه، على قوته، لا ينهار مهما جاءت إليه الدنيا، ولكنه ثابت كالرواسي والجبال، ونرى آخر أمام أي مشكلة تحصل له أو أي إشكالية أو أي مصيبة ينهار. ما الإنسان هو نفس الإنسان، ذاك الشخص القوي يمتلك العينين، القلب، الكبد، الجهاز العصبي المركزي، طبيعي يعني لا يختلف في التكوين البيولوجي عن الإنسان الآخر، كلاهما إنسان. ولكن الاختلاف هنا أين؟ في التكوين النفسي الفكري. هذا ماذا يحمل من فكر ومن نفس ومن روح، وذاك ما يحمل. هذا أي أيديولوجية يمشي بها في حياته، هذا أي أيديولوجية. الإنسان في الأول والأخير ما يحرك سلوكه، ما يحرك اندفاعاته، ما يحرك حياته، هي مجموعة من الأفكار والخطط في رأسه، أو منظومة فكرية نقدر نقول. هذا كتحليل. بس ليش هذا كذا هذا كذا؟ هذا لديه تجارب، لديه معارف، يخوض الحياة، يعني له تجارب في الحياة كثيرة جدا، لديه الكثير من المعلومات ربما التي تحولت فيما بعد إلى انطباعات وإلى سلوكيات، وهكذا من إنسان إلى إنسان آخر. هناك أشياء نقدر نقول عنها عبارة عن ماذا؟ عن اختلافات ما بين هذا الإنسان وهذا الإنسان.
0: نعم.
1: عندما نأتي إلى كربلاء كدرس، وأنا أستذكر يعني مقولة الإمام الخميني عندما قال إن كل ما لدينا من عاشوراء، عندما نأتي ونشوف ثورة الثورة الإسلامية في 79 وكيف واوا، إنه كل ما وصلنا إليه وكل ما لدينا من تضحيات، من تقدم، من ازدهار مثلا، من مقارعة الطاغوت، من موقع متقدم في مواجهة أمريكا وإسرائيل، هذا من عاشوراء.
0: نعم.
1: بمعنى أنه هنا يعني هذا الشخص أو نقول أو هذه الجماعة أو هذا التوجه يتبنى موقف فكري معين، هذا الموقف الفكري يجعل إنسانا قويا متقدما. الإمام الحسين عليه السلام عندما مثلا يعني وهذا نركز عليها من خلال ما طرحته، انه ليش في ناس وليش في ناس بينهاروا، ليش في ناس بيكملوا الطريق، ليش في ناس مثلا بيكتلبوا فيما بعد، في ناس ما زالوا ثابتين وصابرين. الامام الحسين عليه السلام يعطينا درس، والسيده زينب ايضا تعطينا درس في هذه الحياه، انه عندما الامام الحسين رفع ابنه الرضيع في كربلاء قال اسكو شربت ماء، هذا عبد الله الرضيع، يعني اذا احنا بينا وبينكم مشكله هذا الطفل ما بيشمع مشكله معكم يا آل اميه، فاعطوها الماء. فما كان من ذلك الا عين حرمله بن كاهل الا ان اخرج سهمه ونصع الولد، نصع لما ذبحه من الوريد الى الوريد بالسهم،
0: وهو رضيع يعني
1: رضيع. يعني احنا نتخيل المشهد، أحدهم يقول يعني في قصة قال أنا سرت أنا وزميلي نسعف ابنها الرضيع إلى مستشفى، وصلنا وخلاص يعني الولد مات في حضن أبي أسعفنا، قالوا بينما احنا عائدين إلى البيت جت الشمس لا عند الرضيع هذا الطفل هو ميت، قال فما كان من الأب إلا أن يغطي على ابنه وهو ميت. تخيلوا مسألة كيف على الأبوة، ومن عاش الأبوة يفهم هذا الشيء، وكذلك الأمومة. فعندما يشوف الإمام الحسين ابنه يعني السهم قطع رقبته، المشهد مشهد مؤلم، لو قدر لنا أن نشاهد هذا المشهد لكان حاجة ما نستوعبها. ماذا قال الإمام الحسين آنذاك؟ قال كلمة مهمة جدا لابد أن تكون حاضرة في حياتنا، في مشاكلنا، فيما نعاني من أزمات، فيما نعاني من تحديات، فيما نعاني من حتى من التفافات، حتى من مثلا من ضعنات، حتى من أشياء كثيرة، قال كلمة واحدة ولابد أن تكون أيقونة في حياتنا،
0: والتي هي
1: قال هون ما نزل بي أنها بعين الله. أنت يا رب تشوف، أنت بتشاهد، أنت مطلع، يكفي أنك بتشوف مطلع، تعلم ما في نفسي، تشعر بما داخلي أقرب إلي من حبل الوريد، ترى كل شيء، هون ما نزل بي أنه بعين الله. ونحن هكذا بعض الأحيان في مشاكلنا نحس أن الله سبحانه وتعالى بعيد عنا، نشعر هكذا، أو أنه لا دخل له في مشاكلنا، أو أنه أصبحنا نسير في اتجاه والله في اتجاه آخر، أصبحنا غير متوكلين عليه، فهمنا لله فهم قاصر، يعني بنحس أن الدنيا ضياع. طيب يا أخي عاد في أرحم الراحمين، لا بيحس بعض الناس أن الدنيا ضياع خلاص، إذا أنا انتكبت هنا معناه أني انتكابة إلى ما لا نهاية، إذا أنا هنا حصل لي انهيار معناه أن هذا هو قدري إلى ما لا نهاية، عندما أخسر هنا يكون هذا خسارة إلى ما لا نهاية، وهكذا في حياة الإنسان بيوصل إلى مرحلة فيها انتكاسة كبيرة له، فبيظن أنه خلاص حياتي توقفت هنا. لكن الإنسان الذي يقول هون ما نزل بي في كل مصيبة، في كل مشكلة في حياته، إنه بعين الله، يدرك إن مثل هذه المرحلة عبارة عن مرحلة انتقالية قد تكون إلى مرحلة ما هو أفضل، أن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذا الشيء، أن الله يريد أن يختبر عباده. لذلك ما كان أسوأ من أن يشوف الأب ابنه وهو مذبوح ويقول هو لما نزل بيمنع في عين الله. كثير من مشاكلنا قد بتكون بسيطة جدا. إحنا بنعاني اليوم من الإنسان الحساس الذي يتحسس من أي شيء، وهذه إشكالية كبيرة. الإنسان اللي تكون الدنيا ما بلا سابره له في كل شيء، لحد غثي، لحد يكلمه، لحد كذا، لحد كذا، وهذه إشكالية موجودة في إنسان العصر. لا يستطيع أن يتحمل أكثر، لا يستطيع أن يعاني أكثر، يوصل إلى مرحلة خلاص ينهار. ما هو سبب انهيارك؟ والبعد عن الله سبحانه وتعالى، والبعد عن فهم الحياة، والتشويه المعرفي عنده لفهم الحياة. مش شرط يا أخي أن المسألة تكون عندك سابرة 100%. مش شرط أن المفهوم اللي في راسك أن الناس لابد أن يحترموك دائما، مش شرط أن الدنيا لابد أن تكون ماشية بالمسطرة. لا، قد يكون كذا، قد يكون كذا. الإنسان المتعالي في هذا الحياة المترفع مش الإنسان الذي لا يعيش المشاكل في حياته، بل الذي يستطيع أن يدير المشاكل في حياته ويتكيف معها، وأن يصلح ما هو قابل للإصلاح، وأن ماذا؟ وأن يقيم الحجة، أن يكون مرن. إحنا الآن نتكلم عن شيء اسمه المرونة، كيف أنه تميل مع الريح دون أن تنكسر. فإنسان اليوم للأسف الشديد قد أصبح حتى يعاني في وظيفته، حتى في عمله، ما عيشش هذا الإنسان الذي يعمل ويكد ويتعب، يشتي حاجة بسيطة، لقمة الجلاء عنده، عمل بسيط مقابل كذا كذا. إشكالية عند إنسان اليوم. فلذلك الإمام الحسين عليه السلام يبين لنا أنه أي إشكالية في حياتنا لابد أن نرى أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها، وأنه بحوله وقوته وقدرته يستطيع أن يزيحها عنا، إنما نحن الآن في منطقة ابتلاء أولا. ثانيا، إذا تكلمت أنا عن شيء اسمه الصحة النفسية، في مجال الصحة النفسية قد تكون هناك عدة مثلا مضامين، مصادق، ما معنى الصحة النفسية. قد تأتي لها تعريفات، وهي قدرة الإنسان على التوافق مع بيئته والتكيف مع بيئته، كثير من التعريفات، بس تتركز على هذا التعريف أكثر شيء. لكن إن أردت أن أضع أجمل وأفضل مصادق الصحة النفسية وعمق وقوة الصحة النفسية، هو في قول السيدة زينب عليه السلام عندما رأت ذاك المصرع وذاك الألم، يعني مشهد مرعب، أن ترى أخوتها، أبناءها، أبناء أخوتها، أصحاب الحسين كلهم صرعى وذبحوا ورفعت الأسنة على الرمح. يعني لو نشاهد بس 1% مما شاهدته السيدة زينب، يعلم الله ما يقع فينا، أي حالة عد قع فينا. ومع ذلك عندما تقف أمام ذلك اللعين عبيد الله بن زياد في قصر الكوفة، قال لها، قال ما رأيت صنع الله بأخيك، يعني كأن المسألة فيهم انتصار باسم الدين. قالت كلمة واحدة، أنا عن نفسي وقد أقول من موقع التخصص اللي أنا فيه هو عمق الصحة النفسية، قالت ما رأيت إلا جميلة. يعني بعض الناس قد يغمى عليه، قد خلاص، قد ينهار، قد تبدل الحياة. قالت ما رأيت إلا جميلة، هذا قدر الله، هذا ما وصلنا إليه. أنا لا أرى الأمور بالنظرة التي يرى إليها الناس، أنا أرى الأمور بالنظرة التي يريد الله أن أرى فيها. ما رأيت إلا جميلة. فتخيلوا في أي مشكلة، أنه أمام أي إشكالية كبيرة في حياتنا، ليش ما نقول ما رأينا إلا جميلة، مسلمين لله أمورنا، نرى أن ما حصل هذا أنه بعين الله، أن هذه الأمور تحت رعاية الله. ما رأيت إلا جميلة، هنيئا لهم الشهادة، هؤلاء ذهبوا إلى الله، أولئكهم برزوا إلى مضاجعهم. وإنما أنت يعني يا عبيد الله بن زياد، أنت من سيلقى الله، يعني لقاء، حتى لو انتشيت الآن كم مدة انتشائك، كم مدة مثلا غرورك في هذه الدنيا، أيام قلائل وتسير. هؤلاء الذين ربحوا التجارة، هؤلاء الذين لم يخسروا، فرأت هذا القضاء في الحياة إنه جميل رغم ما كان به من مآسي. فلذلك نحن أمام هذا المشهدين، المشهد الذي يؤسس مثلا إلى أن نكون صابرين متقين الله، لا نرى الأمور إلا بنوع من الترفع، أنه إيش قيمة الدنيا هذه. الإنسان في الأخير لما بعض الحين لما تأتي الدنيا علينا وتضيقنا، يجوا أشخاص من الحكماء الفاهمين يقول لك يا أخي هي الدنيا، يعني الشيء الذي يعني مثلا أتذكر الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه يقولوا أنا على يعني على مقربة في على فراش الموت، يعني بتكلم عن هذا وفي فراش الموت، قالوا أنا الآن يعني أقبل على الموت، قال أكثر الأشياء التي أنا نادم عليها في حياتي، هو بيقول تلك الأشياء التي غضبت فيها وما تستاهل الغضب. هذا بتكلم قدوه على فراش الموت، قال في أشياء في حياتي كنت أغضب عليها، الآن مع كبر سني، مع ترفعي، مع رؤيتي للدنيا من زاوية الموت، قد بنشوف حقائق الأمور، قال والله ما أنا مكفر على أشياء كنت أغضب عليها وما تستحق الغضب. في ناس لما يكبر ويشاهد حياتها السابقة يقول
0: صحيح
1: في أشياء أنا أنهرت أمامها ما تستحق الانهيار، في أشياء حزنت وغلقت على نفسي الغرفة ما تستحق هذا الشيء،
0: أعطاها أكبر من حجم.
1: أين كنت فعلا عن هذا الشيء؟ السيدة زينب رأت الأمور من عين أخرى مترفعة في الوقت الذي ترى أن هذا الشيء بشع، أن هذا الشيء مؤلم، أن هذا ما رأيت إلا جميلة، رأت من ناحية أخرى كيف الحياة، فهمت الدنيا على حقيقتها وتتكلم من لسان الآخرة. هذه معاهرة الإمام الحسين عليه السلام، هون ما نزل بإنه بعين الله، الله داري كم أحب هذا الطفل وكيف علاقتي معه وكيف هذا الشيء، بس الله مطلع على هذا الحاجة، يكفي، هون ما نزل به. فالإنسان مع تجارب الحياة، مع فهم الحياة، مع ارتباطه بالله سبحانه وتعالى بالتاريخ، يزداد الإنسان ترفعا، يكون تقييمة للحياة مش التقييم الصبياني الذي الآن في ناس قدوم شابات ما زالوا يقيموا الحياة تقييم صبياني، مثل يوسف عليه السلام عندما رأى أخوته قال لا تثريب عليكم اليوم، ما أنا يوسف أصبحت الآن مترفع، ما تجيش أنزل نفسي أني ليش نذكتوني، ليش بعتوني، أنا الآن في مرحلة أخرى، أنا أصبحت عزيز مصر، أصبحت مترفع، أنا نبي الله. فهذا لابد أن نعيش هذا الحياة الترفع، الفهم أن هذه المشكلة التي عند الآخر وتنهار أنا أراها بسيطة جدا ما تستاهل، لأني أعرف قيمة هذه الدنيا، أعرف أن الله سبحانه وتعالى قد يحرمني من شيء ويعطيني الشيء الأفضل. فالإنسان عندما تكون هذه المجموعة الفكرية في حياته والانضباعات التي ولدتها المعلومات الصحيحة في حياته، يصبح إنسان آخر، تسكل شخصيته إلى إنسان بدل من أن يغوص في سفاسف الأمور أصبح يترفع ولديه اهتمامات كبرى.
0: صحيح. وأنتم تسردون لنا هذه المشاهد التي حصلت في عاشوراء، مشهد الطفل عبد الله وهو يعني يضرب بالنبال من الوريد إلى الوريد، مشهد السيدة زينب وهي ترى تلك الأشلاء، يعني البعض يتذمر جدا من إحياء هكذا مناسبة، كأن يقول نبكي على السابقين، ما الداعي لأن نعرف كيف ماتوا ولماذا ماتوا، بينما الواقع يعني يقول هؤلاء بينما الواقع أولى في أن نركز عليه ونولي اهتماما به، لأنه أصبح مر مليء بالظلم والظالمين. يعني والسؤال هنا، برغم وجود من يقول ذلك إلا أن دموع عاشوراء بقيت حية لليوم، لماذا؟
1: أحسنتم. الأخوة اللي يطرحوا هذا السؤال من أي موقع يطرحوا هذا السؤال؟ هل من موقع المناقشة الفكرية التي تدعو إلى الاهتمام بالحاضر وإلغاء الماضي؟ إذا كان كذلك فعلا، إذا كان هذا منطقكم الفكري، تعالوا نلغي القرآن من حياتنا. ليش بنقرأ القرآن إذن؟ القرآن مليء بالتاريخ، مليء بالعبر، في الدروس، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، الله قال هكذا. ليش خلاص نبعد صورة يوسف من القرآن؟ إذا هذا منطقة نقوله هكذا. يوسف قصة كل سنة إحنا بنقرأها، يعني أخوته رجموا في البير، الشرف والآخرين بثمن بخاس، ألقي في السجن، قصة زليخة وهذا ومصر. طيب يعني ليش ما نركز على الحاضر؟ الحاضر مليء بالمشاكل، ما دخلنا من يوسف قصة يوسف. إذا كان قصته هكذا، شوفوا الله سبحانه وتعالى كرر لنا قصة موسى وفرعون في عدة مواضع في القرآن، ليش إحنا عجز نقرأ؟ يكفينا مثلا سورة القصص نقول هكذا، ولا ما نشي سورة القصص؟ ليش ما نركز على الحاضر؟ الحاضر مليء بالتحديات، بالأزمات، بالتطورات، لابد أن نعطي له اهتماما، لا نستغرق في الماضي، إن الماضي ما منه فائدة. خلاص إذا لا نقرأش قرآن يا أخي، القرآن بتكلم عن الماضي في كثير من آياته. أنا أردت عليها هكذا، هنا ما رأيك نلغي القرآن؟ يقول لك لا. أقول إذن ليش أنت الآن تستكثر أن احنا نذكر الإمام الحسين كحادثة تاريخية؟ إذن نلغي مادة التاريخ من المدارس، نلغي تخصص التاريخ، هي نصير نحرق المكتبات اللي فيها تاريخ، نحرق المكتبات يلا هي، ونهتم بالحاضر. أنا متأكد أن الإنسان ما بيطرح هذا المسألة إلا عندما تتعلق بأهل البيت عليهم السلام، للأسف الشديد. لما يجي يقول ليش نهتم بالتاريخ والحاضر، هذا عندما يأتي الموضوع عن أهل البيت. بس تعال نحاكي عن الثورة الفرنسية، تعال نحاكي عن ماري أنطوانيت، تعال نحاكي على فلان، تعال نحاكي على مثلا جيجين جابرة على كأس 94، ولما روبرتو باجيو ضيع الضربة الأخيرة مثلا وقعت مشكلة وهذا الشيء، عين تشي يقول والله كان مباراة قوية مع البرازيل، وأذكر خسر روبرتو باجيو وضيع ركلة الجزاء وكانت مشكلة، ويفتح لنا هدار ماله أول ماله آخر. جي نتحكي عن جمال عبد الناصر، جي نتكلم عن كذا كذا، جي نتكلم عن انقلاب الناصريين في اليمن، كيف أي سر التاريخ ما يسكت. جي نتكلم عن الإمام الحسين، لا لا لا هذا ماضي ما لنا دخل. نركز على الحاضر. لما قدوا عند الإمام الحسين لا مشكلة هذه، بس افتح له تاريخ الماضي كله، واعي فرحته وانه جميل وانه كذا وانه هذا. فهذه المسألة ليست مسألة فكرية بقدر ما هي دوار هدار منه. ولا وش أرد عليه؟ نقول له القرآن مليء بالتاريخ،
0: ولا يقوم بطرح هكذا أسئلة إلا وهكذا تساؤلات، ويدخل في قلبه هكذا روحية تجاه هذه المناسبة إلا الذي لم يقرأ ولم يحاول أن يعرف حتى ما هي هذه المظلومية.
1: مش بس هذه القصة، القصة أنه قد قرأ، بس لما جي عن أهل البيت لأنه يحرج، لأن ذكرى الحسين تحرجه للأسف الشديد، لديه انتماءات وولاءات في خط يضاد خط الإمام الحسين عليه السلام، لما يشوف أنه في موقع إحراج ما عبش مع أي معذرة إلا يقول يا خلق الله هذا التاريخ ما لنا دخل، يعني قتلوا الحسين هذا الشيء، إحنا ما لنا دخل في هذا الشيء. كيف مالك دخل؟ القرآن بيتذكر بيذكر كل شيء ما حصل لموسى، هل لك دخل في موسى؟ إبراهيم عندما جعل من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيته الحرام، احنا ما لنا دخل في القصة هذه. انا ما لي دخل في إبراهيم للحين، ما لي دخل. طرح مرته هاجر اسماعيل، انا ابن العصر المودرن المنفتح على العالم الان، اللي عندي تطور تكنولوجي واللي عندي تحديات، والآن أصبحت في عصر الذكاء الاصطناعي والنانو، وأنا ما لي دخل من إبراهيم عندما طرح مرته في هذا الشيء. شوف على منطق أنت هكذا تلغي القرآن حتى، بينما كل ما في التاريخ ما يجول في التاريخ إلا بنستفيد من التاريخ. الشهيد القائد السيد حسن بدر الدين الحوثي، يعني لما تكلم عن أولئك الذين قاتلوا الإمام الحسين عليه السلام، قال نحن نلعنهم رغم أن لهم تجارب في التاريخ قليلة. يعني هم وقفوا مع ضد الإمام الحسين، بس تجاربهم في التاريخ وقراءة التاريخ قد تكون قليلة. أما نحن أصبحت تجاربنا أعلى، لذلك عندما نخذل خط الحسين نحن ملعونين أكثر ممن وقف ضد الإمام الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن التاريخ مليء بالعبر والدلالات والدروس. حتى لو تطور العالم، الإنسان هو ذلك الإنسان، الطغيان هو ذلك الطغيان، يزيد يمثل الطغيان إلى يوم القيامة، الحسين يمثل الحرية إلى يوم القيامة. ما دخل إذا تطور ومدري أيش وطلعوا الناس الفضاء والحدار هذا كله، ما يسوي لي إنك إنسان أصبحت عندك قطار مدري كم يمشي في الثانية مدري كم كيلو، وأنت من تسبب الجوع لأفريقيا. ما يسوي لي تطورك وأنت بتلقي بآلاف الأطنان من الحبوب في البحار. ما يسوي لي مثلا جمال أجواءك مثلا في باريس والعطور الباريسية وأنت إلى الآن ما زلت تسحق، وعد عندك الآن ربما في باريس متحف فيه الجماجم الجزائري. ما يسوي لي حق التطور وأنت إنسان متوحش. ما يسوي لي حقك المدري إيش وأنت الإنسان تكهر العالم تحتك. إحنا نجي نركز عن شيء ونفلت آلاف الأشياء. يعني تقول لي طلعت الفضاء وبهانك آلاف الجوعة في أفريقيا. الآن اللاعب الفلاني مثلا الآن بنشوف مباريات كأس العالم، أنا وما نشطط كأس العالم طبعا وبنشوف مباريات، لكن لما أجي أشوف اللاعب الفلاني يشتروا من نادي إلى نادي بقيمة ما يغذي ربما مدري كم آلاف الجوعة في أفريقيا وفي آسيا، ليش يجي بس يلعب كرة من نادي إلى نادي؟ فالإنسان ما زال هناك طغيا لهذا الإنسان. بالله أنا ما أشوف لما يشتري لاعب من بقعة على بقعة بهذا المبلغ ممكن أن تحل آلاف مشاكل الجوع في العالم من أندونيسيا إلى الصومال. أليس أنه هناك طغيان في هذا العالم لا نراه نحن، إشكالية لا نراها نحن؟ فنحن بحاجة إلى الإمام الحسين عليه السلام في كل مناحي حياتنا لمواجهة كل مفردات الطغيان. وبالعكس كم أراد الطغاة أن يسكتوا الصوت هذا. أنا أتذكر هنا حتى في صنعاء عندما كنا نحيي ذكرى عاشوراء، نكون صريح نطرح الأمور بمسمياتها، كنا نسير جامع النهرين معروف اللي في السائلة نحيي ذكرى عاشوراء، نتكلم عن الإمام الحسين، نحيي ذكرى هذه الفاجعة الأليمة. كناهم حصار وهدار وتضييق ويتمنوا الكلمة والعسكر خارج والدنيا يشتوا يغلقوها وغلقوا علي، أذكر إلى الآن غلقوا علينا الضوء طفوا كل شيء ويندقوا بكلمة فيها تهديدات وإرهاب وهذا الشيء. أتذكر اليوم كيف كان حتى في صنعاء ما نقدرش نحن نحيي هذه الذكرى. الآن مسيرات لأجل عاشوراء داخل صنعاء، شوفوا كيف يأبى الله إلا أن يتم نوره.
0: صحيح.
1: سطام حسين كيف كان ينكل بزوار عاشوراء، نسبه أو زوج أخته أو زوج بنته ما أتذكر اسمه حسين كامل في العراق، هذا قصف مقام الإمام الحسين وذهب إلى قبر الحسين قال أنت حسين وأنا حسين، سألني بيقول له بسر من هو اللي هو، شوفوا إلى أين من التحدي. هذا قتل على يد أبناء سطام هذا نفسه، كان الزوار خايفين أنهم يزوروا الإمام الحسين. الآن في زيارة الأربعين في كربلاء يبلغ عدد الزوار 21 مليون، تخيلوا، وآكلين شاربين بلاش. هذا آل سعود بيأخذوا مننا لما نصير نحج مبالغ طائلة. زوار الإمام الحسين إلى كربلاء بيسيروا بلاش، يدخلوا بلاش، أكلهم وشربهم ونومهم وتطبيبهم وكل ما يحتاجوه من الحياة بلاش، ويروحوا قدم آكلين شاربين مرتاحين من دون ما يدوا قرش واحد. سبحان الله كيف هذه البركة.
0: وتفضلوا.
1: فلذلك لما نشوف الحين كيف كانت الأصوات تريد أن تسكت الحسين، وتحت عدة مسميات أصبح الحسين الآن منارة تضيء للعالم جميعا.
0: بالتأكيد. ويعني مشكلة هؤلاء أنهم يقولوا الواقع مليء بالظلم، نركز على الواقع اللي قد أصبح مر مليء بالظلم والظلام والظالمين، فكيف ستواجهون هؤلاء الظالمين وأنتم لا تعرفون قصة الإمام الحسين وكيف واجه الظالم يزيد؟ أستاذ أمين، من ضمن الرسائل التي وصلتنا من المستمعين هذه بتقول صباحكم عاشوري عاشورائي حسيني كربلائي، وعظم الله أجركم في استشهاد الحسين عليه السلام. لدي تساؤل عن دور المرأة في كربلاء ودورها وأهمية الكلمة في مواجهة الطغاة المتمثل في كلام السيدة زينب كيف يجب أن يكون دور زينبيات العصر في مواجهة اليهود؟ شكرا لكم، معكم ناشطة ثقافية.
1: أهلا وسهلا في الأخت الكريمة. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن دور المرأة في عاشوراء، كان لها دور كبير في عاشوراء وما بعد عاشوراء. يعني من ضمن الروايات التي تذكر مثلا أن زهير بن القين، هذا الرجل العظيم، عاش نوعا من الاضطراب أنه هل يلتحق بالحسين ما يلتحق بالحسين، نوعا ما بدأ يعيش تجاذبات داخل نفسه. لديه زوجة تسمى بدلهم، هي من مسكته وبخته، مثل ما احنا نجي نقول قالت الله المستعان عليك يا عيبة، تفلت بنت رسول الله، ما زلت تعيش هذا التجاذبات، من الآن انضلق ولننضلق جميعا مع الحسين. هي رسمت هذا المسار أو طرحتها، نقدر نقول بعدت هذه أو قشعتها الضباب اللي في رأس زهير، هي من دفعت إلى. وماذا فعل زهير في كربلاء؟ كان من أبطل الأبطال. ما هو السبب؟ زوجته التي حثته. أمهات كان موجودات في كربلاء كان يحثن أولادهن أنه انتبهوا، يستشهد الحسين وعدكم على قيد الحياة، المعركة فيها شهادة، خلاص كل ما مع الحسين آنذاك سوف يستشهد. بس أمهات أنه لا لا لا يقتل الحسين وانتوا بخيرين، انتبهوا. هذا أمهات. يقال أن بعض الأمهات رجم رأس ابنها إلى عندها أو رأس أخوها أو زوجها، أتذكرها كذا، فذهبت به ورجمت أحد يعني كان هناك مشاهد بطولية للأم الأمهات في كربلاء. عندما تكون المرأة في حد ذاتها، احنا الآن بنشوفها الآن هذا إيش؟ جهود تعبوية نسميها الآن التعبية العامة، وإحنا قبل أمس
0: نعم
1: قبل أمس كان لدينا هذا بيان التعبية العامة. المرأة في كربلاء اشتغلت تعبوية، تحرض على الجهاد، قاتل دون الحسين، كان بعض الأمهات هكذا يعني كلامها، كلها شحذ همم إنه عندما واحد يعود ومثخن من الجراحة لا سير قاتل. يعني المشهد مشهد عظيم، وناس عظمة، نفسيات عظمة. أهل الدنيا لن يفهموا هذه النفسيات مهما عاشوا، أهل الدنيا لن يفهموا هذه النفسيات، أهل الدنيا يتضايقوا من هذه النفسيات، بتحرجهم، لذلك يحبون يلتفوا إن أنا هي ما يمكنش أنه يقع هكذا، ما بش أم تقول هكذا، طبيعي وأنت إنسان عايش ومتلذذ في هذه الدنيا، صعب أنك تفهم الحسين وتفهم حتى أنبياء الله عليهم السلام، تفهم التضحيات صعب. هذا عندما واحد يذوب في الله سبحانه وتعالى ويدرك حق الدنيا ويطلب الآخرة تكون نفسيته
0: لا يستبعد هذه المواقف.
1: نعم، يعني تكون هذه المواقف عند التي يخشاها البعض أو يستنكرها أو يستثقلها أو يستكثرها البعض، يعني تكون مشاهد مثل ما قالت السيدة زينب حواء باسمه، ما رأيت إلا جميلة، الناس بيشوفوا خوف، هذا الشيء بتشوف له حاجة جميلة. فلذلك التعبئة العامة، المرأة اشتغلت في كربلاء تعبئة عامة. اليوم تعبئة المرأة في الإعلام مثلا، هناك من يثبط عن الجهاد وعن الوقوف مع الحق تحت مسميات كثيرة، منها السخرية، منها كذا، منها منشورات، منها هذا الشيء. الآن هناك حملة إعلامية مضادة، هناك تشويه، هناك بلبلة تحتها مسميات كثيرة، ومنها الجوع وما إلى هذا الشيء، يراد أنه إحداث فوضى في الداخل، موجود هذا الحاجة ويشتغل لها إعلاميا. وما شاء الله تبارك الله تبارك الله، الإعلام حقنا بشكل عام مقصر وبشكل كبير، ومشوف الحجم هذا الشيء. المرأة عندما تكون هنا لها دور إعلامي في صد مثل هذه الهجمات الشرسة الإعلامية، هي تقوم بدور زينبي في نفس الوقت، كلها تعبئة عامة. احنا الآن في ضمن معركة من المعارك اسمها معركة مثلا تزييف الحقائق، معركة الشائعات، موجودة الآن، هي معركة. هناك يعني مثلا معرفة تلبيس الحق بالباطل، هناك مثلا معركة التشويه موجودة وقائمة الآن من جهة إعلامية. أنا دوري أمام هذه المعركة مثل ما عبر الشهيد السيد الإمام الخامنئي، قال في شيء اسمه جهة التبيين، جهاد التبيين، حرب الشائعات موجودة الآن، التلفيق موجود، هذا الشيء. ما أخليش المجتمع اللي أنا عايش فيه عرضة لمثل هذا الأشياء، لأنه يؤثر، إما أنهم يلفقوا ويدوا أخبار كاذبة، ينمقوا بعض الباطل أنه كذا، يدوا سخرية، يدوا هذا الشيء. فكيف أن احنا في هذا المسعى نقف حائط صد؟ بل وإحنا ما نهاجم المفروض مجتمعاتهم، مش ننتظرهم يهاجموا مجتمعاتنا، احنا كيف نهاجم مجتمعاتهم؟ كيف نهاجم نفسياتهم؟ المرأة هنا لها دور في الإعلام، في الكتابة، في الإذاعات، في التلفزيون، إنه دورها هنا كدور تعبوي.
0: وفي المجتمع نفسه المرأة قادرة أن تدخل إلى بيوت جيرانها، وحتى أن تتعرف على جيران جدد، بيوت لم تدخلها من قبل، أكثر من الرجل نفسه.
1: نعم، لأنه المسألة هي حاملة رسالة الله سبحانه وتعالى، يتكلم أنه المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات في القرآن الكريم. المرأة قرينة الرجل في هذا المسألة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إيش عملهم في الحياة؟ في مشروع الحياة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دور المؤمنة أيضا في هذا الجانب. ومجال المعروف كبير جدا. لذلك عندما نأتي إلى رسالة الإمام الحسين أو إلى العنوان الأبرز الإمام الحسين في خروجه إلى كربلاء، قال ما خرجت أشرا ولا باضرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. والآية تقول المؤمنين والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا التقيت رسالة الإمام الحسين مع الرسالة العالمية للإسلام، وهذا يكون هو دور المرأة في الإعلام، في المجالس. وأنا أحث، يعني ما دام الأخت ناشطة ثقافية، أنا أحث الأخوات خاصة الناشطة الثقافية أن يتلمسن مشاكل المجتمع، وأن يكون يعني صاحبة نفسية كبيرة جدا، مش تتضايق من أي كلمة، مش تتنرفز من أي كلمة، مش تدخل من موضوع الرسالة الإلهية إلى موضوع النكايات وتصفية الحسابات مع الآخرين، مش أنه مثلا المسألة تقتلب من مسألة تقديم حدود الله إلى محانكة، أو أنه في شيء في داخل نفسي. هذا الشيء جميعا نترفع، نكون عظماء. الإمام الحسين عليه السلام، السيدة زينب عليه السلام، كانوا عظماء في حياتهم، ما عاشوا التجاذبات والمشاكل الشخصية مع الآخرين. فلذلك عندما يكون دورنا هذا الدور الإعلامي، في هناك كاتبات، في هناك إعلاميات، في هناك صانعات محتوى، في ما شاء الله بعض الأخوات ما يقدرش يكتبين كتابة إعلامية، بس نطرح لها مثلا فكرة إنيميشن، تفعل إنيميشن. هذا شيء جميل جدا. يعني الآن بإنيميشن أو هذا الذكاء الاصطناعي بيتكلم عن يعني نوع من الفكاهة عن هذا الجولاني، وكيف نترم بأمره، وكيف هذا في كريكاتور بس متحرك، بس بيقدم رسالة عظيمة جدا في المجتمع. كل من دور اللي هو جرافيكس، اللي هو مصور، اللي هو هذا الدور الإعلامي. السيدة زينب كانت لها دور إعلامي، انتهى دور الإمام الحسين هنا عندما استشهد كجهاد وقتال، هنا الآن دور إعلامي من قام به السيدة زينب عليه السلام. فذلك هذا لابد أن يكون مشروع إعلامي، وكل إنسانة تستطيع أن تكون إعلامية.
0: من ضمن محاورنا أيضا أستاذ أمين، مأساة كربلاء لم تكن مأساة شخص أو أسرة فحسب، بل كانت قضية أمة كاملة بين الحق والباطل وبين العدل والظلم. اليوم نرى من يتنصل عن مسؤوليته في الدفاع عن المستضعفين والمظلومين من أبناء هذه الأمة، يتهرب حتى من مجرد مواجهة الباطل وقول كلمة الحق تحت مسمى خلونا بعيدين عن السياسة، أو يقول سد ما لي دخل، يلا بنفسي وعيالي، وغيرها من العبارات، حتى بعضهم يقول يطيروا ملح. أنا ما لي دخل. هنا فقط حدثونا ما الفرق بين الإنسان الذي يعيش لقضية ومبدأ والإنسان الذي يعيش لمصالحه الشخصية، يعني ونحن في عاشوراء، وعاشوراء تعالج ظاهرة اللامبالاة المجتمعية.
1: أحسنتم. طبعا عندما مثلا يعني نتكلم عن أول شيء بمسألة مهمة جدا، وهو أنه أنت قلت في البداية أنه مش مشكلة أسرة مثلا إمام الحسين وخروجه، هي ليست مشكلة أسرة. البعض يريد لها أن تكون كذلك حتى يختزلها في جانب معين وما تكونش عالمية، بس ما يستطيعش. مثل ما قال أهل الكوفة يعني عندما حاصروهم، عندما جت شايعة أنه يأتي جيش من الشام يا أهل الكوفة، كانت الأمهات تخرجن كل واحدة تمسك ابنها واللي تمسك زوجها، ما قالين تخيل 18,000 بايعوا مسلم، كل واحدة خرجت أمه واخته ومرته وبنته، أنه ما لنا ولا الدخول بين السلاطين. مشاكل بين الحسين ويزيد، ما دخلنا تقتلوا وتموتوا، ردوا لكم. أريد لها من هذا الجانب. لكن الحسين رسالة عالمية، والدليل هو قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أن آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر، وأنهى عن المنكر، وأن أسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي. المسألة مش مسألة إنهم إيه مشكلة شخصية مع يزيد. البعض يريد أن يصور الحسين بهذه لأنه إنسان قزم، إنسان صغير، إنسان لا يسوى شيء، يشتي يشوف الإمام الحسين مثل ما بيشوف نفسه. يا أخي لا تستطيع، وجهودك هذه نقدر نقول الجهود المخزية لن تمشي. وقد أراد الكثير من الكتاب والمثقفين أن يتجهوا هذا النهج فلم يستطيعوا. فلذلك الإمام الحسين هو إنسان عالمي يمثل الإسلام كل الإسلام، يمثل الحق كل الحق. بعض الناس بيخافوا من التضحية، يعني أنا في آية من كتاب الله يعني إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالم نفسه تتوفاه الملائكة، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، بيبرروا الأرواحهم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في ناس يحب أنه يبقى إنسان ذليل، يبقى إنسان مضطرح، إنسان الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لما جيت تقول في القرآن الكريم مثلا الله تكلم في القرآن أنه هناك فضل ما بين الإنسان المجاهد على القاعد، وفضل المجاهد على القاعدين درجة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هذا كتاب الله اللي بنقرأه كلنا، إنه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله. يعني مقام الجهاد، مقام التضحية. الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم مثلا في القرآن الكريم إنه يصف مثلا يصف المجاهدين، البعض اللي يقول أنا ما لي دخل، أنا ما كذا، أنا ما هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى عندما يصف ولك ليتحركوا أمام أولئك الذين ثبطوا بأعذار واهية، سورة التوبة مليئة بهذا الأشياء. قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الآية واضحة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. يعني إنسان حتى عندما يجوع، عندما يعطش، هو في سبيل الله، ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار. أنا في مكان

0: انه في الاخير يتمسخر انه لو يعني لو ذهبنا نحن قتلنا معهم لو كذا
1: الدنيا حماء
0: وقت كذا انه لا تنفروا في الحر مثلا. فكثير من هذا الاعذار تسقط امام الحجه القويه انه نحن الان اهل الكوفه عندما قيل لهم ما لنا ولا الدخول بين السلاطين قصدهم انهم حاذقين وانهم اتجهوا الى مربع الحياد وجلسوا في بيتهم وخلي الحسين ويزيد يتقاتلوا واحنا نتفرج ويا دار ما دخل الشر هكذا بيفكروا مش دارين ان الله موجود وبيكافى الانسان الذي يهرب عن الحق وقصته انه لا الحق ولا الباطل خليني في الوسط. ما الذي حصل فيما بعد؟ عبيد الله بن زياد خطب اهل الكوفه هؤلاء الذين تخلفوا عن مسلم بن عقيل وقال لهم بما معناه اللي يشتي زراط ويشتي يفتن يبز سيفه ويصير يقاتل الحسين. أما اللي ما يشتيش ما قالش اللي ما يشتيش مثلا يجلس في بيته براحته. اللي ما يشتيش ستهدم داره وتصادر أمواله عتصير تقاتل الحسين عتصير تقاتله سير ويقول لك زلط أحسب من يهدم دارك هكذا يقول له. فإذا الذي قالوا ما لنا ولا الدخول بين السلاطين وشافوا أنهم عبارة عن محايدين ويكونوا منكفئين عن هذا المعركة أصبحوا هم شرار الخلق وكتبوا في التاريخ كتابة لن يمحوها هذا العار الزمن لن يمحو الزمن هذا العار وهم من قاتلوا الحسين. وفي الآخر ما نالوا ما عاشوا أن وصلوا. لو كان قاتلوا مع الحسين لو كنا 18,000 آنذاك هذك الساعة قاموا وثاروا على عبيد الله بن زياد بس لغيروا وجه التاريخ.
1: صحيح.
0: بس لأنهم عاشوا موقع الحياد وأنه ما لنا دخل وأنا والطوفان من بعدي وغلق كذا هذه أي ثقافة موجودة إذا عرضنا هذه الثقافة على القرآن الكريم القرآن الكريم يصدها صد كبير. إذا عرضنا هذه الثقافة على حياة رسول الله وعلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرى أن سيرة رسول الله في جانب وهذه الثقافة في جانب آخر. يعني حتى على مستوى أنه إذا ضبخت مرقى يا أبا ذر فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك قد ربما أنه بعض الجيران يشم المرق وتكون له مشكلة. فلذلك النبي يقول أنه حتى على هذا المستوى راعي نفسياتهم. فمن إن جاءت لنا هذه النفسيات من العدو.
1: نعم بالفعل الإسلام مدرسة في تعليمنا للقيم الاجتماعية وما تأتي ذكرى عاشوراء إلا نعزز ذلك في نفوسنا. أستاذ أمين سنكمل معكم باقي محاورنا كذلك أنتم أعزائنا المستمعين إذا ما أردتم أن تطرحوا أي سؤال أو أي استفسار عن هذه المناسبة تفضلوا بطرحه على رقم الرسائل 7209919991 سنكمل معكم بعد هذا الفاصل.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
4: أبنائنا بالتعليم ليس التحضير للحياة فالتعليم هو الحياة نفسها.
5: التعليم مسؤولية الجميع.
6: التدريب ثم التمويل ثم التسويق ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال

0: وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بسط لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول عنهم قاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، عدنا.
11: عدنا لكم من جديد اعزائنا المستمعين، حياكم الله. لا زال حديثنا مستمر عن الحديث عن مأساة عاشوراء وما عاشه الإمام الحسين آنذاك، هو وأهل بيته، وما لاقوه من جيش يزيد هناك. وأجدد الترحيب بكم أستاذ أمين المتوكل، الكاتب والباحث المتواجد معنا في الاستوديو، حياكم الله من جديد.
12: أهلا وسهلا، حياكم الله.
11: أستاذ أمين، عادة ما تترك المآسي الجماعية آثارا من الانكسار واليأس، فلماذا تحولت كربلاء إلى مصدر للإلهام والقوة؟
12: طبعا لأن عناصر القوة تمثلت في ذلك الصبر الكبير في جنبات هذه الذكرى، لأن المسألة عندما تخلد لله سبحانه وتعالى فإنها تبقى باقية. كثير مثلا من المآسي الجماعية تحصل هنا في دولة، هنا في مجتمع، هناك قد تترك انطباعا وتؤخذ منها الدروس والعبر. يعني مثلا ما يعيشه المجتمع الأوروبي الآن من نوع من التماسك ووجود بعض السلام في حياته كسلام. وقائم على ماذا؟ قائم أنهم درسوا التاريخ وشافوا المذابح، مثل مذبحة الأرمن، مثل مذبحة ما بين ربما بين فرنسا وإنجلترا، حصلت مذبحة وهناك آلاف يعني آلاف القتلى تحصل في هذا الأشياء، فتحدث لديهم نوعا من الثقافة أنه حاول على إيش تصارعوا، ما هي النتيجة، الآن الأحفاد أصبحوا متصالحين، هذا الأشياء رغم أنها مذابح على إيش، على هدار وداوية كانت ومصالح شخصية. لكن الإمام الحسين عندما ضحى بنفسه وبأولاده وبأهل بيته وبأصحابه، عندما ضحوا جميعا بأنفسهم، مش أنه علشان المسألة أنه بيدوروا موت أو بيدوروا فناء أو بيدور مثلا هذا الشيء أو لا، المسألة مسألة أنه إظهار لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا اقتضى الأمر أن تكون هناك تضحيات فلتكن التضحيات. يعني علي الأكبر عليه السلام عندما كان وهو ذاهب إلى كربلاء، سأل والده من باب أن يعطي المسار العام لهذا التوجه والطمأنينة للمسار العام، وهو يعلم بس كم من سأل عن أمر به وهو عالم. فقال له: يا أبتاه، أولسنا على الحق؟ الإمام الحسين بيكلمه أنه أنفسنا تنعى إلينا. قال: أهولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: نعم يا ابني. قال: والله ما بلينا، أسقطنا على الموت أو سقط الموت علينا. فالمسألة أنه مش مشكلة أن نضحي، مش مشكلة أن نعيش هذا المسألة، بقدر أن الإسلام يعلو. من يعيش أجواء تلك المرحلة، من يقرأ المناخ العام لتلك المرحلة، يشوف أن الإسلام نقدر نقول كان بحاجة إلى أن تكون له صدمة كهربائية لينعش هذا الجسد. أصبح يزيد السكير العربيد الإنسان الماجن هو الحاكم المتسلط على هذه الأمة. هذا المفروض اللي يكون مقامه يعني في حانات الخمر في الجاهلية، مش الله. يعني هذا إنسان سيء جدا. بعد هذه الرسالة الإسلامية وبعد هذا النور الساطع ووجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي غير المجتمع من جاهلية إلى إسلام، تعاد الجاهلية باسم الإسلام، وأصبح البعض يبايع يزيد على خوف وعلى وجل. أين الإسلام؟ أين أمة محمد؟ كيف الأمة مثل ما بيقول الشهيد القائد في ملزمة تونس من وحي عاشورة أنه ما أنه مأساة كربلاء وما حصل ليست والدة يومها، هناك انحراف حصل للأمة من أول يوم بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فازدادت المرحلة سوءا بعد سوء، وكأن جسد الإسلام، يعني نشبه أنه قد يكون جسد الإسلام مش بحاجة إلى نقدر نقول برامول، أو بحاجة مثلا إلى دواء كذا، بحاجة إلى إحنا نقول هذا الصدمة الكهربائية، الصاعق الكهربائي اللي ينعش الجسد. فهذا لم يتمثل إلا باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أحدى الضجة في العالم، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة استدعت أنه يضحي بكل ما معه،
11: نعم،
12: أن يتجاذف إلى الموت. فلذلك هذه أصبحت المأساة، هذه أنه معقولة ابن بنت رسول الله؟ أن تتخيلوا المسألة كيف عندما ترفع الأسنة على الرماح ويذهبوا إلى الشام، يستلقفهم أحد الرهبان، يشوف في وجه جميل على الرمح، الناس ماشين بس توقفهم، بس من هو هذا الشخص اللي رأسه على الرمح؟ ما هو؟ قالوا: هذا الحسين بن علي بن أبي طالب، أمه فاطمة بنت رسول الله. يا أول فعل ابن بنت نبيكم تفعلوا بهكذا؟ والله لو كان للمسيح ولد لأسكنناه أحداقنا، جو تفعلوا بهذا؟ وقيل إنه طلب الرأس وبقي الرأس معه ليلة واحدة وعضاهم كل ما يملك، قال: تودوا لي بس كل جرمة معي، بس خلوا عند الرأس يوم واحد. هذا الرأس العظيم، هذا شوفوا على أي مأساة إلى هذا الشيء. هذه أحدثت هزة، يعني هذه المسألة جراح آلام، لكن أحدثت وعي إلى هذا الزمن. ما الذي خلدها؟ هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإحنا نشوف ما شاء الله أي مسيرة فيها إخلاص وتأتي من وحي عاشوراء تخلد. ماذا كان يظن الطغاة في 2004 بعد استشهاد الشهيد القائد السيد حسن بدر الدين الحوثي؟ المسألة انتهت، أخمد التمرد، صفحة جديدة الآن. ما دروش أن تلك اللحظة هي بداية نهاية الطغيان حقه. في الوقت الذي ظنوا أنهم تخلصوا منهم، تخلصوا من أنفسهم دون أن يعلموا. ليش؟ لأن تلك المسيرة، هذه المسيرة كانت أساسها هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
11: بالتأكيد معاناة الأطفال والنساء في كربلاء هي جانب لا يمكن بتاتا أن نغفل عنه. مشاهدة الأطفال للعطش والخوف فقد الأحبة وعيشهم في تلك الأجواء القاسية، أيضا حفاظ السيدة زينب وبقية النساء على تماسكهن النفسي رغم حجم الفاجعة. لو أنكم تخبرون ما الرسائل التربوية والروحية التي أراد الإمام الحسين أن إيصالها من خلال حضور النساء والأطفال معه.
12: أحسنتم. طبعا من جانب آخر نرى وحشية هذا العدو. يعني المسألة أنه أول المعركة أو أول بعد ما استشهد الإمام الحسين رميت هذه الخيام بالنار، رميت هذه الخيام بالنار. هناك حصار كان موجود عن الماء. شوف التاريخ اللي كيف بنعيشه الآن، تاريخ الحصارات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضطر الطغاة من قريش أن يحاصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات أو 4 سنوات. شوف أين العدو دائما يلجأ إلى الحصار، حصار اقتصادي، حتى كان ما يلقوا أنهم يأكلوا في ذلك الشعب إلا حشائش الأرض. تخيلوا ان بتجهوا انه جون حاصر، حتى الزواجه انتبهوا، واحد يتزوج من بني هاشم او يتزوجوا من بني هاشم مننا حصار حتى في الزواج، لا احد يتزوج من الثاني. معاويه ابن ابو سفيان، هذا ابوه الذي كان من ضمن الطغاة الذي حاصر النبي. شوفوا سياسه الحصار، علشان نشوف العدو الان ان بيوصل. سبحان الله كيف التاريخ بيعيد نفسه. في صفين معاوية حاصر جيش الإمام علي بمنعهم من الماء، وكأن يعني الطغيان شيء واحد.
11: صحيح.
12: سبحان الله. الإمام علي يا معاوية يا جيش معاوية كيف المسألة؟ خلوا جيشنا يشرب، ما هذا؟ أبدا، موتكم عطش. شوف الحصار الاقتصادي من بيقوم به دائما؟ الطغاة. قال الإمام علي رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء. تشتوا تفكوا الحصار، سيوفكم رووها من دمائهم، ويلا وقعت معركة واستولى أصحاب الإمام علي على الماء. الآن ما هو جيش معاوية عطش، يشتوا ماء. الإمام علي قال خذك المسير وشربه. أصحاب الإمام علي قالوا هياه ما كان حاصرنا. مش أخلاقنا.
11: صحيح.
12: ليست أخلاقنا. الإمام علي بيفكر بروحية عظيمة، وبعض الناس يشتوى ينزلوا لا مستوى. لا لا لا، قال لهم أنتم تريدونني أنا أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. شوف العظمة. وشرب الجيش. الإمام الحسين في الوقت الذي كان هناك جيش الحر الذي جعجع به إلى كربلاء عضشوا فأعطاهم من الماء حقه وأروى حتى حقهم الخيول، بس لما قدوا هناك منعوه من الماء وماتوا عطشا. ويمتد التاريخ هذا إلى الحصار المفروض علينا اليوم في اليمن. القوم أبناء القوم، يعني بيعيشوا الآن حصار من كذا من كذا، بيمارسوا نفس السياسة التي مارسها الطغاة آنذاك على النبي وعلى الإمام علي وعلى الإمام الحسين. الآن ترامب بيتكلم عن حصار إيران، هذه سياساتهم الحصار الحصار الحصار. فكانوا يحاصروا، بيقول لهم الحسين هذا ابن، طيب أنا مشكلتي معكم دولة الولد، قالوا الشاب أنا سهل، حتى ابنك، مش عن موت عطش، عن نقتله قبل ما يموت عطش. وهذا ممشوه في غزة. عندما نتكلم، عندما دائما يتكلم الشهيد السيد القائد أقصد يحفظه الله عن بعض المآسي في غزة، يقول يقتلون الأطفال في عناياتهم. قدوا في العناية يا أخي، قد ما عبش كهرباء خليه لا قدوا حيموت يموت يا صهيوني، خليه قد أنتوا هذك المجرمين قدعتوا كل شيء. لا، وهو في العناية وهو في الحضانة نموته. شوف التاريخ الإجرامي، هذا حرم ابن كاهل بيتكرر في كل مكان. عندنا أطفال هنا يتم قصفهم حق دار الأيتام، كم يا أطفال قتلوا، كم يا مشاهد أطفال رأيناها قصفها العدو السعودي. أيضا في ميناب في إيران مدرسة، هذا تاريخهم على الأطفال، هذا تاريخهم. أما صبر النساء كان صبر عظيم جدا، هذا هو درس يعني في رواية إحنا لابد أن نقف أمامها حتى لعله تكون أيقونة هذا اللقاء. يعني يقول الإمام زين العابدين، نشوف بعض الحين جلنا مشكلة في حياتنا، بعض الأحيان مع عم نصلي إيش الصلاة في وقتها، بعض الأحيان من خلال يوم ثاني، أنا ضابح، أنا خلاص ما قدرت حتى أكل وأشرب، عدني شق وما أصلي. بيقول الإمام زين العابدين عليه السلام إنه في ليلة الحادي عشر من المحرم، يعني إحنا عاشوراء، استشهد الإمام الحسين، ذبح قتلوا، جاء الليل. ما قال الإمام زين العابدين عليه السلام، قال رأيت عمتي زينب تصلي الليل عن جلوس، ما قدرت تقوم بس ما تركت صلاة الليل. شوفوا شوفوا
11: لا.
12: يعني المسألة مش انه خلاص اخي استشهد، انا معك تقدرش اسوي كذا خلاص خلاص، ربما ان قواها الجسدية خانتها من انه تقوم باقدامها، بس قوتها الروحية ما زالت قوية، ما استطاعت صلاة الليل، ما أقول شنو صلاة المغرب والعشاء، صلاة الليل ما استطاعت عمتي زينب أن تصليها من قيام، صلت عن جلوس. بمعنى أنه الحفاظ حتى على صلاة الليل وهي نافلة تكون حاضرة معنا حتى في أسوأ المواقف، ومعنى أن نكون أشخاص ذا همم عالية. بعض الناس مثلا بيعمل الخير مع الناس إذا نفسيته طيبة، بس إذا قعدت له مشكلة يبطل يفعل خير مع الناس، أنا خلاص يعني كسرت نفسي. أو مثلا بيضيع أبوه أمه ما داموا هم أحالين، شاف أنه مكلمة ثانية قال والله تصفي هذا ما حد حيضيعهم. هكذا بيوصل الإنسان إلى مرحلة أنه يعبد الله على حرف مثل ما الله سبحانه وتعالى. فالسيدة زينب عليه السلام هو درس لنا جميعا أنه في الوقت الذي تجتمع علينا المأساة نبقى أقوياء، يكون هناك عزم، يكون هناك إرادة. معنى أن السيدة زينب تصلي في أوجع ليلة في حياتها لم تترك الصلاة صلاة الليل، بس صلتها عن جلوس ما استطاعت. بمعنى أنه النفسية لابد أن تكون عالية لدينا، هذا درس لنا جميعا. العدو أهم شيء عنده أنه يضرب نفسية الإنسان، سهل يكون لك سلاح كما كان لك، نفسيتك مضروبة هذا هدف العدو، نفسيتك عالية هذه مشكلتك مع العدو. فالسيدة زينب أمام هذا المشهد تعطينا درس أنه مهما تعظمت الأوجاع في حياتنا إلا أننا نبقى أقوياء وحاضرين وموجودين، ولا ننهار ولا نخاف بل نبقى صامدين. صلاة الليل حقها معناها أني التزاماتي رغم آلامي أبقى قائم عليها، أنه ما أستطيع أن أبقى عليه من عزم وإرادة أكون باقي عليه في أوجع شيء. عندما تأتي لنا أي مشكلة ونشوف أن هذا قد تمنعنا هذا المشكلة من أن احنا ننطلق أكثر أو نقوم بعمل خير آخر، إيش تكون المشكلة؟ نتذكر السيدة زينب عليه السلام أن هذه صلت صلاة الليل في أوجع ليلة، ليلة موجعة مشي بسيطة، مع ذلك عزم، إرادة، قوة، حضور، لا تراجع، لا انهيار، لا استسلام.
11: نعم، وربما وجود الأطفال والنساء في واقعة كربلاء هي الذي لم تجعل الحدث مجرد عسكري فقط، وإنما جعلته يكون أضافت جانب إنساني سأل. لذلك يعني والشعوب يعني بطبيعتها تتأثر جدا بقصص الأطفال والنساء أكثر من غيرها. أستاذ أمين، لكي نبني جيلا حسينيا، ما رأيكم في الذي يقومنا مثلا ببعض الأمهات لشي فعالية أو مسيرة أو وقفة أو شيء تجل أطفالها معها، يعني هل هذا يساعد في بناء جيل حسيني؟
12: نعم نعم، يعني من ضمن الروايات التي تذكر في التاريخ أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد قريش، كان يلقى ناس وزعماء وعشائر ويجلس جلسات ومفاوضات، هذا الشيء كان يحرص على أخذ النبي وهو صغير معه، إنه تعال يا ابني جي تحس، جي شوف، جي كذا، جي تعلم، جي عيش الأجواء. هذا أولا. ثانيا المسألة التربوية، الطفل دائما الطفل أو الناشئة عندما يحضر هذه المجالس، مجالس الذكر مثلا، سواء مجالس مثلا دينية، موالد، مناسبات، مسيرة مثلا، عندما أي مناسبة دينية سواء مثلا الغدير، المولد، عاشوراء، أي شيء، عندما يكون حاضر هذا يبني فيه شخصيته دون أن يعلم، يكون في اللاوعي عنده، أنه عندما أرتبط بقدوات بقضية من صغري، حتى لو مثلا سار أي دولة فيما بعد ولا سار أي مكان أو مجتمع، ما زالت تلك الذكريات عنده تبني شيء من شخصيته. فلذلك مهم جدا أن يكون أبناءنا بمقربة من هذه المناسبات، من أجواء هذه المناسبات، من هذه الفعاليات، أن يعيش الطفل أو الناشئة مثلا كل مفرداتها، أن يعيش حيثياتها. لو في نوع من المقاربة مثلا إذا في مسلسل إنيميشن، هذا الشيء بيكون جميل جدا. فلما يجي يعيش هذا الأجواء، هذا بيترك أثر له كبير. مثلا عندما يكون هناك شعارات ترفع، عندما يكون كذا،
11: صحيح،
12: حصل مطرح العصبة الرأس في رأسه ونصوره، وهذا الشيء تبقى هذه لها ذكريات، ترسم لها الآن هوية، الآن ترسم لها هوية، حتى إذا جاء فيما بعد أحد يزيح عن هذه الهوية ما يقدر، تكون هذه هوية ثابتة فيه، فيتبني فهي تسقل. فنرحل مثلا المدماك الأول من أجل أنه ينطلق في الحياة معرفة الإمام الحسين عليه السلام. بالعكس هذا شيء جميل، وإحنا ندعو إلى هذا.
11: نعم، لكن المشكلة أنه في بعض الأمهات تشل ولدها مثلا أو بنتها إلى هذه الفعالية بس بدون ما توعيها، يعني والبنت تصير تلعب ولا تلهو في مع صاحباتها وكذا، وتفلت البرنامج مثلا الثقافي اللي بيتم عرضه.
12: التوعية إحنا نشيء للكل، حتى بعض الناس بيسيروا بعض المناسبات وما شوفها ما هي المناسبة هذه، بس يلا حشروا مع الناس عيد، خلينا نخطأ ونشوف هذا الشيء. التوعية مهمة، احنا في الوقت الذي نصير مثلا نحيي عاشوراء في مسيرة، في مثلا في أي مناسبة، في هنا أو هناك، لا تكونش الإحياء هذا مفروغ في المحتوى. ما الإمام حسين ما يشتي نشاء كذا، ولا الإمام علي ولا رسول الله، لابد أن أكون بمعرفة عن هذا المسألة، تاريخها، حيثياتها، ما الذي حصل، ما هي الدروس المستفادة من هذا الجانب. يكون مش حضوري حضور هكذا حي الله حضور، أهل البيت ما يشتوش هذا الشيء، يشوفون الإنسان واعي قبل كل شيء، وعندما يكون حاضر حاضر بثقافته الكبيرة. فلذلك مشكلة نحن، وهي رسالة نوجهها، أنه ليش ما منخصص لنا وقت لمعرفة سيرة رسول الله وأهل البيت؟ في كتب موجودة كثير، أفعلي نص ساعة في اليوم، ساعة أقرأ السيرة الطيبة المباركة للنبي، والسيرة أهل البيت، أفعلي دفتر صغير نوتة، لا به ملاحظات، لا به كلمة، لا به إشارة، لا به موقف عجبني أحفظه. هذا شيء جميل، هذا بيعلمنا أشياء قد ربما في مشاكل في حياتنا لا تحل إلا إذا قرأنا التاريخ،
11: صحيح،
12: إلا إذا قرأنا المواقف، نشوف كيف كان الطغاة يريدوا من أهل البيت عليهم السلام، كيف كان موقف أهل البيت عليهم السلام. يعني في بعض المسائل أنه كان أحد طغاة بني أمية كان يريد أن يحرش بين عبد الله بن الحسن والإمام زيد، في مرحلة المراحل على أرضية وما أرضية، وكيف استطاع أهل البيت آنذاك أنه يستوعب الموضوع ويخيبوا مساعيها سيئة هذا الحاكم الأموي. فمليا بالدروس نقرأ، لا نعيش شعارات، لا نعيش مثلا أسير مسيرة كذا واروح، لا لا لا لا. أجمل شيء تصير هذا المسير في الفعالية وأنت فاهم أين تذهب ولماذا تذهب وما رسالة تقدمها في هذا الشيء. مشكلة أن احنا نكره القراءة، ما شيش نقرأ، ما شيش نطلع، ما شيش نفهم. الإمام الحسين هذا لابد أن تكون له مساحة في حياتنا نفهم عاشوراء، مثل ما قال سيدي حسين، قال ليست والدتي يومها عاشوراء. اللي شي يفهم عاشوراء يفهم السقيفة، اللي شي يفهم عاشوراء يفهم السقيفة قبل كل شيء. أقرأ مع ذا اللي حصل، كيف، ما هي التداعيات، ما هو التاريخ، ما هو كذا، ما هي القراءات لهذا التاريخ من كل الجوانب، كيف أفهم. إلى أن أبدأ أنه ليش الإمام الحسين خارج من المدينة عندما وصل له خبر موت معاوية وأنه لابد أن يبايع يزيد، لما قال نحن أهل بيت النبوة ومعد الرسالة واوا، وفي الأخير قال مثلي لا يبايع مثله، وخرج من المدينة إلى مكة، ورجع من مكة كانوا محرم للحج أحل إحرامه في يوم التروية، ويخرج إلى الكوفة ومنها إلى كربلاء. أفهم ليش، ما هو، ما هي الرسالة التي وصلتها من الأشخاص اللي قالوا لا تذهب، ما كان حجتهم، ما هو اللي رد عليه، قالوا لا سير كذا، قال لا كذا، من هذه المواقف كلها أقرأها وأشوف. أبقى عندي وعي كبير في التاريخ، لأنه من قرأ التاريخ وتاريخ أهل البيت عليهم السلام يحصن، يحصن من كل الجوانب. فلا نعيش بس الشعارات والمناسبات ونحن مفروغ من داخلنا ثقافيا.
11: ونقول لكل الأمهات التي يستمعن إلينا أنه شوفي كيف نجحت السيدة زينب في حماية أطفال أهل البيت من الانهيار النفسي بعد عاشوراء، يعني رغم أنهم فقدوا الآباء والإخوة والأقارب وشهدوا مشاهد تفوق يعني القدرة البشرية، يعني في أنها يعني مشاهد لا تحتمل، إلا أن الأمهات نجحنا في حماية ورعاية هؤلاء الأطفال. إذن جعلي طفلك يكون قوي نفسيا قبل أي قوة. إذن أستاذ أمين وصلنا إلى ختام هذه الفترة، نشكركم كثيرا على تواجدكم معنا.
12: حياكم الله، أهلا وسهلا.
11: كما نشكركم أيضا أعزائنا المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة وعلى رسائلكم التي شاركتمونا بها، شكرا كثيرا لكم. تقبلوا خالص التحايا في ختام هذه الفترة، من كانت معكم إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وإخراجا زلفى عبد الملك، ودمتم حسينيين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بالتعليم نبني الإنسان القادر على العطاء والمنافسة والابتكار والإبداع.
2: التعليم مسؤولية الجميع.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام عدنا.
8: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
9: يمن has been writing its resistance history. سام اف ام من صنعاء تقدم
10: حارس الازدهاري الامريكي
11: from the US prosperity guardian
10: الاعتراف
11: admit fashion
9: الحقيقة
12: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
9: بلساني
13: two of these advanced aircraft and even the US had
9: more الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم داي العزل الإسرائيلي
15: بلغ ضرورة
16: فلم يعد يستهدف
17: المطارات
18: والمصانع
19: والمستشفيات
20: حارس الازدهاري الأمريكي
21: from the US prosperity guardian
22: في الاعتراف
23: عمران
9: الحقيقة بلسانين.
24: في مكاتب البنتاغون المصقلة هناك مصطلح جديد يتسلل إلى الخرائط السرية، الثقب الأسود. لم يعد الفضاء وحده من يبتلع الأشياء، بل هناك رقعة جغرافية ممتدة بين ضفاف إيران وسواحل اليمن باتت تبتلع أثمن ما أنتجته مصانع السلاح الأمريكية. Inside the Pentagon, a new term is quietly appearing on classified maps: the black hole. It's no longer only space that swallows things. A region stretching between Iran and Yemen is consuming some of America's most valuable military assets. وهناك في تلك الأجواء لم تعد الطائرة المسيرة الفاخرة MQ-9 Raper صيادا مرعبا، بل تحولت إلى طريدة تتساقط أجنحتها فوق الرمال. In those skies, the MQ-9 Raper is no longer the hunter, it has become the prey. نزيف حاد بمليارات الدولارات عرى عورة التكنولوجيا الفائقة أمام منظومات دفاعية محلية الصنع، ليجد الغرور الأمريكي نفسه فجأة في مأزق لوجستي. Billions of dollars in losses have exposed the limits of advanced technology and pushed the United States into an unexpected logistics crisis. تخيلوا الإمبراطورية التي ملأت الدنيا بضجيج تفوقها الجوي تقف اليوم في طابور البحث عن الفضلات والقطع المستعملة. تكشف منصة The War Zone العسكرية عن مشهد سوريالي: سلاح الجو الأمريكي يهرع إلى شركة جنرال أوتوميكس مستجدياً شراء ما تبقى في مستودعاتها. The nation that once promoted its air superiority is now searching for spare and used parts to fill the gap. According to reporters, the US Air Force has rushed to buy whatever aircraft and parts remain in manufacturer inventories. والصدمة هنا أن الشركة تجيب بمرارة: ليس لدينا للبيع سوى أقل من 10 طائرات فقط. أمام هذا القحط الجوي بدأت واشنطن عملية إعادة تدوير بائسة. The responses was stark. Fewer than 10 aircraft were reportedly available. Faced with shortages, Washington turned to recycling older military assets. التزام بشراء نسخ قديمة صنعت لزبائن آخرين ولم تطلب، ونبش في مقابر الطائرات لإعادة المسيرات الخارجة من الخدمة إلى الأجواء. بل إن الأمر ذهب إلى ما هو أبعد، أكثر من 50 طائرة من طراز بريديتور العتيقة جرى تفكيكها بالكامل. Older aircraft were brought back into service and retired systems were reactivated to support operations. Some older Predator drones were repeatedly dismantled so their components could be reused. إنه خريف التكنولوجيا، حيث تضطر العقيدة الجوية الأمريكية أن تتخلى عن رفاهيتها لتعود إلى عصر التدوير والترقيع. The situation reflects a return to maintenance, repair, and reuse rather than reliance on constant replacement. وعندما نقرأ مجلة Air and Space Forces الأمريكية سنجد المفاجأة التي تم تفجيرها. في الأسابيع الأولى للحرب عبرت الصواريخ الإيرانية الأجواء لتضرب قلب المطبخ الجوي الأمريكي، مركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد بقطر. الضربة لم تكن عادية، بل أخرجت المركز تماماً من الخدمة وقامت بتعطيله. Reporters also said that Iranian missiles
2: struck key U.S. facilities, including the Combined Air Operations Center at Al Udeid Air Base in Qatar. According to those reporters, the strike temporarily disrupted the facility's operations. ومن البر إلى البحر، حيث الأسطورة التي لا تقهر، حاملة الطائرات العملاقة جيرالد فور خرجت البحرية الأمريكية لتقول حريق عرضي بسيط، لكن كاميرات شبكة CNN دخلت لترسم بالصورة حقيقة أخرى. Attention then shifted to aircraft carrier USS Gerald R. Ford, while officials described the incidents as limited. Later, reporting suggested the damage was more extensive. الدمار واسع وعميق في أحشاء الساحرة البحرية. الحريق ضرب القدرات التشغيلية للحاملة في البحر الأحمر، والنتيجة فورد العملاقة بحاجة إلى عام كامل على الأقل من الصيانة والترميم. Reporters described significant internal damage aboard the carrier. Incident reportedly affected the carrier's operational readiness. Some reports suggested length repairs could be required before full service resumes for one year at least. ومن سماء اليمن استراتيجية إلى جغرافيا إيران الممتدة، تتهاوى الأسطورة تلو الأسطورة. لم يعد الأمر مجرد خسائر عسكرية في معركة عابرة، بل نحن أمام انقلاب كوني في مفاهيم القوة والردع. From the skies over Yemen to the wider region, long-standing assumptions about military power are being challenged. Supporters of this view argue that these events signal a broader shift in concepts of power and deterrence. الأجواء التي ظنتها واشنطن ملكية خاصة غدت مقبرة لمسيراتها الفاخرة. Airspace once considered secure has become increasingly contested. أما البحار التي كانت تمخرها بوارجها لترهب بها الدول أصبحت ميادين لكسر الهيبة. لقد سقطت حتمية التفوق الجوي والبحري والبري المطلق لواشنطن. Naval power too now faces new challenges and vulnerabilities. The idea of guaranteed dominance across air, sea and land is increasingly being questioned. لقد انتهى زمن العربدة إلى ثمن، وبدأ عصر القيود المفروضة بقوة الردع واليقين. According to this narrative, a new era is emerging, one shaped by deterrence, limits, and rising costs for military action.

0: ازدهاري أمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: من اعتراف أمريكي فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلساني
3: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العزف الإسرائيلي
3: بلغ ذروته
0: فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات
3: الحادث الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور

0: يتوهمون أنهم يمكن أن يخيفونا عن تحمل مسؤوليتنا في التصدي لكل مؤامراتهم ضد هذا الشعب. نحن نقول لهم لا يخيفنا لا مجلس الأمن ولا الدول العشر ولا أي قوة طاغية أو مستكبرة، لأننا نحمل ثقافة ورؤية وروحية وعزيمة هيهات منا الذلة.
1: نتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، وهو يتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية

0: الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
0: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
0: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
0: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
0: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
0: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: أف أم.
1: إذاعتك أنت.

وفي هذا اليوم من فاصلة ظهيرة نقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخت الحسين وعلى ابنة الحسين. فاصلة نطل فيها على المستمعين الكرام بروح كربلاء، تلك الروح التي صنعت من قلة العدد قوة، ومن الحصار صمود، ومن الألم أمل، ومن التضحية خلود. فاصلة ظهيرة نتعلم فيها من قصة عاشوراء ومن ذكرى عاشوراء أن الإنسان لا يقاس بما يملك بل بما يحمل من قيم ومبادئ. نتعلم أن العزة لا يمنحها أحد، وأن الكرامة لا تستورد من الخارج بل تنبع من الإيمان بالله والثقة بالحق. يجب ألا تكون هذه الذكرى فقط لنستذكر فيها الحزن والمآسي بلا هدف، لا، فلتكن أيام عاشوراء فرصة لنراجع أنفسنا. هل نحن ثابتون على قيمنا؟ هل نحن لازلنا محافظون على كرامتنا؟ هل نحن نواجه التحديات والمصاعب التي تواجهنا اليوم والحصار الذي نعيشه اليوم والخناق الاقتصادي الذي نواجهه ونشهده اليوم بروح المسؤولية والصبر؟ إذن صباح الحسين الذي انتصر للحق، صباح الأحرار الذين يجعلون من عاشوراء مدرسة للعمل والبصيرة والثبات والكرامة.

تختلف عليك. عندما وقف الحسين عليه السلام أمام خيارين، الكرامة أو النجاة، فاختار الكرامة. ماذا عنا نحن؟ ما الأشياء التي نتنازل عنها اليوم من كرامتنا مقابل مصالح مؤقتة؟ كم مرة خسرنا احترامنا لأنفسنا عندما سكتنا عن حق أو جاملنا باطل؟ أنت برأيك ما الذي يجعل بعض الناس اليوم يفضلون الراحة على المبادئ، يفضلون السكوت عن الحق، بينما فضل الحسين التضحية بكل ما يملك حتى بأهله؟ إذا كان الحسين قد ضحى بنفسه وأهل بيته من أجل كرامة الأمة، فماذا قدمنا نحن للحفاظ على كرامتنا وقيمنا؟ هل تعرف ذلك الشخص الذي يكون مكسور من الداخل، أو حتى أنه إنسان فقير ضعيف الإمكانيات لكنه عزيز نفس؟ ما قولكم في هذا الشخص؟ هل هناك شخص في حياتكم هكذا ضعيف فقير قليل الإمكانيات لكنه عزيز نفس؟ ما رأيكم بهذا الشخص؟

0: مأساة كربلاء مر عليها آلاف السنين. ما الذي يجعل موقف واحد خالد لأكثر من 1000 عام بينما تموت آلاف المواقف الأخرى بعد أيام فقط؟ عندما نستمع إلى قصة العطش والحصار في كربلاء، هل نشعر فقط بالحزن أم نشعر بالمسؤولية؟
1: لتفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش ويتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. أوليس اليهود أسوأ من يزيد؟ إن من يهيئ الساحة لتحكمها أمريكا، من يهيئ الساحة لتحكمها إسرائيل، من يهيئ الساحة لتحكمها ثقافة الملعونين من اليهود والنصارى بدل ثقافة القرآن، هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين.
0: إذن لاحظوا أن الذي هم بيتهربوا عن الحق، الذي بيخافوا من قول كلمة الحق، هم من يهيئوا الساحة بالتفريط حقهم لتحكم ثقافة الملعونين بدل ثقافة القرآن. إذن هذه نقطة مهمة يجب أن نركز عليها وأن نتنبه عليها.

اليوم أعزائنا المستمعين، اليوم ونحن نعيش تحت وطأة الحصار الاقتصادي، لو وقف كل واحد منا أمام نفسه، هل يشعر أنه يعيش كما تمليه عليه كرامته أم كما تفرضه عليه مخاوفه؟ كيف يصل الإنسان إلى مرحلة يصبح فيها مستعد للتضحية بكل شيء من أجل قضية يؤمن بها فقط؟

أعزائنا المستمعين، لنتساءل: لو أن الإمام الحسين عليه السلام ضحى بكل شيء كي لا يعيش ذليلا، فهل نحن اليوم نعيش حياة تليق بكرامتنا التي أرادها لنا الله؟

الرسائل منكم تصلنا كثيرا، وصلت الكثير من الرسائل خلال الدقائق الأولى من الفترة. مجددا سنذكركم بأرقام التواصل لأننا لم نذكرها، 720-991-991، رقم استقبال الاتصالات 3222653.

من الرسائل التي وصلتنا هذه الرسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وإصحاب الشامخة. نورتوا الإمام الحسين سلام الله عليه، أعطى لله كل ما يملك، فأعطاه الله الخلود في الدنيا بأن رسمه مهما حاول المبغض له، كلما زاد عدوانا عليه ازداد شموخا وعلوا، فسلام الله عليه دائما وأبدا. ونطلب زامل إلى الجبهات، ربينا ديني وتحياتنا لكن الغاليات رحاب وزلفاء. الله يسلمكن.

0: هذه رسالة بتقول: السلام عليكم. في ذكرى عاشوراء نستلهم الكثير من الدروس والعبر ونتعلم من الإمام الحسين عليه السلام استشعار المسؤولية والقيام بما يجب، وإن كثر الأعداء وقل الناصر، ونتعلم كيف نجود بأنفسنا وبكل غال وثمين من أجل نصرة دين الله، وأن رضا الله خير من كل ملذات الدنيا مع سخط الله، ونتعلم من كربلاء أن التضحية ثمرتها العزة والكرامة والحياة الأبدية، وأن التخاذل وحب الحياة المؤقتة يجلب الذلة والمهانة. نتعلم أن التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق هو النصر الحقيقي. خالص التحايا لك غاليتي رحاب، والمتألقة خديجة، وللمخرج المبدع، ولكل المشاركات، وأطلب نشيد خط الحسين من لبنى محمد. معنا مشاركة هاتفية. ألو، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: البتول.
0: معش مشاركة؟ تفضلي.
1: ما دكيناك حفرة وقعودة، بل أتمناك صورة وصمودة، وعلى نهجك الإلهي صلى، والتخلنا سوقا وزيودا، ورفعنا شعار هيهات رفضا، واكتفيناك عدة وعديدة، وصرحنا بوصف كل داعي، لعن الله من تولى يزيدا. لم نقل يا حسين لبيك إلا في الميادين صيحة ووعيدا، وسرينا إلى البنادق نوحي، وإدراك الجموع في الوعي برودا، ونواسي نفوسنا كل حين بالبراكين بالغيث وفودا، فبكيناك بكاء سيدي خاطعا، وسيوس ترد اليهودا، لو ترانا على رؤوس الأعادي كأن تضاديرنا يشق الحديدا، ما لطلنا صدورنا فيك حزلا، بل لطلنا الزمان حتى أعيدا، فأثقنا على الحسين بن بدر حاملا حينها ألوية العديدة، سائرا ضد ألف زيد قابضا منك للجهاد وقودا، أسعل الثورة العظيمة رفضا اتباقا لكل سر أريد، اتباقا لكل سر أريد، وتحياتي.
0: التحية لك يا أختي العزيزة بتول، ولهذه المشاركة العظيمة. شكرا لك.

0: يا ليت جسمي.
1: من الرسائل أيضا التي وصلتنا، هذه الرسالة اللي بتقول: السلام عليكم، أسعد الله ظهيرتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. سلام الله على الحسن والحسين، تعلمنا منهم القوة والشجاعة والثبات والإصرار، وأطلب زامل تجارب الأيام، معكم منتصر عدنان من وصاب.

هنا رسالة بتقول: رحم الله السيد حسين بدر الدين الحوثي، له كلام قوي ومباشر في خطاباته ودروسه، هذه بعض من أجمل أقواله ومقولاته التي تناقلها الناس عن العزة والثبات. الموت في سبيل الله هو الحياة، والحياة بدون عزة هي الموت.

لكم كيف الحال. بتقول إن ذكرى استشهاد الإمام الحسين وفاجعة كربلاء هي مدرسة نتعلم منها معاني التضحية والفداء والصبر والمثابرة، هي شعلة تنير دروبنا في طريق الحق والعدالة، هي درس خالد للأجيال على مر العصور. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإحياء هذه الذكرى بما يليق بمكانتها، وأن يجعلنا من السائرين على نهج الإمام الحسين وأهل بيته الطيبين. ولك كل الشكر والاحترام، معكم شاذة الأزهار، شكرا لك.

السلام عليكم، عظم الله أجر سيدتي زينب في استشهاد الإمام الحسين سلام عليهما. هذه المرأة العظيمة التي ضربت أروع الأمثلة لموقف المرأة الواعية، فقد كانت بطلة أثناء الحرب وبعد الحرب، ولم يصب أحد بمثل ما أصيبت، ومع ذلك وقفت صامدة تنتظر الموقف بعد المعركة. السيدة زينب جبل الصبر، سلام الله عليها، وعظم الله أجر سيدي ومولاي الإمام الحسين السيد القائد الرباني عبد الملك حفظه الله، وعظم الله أجورنا وأجوركم في هذا المصاب الأليم التي ما قد حصل مثلها في التاريخ. هذه الواقعة سلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يأتي الله به حيا. تحياتي وشكرا من أم المؤمنين.

كربلاء يا نفح الخلوط وطيبه أو وطيبه فيك الطفوف مواقف ومنار. قد خط فيك ابن النبي رسالة أن لا يعيش مع الطغاة أحرار. بالدم قد كتب الحسين خلوده فأضاء من أفق الجهاد نهار. ويتبع قائلا: كربلاء ليست مجرد صفحة في التاريخ نقلبها بدموع الحزن، بل هي مدرسة قائمة يتعلم منها كل مظلوم كيف ينتصر بدمه على السيف، وكيف يصنع من التضحية مجدا لا يبلى. وأيضا يقول يوسف: رمز الكرامة في كربلاء تجسدت المعركة الأبدية بين الحق والباطل، فلم تكن الأرض هناك مجرد تراب، بل غدت وثيقة طهر وصمود. وأيضا يقول: نداء الخلود يبقى صوت كربلاء مدويا عبر العصور، يهمس في أذن كل حر: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. إنها عبق الشهادة الذي لا يجف، ونور الهداية الذي لا ينطفئ. وكاتب الرسالة مستمعكم دائما يوسف الوصابي، شكرا لك يا يوسف، والرسالة طويلة جداً.

عندنا رسالة بتقول السلام على الحسين الشهيد، السلام عليه يوم ولده، ولد السلام عليه يوم خرج للجهاد، السلام عليه يوم قال هيهات منا الذلة، السلام عليه يوم استشهد ويوم يأتي الله به حيا، والسلام على أصحابه الذين استشهدوا بين يديه، السلام على المرأة الصابرة الثابتة في أصعب المواقف زينب عليها السلام، كربلاء مدرسة من العطاء، نتعلم كيف نثبت على الحق حتى لو بذلنا أرواحنا في سبيل الله، العيش بكرامة، نتعلم كيف نمتلك عبارة ما رأيت إلا جميلة، لا يصل الإنسان إلى مرحلة أن يبذل أمواله ونفسه رخيصة في سبيل الله إلا حين يذوب في حب الله، لأن المؤمن كما قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله، كتب الله أجركم من الفقير إلى الله.

رسالة بتقول: السلام عليكم، أحب أن أعزي نفسي لفقدي للأب الحنون الجد الغالي العلامة محمد محمد يحيى النعمي، وأعزي أمي الغالية لفقدها لوالدها، فقد أصابني من الحزن ما أصابكم، ثم أعزي خالاتي وأخوالي، ثم أعزي أسرة النعمي كافة. أحب أن أقول سلام الله عليك يوم فارقت هذه الحياة الدنيا، ويوم نجتمع عند الرفيق الأعلى. إن ثورة الحسين ثورتنا جميعا، وأطلب زامر رفاق الدرب، وتحيي صديقتها الغالية فداء أهل البيت من فتاة المسيرة.

0: السلام عليكم. يحمل لنا شهر محرم الحرام ذكرى أليمة وفاجعة كبيرة لا زالت آثارها ونتائجها في أمتنا من يوم وقوعها إلى هذا الزمان، ذكرى حادثة كربلاء من بنت الجرموزي وأطلب زامل على ذوق المخرجة.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: وأطلق صرخة كم يبقى صداها سلاحا للصناديد الأسود.
0: خلف دور. السلام عليكم، معكم بندر الوصابي. في كربلاء وقف الحسين مخاطبا أصحابه فقال: من كان في عنقه دين أو حق للناس فليرحل. أراد الحسين أن يفهم العالم أن الشهادة حتى لو كانت في كربلاء وبين يدي سبط رسول الله لا تسقط حقوق الناس. فسلام الله عليك يا أبا الحسين، يا أبا عبد الله الحسين، زاملها مات الأرواح وشكراً.

السلام عليكم يا أستاذ رحاب، كيف الحال في ذكرى عاشوراء؟ هو اليوم المثالي الذي سفك دم الحسين عليه السلام في كربلاء الصف، مثلما سفك دم السيد القائد حسين ابن بدر الدين الحوثي عليه السلام في جرف مران. وكلنا حسينيون، مهما طال الزمان ومهما اشتد الحصار ومهما كان حجمها من الدمار، فنحن في الأخير منتصرون ومتحررون في كل مكان بإذن الله. بتول الغولي، وشكرا كثيرا لكم جميعا يا أستاذتي رحاب، شكرا لك يا بتول.

أسعدنا ظاهرتكم بالانتصارات أختي الغالية رحاب والأخت المخرجة، وشكرا لكم على ما قدمتم أنتم وضيفكم الأستاذ أمين المتوكل. نحن اليوم في يا حوراء وكزينب، وأن نكون نخاطب الأعداء باللهجة الذي كانت تقضم بينها آنذاك الطاغية. نحن اليوم قادمون على جولة من الصراط، فعلينا أن نشحط أو نشحذ الهمم، وعلينا أن نتوكل على الله وأن نرفع من الوعي الثقافي وأن نرفع من كل هاماتنا لكي نري عدونا أننا نحن كربلائيون هذا العصر، إلى آخر الرسالة. شكرا لك، مع الله أخت الشهيد من الدرهمي. وحسين ينتظم الصف والنصر أكيد. أعزائنا المستمعين، فاصل يقطعنا عنكم ومن بعده سنعود.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة. لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
2: إلحاق أبنائك بالمدرسة دليل على وعيك بحقهم في التعليم.
3: التعليم مسؤولية الجميع.
4: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 4780-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين. لازلنا في طور استقبال رسائلكم الكثيرة وقراءتها. هذه رسالة بتقول: أنا أرى الله ظهيرتكم بكل خير عزيزتي رحاب، أخباركم سلام الله على أهل البيت الذين جاهدوا وصبروا وثبتوا رغم الذي كانوا فيه. نسأل الله أن يوفقنا لإحياء هذه المناسبة وأن يجعلنا على نهجهم سائرون وزامل فاجعة كربلاء بنت أبو نجوم المحاجري، وشكراً.

0: هنا رسالة تقول أطلب زامل يا رجال إلى منا معكم. كيف إلى منا معكم؟ معنا جميلة الوصابي وتحياتي لكم. أطلب زامل يا رجال، الرسالة مش مكتوبة سوا. هنا رسالة بتقول كربلاء ليست مجرد ذكرى بل هي صرخة الحق التي لا تمل من الترديد أو لا تمل من الترديد في ضمير الزمن حينما انحنت السيوف أمام شموخ المبادئ وارتوت الأرض بدم الطهر. أعلنت كربلاء للعالم أن دم الشهادة لا يهزم وأن العزة في الوقوف صامدين ولو خذلكم العالم أجمع. هي درس الكرامة الأبدي ونداء النور الذي يوقد في قلب كل حر شعلة الإباء ليبقى الحسين حيا في روح الموقف نبضا لا يتوقف ومنارا يضيء في دروب الثائرين إلى أبد الآبدين. لكم مني كل الود والاحترام مذيعة المستقبل ندى العسل.
1: القدس في البصرة مأساتنا الكبرى تنبيك بالتفصيل وحسيننا الطوفان.
0: رسالة تقول السلام عليكم كيف الحال؟ والمخرجة تحزن القلوب وتدمع العيون على مظلومية كربلاء. سلام الله على الحسين والحسن، هم منا علامون المحبة، أعلام المحبة ورحمة وجهادا في سبيل الله. كربلاء هي مدرسة، هي مدرسة سنتعلم من الرسول وآل بيته. تحياتي لكن هاجر صدام وشكرا، شكرا لك يا هاجر. أحاول أن أقرأ الرسائل وأتجاوز أو أصحح الأخطاء التي فيها بذات الوقت وأنا أقرأ يعني، فإذا ما وجدتم أي تلعثم اعلموا أن الرسالة مكتوبة بشكل خاطئ في الإملاء. رسالة من وصاب الأحرار والشموخ لكاتبها وليدي الوصابي يقول تمر على الأمم محطات فاصلة تتحول إلى منارات تهدي الأجيال وتكشف لها الطريق كلما اشتدت الفتن وتعقدت التحديات، ولا يقتصر أثرها على زمانها. من بين تلك المحطات الخالدة تقف كربلاء شامخة في الوجدان الإسلامي والإنساني إلى آخر الرسالة لأنها طويلة جدا. يقول شكرا للجميع وليد الوصابي، شكرا لك.

وهنا رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات؟ رحاب والمخرجة زلفا، كربلاء سيف على الماء حال بينهم، وعطش كسر للحر عزمه، 70 ضد الألوف ما تراجعوا، قالوا الموت أو أهون من الذل والظلم. من براء الفقيه من الحديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكيد عاشوراء مدرسة لنا وللأجيال القادمة وللأمة الإسلامية. تحياتنا لكم أبو معتز مسفر وأبو شهاب عريج من الساحل. رسالة أيضا بتقول: السلام عليكم، كيف الحال يا رحاب؟ سلام الله على الحسن والحسين الذين تعلمنا منهم كل شيء، فاجعة كربلاء علمتنا الكثير والكثير. تحية لأماني عادل ونطلب زامل وحدة الساحات من اعتماد وأسماء صالح من نهمة.

السلام عليكم، كيف الحال يا أستاذة رحاب؟ يجب علينا أن نصبر ونتحمل كما كان الإمام الحسين والسيدة زينب وأهل البيت عليهم السلام، يجب أن نبذل أرواحنا من أجل الدين. تحياتي لك يا أستاذة رحاب وللأستاذة خديجة، وإن شاء الله تكون بخير. أطلب زامل، غايتنا رضاك. معكم بن

أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة يا رب. كيف أنت عزيزتي الغالية رحاب؟ ربي يحفظك. نقول يوم العاشر من محرم وقعت فاجعة عظيمة ومأساة كبرى في تاريخ هذه الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض ألا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة في عصر الجاهلية. معكم تسبيح حسن زامل فرقتنا يا السيد حسين. أدري إيش الزامل بالضبط. المهم الرسالة اللي بعدها بتقول السلام عليكم. السلام على سيدة شباب الجنة. ليس نحيي ذكرى فاجعة كربلاء لنحزن فقط، وإنما نتعلم العبر والدروس من بنت صعدة.

بتقول السلام عليكم إذاعة سام، كيف الحال؟ تعلمنا من الإمام الحسين القوة والشجاعة، وأطلب زامل على ذوق المخرج، معكم عبد علي الشعوري من وصاب السافل. رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ نعزي أنفسنا وأنفسكم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وشكرا، ونطلب زامل كربلاء.

السلام عليكم ناضي أمتنا الإسلامية والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام السبط الحسين عليه السلام، وإن على نهجه ودربه ماضونا وهيهات من الذلة زامل على ذوق المخرجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا سيد الشهداء، وسلام على زينب الشجاعة ومدرسة التضحية والإباء، ورمز من رموز الإسلام الشامخة ونموذج لكل امرأة في كل زمان. المرأة المسلمة لا تستكين ولا تخاف، وتنطلق بالحق أمام سلطان جائر. ونقول أننا سنسير على هذا الدرب الذي من خلاله رأينا الحق وعرفنا الباطل، وعرفنا من يسير بدين ويعمل به بالدين ويعمل به، ومن يتلبس به. وعلينا أن نحيي هذه الذكرى لمناسبة، أن نحيي هذه المناسبة لنفضح كيد كل يزيد فاجر يطعن في الأمة تحت عنوان الإسلام. معكم الأخوات من محافظة الحديدة، مديرية الضحي، أم أبيها وحفيدة الزهرة وابنة الكوثر، ونطلب زامل ما جرى يا يوم عاشوراء.

السلام عليكم، كيف الحال؟ نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأطلب زامل عند الإمام الحسين. معكم أمة العريم النعمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت استجابتي الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالاستعداد لإسناد الجيش وإنهاء الحصار من هاني الحيمي. رسالة بتقول والله إن رسالة. السلام عليكم، هذه رسالة مكررة.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير منورات أستاذة رحاب والأستاذة زلفة. تحل علينا اليوم ذكرى كربلاء ونحن نعيش في مأساة تشبه كربلاء، لكن إذا كان ليزيد وللباطل حضور فالحق والحسين حاضر أيضا. وأما من تخاذل عن نصرة الحسين ونصرة الحق فنقول تبقى الحقيقة أن التخاذل عن نصرة المظلوم كلفته باهظة وثمينة، كبير في الدنيا أو ثمنه كبير في الدنيا والآخرة، والتراجع عن نصرة الحق طمعا في المصالح وحبا للبقاء ما هو إلا انزلاق إلى منحدرات الهلاك والموت، وإن كان موت من نوع آخر إنه موت الضمير والإنسانية والعزة والكرامة. خالص التحايا والتقدير لك أستاذة رحاب وللأستاذة العزيزة زلفة، والتحية لكل المشاركات. شكرا.

أسعد الله أوقاتك غالياتي رحاب وزلفة، كيف حالك غالياتي منورات الإذاعة منذ الصباح الباكر؟ في البداية نعزي أنفسنا ونعزي أبناء شعبنا اليمني العزيز في ذكر هذه الفاجعة الكبرى، فاجعة كربلاء. فاجعة كربلاء ليست فاجعة عابرة، بل هي فاجعة لكي لا ننسى جيلا بعد جيل. فالسلام من الله عليهم، مع خالص تحياتي. هذه الرسالة مني أنا حفيدة الزهراء وزامل مغازي الليل.

نعاهد الإمام علي ونعاهد الحسن والحسين الشهيدين المظلومين بأننا على دربهم ماضون وعلى خطاهم سائرون، نقول كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات من الذلة. يا سيدي ومولاي يا حسين، نحن على خطاك سائرون، نصرخ دائما: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، لبيك يا حسين. كما قال سيدي ومولاي حسين بدر الدين الحوثي: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وتحياتي للجميع. وزامل عاشوراء الحسين أشواق من التحيتة.

أسعد الله صباحك العزيزة رحاب والغالية زلفة. كربلاء ليست مجرد أرض في العراق، بل مدرسة للعزة وميزان للحق وعنوان للثورة التي لا تموت. في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، وقف رجل واحد بجسد نحيل وقلب كالجبل، معه 70 نفر في وجه جيش كالبحر، لم يطلب ملكا ولا دنيا ولا سلطة، كان يطلب شيئا واحدا، ألا تهان كلمة لا إله إلا الله. مأساة كربلاء ليست أن الحسين قتل، المأساة أن الأمة سكتت وهو يذبح. أن يمنع الماء عن طفل رضيع حتى يتلظى عطشا ثم يذبح بسهم في حجر أبيه. فيا أيها الإنسان كن حسينيا لا تكن يزيديا. تحية لكن الغالية رحاب وللعزيزة زلفة من بيان عز الدين من الضالع

إذن أعزائنا المستمعين، بهذه الرسائل وبهذا الوقت الذي نكتفي به معكم من فاصلة ظهيرة نصل إلى الختام. نشكركم كثيرا على رسائلكم ومشاركاتكم الكثيرة التي أتحفتمونا بها هذه الفترة. بقي أن نقول: ما الذي كان يملكه الحسين في كربلاء وهو عطشان ومحاصر وفاقد للأنصار؟ لكن مع كل ذلك جعل منه الله أعز إنسان في التاريخ. لنكن حسينيين دائما وأبدا. تقبلوا خالص التحايا محدثتكم ريحام عبد الحفيظ، ومن المخرجة أيضا زلفة الشريف. في أمان الله.

تأتي مسألة التقوى والأمر بالتقوى في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا في مقامات العمل، ما علينا أن نعمل وأن نتقي الله في أن نفرط في ذلك العمل، وتأتي أيضا في النواهي. نتحدث عن جوانب منها باختصار، ونوكل الجميع إلى الاهتمام بتلاوة القرآن والتأمل فيما ورد بشأن ذلك خلال تلاوتهم للقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي هذا الأمر والذي أتى بهذه الصيغة اتقوا الله حق تقاته، وفي موضع واحد في القرآن الكريم بهذا التعبير حق تقاته، في سياق الحديث عن مؤامرة فريق الشر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بعضهم أولياء بعض في مؤامراتهم على المسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع المؤمن في السعي للارتداد به عن دينه، عن مبادئ دينه، عن تعليمات الله سبحانه وتعالى ومنهجه الحق، والمسؤولية المترتبة على ذلك في التصدي لهم، في مواجهة مؤامراتهم، في تحصين المجتمع المسلم من التبعية لهم، من الطاعة لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تعتبر المسؤولية في ذلك مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية مهمة، وهناك تحذير كبير في التفريط فيها يصل إلى هذا المستوى من الأهمية. اتقوا الله حق تقاته، فننتبه ونحذر أعلى مستويات الحذر والانتباه، ونكون على أعلى مستوى من اليقظة والجد في أداء مسؤوليتنا هذا، وألا نفرط فيها، فالتفريط فيها عواقبه خطيرة جدا علينا في الدنيا والآخرة. لذلك هنا نستحضر التقوى، ندرك خطورة اللامبالاة، الإهمال، التفريط، التهاون في كل ما يتصل بمسؤوليتنا هذه، ونحن نتصدى لمؤامرة أهل الكتاب في تطويع مجتمعنا المسلم في الارتداد به عن دينه وعن منهجه الحق. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مثلا في مجال آخر، في مجال صلاح ذات البين: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا نستحضر التقوى في سعينا لصلاح ذات بيننا، وأن لا نفرط في ذلك، وأن لا نسمح بأن يفسد ذات بيننا، أن تسوء علاقتنا ببعضنا البعض كمجتمع مؤمن، كأمة مؤمنة مجاهدة. فالتفريط في ذلك هو خلل في التقوى، وله نتائجه السلبية التي تؤثر على مدى أدائنا لمسؤولياتنا الجماعية وقيامنا بواجباتنا الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية، وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد، من معاصٍ. إذا فسد ذات البين، إذا ساءت العلاقة بين المجتمع المؤمن، بين الأمة المجاهدة، كم يترتب على ذلك من المعاصي المباشرة؟ إساءات، تجاوزات، اغتياب، افتراءات، اتهامات، سوء ظن. يعني فساد ذات البين مفسدة رئيسية تتفرع عنه الكثير من المفاسد، إضافة إلى أنه يمثل عائقا حقيقيا عن القيام بالمسؤوليات الجماعية كما ينبغي، لأن علينا مسؤوليات جماعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤولية الجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، مسؤوليات جماعية كثيرة. هنا نستحضر التقوى، نستحضر التقوى، فنتقي الله سبحانه وتعالى من أن نقصر في ذلك، ونسعى، نسعى عمليا لما يصلح ذات بيننا، ونتجنب ما يفسد ذات بيننا. هذا هو الترجمة العملية للتقوى، هكذا نتقي الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الناس، خطاب للبشرية بكلها. لماذا؟ لأن الشيطان هو عدو للبشرية بكلها، ويشكل خطورة على كل إنسان، على الناس جميعا، ليس هو خصم لطرف دون طرف أو لبعض من البشر، بينما هو صديق ومخلص وناصح ومهتم بناس آخرين أو بالبعض من البشرية. لا، خطورته خطورة على الجميع، وعداؤه عداء للناس جميعا، ومسعاه في جر البشرية إلى الهلاك لا يستثني أحدا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية 15 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هدى الله وآياته وكلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. المعنى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، أي منازل الشمس والقمر، وفيها دلالة على الخالق القادر العالم، لأن الشمس تنزل فيها بتوقيت وتحديد محكم لا يتغير. تنزل الشمس في البروج فتقطع كل برج في شهر، وتقطع البروج الاثني عشر في سنة، والقمر يقطعها في شهر. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وفي هذا دليل على قدرة الله وعلمه، لأن صنع الكواكب فيه آيات، منها كثرتها وكونها مشرقة وكونها مسخرة في سيرها على نظام محدود، سبحان الله العظيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، يرجم بالشهب إذا طلع لاستماع ما تقول الملائكة ليبلغه إلى الكاهن ليدعي علم الغيب. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، سمع كلام الملائكة خلسة فيطرده الشهاب، وهو شعلة من نار يراه الناس في الليل حين ينزل بسرعة. ويقول الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض مددناها، جعلها عظيمة واسعة، وألقينا فيها رواسي، الجبال الراسيات، كأنه تعالى ألقاها في الأرض إلقاء لأنها متخللة للأرض. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، بمقادير محدودة في علمه وحكمته. ويقول الله: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش، ما به تعيشون وتبقون في الحياة، ومن لستم له برازقين. جعلنا لكم في الأرض من لستم له برازقين، والأقرب أنهم الحفظة، فهم يحفظوننا ولا نرزقهم. وهذه من عظمة الله ورحمته وآياته. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الراجح أنه تمثيل، وأن المراد أن في قدرته الزيادة على ما خلق بلا حد بدون أي مشقة، حتى كأنه موجود ينزله متى شاء. وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي بتقدير أو مقدار معلوم على ما تقتضيه الحكمة. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل كلام الله وهداه نورا في صدورنا، وقربة إلى الله، وزيادة في إيماننا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه وتسبحونه وتستغفرونه، كما أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

نتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة، لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، وهو يتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307.

0: تحكي لنا حكي المدرسة؟ أنا باقي محمد.
1: حاضر حاضر من عيوني ولا يهمكم. امسك ابني، هذه 500 ريال، 150 لك ومئتين وخمسين لأخوك محمد. يلا أوبه من السيارة يا عيالي.
0: حاضر يا أبا.
2: يو يا بنتي مالش بتدنا هادي؟ مالش؟
3: أنا أكبر من محمد، وأنتو سجلتوا محمد وهو أصغر مني، وأنا ما رضيتوا تسجلوني.
1: من الذي قالش يا بابا أني ما عاد أسجلش؟ هذا الزي والشنطة، وقومي هيا والبسي أسير أسجلش في المدرسة. ومن حقش ومن حق كل فتاة يمنية يا بنتي إنها تتعلم.
0: شكراً يا أبا شكراً.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة، حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
11: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
12: سام اف ام، عدنا.
13: السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، وعليك منا جميعا سلام الله، وعليكم منا جميعا سلام الله. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين في يوم عاشوراء، السلام على الرأس المقطوع، على الصدر المردود، على الجسد المسلوب، على الإصبع المقطوع، السلام على السبايا، على الكفوف المقطعة، على الأجلاء المجزرة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبي الفضل العباس وعلى أولاد الحسين وعلى زينب أخت الحسين وعلى أصحاب الحسين.

0: غدا يتعلم الملايين من الحسين عليه السلام كيف يثبت القائد في ساحة المعركة فلا يختبئ ولا يفو ولا ينهزم. غدا يتعلم المسلمون والعالم من الحسين عليه السلام كيف يقدم القائد كل أولاده ليقتلوا دفاعا عن أمته ودينه وقضيته. غدا يتعلم المسلمون من سيد الشهداء كيف يجود القائد بكل ما عنده من أهل وولد وأصحاب وعرض ونساء ومال عندما تصبح القضية قضية دين وقضية أمة وقضية شعب وقضية كرامة. هذا الأستاذ الملهم.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الرابعة من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. كنا قد علينا في الحلقة السابقة الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية والثقافية التي أدت إلى قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تتمة لهذه الحلقة يجب أن نذكر قضية مهمة، حيث أن سلطة معاوية ابن أبي سفيان اتخذت من سياسة لعن الإمام علي عليه السلام على المنابر هدفا سياسيا وثقافيا لإسكات أي صوت يريد تثوير الناس ودعوتهم إلى أئمة أهل البيت باعتبارهم رموز العدالة في ذلك الحين، وباعتبارهم الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل. أراد الأمويون أن يحقروا أكبر زعيم للثورة ولحراسة ولحفظ الدين، وهو الإمام علي عليه السلام، حتى لا يفكر الآخرون بالقيام بالثورة عليهم أو الاستنكار لطريقتهم في الحكم ولإدارتهم للأمة. وبالتالي هذه السياسة، ولو أنها أدت هذه الثمرة إلى حد ما، أو هذه الفائدة الذي ابتغاها بن أمية، وهي أن يحكروا من قدر الإمام علي ويطفئوا نار الثورة عند آخرين يمضون على نفس الطريق، لكنها بيّنت من هي حركة النفاق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي المشهور الذي يقول فيه لا يحبك، للإمام علي عليه السلام يقول فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كان معاوية في آخر خطبة الجمعة يقول اللهم إن أبا تراب، أي الإمام علي، اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصد عن سبيلك، فلعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. وكتب بذلك إلى الآفاق، كتب إلى أولاته في الأمصار وفي الآفاق أن يخطبوا بهذه الخطبة بهذه الصيغة. ولم يتوقف اللعن طوال الحكم الأموي إلا في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، من عام 99 هجرية إلى عام 101 هجرية. خلال الثلاث سنوات هذه التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز توقف لعن الإمام علي عليه السلام. وقد استنكرت أم سلمة وغيرها من الصحابة، استنكروا هذه السنة الخبيثة التي سنها معاوية في بلعن الإمام علي عليه السلام. وفي بعض السياق كانوا يلعنون أيضا الصديقة الزهراء وابنيهما الحسن والحسين. استنكرت أم سلمة هذه الطريقة وأرسلت إلى معاوية تقول له إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه، وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله. أم سلمة رضوان الله عليها بيّنت موقفها وبرأت ساحتها من هذه القضية الخطيرة. بالتأكيد أن هناك آخرين أيضا استنكروا هذه الطريقة، ومنهم من ضحى بنفسه وقدم رأسه قربانا من أجل إزالة هذه السنة التي سنها معاوية في واقع المسلمين. بالنسبة للأسباب والأوضاع السياسية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام والتي حركت الإمام الحسين، فهي أيضا أوضاع معروفة من المعروف أيضا أن معاوية نازع الإمام علي عليه السلام واتخذ من قميص عثمان وقتل عثمان ودم عثمان ذريعة للتمرد على شرعية الخليفة الشرعي والإمام الشرعي الذي نص عليه القرآن الكريم ونص عليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الولاية في حديث الغدير. عمر للأسف الشديد كان قد ثبت معاوية في الشام، يعني لم يأتي معاوية إلى عصر الإمام علي إلا وقد صار دولة قوية، بل كانت دولته في الشام أقوى من دولة الخلافة نفسها، وجيشه في الشام كان أقوى من جيش المدينة، من جيش الخلافة في المدينة، وقد صار دولة قوية. في عهد عثمان وكان عثمان ضعيف الإرادة ويتسلط على إرادته وعلى أوامره بنو أمية مثل مروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. معاوية شجع على الفساد والانحراف المالي والإداري في عهد عثمان، مما أجج لروح الثورة على عثمان. ثم اتخذ من دم عثمان قميصا، اتخذ من دم من من قميص من دم عثمان قميصا للوصول إلى السلطة، وهذه قضية خطيرة جدا، حيث قام بالمطالبة بدم عثمان. مع ذلك خطط أيضا ومول قتل الإمام علي عليه السلام عندما اخترق جبهة التكفيريين الخوارج، واستطاع أن يجند شخصا منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، استطاع أن يجنده لقتل الإمام علي عليه السلام بالتعاون مع زعماء آخرين من زعماء العراق منهم الأشعث بن قيس الكندي. ثم جيش الجيوش واشترى الذمم ورؤساء العراق في عهد الإمام الحسن عليه السلام كما هو معروف، حتى أنهم المقاتلين العراقيين الذين كانوا يقاتلون مع الإمام الحسن عليه السلام اعتدوا على الإمام الحسن وهو في طريقه لقتال معاوية. طعن الإمام الحسن في مظلم صاباط، وهناك أيضا بعض قادته ومنهم عبيد الله بن العباس غادره وتخلى عن القتال معه وذهب ليوالي معاوية. للأسف الشديد الإمام الحسن كان لم يكن لديه أي خيار آخر إلا خيار توقيع الصلح بترك الحرب بينه وبين معاوية، على أن يحفظ هذا الصلح من بقي من أصحاب الإمام علي عليه السلام وأن لا يعتدى عليهم وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم. طبعا الإمام الحسن عقد هذا الصلح في ظل وضع كان معاوية لا يزال متسترا بأنه ملتزم بأحكام الدين وبأحكام الإسلام. الإمام الحسن عندما وقع هذا الاتفاق وهو يعلم أن معاوية سيخرج هذا الاتفاق بل وسيخالفه وسيناقضه بشكل واضح، وبالتالي يتبين للمسلمين أن هذا الشخص الذي يدعي أنه خليفة المسلمين لا يراعي لله حقا ولا يراعي عقدا ولا ذمة، وبالتالي يظهر وتقام الحجة على أولئك الذين لم يصلوا إلى مرحلة اليقين. من المعروف أن معاوية وبني أمية بشكل عام تحالفوا عقدوا أو أنشأوا تحالفا ثلاثيا خطيرا. هذا التحالف الثلاثي الخطير الذي نتج عن اليهود والنصارى من جهة، وعلماء البلاط الأموي من جهة أخرى، والأمراء والخلفاء الأمويين من جهة ثالثة، هذا التحالف أنتج مفاهيم سياسية منحرفة، أنتج ثقافة تضليلية ظللت الأمة في المجال السياسي وفي الظروف السياسية، حتى أن يزيد بن معاوية يطلب من أبيه أن يوليه ولاية العهد لكي ينجو من النار ولكي يدخل الجنة. قال كيف؟ قال لأنه في الأثر، طبعا أي أثر هذا؟ هي الآثار التي ضخها المصنع الأموي للأحاديث التي أنتجت من أجل مآرب سياسية وأغراض سياسية انحرفت بالأمة وصارت فيما بعد عقائد مقدسة. قال لأن في الأثر من ولي أمر الأمة ثلاثة أيام دخل الجنة، كما قدمنا سابقا في الحلقات السابقة أنهم أيضا صنعوا عقيدة الجبر وكذلك عقيدة الإرجاء، وأن الحق في جانب الكثرة والباطل في جانب القلة وإلى آخره. طبعا في ظل هذه الظروف السياسية عقد معاوية ولاية العهد لابنه يزيد المشهور بفسقه وكفره، حتى أن المعترضين كما يقول المؤرخون الذين اعترضوا على إدارة الحكم واعترضوا على ولاية معاوية أو بيعة معاوية لابنه يزيد اعترضوا عليه بأنه كان يعني بأنه كان بأن بأن هذا الرجل الذي هو يزيد كان يلعب بالقرود. قالوا كيف نبايع، المعترضين الذين اعترضوا على بيعته قالوا كيف نبايع من يلعب بالقرود والكلاب ويشرب الخمرة ويظهر الفسوق، ما حجتنا عند الله؟ حتى أن معاوية عندما أخبر زياد بن أبيه واليه على العراق أخبره برغبته في بيعة ولاية العهد لابنه يزيد، قال زياد فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو يلعب في الكلاب والقرود ويلبس المصبغ ويلبس المصبغ ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف وبحضرتهم الحسين. ولكن تأمره قدم مقترحا زياد يقدم مقترح لمعاوية بالتمهيد لإنتاج يزيد بشكل آخر أمام الناس بأنه قد تغير وأنه قد أصبح. قال ولكن تأمره يتخلق بأخلاق هؤلاء حولا أو حولين فعسينا أن نموه على الناس. ذكر المؤرخ المسعودي أن يزيد كان صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب. هذا الوصف ليس خاصا بالمسعودي من المؤرخين، بل نجده عند معظم المؤرخين الذين أرخوا، حتى أولئك المؤرخين المتهمين بميولهم الأموية والذين كانوا من المؤرخين الشاميين وعلى رأسهم ابن كثير وابن عساكر وغيرهم والذهبي وغيرهم، يذكرون أن يزيد كان على هذا النحو. في مرة من المرات يزيد أقبل يوما على ساقيه وقال له اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد، عبيد الله بن زياد الذي كان نديما له على شراب الخمر، يقول اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. ثم أمر المغنين فغنوا به. كان ليزيد هذا الذي سيبايع له بالخلافة كان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكئا، وكان يحمله على أتان وحشية قد ريضت وذللت لذلك بسرج ولجام ويسابق بها الخيل يوم الحلبة، وكان يلبس قرده ذلك الذي كان يجلسه عنده في المجلس يلبسه الفرو وقباء من الحرير ذات الألوان، ويلبس تلك الأتان سرجا من الحرير الأحمر منقوشا وملمعا بأنواع من الألوان. هذا هو مشروع أمير المؤمنين الذي سيكون أمير المؤمنين الذي سيبايع له بالمال وبالسيف. ولهذا يزيد لا يحظى بأي مكانة عند المسلمين، لا عند الشيعة ولا عند كثير من السنة المنصفين الذين يلتزمون أحكام الله عز وجل. حتى أن المؤرخ المحدثين منهم مثلا ابن حجر العسقلاني يقول في يزيد، يقول مقدوح في عدالته وليس بأهل أن يروى عنه. ابن حنبل يقول لا ينبغي أن يروى عنه. ذكر المحدثون والمؤرخون أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا 20 صوتا. لماذا؟ لأنه لقب يزيد بأمير المؤمنين. أما عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري، أبوه حنظلة بن أبي عامر الذي سمي بغسيل الملائكة، ابنه عبد الله هذا كان خيرا فاضلا مقدما في الأنصار. لما قاد ثورة أهل المدينة على يزيد وأسند أهل المدينة أمرهم إليه في مقاومة الجيش الأموي وبايعوه على الموت، قام فيهم وقال يا قوم اتقوا الله وحده، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلا ينكح الأمهات، لاحظوا البشاعة والفظاعة الخطيرة جدا، إن رجلا أي يزيد ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا. فتواثب الناس في المدينة يبايعونه من كل النواحي. سجل أيضا للتابعي الشهير الحسن البصري المتوفى في عام 110 هجرية موقف قوي ضد معاوية، إذ قال أربع خصال كنا في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت له موبقة في النار. 1. انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة عندما اقتصب أمر الخلافة بالقوة وفيهم بقايا الصحابة وذوي الفضيلة. 2. واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. 3. وادعاؤه زيادا، ادعى أنه ابن أبيه أبي سفيان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. 4. وقتله حجرا ابن عدي الكندي وأصحاب حجر، فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر وأصحاب حجر. يزيد كان ثمرة معاوية ونتاج تربيته. لما أزمع رأي معاوية على البيعة ليزيد بالعهد أشار زياد بأن لا بد من تأهيل وتدريب يزيد يعني بشكل سابق للبيعة حتى يظهر أمام المجتمع وأمام الأمة بالشكل اللائق مع حفاظه على انحرافه وفساده بشكل سري، يعني فليبقى على انحرافه ولكن ليتستر. ولهذا يقول المؤرخان اللذان لا يتهمان على الأمويين وهما ابن عساكر وابن كثير، يقولان وكان من أهل الشام، قال كان يزيد صاحب شراب يأخذ مأخذ الأحداث، فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه في رفق، فقال: يا بني، ما أقدرك على أن تصير إلى حاجتك من غير تهتك، يذهب بمرؤتك وقدرك. ثم قال: يا بني، إني منشدك أبياتا فتأدب بها واحفظها. لاحظوا ما هي الأبيات، يقول له فيها فأنشده: انصب نهارك في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب، حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب، فباشر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأديب. كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب، غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب، ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب. أي أن معاوية بهذه الأبيات وبهذه الطريقة يقول ليزيد: افعل ما تشاء، ولكن في ظل خفية وفي ستر من الناس، لا تتظاهر بالمعاصي أمام الناس، اشرب الخمر، ارتكب الفاحشة، اصنع ما بدالك، ولكن تستر وكن متسترا ولا تظهر للآخرين ما تعمله. هذا هو الأدب الذي أدب معاوية ابنه يزيد، الذي الآن الذي سيأتي وسيرغم الناس على بيعته. هذه الأسباب السياسية هي التي ساهمت في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، كما سنكمل ذلك الوضع والموضوع في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع
2: عاشوراء، التاريخ والعبر.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بالتعليم نصنع جيلا متعلما لا يفرط بدينه ولا وطنه ولا بحاضره أو مستقبله.
2: التعليم مسؤولية الجميع.
3: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
8: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم حارس الازدهار الأمريكي
10: From the US Prosperity Guardian
9: إلى اعتراف أدمير فشل
5: الحقيقة
11: من عمق إلى الإعلام الدولي
5: محاصرة بلسانين
12: Two of these advanced aircraft And even the US had more
5: الحقيقة بلسانين
13: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
14: اليوم داي العز الإسرائيلي
15: بلغ دولة
16: فلم يعد
17: يستهدف المطارات
18: والمصانع
19: والمستشفيات
20: الحارس الازدهار الأمريكي
21: From the US Prosperity Guardian
22: بالاعتراف أدمشن
5: الحقيقة بلسانين
23: في مكاتب البنتاغون المصقلة هناك مصطلح جديد يتسلل إلى الخرائط السرية الثقب الأسود لم يعد الفضاء وحده من يبتلع الأشياء بل هناك رقعة جغرافية ممتدة بين ضفاف إيران وسواحل اليمن باتت تبتلع أثمن ما أنتجته مصانع السلاح الأمريكية. Inside the Pentagon, a new term is quietly appearing on classified maps. The black hole. It's no longer only space that swallows things. A region stretching between Iran and Yemen is consuming some of America's most valuable military assets. وهناك في تلك الأجواء لم تعد الطائرة المسيرة الفاخرة MQ-9 Raber صيادا مرعبا بل تحولت إلى طريدة تتساقط أجنحتها فوق الرمال. In those skies, the MQ-9 Raper is no longer the hunter, it has become the prey. نزيف حاد بمليارات الدولارات عرى عورة التكنولوجيا الفائقة أمام منظومات دفاعية محلية الصنع ليجد الغرور الأمريكي نفسه فجأة في مأزق لوجستي. Billions of dollars in losses have exposed the limits of advanced technology and pushed the United States into an unexpected logistics crisis. تخيلوا الإمبراطورية التي ملأت الدنيا بضجيج تفوقها الجوي تقف اليوم في طابور البحث عن الفضلات والقطع المستعملة. تكشف منصة The War Zone العسكرية عن مشهد سوريالي سلاح جو الأمريكي يهرع إلى شركة جنرال أوتوميكس مستجدياً شراء ما تبقى في مستودعاتها. The nation that once promoted its air superiority is now searching for spare and used parts to fill the gap. According to reporters, the US Air Force has rushed to buy whatever aircraft and parts remain in manufacturer inventories. والصدمة هنا أن الشركة تجيب بمرارة ليس لدينا للبيع سوى أقل من 10 طائرات فقط أمام هذا القحط الجوي بدأت واشنطن عملية إعادة تدوير بائسة The response was stark. Fewer than 10 aircraft were reportedly available. Faced with shortages, Washington turned to recycling older military assets. التزام بشراء نسخ قديمة صنعت لزبائن آخرين ولم تطلب ونبش في مقابر الطائرات لإعادة المسيرات الخارجة من الخدمة إلى الأجواء بل إن الأمر ذهب إلى ما هو أبعد أكثر من 50 طائرة من طراز بريديتور العتيقة جرى تفكيكها بالكامل
24: Older aircraft were brought back into service and retired systems were reactivated to support operations. Some older Predator drones were repeatedly dismantled so their components could be reused.
23: إنه خريف التكنولوجيا حيث تضطر العقيدة الجوية الأمريكية أن تتخلى عن رفاهيتها لتعود إلى عصر التدوير والترقيع.
24: The situation reflects a return to maintenance, repair and reuse rather than reliance on constant replacement.
23: وعندما نقرأ مجلة Air and Space Forces الأمريكية سنجد المفاجأة التي تم تفجيرها. في الأسابيع الأولى للحرب عبرت الصواريخ الإيرانية الأجواء لتضرب قلب المطبخ الجوي الأمريكي مركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد بقطر. الضربة لم تكن عادية بل أخرجت المركز تماماً من الخدمة وقامت بتعطيله
24: Reporters also said that Iranian missiles struck key U.S. facilities, including the Combined Air Operations Center at Al Udeid Air Base in Qatar. According to those reporters, the strike temporarily disrupted the facility's operations. ومن البر إلى البحر، حيث الأسطورة التي لا تقهر، حاملة الطائرات العملاقة جيرالد فورد خرجت البحرية الأمريكية لتقول حريق عرضي بسيط، لكن كاميرات شبكة CNN دخلت لترسم بالصورة حقيقة أخرى. Attention then shifted to aircraft carrier USS Gerald R. Ford, while officials described the incidents as limited. Later, reporting suggested the damage was more extensive. الدمار واسع وعميق في أحشاء الساحرة البحرية. الحريق ضرب القدرات التشغيلية للحاملة في البحر الأحمر، والنتيجة فورد العملاقة بحاجة إلى عام كامل على الأقل من الصيانة والترميم. Reporters described significant internal damage aboard the carrier. Incident reportedly affected the carrier's operational readiness. Some reports suggested length repairs could be required before full service resumes for one year at least. ومن سماء اليمن استراتيجية إلى جغرافيا إيران الممتدة، تتهاوى الأسطورة تلو الأسطورة. لم يعد الأمر مجرد خسائر عسكرية في معركة عابرة، بل نحن أمام انقلاب كوني في مفاهيم القوة والردع. From the skies over Yemen to the wider region, long-standing assumptions about military power are being challenged. Supporters of this view argue that these events signal a broader shift in concepts of power and deterrence. الأجواء التي ظنتها واشنطن ملكية خاصة غدت مقبرة لمسيراتها الفاخرة. Airspace once considered secure has become increasingly contested. أما البحار التي كانت تمخرها بوارجها لترهب بها الدول أصبحت ميادين لكسر الهيبة. لقد سقطت حتمية التفوق الجوي والبحري والبري المطلق لواشنطن. Naval power too now faces new challenges and vulnerabilities. The idea of guaranteed dominance across air, sea and land is increasingly being questioned. لقد انتهى زمن العربدة إلى ثمن، وبدأ عصر القيود المفروضة بقوة الردع واليقين. According to this narrative, a new era is emerging, one shaped by deterrence, limits and rising costs for military action.
1: أربع طائرة

0: الازدهاري الامريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: الاعتراف بالمشهد فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصر بلسانين
3: Two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
3: Today العزف الإسرائيلي بلغ ضوءه فلم يعد
1: بينهم
3: فرايد المطارات والمصانع والمستشفيات
0: الحادث الازدهاري الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: بالاعتراف بالمشهد
2: الحقيقة بلسانين

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. ما بنقول لكم إن بني إسرائيل يهود ونصارى لا كلمة ولا ميعاد ولا يرزوا على وعد أبدا، ناقضين العهود، هم ناقضين العهود، ما فعلوا في لبنان، لا ستوا ولا هم حق يشتوا ولا هم حق يخطوا الطريق، المهم بيشغوا عباد الله، ما أنهم حق سدد يشتوا بعد الخبيط الذي قد وقع لهم والفضايح والهزايم. ماشي، ما يشتوا الله يمضوا كلمتهم ولو عوجة ولو عوجة، ويوقعوا ومه وخلاص، بيصير والناس على كلامه تمام. احنا بالنسبة لنا المسلمين لا قرحة الكلمة من القافنة ما تستنيش، ما فرج الله كلمته. هذا لا عندهم شيء عادي ولا والله في ذهونهم، البوري عندهم ساعة يوم العيد، وعد ما هذا الوعد، كلمة ما هذا الكلمة، ما بش ما بش، لا حياة يرزيهم ولا دين ملاعن قدوم ملاعن. ما تتوقع من يهودي، توقع منه كل البلاوي. هي صلينا على رسول الله، لحن ما نفعل احنا والسعودية، ما نسوي والسعودية، كذا لنا اليوم 11 سنة ها، وانتو محترمي بارك الله فيكم ها، 11 سنة عاد اخطوى الطريق، والله يقوع وعد مقتر، اخطوى الطريق، بسروا هذا حلفاكم الذي بتقاتلوا عليهم أنجت قواعدهم اضطربت. أنتو ما بش، بنقول ما بش حاجة لدوار الهدار والمواجع والبورة، قد فعلتوا اكفاتكم، قد فعلتوا الذي ما حد يفعله في الشعب اليمني، ولا زلتوا لليوم. ما بتحاصر الناس، ما عندنا الناس لك، لو ما محاصر للناس ومن أنت ومن يقولوا لك، ما تشتي السعودية هذا، ما بتطور. تسليمنا هو تسليم مطلق للسيد القائد، ورازين على كلمه، وقرحت كلمتنا وحرم بالله لو فنينا، ما احنا مكتلبين ولا راجعين على كلمتنا. بعد التحذيرات الذي سمعتوها الوش من الوش ابيض، فبنقول جروها برجالة. يلا الواحد بيغلط، الناس بيغلطوا ويصلحوا غلطهم، لكن العيب ان الواحد يجلس في غلطه ويجلس على ما هو هذا قو. يا سعودي وفت عليكم، خيرة الله عليكم، اخطوا الطريق، ما بتدوروا ما تشتوا، قصدكم ان صبرنا هذا وسكوتنا انه عجز، حرام بالله عليكم، ان انتم متبري، لا هو عجز ولا احنا خايفين ولا اسفين ولا حانب بكم، فلتناكم ورجعنا طريق الكبيرة حقكم، مش اسفين بكم، وما مرزي للناس الا التسليم، ولا لا يبشدوا المملكة، شعب مش اسف يكفت غدا من فوق راسه، ولما هذا قد فعلته في الشعب اليمني آفت الغفلات والجرائم، ما عاد تشتوا ما عاد بتطوروا، لا عايز تسلم الشعب ولا عاد قدروا تمضوا كلمة على الشعب. هذا آخر كلام نقول لكم، وقلناها من أول الوعد، اقربوا نسد إن لكم حق زعتوا وإن عندكم حق ضرحتوا، غير الكلام هذا لو طبقت السماء على الأرض ما عاد يتغيرش الكلام هذا، ما عندنا الناس لك، لو ما بتفعل هكذا ما بتطور يا قيادة السعودية، ما ينفعك شليهات والنصارى، مدري يا واليمن ابقى لك وجيرة، اطرح ما فيك من غلط واطرح ما فيك من خطأ، وصلح خطأ وسبر نفسك مع رحم الراحمي، تصير خاتمة أمريكا حقكم وإسرائيل على خاتمة، عاقبوا وقعت وخاتمة كل، لا عد مضت لهم كلمة ولا عطروا من أن يفكوا على أرواحهم ولا عطروا من أيوبه لهم، ذا حين هو غر هدفهم يحرشوا بين المسلمين وهم يتفرجوا، ومصالح المسلمين ترجع لهم، أما أنه تدرعوا بواحد في واحد وانتوا عد خرجوا منها سلاما بسلام، والله أن انتوا في المسبق، وقد احنا قارين باللعبت ودارين باللعب كله، اليوم 11 سنة ما قد فعلتوا ما قد سويتوا ما قد فعلتوا في الشعب اليمني إلا المحرمات والجرائم، غيرها مضيتوا كلمة ولا وقع لكم نفوذ كلمة، مع العلم أن عاد انتوا لليوم بتسعوا في خراب البلاد والعباد، عذ الخلايا حقكمها لليوم، قالوا من قدو تحت الميزابي ما عاد يقول ياح، احنا قد احنا وساط ومش مفلتين ولا احنا راجعين. كلمة تقطع كلام حرام بالله، لو الطبق هذا السماء على الأرض منتوم الدين خطوة، ولا احنا مفلت لكم ولا احنا هاجعين ولا احنا متساهلين. اللهم انو تسليمنا للقيادة، والقيادة هم اخبار. بالنسبة لنا احنا كشعب يمني حاضرين جاهزين مستعدين ذا الحين. خليها تقطع ذا الحين. حاضري والناس حاضري، قوات مسلحة جاهزة، ما عباقي الا دلفوا نفوسكم فالحي ودبسروا لكم حل ومخرج. وحمال الغلايب الله ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل

شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عيأخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك بروح.
5: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسم اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال، وإحسان مستدام.
0: سام FM والعود أحمد.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: بسم الله بسم الله
2: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: لن تسكتونا لن تسكتونا لن تسكتونا بالحيل بالخدايا ومحالنا.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
3: تضمن صحتك تمام، أنت محتاج تأخذ راحة وتستعمل العلاج الذي بكتب لك بانتظام.
4: وهذا الدكتور أحمد طبيب وابني وطنه.
5: حرك الرافعة، حرك الرافعة، حرك وحط الحديد، حط الحديد في هذا المكان، المبنى لازم يتأسس.
4: وهذا المهندس زياء، مهندس ويبني وطنه.
6: وانت والكل يا زيد، تقدر تبني وطنك؟
4: أنا أبني وطني، بس أنا صغير، يداتي صغيرة.
6: أنت اليوم صغير، بس بالعلم تكبر ويكبر معك الوطن. أنت يا زيد وكل الأطفال الذي مثلك، أنتم جيل المستقبل، والوطن يراهن عليكم تبنوه وتطوروا من قدراته، وكلنا نلحق أبناءنا بالمدرسة لأنها صرح البناء الأول لمستقبل اليمن الباهر.
7: التعليم مسؤولية الجميع.
8: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
11: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
10: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 2111 مجانا.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
13: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
14: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
15: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 47-80-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، والعود احمد.
16: دروس مهمة وعبر كثيرة تتعلق بعوامل السقوط الأخلاقي والإنساني، لأن في أحادثة كربلاء حالات كثيرة قدمت هذه النسخة من ينحرفون وممن يسقطون إنسانيا وأخلاقيا وينحرفون عن الموقف الحق، سواء ممن ينضم إلى صف الباطل ويحارب الحق بعد أن عرف الحق، بعد أن كان منتميا إلى نهج الحق وإلى موقف الحق وإلى صف الحق وأهله، ثم يصل في يوم من الأيام إلى درجة الانحراف فيقف في وجه الحق معاديا عاربا. وهذه لها أحداث ونماذج مذكورة على المستوى التفصيلي في التاريخ أو على مستوى التخاذل، من يتخاذل من يتنصل عن الموقف الحق الذي يجب أن يقفه كجزء من التزامه الإيماني والأخلاقي والديني، وكنتيجة وثمرة لما يحمله الإنسان المسلم من قيم وأخلاق وروحية إن بقيت تمثل دافعا نفسيا لأن يقف الموقف الصادق، الموقف الحق في وجه الباطل، في وجه الظلم، في وجه الطغيان، في وجه الشر. فعوامل السقوط الأخلاقي والإنساني وأسباب الانحراف تمثل أيضا دروسا مهمة للناس في كل زمن، وحتى لمن ينتمون إلى منهج الحق

0: الإمام الحسين عليه السلام من واقعه الإيماني العظيم، وهو سيد شباب أهل الجنة، ومن موقعه في القدوة والقيادة والهداية، وهو الامتداد الأصيل والوارث الحقيقي لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في حمل راية الإسلام وهداية الأمة. هذا الدور وهذا الموقع الذي يوضحه لنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.
1: الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة، إنا على قيد الحسين لأنه عين الحياة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. طبعا في أول يوم أو ثاني يوم للمباحثات في سويسرا، بني الصهيون لم يلتزموا ببند من البنود اللي هو عدم الاعتداء على لبنان ووقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان. ما التزموش، يعني جالسين بيضربوا بيغيروا على لبنان وبيقتلوا شعب لبنان وعليها، لأنه إسرائيل لو بني صهي أو بني صهيون في فلسطين لم يجابهم القانون الدولي. أي مشكلة في العالم في أي بلد في العالم يهددهم بالقانون الدولي، إلا بني صهيون في فلسطين لا يخشوا القانون الدولي ولا الأمم المتحدة ولا المنظمة الدولية ولا أي حاجة. ليه؟ لأني راكنة على أسيادهم أو هم أسيادهم، يعني العبيد حقهم في أمريكا راكنين عليهم، وأمريكا والطنجة هذا ترامب بيحميهم بيعطي لهم الضوء الأخضر لممارسة العدوان والصلافة واللانجهية في المنطقة. فانسحبوا إيران إنه ما فيش، وغلقوا مضيق هرمز وقد ركعوه. المشكلة هو قد مركع قانع ترامب، لكن جالس بيلعب بذيله، يعني يقول لك يعني زي الفار، شفت الفار يتعنتر لو ما يحصل لضمة من البس ورقد، لكن أحيانا يعمل حاله ورقد كذا وبعدين يقسم بسبلاته ويهرب. في أمريكا هكذا، يعني الآن ترامب هذا الوغد هذا، المفروض أنه في عندك بنود يجب تنفيذها. إيران فتحت مضيق هرمز وبدأ الموضوع يمشي بسلاسة، بعد يناقشوا البنود والاتفاقيات اللي مفروض أن توقع وتنفذ، فإذا بهم بدأوا يتعتروا، بدأ يهدد يقول كلام فاضي من خلف ذنة. المجتمع الأمريكي خلاص، المجتمع الأمريكي بابع منه. الآن إيران خرجت من هذه الأزمة ومن هذا العدوان الشرس من أمريكا ومن بني صهيون، خرجت منتصرة، يعني والفضل انتصار إيران الآن لترامب ولا نتنياهو. الآن في أوروبا كلها، الآن كل أوروبا يعني متعاطفين وبيأيدوا إيران، لأنه أمريكا خنقت العالم. أمريكا أصبحت مكروهة لدى العالم، يعني ما عاد فيش دولة كذا تتعاطف مع أمريكا، لأنه زادت العنجهية وزاد الغروب منها وزاد التحدي للعالم كله من قبل أمريكا. فالآن العالم حتى في أوروبا الآن بيعملوا في برامج اللقاءات أو المناقشات اللي بيعملوها في بعض القنوات التلفزيونية مؤيدين لإيران، مؤيدين لإيران. ما عاد بيشارك الكلام الفاضي اللي جعل المخابرات الخليجية والأمريكية والصهيونية جعلوا من إيران بعبع وشيطان أكبر ومش عارف إيه. الآن ما عاد فيش أوروبا، يعني ترامب ونتنياهو خدموا إيران غصب عنهم، يعني خدموا فعلا. وعاد تخرج أيضا قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولوجستيا في العالم، أصبحت قوية الآن إيران، رغم أنف ترامب ورغم أنف نتنياهو، لأنه الآن إيران بتنفذ البنود، وهو ذا ترامب جالس بيتمخلع له في، يعني شيء عجيب. يعني دمت عاد الموضوع الحر نبيل، ودائما الموضوع الحر مستقلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

هذا درس مهم جدا، لأن أصول يزيد من خلال الانقلاب الخطير الأموي على الإسلام والمسلمين كان نتاجا لانحرافات سابقة تدرجت وتعاظمت، ومنها عندما مكنهم بما هم معروفون به سابقا من عدائهم للرسول وللرسالة، عندما مكنوا من أن يكون لهم قوة ونفوذ وحضور وإمكانات حتى أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. أيضا دروس مهمة وعبر كثيرة تتعلق بعوامل السقوط الأخلاقي والإنساني، لأن في حادثة كربلاء حالات كثيرة قدمت هذه النسخة من ينحرفون وممن يسقطون إنسانيا وأخلاقيا وينحرفون عن موقف الحق، سواء ممن ينضم إلى صف الباطل ويحارب الحق بعد أن عرف الحق، بعد أن كان منتميا إلى نهج الحق وإلى موقف الحق وإلى صف الحق وأهله، ثم يصل في يوم من الأيام إلى درجة الانحراف فيقف في وجه الحق معاديا محارباً.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بحضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن قرار زعماء العرب بالتسوية مع إسرائيل موقف غير طبيعي، ويدل على أنهم يخافون من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، لأنهم يعتبرون اتجاه الشعوب هذا الاتجاه ليس في صالحهم، لأن مع حركة الفلسطينيين ومواجهتهم لإسرائيل أصبحت الشعوب العربية والإسلامية تتفاعل تخرج في مسيرات، فاعتبر الزعماء أن هذه الحركة وهذا السخط المتنامي ليس في صالحهم. ثانيا أكد أننا نحن أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم، نخاف من أمريكا كما يخافون ونتخذ الموقف الذي يتخذونه، هذا غير طبيعي، هذا أيضا غير طبيعي. ثالثا أكد أن كلمة مرض في القرآن الكريم في حديثه عن المسارعة إلى اليهود واسعة جدا، كلمة مرض واسعة جدا، مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك ولو أتيت بأي مبرر، ولو قلت حفاظا على المصلحة العامة، ولو قلت خوفا من العصا الغليظة، ولو اخترعت أي مبرر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لكن المسارعة سببها المرض. وكلمة مرض مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي غير طبيعي. رابعا أكد أن الموقف الصحيح هو الموقف الذي وجه إليه القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا هو الموقف الطبيعي. خامسا أكد أننا نحن من خلال القرآن ومن خلال الأحداث استطعنا أن نفهم الواقع خلاف الفهم الذي يفهمه زعماء العرب. فهمهم هم هو الذي جعلهم يرون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إذن أمريكا وإسرائيل هذا في الواقع إيش؟ قشة، وهذا هو الفهم القرآني خلاف فهم الزعماء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: نحن من فهمنا من خلال القرآن، وهو ما يجب أن يفهم دائما بالرجوع إلى القرآن وبالرجوع إلى الأحداث، ونحن أيضا من نستطيع أن نفهم مصالحنا ونفهم سلامتنا. إنه نحن فهمنا من خلال القرآن، إنه إذا لم يسلم ديننا فلا سلامة لنا، لا أمن لنا، لا كرامة لنا. عندما يتحدثون بأن من يتحدث عن الجهاد هو قد يؤدي إلى خلق اختلالات أمنية، نقول إن من يسمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن هو من سيعمل على أن يجعل اليمن بؤرة للفساد، ومن سيجعل اليمن مضطربا، من سيفقد اليمن أمنه. وإن كان في الواقع لم يتمتع في يوم من الأيام بالأمن بالشكل الذي يريده اليمنيون. من يدخل الأمريكيين، من يسمح للأمريكيين أن يدخلوا، هو من سيشكل خطورة على أمن اليمن، أوليس كذلك؟ لأن من التأكيد أن الأمريكيين لن ينتظروا اليمنيين حتى يتحرك أحد اليمنيين ليعمل شيئا ضدهم، هم من سيفجرون على أنفسهم، هم من سيضربون أنفسهم، هم من سيضربون على سفارتهم، هم من سيضربون على أي منشأة لهم ليقولوا
إنهم أولئك، إنه ذلك الشخص، إنها تلك الجماعة. يعني عندما يسمحوا لأمريكا بالدخول فهم من سيصنعون المبررات لاستهداف الناس والفتك بهم، وهم من سيدخلون من يسمونهم إرهابيين إلى اليمن. قد يدخلون أفرادا من القاعدة فيبثونهم في مناطق في اليمن، ثم يقولون هناك في تلك المنطقة واحد من أفراد القاعدة، هناك في تلك المنطقة واحد من تنظيم طالبان، أولئك هم يحتضنون إرهابيين، هم يساندون إرهابيين، اضربوهم. لن يبقى لليمن أمن ولا إيمان ولا حكمة إذا سمحوا للأمريكيين بالدخول، فاختلقوا مبررات ويضربوا. نحن نقول عن اليمن إنه بلد الحكمة، بلد الإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. لن تبقى حكمة ولن يبقى إيمان من بعد أن يدخل الأمريكيون. وعندما يدخل الأمريكيون في هذه الفترة هو يختلف عن دخولهم إلى بلدان أخرى دخلوها قبل عشرات السنين وأنشأوا فيها قواعد عسكرية، الآن هي المرحلة التي يتوجه فيها أولئك لضرب الإسلام وضرب الأمة. دخلوا بلدان وبنوا فيها قواعد عسكرية وفعلا أنهكوها، وفعلا أذلوها، وأنهكوا اقتصادها وأذلوا زعماءها، لكن دخولهم في هذه الفترات لبناء قواعد عسكرية لإرباك وضعية الأمة هو فعلا سيكون في مرحلة تنفيذ الخطة الأخيرة لضرب الإسلام والمسلمين. يعني دخولهم هذه الفترة يختلف كدو في إطار الخطة الأخيرة لضرب الإسلام والمسلمين. وما أجمل ما قال السيد حسن نصر الله في تحليل هذه المسألة، قال إن أولئك عندما يتحركون ليس من أجل أموالهم ومصالحهم، فأموالهم ومصالحهم في المنطقة مأمونة، وهناك قواعد تحميها، وهناك أنظمة تحميها، وليس من أجل خبرات معينة، من أجل خيرات معينة. هم من تصب خيرات الشعوب العربية في بنوكهم. هكذا قال السيد حسن نصر الله، أن أولئك عندما يتحركون ليس من أجل أموالهم ومصالحهم، فأموالهم ومصالحهم في المنطقة مأمونة، وليس من أجل خيرات معينة يريدون أن ينتهبوها، فخيرات الشعوب العربية تصب في بنوكهم. إنه تحرك، قال، لضرب الإسلام. إن المستهدف في هذه الفترة هو الإسلام، هو القرآن. وقد نجد أنهم سيلغون هذه الآيات في المنهج أو في الخطب أو في أي شيء آخر. هكذا تحدث في أول ليلة من ليالي عاشوراء في هذه المناسبة التي نحن نحتفل بها في هذا اليوم. إذن ليس الجهاد من يعمل اختلالات أمنية، بل من يسمح للأمريكيين بالدخول هو من سيفقد اليمن أمنه وإيمانه. حتى من هو الذي يسعى لتحقيق وطنه، لتحقيق أمن وطنه؟ من ينطلقون لمحاربة أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا؟ الذي يسعى لتحقيق أمن وطنه هم من ينطلقون لمحاربة أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا. ألم يقل الله عن اليهود والنصارى إنهم يسعون في الأرض فسادا؟ من أين يأتي الفساد؟ من أين يأتي الإرهاب؟ من أين تأتي الجريمة؟ أليس منبعها الفساد الأخلاقي، الفساد الثقافي، الفساد العقائدي، الفساد الاقتصادي؟ يسعون في الأرض فسادا في كل المجالات. إذا ما انتشر الفساد ما الذي سيحصل؟ من هو ذلك السياسي الذي يستطيع أن يقول إن انتشار الفساد يؤدي إلى استقرار أمني؟ أليسوا يقولون هم إن الجريمة تؤدي إلى الاختلالات الأمنية؟ الجريمة تؤدي إلى الاختلالات الأمنية. من الذي يخلق شابا أو يخلق مجتمعا ينطلق في الجريمة؟ اقرأوا أنتم عن الجرائم في أمريكا،
كم في الدقيقة الواحدة تحدث من جرائم اغتصاب، من جرائم سرقة، من جرائم قتل في الدقيقة الواحدة في أمريكا. في أمريكا نفسها المحلات التجارية يحتاج أصحابها إلى أن يكون داخلها حرس معهم رشاشات لحراستها ممن قد يسطون عليها. مجتمع مليء بالجريمة، مليء بالإرهاب، مليء بالفساد، مليء بالنهب. لا تستطيع أن تتحرك في مدينة أمريكية وفي جيبك دولارات، فقط شيكات، أوراق من هذه التي ليست أوراق نقدية، شيكات فقط، أو سندات، حوالات أو نحوها. أما أن تتحرك ولديك في جيبك دولارات فقد يقتلونك ويأخذون الدولارات من جيبك. هل هو استقرار أمني أو أنه اختلالات أمنية؟ إن من يفقد اليمن أمنه هم اليهود والنصارى عندما يدخلون، هم الأمريكيون، هم أولئك الذين قال الله عنهم إنهم يسعون في الأرض فسادا، إنهم يريدون أن نضل السبيل. هم من سيفقدون كل إنسان أمنه حتى داخل بيته. أين هي جرائم قتل الأبناء للآباء؟ جرائم وفقدان للأمن حتى داخل المنزل. أين هي جرائم قتل الأبناء للآباء وقتل الأبناء للأمهات وقتل الأخ للأخت وقتل الأخت للأم؟ أليست في بلدان أوروبا؟ هنا تعيش الأسرة كلهم مع بعضهم، يأمنون شر بعضهم بعض، بل كلهم يقفون موقفا واحدا في مواجهة صعوبات الحياة وفي العمل في سبيل توفير معيشتهم، أليس كذلك؟ هنا الأسر تسكن في بيت واحد، بعض الأسر أسر كبيرة متفرعة ولا زالت في بيت واحد، يقفون جميعا في ميدان مواجهة صعوبات الحياة. لكن هناك الأمن مفقود حتى داخل المنازل، الأب خائف من ابنه والابن خائف من أبيه وهكذا. إذا ما تمكن الأمريكيون ستنتشر الأعمال الإرهابية في اليمن، تفجيرات هنا وهناك على أيديهم. هم من فجروا البرج في نيويورك، سيفجرون أمثاله هنا في اليمن، ويفجرون في كل مكان بحجة أنهم اليمنيون، وهم من سيفسدون أخلاقنا ويفسدون بنينا وبناتنا. فتنطلق الجريمة في كل بيت، في كل قرية، في كل مجتمع. سيكون هناك نهب، سيكون هناك جرائم لا أخلاقية، يكون هناك قتل، يكون هناك كل جريمة نتصورها. من الذي يريد الأمن؟ هذا تساؤل. من الذي يريد الأمن؟ من يعمل على أن يحارب من يسعون في الأرض فسادا؟ أم من يعمل ويكتب الاتفاقيات معهم ويوقع على اتفاقيات أمنية معهم لدخولهم اليمن ليسعوا فيه فسادا؟ أم أنهم سيسلكون طريقة أخرى؟ إنها صفة لازمة لهم، حكم بها القرآن عليهم. دخلوا فلسطين سعوا فيها فسادا، يدخلون اليمن سيسعون فيه فسادا، يدخلون أي شعب سيسعون فيه فسادا. وكلمة فسادا تعني في كل مجالات الإفساد، ليس فقط في مجال معين، في كل مجال من مجالات الإفساد. فالذي يريد الأمن هو الذي يكافح من يسعون في الأرض فسادا، يواجههم، يضربهم. فنحن نقول للآخرين، نحن أيضا نفهم ما هو الذي يحقق الأمن لبلادنا. لا تتصوروا بأنكم وحدكم من يمكن أن تعرفوا الآخرين، ومن يمكن أن تعرفوا مصلحة الشعوب، ومن يمكن أن تعرفوا ما يحقق للشعوب أمنها وتطورها وتقدمها وتحضرها. نحن من وصلنا إلى أن نحكم على أن سياستكم التي تقوم على هذا الأساس من أولها إلى آخرها خطأ،
وتؤدي إلى انحطاط الأمة، وتؤدي إلى أن تصل الأمة إلى واقع أسوأ مما وقعت فيه. من أين ذلك؟ نحن طبعا ليس لدينا أجهزة معلومات ولا استخبارات، لكن القرآن الكريم والأحداث والتي منها الأحداث التاريخية، وهي ما قلت سابقا إن الأحداث التاريخية نفسها هي كافية أن تعطي العبرة، ناهيك عن الأحداث التي نحن نعاصرها. تلك الأحداث والقرآن الكريم هي من يجعلنا نفهم مصالحنا، ونفهم أمننا، ونفهم أين هي العصا الغليظة، عصا جهنم، وعصا الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة، أم عصا أولئك الذين قال عنهم لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. بل نحن من فهمنا من خلال القرآن الكريم، وما أحوجنا أيها الإخوة أن نرجع إلى القرآن الكريم دائما، وخاصة في هذه المرحلة. الأمريكيون إذا ما تمكنوا فعلا من سيحاولون أن يضيعوا القرآن، من يحاولون أن يدوسوا القرآن الكريم بأقدامهم، من سيفصلون القرآن، من سيمنعوننا عن تلاوة آيات معينة من القرآن الكريم. فمن خلال القرآن والأحداث بإمكانك أن تفهم مصلحتك. من خلال القرآن والأحداث فهمنا مصالحنا، فهمنا أمننا. يجب أن نرتبط بالقرآن الكريم من جديد، ونتعلمه، ونعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا، ونكثر من تلاوته، ونهدي مصاحفه لبعضنا البعض وأشرطة تلاوته. نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد، وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد. لأن القرآن هو من لو لم يكن من عظمته وفضله إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامك. كتاب عظيم يكشف لك الحقائق، يجلي أمامك الأحداث. حقيقة منها عندما نرى زعماءنا، حقيقة منها عندما نرى زعماءنا في مختلف المناطق، هذا حقيقة من الحقائق القرآنية. هذا الحقيقة ما هي؟ عندما نرى زعماءنا في مختلف المناطق، متى ما جاء مبعوث أمريكي، متى ما سمعوا خطابا فيه تهديد لرئيس أمريكا أو لأي مسؤول في إسرائيل أو أي بلد آخر من تلك البلدان، أليسوا من يظهرون حكماء ويظهرون لينين ويظهرون أذلاء؟ لكنهم متى ما وقفوا ليتحدثوا أمامنا ويخاطبونا، أليسوا من يتحدث بلهجة قوية وبشدة وبأعين مفتحة وبأوداج منتفخة وبالعبارات المهددة؟ ما الذي يصدق عليهم؟ هذا حقيقة من الحقائق التي يجليها القرآن، أن الزعماء عندما يأتي مبعوث من أمريكا أو من إسرائيل أو من أي دولة من هذه الدول يظهرون حكماء ولينين ولطيفين، وإذا ما تخاطبوا مع شعوبهم يتخاطبوا بلهجة قاسية وبأعين مفتحة وبأوداج منتفخة وبالعبارات المهددة. ما الذي يصدق عليهم؟ إن الله سبحانه وتعالى قال عن نوعية معينة هم من يمكن أن ينتصروا لدينه، هم من يمكن أن يقفوا في مواجهة أعدائه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء عندما يتحدثون معنا نراهم أعزة علينا، نحن قد استضعفنا، قد استذللنا، قد أهنا من قبل الآخرين. لم يعد حديثكم بهذه اللهجة يشرفكم أن تتحدثوا به أمامنا،
نحن في وضعية المريض، وضعية المستضعف المجهور المستذل، هو الذي يحتاج إلى كلمة رقيقة لينة منكم. لماذا نراكم تتحدثون معنا بهذه اللهجة القاسية وبالأعين المفتحة وبالعبارات الجزلة، وتستخدمون عبارات هي عبارات الفاتحين، عبارات القادة العظماء في ميادين مواجهة أعداء الله، تستخدمونها معنا؟ وإذا ما كنتم تتحدثون مع أولئك أو تواجهون تهديدات صرح بها الرئيس الأمريكي، نراكم تتحدثون بلين. أولئك هم من يحتاجون إلى كلمة قاسية وليس نحن، هم من يحتاجون منا جميعا إلى كلمة خشنة، إلى موقف صلب في مواجهة تهديداتهم، موقف صلب في مواجهة تهديداتهم وفي مواجهة ما يعملونه. لماذا أصبحتم عكس هذه الآية؟ لأنه فعلا يكشف أن واقعكم لستم ممن يحب الله، ولا ممن يحبهم الله، ولستم ممن يمكن أن تعتز بهم هذه الأمة، ولا ممن يمكن أن ينتصر بهم الله سبحانه وتعالى لدينه، لأنكم أصبحتم هكذا أعزة على شعوبكم، كساة في منطقكم، تتهجمون عليهم، تقسون عليهم، اضربوا بيد من حديد، تستخدمونها في الخطاب مع شعوبكم، خطاب بلهجة قاسية وكلام قاسي جدا مع الشعوب. إن من هم محتاجون إلى الضرب بيد من حديد؟ يدنا جميعا، نحن وأنتم، هم أولئك الذين يضربون أبناءنا في فلسطين وفي أفغانستان وفي مختلف بقاع البلاد الإسلامية. من هو المحتاج إلى ضربة اليد الحديدية؟ أمريكا أم هذه الشعوب المستضعفة؟ أمريكا أم نحن الذين لا نمتلك شيئا؟ من هو الذي يشكل خطورة على الدين والدنيا والأمة والبشرية كلها؟ أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم؟ أم هذه الشعوب المغلوبة على أمرها المسكينة؟ من هو الذي يحتاج إلى أن يضرب بيد من حديد وإلى أن ترفع فوق رأسه العصا الغليظة؟ إنهم الأمريكيون والإسرائيليون ومن يدور في فلكهم، وليست هذه الشعوب المستضعفة. إذن هذا حقيقة قرآنية تجلت، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، وصف هذا القوم بأنهم ماذا؟ بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الزعماء هذه المواصفات ليست فيهم، بل تراهم أذلة أمام الكافرين وعزة على المؤمنين، على الشعوب المستضعفة المسلمة المغلوبة على أمرها. إذن ليسوا ممن يحبهم الله، ولا ممن يحبهم الله، وليسوا ممن يمكن أن تعتز بهم الأمة وأن ينتصر بهم الدين. هذا حقيقة من الحقائق التي يجليها القرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يهدينا.

0: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
11: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
10: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
12: على مسؤوليتي.
13: أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي إذاعة سام. في حلقة اليوم موضوعنا هو ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. إذن موضوع حلقة اليوم هو ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. وننوه إلى أننا سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة بعد جولتنا الإعلامية التي نرصد فيها آخر أخبار قنوات العدوان. ولمن يريد أن يحفظ الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم يسجل عنده الرقم 01-322-653 01-322-653. للي ما لحقش يسجل الرقم، هذا الرقم سيستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. الرقم هو 01-322-653. بعد ما نخلص تصبين قنوات العدوان وأكاذيبهم ونكشف زيف ادعاءاتهم ونعري حقيقة الوضع في المناطق المحتلة، إن شاء الله بنبدأ باستقبال أصواتكم ومشاركاتكم. حلقتنا هذه هي تعبئة عامة لتحريك المارد اليمني في شعبنا ضد آل سعود، هؤلاء الذين اعتدوا على بلادنا ونهبوا ثرواتنا وعطلوا ما نملك من ثروات وقطعوا المرتبات وباعوا النفط والغاز وأخذوا الإيرادات ويريدون أن يثيروا الفوضى في شعبنا. لن تنعموا بالهدوء يا آل سعود ونحن بهذه الحالة. اسمع يا بن سلمان، والله لن يهدأ للشعب اليمني بال حتى يذيقكم البأس الشديد، البأس الشديد الذي عرفتموه سابقا وجربتم خلونا نقول جزء منه، لأنه في مفاجآت جديدة إن شاء الله بالدور النهائي وبالتصفيات النهائية. هذه التصفيات الذي بنجني فيها ثمرة الصمود، ثمرة التضحيات، ثمرة الصبر لمدة عقد كامل من الزمن، وأنتم تماطلوا ويعني تريدوا إغراق بلدنا بالفوضى. سنحرر بإذن الله تعالى متوكلين على الله آخر شبر من أرض اليمن ونعيد ثرواتنا من نفط وغاز ومرتبات وسيادة كاملة بعون الله سبحانه وتعالى. وبأس شعبنا الشديد، هذا البأس الذي يعني جربتم مثل ما قلنا جزء منه، ولكن الجزء القادم هو ما سيفاجئكم وسيقلب المعادلة رأسا على عقب. موضوعنا ثورة الجياع ضد آل سعود، ثورة الجياع ضد من شن العدوان على بلدنا، ثورة الجياع ضد من حاصر بلدنا، ثورة الجياع ضد من نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وأوقف المرتبات ونهب الثروات وباع النفط والغاز وورد المبالغ المالية الطائلة إلى البنك الأهلي السعودي، ثورة الجياع ضد من يعني يريد أن يفتت بلدنا ويقسم بلدنا ويجوعنا، ثورة الجياع ضد من يشن علينا العدوان ويفرض علينا الحصار وينهب الثروات شمالا وجنوبا. خلونا نبدأ بأول موضوع من قنوات العدوان اليوم وهو من قناة الحدث السعودية.
14: أستاذ حسن المصطفى هنا في الاستوديو، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. هناك ترحيب عربي لاتفاق ومذكرة تفاهم إسلام أباد، لكن قالوها بصريح العبارة، يجب على هذه المفاوضات أن تأخذ بالاعتبار شواغل المنطقة.
15: أعتقد علينا أن نرجع إلى تصريحين رئيسيين، بيان الخارجية السعودية الذي رحب بمذكرة التفاهم وبالجهود الدبلوماسية وكان داعما لجهود إسلام أباد وجهود الدوحة، أشار صراحة إلى أنه يجب أن تعود الملاحة في مضيق هرمز إلى ذات الوتيرة التي كانت عليها ما قبل 28 فبراير، أي ما قبل الحرب التي وقعت مؤخرا. الأمر الآخر، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانو في تصريح سابق له تحدث مرارا عن ضرورة معالجة الأسباب وجذور المشكلات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع ما بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وما بين إيران ودول الخليج العربي من جهة أخرى. بمعنى أن هذا الترحيب السعودي أو العربي من دول مختلفة يريد لمسار السلام في منطقة الشرق الأوسط وللحروب تسير هذه المسيرة بطريقة ثابتة لا تجعل الحرب ممكنة للعودة مجددا، لأن ما هو حاصل الآن هو أشبه بهدنة مطولة يجري التمديد لها بين فينة وأخرى. الرياض لا تريد أن تكون الهدن هي السائدة، تريد للمنطقة أن يكون فيها سلام شامل، ولكن هذا السلام يجب أن يبنى على أسس متينة، ومن أهمها احترام القانون الدولي وعودة الملاحة البحرية إلى مضيق هرمز، وفي ذات الوقت بالتأكيد أن تلتزم مختلف الأطراف بوقف شامل وتام لإطلاق النار بما فيها الأراضي اللبنانية، بحيث لا تكرس إسرائيل احتلالها إلى جنوب لبنان أو تهدد سلامته وسلامة أراضيه، أو تمارس المزيد من القتل الذي راح ضحيته العديد من المدنيين والذي أضعف الدولة في لبنان. الرياض لا تريد بالتأكيد إلى لبنان أن يكون رهينة أو صندوق بريد للصراع ما بين إيران
14: بالنار.
15: صحيح، صندوق بريد بالنار للأسف للصراع الحاصل ما بين إيران وإسرائيل. تريد حل شامل لمختلف هذه القضايا الشائكة، وهي تعي أن هذا الحل سوف يأخذ وقتا، ولكن لا تريد للعجلة أن ترجع إلى الوراء.
13: أيوة، إذن السعودية تريد سلاما شاملا ولا تريد العجلة أن تعود إلى الوراء. السعودية حريصة على السلام بين لبنان وإسرائيل وبين أمريكا وإيران، بس نسى محمد بن سلمان، نسى الدب الداشر، نسى آل سعود إنه اعتدوا على اليمن وشنوا عدوان على اليمن، دمروا بلدنا ونهبوا ثرواتنا، ويفكرون نحن بنسكت لهم. يعني الآن هم حريصين على أنه يكون في سلام شامل في الملف الإيراني الأمريكي، بس نسوا أنهم شنوا عدوان على اليمن. الآن هناك خبر عاجل، حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. يعني يا محمد بن سلمان، أنت والمحللين بقناة الحدث الأصغر اللي مفكرين الآن أنه أنتم ما فيش أمامكم غير مشكلة مضيق هرمز ومشكلة ضرب القواعد الأمريكية في دول الخليج، لازم تستوعبوا أنه السكوت اللي سكتناه بالفترة الماضية ما كانش خنوع، الصبر اللي صبرناه ما كانش استسلام. قيادتنا تركت مجال للدبلوماسية، قيادتنا تركت مجال للأشقاء العمانيين والوساطة اللي قاموا بها، قالوا إنه ما تقلقوش، السعودية موافقة على خارطة الطريق والسعودية ملتزمة تحمل لكم المرتبات فوق الطيارات وتجيبها لصنعاء، والسعودية بتعوض والسعودية بتصلح والسعودية بتتبرأ من المرتزقة وأدواتهم في المنطقة أو في المحافظات المحتلة، واليمن بسيادته الكاملة يحترم من قبل السعودية، والسعودية بتدفع فاتورة الحرب كاملة. قلنا أوكي، جلست السعودية تماطل وتمكني طلعة نزلة، وش رسل لكم محمد آل جابر، شو رسل لكم خالد بن سلمان، ومعي لك مرة لما يموت زوجي. أيوة، ولي حين قالوا لما يموت سلمان ولما يطلع محمد هو الملك. أيوة، هو ذا المثل، معي لك مرة لما يموت زوجي نجلس الراعي له. يا ابني الليل احنا جاوعين، الليل اقطب، احنا بحصار، الليل تعبنا لغبنا، لا مداش نجلس الراعي. يعني الموانئ معطلة، المطارات معطلة، البنوك معطلة، يعني الأرصدة للاحتياطي النقدي اليمني مجمدة بالخارج، لا حوالات تدخل ولا حوالات تخرج ولا نقدر نستورد الأشياء التي نحتاجها، ولا يعني مربطنا من كل جهة، مقيدنا قيود. وقال لك اشتو سلام شامل في المنطقة، علي أبوه من انشق السلام الشامل؟ ماذا احنا نقول لكم؟ قائد الثورة يعني حدد الخطوط العريضة، والتعبئة العامة أعلنت الجهوزية الكاملة، حكومة التغيير والبناء تعلن التأييد والاستجابة الكاملة والالتزام الجاد بالتنفيذ. الشعب اليمني كله مستنفر، الشعب اليمني كله جاهز. والله والله لو القيادة تطلب الآن من الشعب اليمني يتحرك لا يزحف زحف، ما يمسي إلا داخل الرياض، يحرر بلاد الحرمين الشريفين بأكملها، يحرر بلاد نجد والحجاز بأكملها. لا تستهينوا بهذا الشعب أبدا، لا تستهينوا. ولا تفكروا يا آل سعود والهبيلة حقكم محمد آل جابر، هذا الرخوة اللي جالس يضحك عليكم ويقول لكم أنه قدم دعم ودعم اليمن وأنه في إعمار وفي بقدش دافي، هذا كله كلام فاضي. اليوم القناة الإخبارية السعودية تقول أنه دعموا موازنة حكومة الفنادق بأكثر من 224 مليون ريال، ما هيش للشعب اليمني. أنا بعد شوية بعد ما نسمع الخبر أنا وأنتم بقول لكم وأنتم روح هذه البياس.
16: بتوجيه القيادة وبمتابعة من وزير الدفاع، أعلن سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر عن صرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية رواتب موظفي الدولة بأكثر من 224 مليون ريال. وسيسهم هذا الدعم في انتظام التدفقات المالية في اليمن وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.
13: أيوة، لدعم وإعمار اليمن ولدعم المرتبات ولتعزيز سعر صرف الريال اليمني ولتوفير الخدمات ولتعزيز الاستقرار. طيب لو قلنا مثلا يا سعم، مثل هكذا خلونا نقول، لو قلنا انه هذا الدعم راح للمحافظات المحتلة هكذا يعني مجازا خلونا نقول، طيب الناس يشكوا ويبكوا بعدن. مناطق تعز المحتلة الناس فيها يشكوا ويبكوا، مأرب الناس فيها يشكوا ويبكوا. وين راحت هذه الفلوس؟ لمن سلمتوها بالضبط؟ يعني هل صرفتم المرتبات للمناطق المحتلة؟ ما هالش، ما بوش. يعني تعالوا بوري لكم تقرير من قناة سهيل الإخوانجية، يقول فيه أنه اليمن يحتل المرتبة الثالثة من ضمن أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم، وسلمان ومركز الملك سلمان ومحمد آل جابر يصبحونا بأخبار ويعشونا بأخبار وتقارير أنه مركز الملك سلمان دعم، السعودية دعمت، المملكة قدمت هبة ورا هبة، دعم بجحر دعم. طيب وينه؟ وينه هم يقولوا أنه نحن من أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم؟
17: تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي التابعين للأمم المتحدة يضع اليمن في المرتبة الثالثة ضمن مؤشر أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم. هذا ما سيثير قلق الضمير الدولي الإنساني وألم العالم، فالأسوياء الآدميون تفزعهم مستويات الجوع حين ترتفع حتى في أبعد البلدان عنهم. يتفق البشر أن الجوع أسوأ ما يواجه الإنسان في حياته، وموت فرد جائع أينما كان إدانة قاسية في وجه العالم أجمع. عن هذه القاعدة تشذ ميليشيا الحوثي الإرهابية، تنسلخ عن البشرية جمعاء وتعيش منفصلة عن الواقع اليمني إلا عند الجبايات والتجنيد والتحشيد. لمرات عديدة أنكرت قيادات حوثية وجود المجاعة وسخرت من التقارير الدولية التي تحذر من انعدام الأمن الغذائي وتقلص الوجبات إلى وجبة واحدة وعوز الطعام. تقدم الميليشيا حلولا ساخرة من الألم، متسلية بأوجاع 22 مليون يمني لا يملكون ثمن رغيف الخبز. تحارب الميليشيا منظمات الإغاثة لإيهام العالم، أن السكان بمناطق سيطرتها يعيشون الرفاه الاقتصادي على أصوله، وتحارب المتسولين لتجميل وجه المسيرة الكهنوتية الأكثر تسولاً التي تقتات على أموال الناس وتشرب عرق الجباه اليمنية.
13: خلينا بنرجع نعلق على كلام قناة سهيل الإخوانجية، ولكن في الآن خبر عاجل: حكومة التغيير والبناء نفوض قائد الثورة باتخاذ ما يعني ما يلزم وما يستوجب في مواجهة العدوان والحصار المفروض على بلادنا، ونؤكد استعدادنا لخدمة القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة وتضافر الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال. هذه حكومة التغيير والبناء تؤكد الاستعداد الكامل لخدمة القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة وتضافر الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال. إذن المواقف تتتالى الآن في هذه الأثناء. هناك حراك سياسي كبير يدور في أروقة الحكومة والمؤسسات السياسية الوطنية في العاصمة صنعاء. يبدو أننا مقبلون على يعني مرحلة مفصلية وهامة جدا في إنهاء هذا العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال من بلادنا. أنا ما أعتقدش إنه هذه البيانات وهذه المواقف وهذه التحركات ممكن تكون هكذا عبث. يعني أنا باعتقادي إنه إحنا أمام مرحلة هامة، مرحلة مفصلية تحتاج تضافر كل الجهود، تحتاج تحرك شعبي، تحتاج يقظة شعبية كاملة، تحتاج وعي أمني واستيقاظ ذهني ومتابعة دقيقة وجهوزية عالية لكل الشعب اليمني. اشحذوا الهمم، استعدوا، إحنا أمام المرحلة الفاصلة، احنا امام المعركة الفاصلة. السعودية لن تهنأ ولن تهدأ ولن تستقر قبل ان ينتهي العدوان على بلادنا ويرفع الحصار عن بلادنا ويطرد الاحتلال وتعود لنا الثروات. يعني لما نشوف قناة سهيل الإخوانجية دول الخراطين دون الكذابين يقول لك انه الميليشيات الحوثية هي سبب الجوع. طيب النفط حقنا وين؟ الميليشيات الحوثية هي التي تشل النفط وتبيعه؟ الغاز، الغاز المسال والغاز حق بالحاف شبوة وينه؟ وين الغاز؟ الميليشيات الحوثية تبيع الغاز مثلا؟ طيب مشكلة أزمة الكهرباء في عدن، تخيلوا يا جماعة الخير إنه إحنا معانا في الجمهورية اليمنية حاجة اسمه المحطة الغازية للكهرباء في مأرب. هذه المحطة الغازية كانت تولع مين طرف اليمن لا طرفه. المحطة الغازية اليوم هذه مع الإصلاحيين مع العرادة. تخيلوا إن الكهرباء مقطوعة عن أبناء عدن بأوامر إصلاحية من مأرب. ما بقول لكمش يعني إنهم قاطعين الكهرباء على صنعاء، لأنه هذا شيء بديهي، يعني قاطعين علينا، قاطعين علينا، حارمنا من الخدمات، من النفط، من الغاز. بس لما أقول لكم الكارثة والمصيبة الكبرى إنه يتكلموا عن دعم لإعمار اليمن ودعم لصرف المرتبات، لا مرتبات صرفت، لا يمن عمر، لا عدوان انتهى، لا حصار توقف، البلد لا زال محاصر والعدوان مستمر علينا. بس الغريب والعجيب لما تسمعوا الدنبوع العليمي، راح الدنبوع عبد ربه وركزوا لنا الدنبوع العليمي، لما يطلع الدكتور الدنبوع رشاد العليمي يشيد بمواقف القيادة السعودية. الخبر العاجل يقول: حكومة التغيير والبناء نشيد بجاهزية قوات التعبئة وندعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. هذا العاجل الآن لحكومة التغيير والبناء يشيد بجاهزية قوات التعبئة ويدعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. وبنفس الوقت رئيس مجلس اللصوص الثمانية الدنبوع رشاد العليمي يشيد بمواقف القيادة السعودية. يشيد بإيش؟ ليش؟ إيش عملت لنا السعودية؟ خلونا نسمع العليمي وبعدين بقول لكم ايش عملت له تحديدا.
18: عبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتوجيهاتهما الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة. كما ثمن فخامة الرئيس عاليا المتابعة الحثيثة من جانب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان والجهود المخلصة لفريقه بما في ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت عن استمرار هذا الدعم الحيوي بما يعزز انتظام الوفاء بالتزامات الدولة واستقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
13: أيوة احنا بس علشان الناس ما يربشوش، هذه إشادة رئيس مجلس الدنابيع اللصوص مرتزقة الفنادق يشيدوا بالسعودية، أما الحكومة في صنعاء فهي تشيد بجاهزية قوات التعبئة وتدعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. ليش العليمي والدنابيع يشيدوا بالسعودية وليش حكومة التغيير والبناء تشيد بالجاهزية وتدعو للتماسك والنفير العام؟ يعني في مسارين مختلفين. الدنابيع يشيدوا بالسعودية لأن تصرف عليهم باختصار، أما حكومة التغيير والبناء فهي تشيد بالجاهزية لقوات التعبئة وتدعو أبناء الشعب اليمني لانتزاع حقوقهم، لأنه الصبر الاستراتيجي الذي صبرناه وانتظرنا هذه المدة كلها يجب أن تتوج اليوم بالمعركة الحاسمة الذي ينتزع فيها شعبنا اليمني حقوقه من أنياب ومن مخالب هؤلاء اللصوص. هذا الفرق الشاسع والبون الشاسع بين إشادة العليمي وبين إشادة حكومة التغيير والبناء. طيب ليش العليمي مصر على تبييض صفحة السعودية؟ اليومين الماضيين نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام وثائق رسمية، مش يعني مجرد قالوا قالت، لا لا لا لا، وثائق رسمية. الوثيقة الأولى من مكتب رئاسة الجمهورية، طبعا يعني بين قوسين جمهورية الفندق علشان ما نخلطش، لأنه رئاسة الجمهورية بصنعاء ورئيس الجمهورية هو فخامة المشير مهدي المشاط، لكن هذول الدنابيع يعني عملوا لهم بالفندق 3 غرف وصالة وحمامين وقالوا إنه هذه هي رئاسة الجمهورية. تمام، مكتب رئاسة الجمهورية في الفندق موجه المذكرة إلى الأخ سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، طبعا مجلس الوزراء بالجناح الثاني بالفندق معهم غرفتين وصالة وحمام، مدري أنه معهم مطبخ واللي يدوا لهم أكل جاهز سفري، لكن مجلس الوزراء لحكومة الفندق هي مع يعني شقة أو جناح ثاني. رئاسة الجمهورية أنت تدخل الفندق يعني في الغرف والأجنحة حق الزباين والكذا، ها، وفي معه جناح هذا مسمينه رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، رئاسة الوزراء، البقدش دافي، عامل لهم كل جناح عامل إنه يعني بمسمى. المهم موجهة هذه المذكرة للأخ سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، تحية طيبة يهديكم مكتب رئاسة الجمهورية، أطيب التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق الدائم في مهامكم العملية. أنا مش داري إيش العملية الذي يعملونه يعني، لكن معلش إنه بالفندق يتعبوا مساكين فينزلوا معهم هناك بالنادي الصحي يعملوا لهم شوية ساونا شوية مساج شوية استرخوا يرتاحوا كذا، يمطوهم يطلعوهم ينزلوهم. المهم إنه يقال يتمنى له التوفيق الدائم في مهامكم العملية. وش نقول؟ حتى يا ريت إنه بتعز، ولا يا ريت إنه بمأرب، ولا يا ريت إنه بعدن مهام العملية بالفندق. مدري مشغلهم محمد بن سلمان، الله لا حملني، أنا مشتيشة أكردف بالكلام ودي كلام شوعة يعني، لكن مدري إيش المهام الذي شغلهم هي محمد بن سلمان، هو سخ محمد بن سلمان كما هو قدر، ما مدري مشغلهم. المرفوعة من مؤسسة المذاق الشافي، تمام، يقول له إنه بالإشارة إلى المطالبات المالية المرفوعة من مؤسسة المذاق الشافي، مو ذا المذاق الشافي تقولوا مدري مو يمذقوهم عيال الذين، المهم تقضي توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعدو يقول حفظه الله، الله يقبحه، قال حفظه الله، مخاطبتكم بصرف مبلغ وقدره 923,950 ريال سعودي، يعني قرابة 1,000,000 ريال سعودي يصرفوها لمؤسسة المذاق الشافي. بعض الروايات تقول إنه مؤسسة المذاق الشافي هذه حق عسل، يعني بالله عليكم صرفوا هذا المبلغ لعسل؟ ما ليش يدبهم رشاد العليمي 70 تريليون مليون إشادة ما دام إنه يصرفوا له هذه المبالغ. وهذه مذكرة أخرى ممهورة بتوقيع الدكتور يحيى محمد الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية. المذكرة موجهة لسالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، زي ما قلت لكم الغرفة 314 بالفندق، الرئاسة 416 وهذه 314. الموضوع تكاليف سفر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الله يشله لأنهم كاتبين حفظه الله، والوفد المرافق له إلى جمهورية مصر العربية. اتحفونا اتحفونا، أيوة، قال يهديكم مكتب رئاسة الجمهورية أطيب التحيات والأمنيات لكم بالتوفيق والسداد في مهامكم العملية، الديباجة المعروفة، وبالإشارة إلى الموضوع أعلى تقضي التوجيهات بمخاطبتكم بالتوجيه بصرف مبلغ وقدره، استعدوا للصدمة، استعدوا للطمة، استعدوا للانفجار الكبير، صرف مبلغ وقدره 150,650 دولار. تخيلوا 150,650 دولار، يعني قرابة 160,000 دولار تغطية تكاليف المشاركة الرسمية للدنبوع العليمي في افتتاح المتحف المصري الكبير. تخيلوا معي 160,000 دولار مصاريف رحلة العليمي إلى جمهورية مصر العربية، يوم واحد يصرف فيها 160,000 دولار. يا رجال يا رجال خافوا الله، اتقوا الله، هذا المبلغ كله يعني صرفية سفرية واحدة؟ طيب لما يروح هنا وهناك وهناك وهناك ويجي ذا البلاد ويروح هذه البلاد 160,000 دولار وهناك 1,000,000 ريال سعودي قيمة عسل. الله، 1,000,000 ريال سعودي للعسل و160 ألف دولار بدل سفر. هذا وهم يقولوا إنه المنظمات الدولية تقول إنه اليمن يحتل المرتبة الثالثة ضمن أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم، ويجوا يقولوا يا حوثي أنا جاوع. ها أمانة، تخيل تخيل على مبالغ، تخيل على أرقام فلكية. هذه الوثائق تقول إنه العليمي يوجه بصرف قرابة 160,000 دولار بدل سفر.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
19: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة، نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
1: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
20: توعية جمركية، تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1313. 1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
21: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
21: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
21: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
21: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
21: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
22: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
21: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
21: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
21: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
21: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
23: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
24: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.
13: يعني ازمة انسانية يعيشها اليمن، يقولوا علينا في المنظمات الدولية انها الازمة الانسانية الاسوأ عالميا. يقولوا انه يعاني 18 مليون يمني من انعدام الامن الغذائي الحاد، و 2.2 مليون طفل يمني يعانوا من سوء التغذية، وتعمل 40% من المرافق الصحية بشكل جزئي أو متوقف. وأمام هذا ملايين ومئات آلاف الدولارات، يعني إذا بسفرة واحدة 150 أو 160 ألف دولار، بعشر سفرات يعني معه 1,600,000 دولار. لو حسبنا من لما تعين لليوم معه 100 سفرية، يعني كم؟ 10 مليون دولار، 100 مليون دولار، هذا بس حق السفريات. ومليون ريال سعودي، يعني لو افترضنا انه يتحمم بالعسل تحمام، يحمم الصلعة حقه ذيك بعسل تحمام، كم شي يصرف؟ كم يشال؟ وقل لو اشترى له دبا عسل سدر اصلي درجة اولى، غسل الصلعة حقه ذيك باسبوع بدبة، اشتي له دبا 5 إلى 7 كيلو، طيب كم شي صرف؟ يعني اذا بالشهر 4 دباب بكم شي يطلعين؟ بكم سعودي اسالكم بالله؟ يعني مو هذا العباث؟ هذه قيمه العسل. طيب والاشياء الثانيه، قيمه البدلات والمصاريف ومصاريف عياله وبناته والنسوان حقهم، واللي سرحان يعملن عمليه تجميل بمصر واللي يسفروهن لأوروبا يعملوا لهن عمليات شد ونفخ وتنحيف خصر وشد أرداف وسيليكون للصدر وما تخلونيش يعني أخرج ال... ها؟ تخيلوا نشرت صحيفة ألمانية بسنة 2022 قالت إنه ثروة رشاد العليمي بألمانيا تقدر $500 مليون يديرها نجلو عبد الحافظ رشاد العليمي. هذه غير الأموال الأخرى من عقارات جامعات فنادق باليمن بمصر بالإمارات بماليزيا. يعني هذا طبعا عبد الحافظ رشاد العليمي هم يعني واخذ البطولة في ملفات الفساد, عنده شركات استثمارات, آخرها كان في حديث عن تحركات للسيطرة على يعني شركة نفطية في العقلة بشبوة وباعوا له الشركة باسمه يعني ملكوه, حقول النفط وقطاعات النفط والغاز يتقاسموها, عيال رشاد العليمي يشلوا لهم قسم, وعيال سلطان البركاني يشلوا لهم قسم, وعيال مش عارف من يشل له نصيبه, وقسموا ووزعوا يعني وشغلوا لنا الناس بوسائل التواصل الاجتماعي يوجهوا اللوم لصنعاء, وصنعاء حتيف نتيف لا مشدة ولا رديف. يعني أنا لما نطالب الرئيس مهدي المشاط اليوم ولا أطالب دولة رئيس الوزراء القائم بالأعمال محمد مفتاح, أجي أقول لهم أنه يلا اصرفوا يلا تحركوا, وين الزلاط نشتي بقاش. طيب النفط بابوش, الغاز بابوش, إيرادات المطارات ما هالش, إيرادات المنافذ الموانئ ما هالش. طيب كيف من وين؟ قل لك الضرائب الجمارك الملمو كم منه الديك وكم مرقوه. نشتي نحارب ونشتي نواجه ونشتي ندفع ميزانيات للوزارات من شان تشتغل, نشتي عمليات تعليمية ما تتوقفش, نشتي خدمات صحية ما تتوقفش, نشتي مستشفيات تجلس شغالة, نشتي عاد احنا كمان مستشفيات تدي خدمات مجانية, ونشتي مؤسسات الدولة قائمة, واشتي الحمام كبشي واشتي كبشي يمشي. مالك كيف؟ المرتبات تعتمد على 90% من الإيرادات السيادية. الإيرادات السيادية هي الواردات النفطية. الواردات النفطية من نفط وغاز في حضرموت في شبوة في مأرب كلها بيد العدوان. بتقول لي طيب ليش ما تحرروهاش الليل؟ الليل نشمر كلنا مذلحين, الليل نتحرك كلنا ونسترد حقنا ونأكل من حقنا, ما نشتي من أبو حد, الليل مذلحين يلا نتحرك, الشعب اليمني كله يتحرك. قال لك إنه دعموا وقدموا دعم ورشاد العليمي يشكرهم, جوا بصروا الوضع بتعز بلاد رشاد العليمي. يعني هذا الملعون يصرف البياس هذه كلها قيمة عسل, ويصرف البياس هذه كلها قال لك بدل سفر. ها جوا بصروا الوضع بتعز, خين إيش نقول له عنصري وقدم خدمات لأبناء تعز بالمناطق المحتلة. أنا ما أقول لكم شي الآن, جوا بصروا المناطق حق حوبان, ده أنا أقول لكم المناطق الواقعة تحت سيطرة رشاد العليمي ومجلس الدنابع والتحالف السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني, جوا بصروا الوضع بتعز.
4: لم يعد سكان تعز يعيشون حياة طبيعية, بل يعيشون في حالة طوارئ مستمرة طوال العام, فما إن تنتهي أزمة حتى تبدأ أخرى, من الوقود إلى الغاز ومن الخدمات إلى ارتفاع الأسعار, لتتحول الأزمات المتكررة إلى واقع يومي يربك حياة المواطنين ويضاعف معاناتهم. وسط تساؤلات لا تتوقف, من المسؤول عن إبقاء تعز رهينة لهذه الدوامة التي لا تنتهي؟
6: أصلاً ما فيش مسؤولين, قلوب ما فيش نظافة, قلوب فاسدة, إذا ما صلحت القلوب والله ما بتصلح البلاد. وإحنا على هذا الحال بنجلس على طول العبر, كنا فين وأصبحنا فين, هذا الصدق والله العظيم يا أخي. قلوب ما فيش قلوب نظيفة, قلوب ما فيش, لا صلحت القلوب صلح, ما دامت القلوب هي خربانة وفاسدة والله ما تصلح البلاد. إيش نجلس على هذا الحال؟
7: سم بالله نحن دارتعنا قسنا ولا مغرب مطابرين, ونحن نطلب الله على الجوال كيف نعمل وين نسرح؟
8: كنت معنا قلب ايش ينتجر معنا غاز بترول كهرباء ماء
5: تم الغاز خرجت لك فوات الكهرباء، خرجت الكهرباء خرجت لك فوات اللي قالت خرجت. يعني شغلة لا بعد ولا قبل، حتى فلسطين وغزة ما مش عايزين زي احنا والله.
4: أيوة، إذن حكومة الفنادق تنهب الملايين والسكان في تعز، لا غاز لا ماء لا مرتبات، عايشين بحالة حصار ضنكة. صاروا إخوتنا في المناطق المحتلة يوصفوا حالهم بأسوأ من حال غزة، وأصبح واجبنا اليوم إن احنا نتحرك لنحررهم وننهي هذا الحصار الصهيوني الدنبوعي السعودي المفروض عليهم. ربما الآن بعضكم يخطر بباله أنه طالما الوضع بتعز هكذا مشقدف يمكن يكون الوضع بعدن أحسن. تعالوا نشوف الوضع بعدن.
9: خرج عشرات المواطنين في تظاهرة جماهيرية أمام قصر معاشيق في عدن احتجاجا على الانهيار المستمر في خدمة الكهرباء، وندد المحتجون بتفاقم ساعات انقطاع التيار الكهربائي معبرين عن استيائهم من تردي الخدمات الأساسية. وطالب المحتجون الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء ووضع حلول مستدامة تضمن استقرار الخدمة.
4: الله، يعني موت وخراب ديار، ها؟ لا بو خدمات بتعز ولا بو خدمات بعدن. عادوا بعدن طبعا السعودية مشمر عليهم لو تبصروا كيف. يعني محمد بن سلمان حالف يمين، قالوا لو واحد بس يرفع صورة عيدروس لا يرعفوا رعاف. تخيلوا شوفوا الحريات، ها عندنا كم من سلتوح وكم من صعلوك يلعن ويشقدف ويطلع بوسائل التواصل ويعمل عمايل، ها ولا حد يديله كلمة، ها. وبعدين رفعوا صورة رشاد اسمه ذا عيدروس الزبيدي، نزلوا لهم مدرعات. تخيلوا ذا الكلام له بصنعاء، تخيلوا معي، تخيلوا لو الذي تعمله السعودية بعدن يعملوا أو تعملوا الحكومة في صنعاء لتقوم القيامة. بس ما حدش تكلم على اللي يحصل بعدن، لأنه ناشطينا وإعلامينا و رواد السوشيال ميديا حقنا مشغولين بقضية بيرم ومدري من ومش عارف من، وقصاص قصاص كل يوم معهم رواية، ها كملها قصة ميرنا ورجعوها من جديد، ها قالوا عملوا لي صورة بالذكاء الاصطناعي وقالوا مدريمو قصاص قصاص، ويوم معك قصة هذاك الدكتور اللي يطلع يسب ويشقدف ويلاعن ويتهم ويجرح يعني ويدي كلامه، ولا حا ولا حش سكته ولا حيلقمه. تخيلوا قل لكم بعدن رفعوا صورة، بس صورة خرجت لهم السعودية بمدرعات. بصروا اسمع الخبر، اسمع.
10: فنت قوات مدعومة سعوديا معززة بعشرات الأطقم والمدرعات هجوما كاسحا في جنح الظلام، مستهدفة عدوا خطيرا تمثل في لوحة تحمل صورة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي وشعار مليونية رفض الوصاية السعودية في العاصمة عدن. وعلى وقع سخرية شعبية واسعة احتشدت العشرات من الأطقم والمدرعات لتنفيذ هذه المهمة المقدسة تحت ستار الليل، ما أثار سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي على هذا الإنجاز العسكري غير المسبوق، مؤكدين أن هذه القوات التي نفذت مهمتها خلسة في وقت متأخر من الليل قد سجلت أروع انتصاراتها على صورة بعد أن عجزت طيلة النهار عن مواجهة الحشود الهادرة التي رفعتها في عز الظهيرة. ويأتي هذا الاستعراض الهزلي ليتوج سلسلة من المعارك التي خاضتها هذه القوات بدءا من إطلاق النار العشوائي على المنصة قبل الفعالية، وصولا إلى محاولات الترهيب وتفريق المحتجين لإنزال صورة سابقة، لتنتهي فصول الدراما العسكرية باقتلاع الصورة تحت جنح الظلام.
4: طيب طالما تعز لا غاز لا ماء لا مرتبات لا خدمات صحية لا أمن لا استقرار، عدن يعني لا كهرباء ولا خدمات ولا مرتبات، والناس خرجوا يتظاهروا من الحمى والحر الشديد اللي قتلهم، وخرجوا يرقدوا بالشوارع وخرجوا يتظاهروا، أجاءت لهم المدرعات والمصفحات والأطقم والقوات يعني السعودية والموالية للسعودية تدعسهم علشان إنهم طالبوا بالخدمات. تعالوا نشوف مأرب، نشوف الوضع بمأرب ونسمع إيش آخر الأخبار بمأرب.
11: في مأرب تتصاعد أزمة صرف العملات وسط توقف شبه كامل للبنوك ومحل الصرافة عن إجراء المعاملات،
12: ما خلق سوقا موازيا بأسعار متقلبة دون أي تدخل رسمي لإنقاذ المواطنين من الاستغلال، ما جعل المواطن يواجه صعوبة كبيرة في إنجاز معاملته اليومية.
14: يصرفوا لهم يعني باستغلال حقيقة، مثلا 100 ريال سعودي تصرف ب 37,000 ريال، فارق أكثر من 5,000 مثلا أو 4,000 ريال. هذه المشكلة. المشكلة تكمن من أين؟ من امتناع يعني الصرافة الرسمية من الصرف، وهذا هو يعني كل المشكلة تعود إلى غياب الرقابة يعني، والمواطن هو الذي يدفع الثمن.
12: ومع استمرار الأزمة يبقى المواطن هو الضحية، خصوصا في ظل غياب أي تدخل من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم السوق. هذا الفراغ أتاح للمضاربات السيطرة بطريقة غير مباشرة، ما جعله يشكل تهديدا للاستقرار النسبي للعملة.
14: عملوا أنتم مثلا كمواطن كيف تضطر أنك تمشي معك سعودي؟
15: والله أضطر أن يصير لمقوتي يصرف حالي، يعني ما هالمقاوت تصرفها، ولا بعض الصرافين يجيبوا أنه لا معك 500 يصرف لك 100 و400 يقول لك ما أنا ما أصرف هالشي. هذا من اختصاص الدولة ومن اختصاص المجلس المحلي.
16: في الوقت الذي يعيشه المواطنين من يعني المعيشة الصعبة التي يعيشها المواطنين، يظهر تلاعب من قبل الصرافين برفضهم لصرف العملات الأجنبية، حيث ما يؤدي إلى أن المواطن أنه يروح لسوق السوداء يصرف يعني بأقل من سعر قيمته.
13: إذن السعودية تقول أن قدمت دعم لإعمار اليمن ولدعم المرتبات ولتعزيز سعر الصرف ولتوفير الخدمات وللاستقرار، والناس بتعز يشكو وبعدن يشكو وبمأرب يشكو. إذا الناس بهذه المناطق المحتلة ما بيتحركوش، احنا مش منتظرين لهم يتحركوا، احنا نعلن النفير العام ونبدأ التحرك ونبدأ هذه الثورة ضد من حاصرنا وضد من نهب ثرواتنا وضد من احتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. حان الوقت للتحرك، حان الوقت لتلقين السعودية دروس الذي يجب أن تتلقنها، حان الوقت لأن نستعيد حقوق الشعب اليمني ونستعيد ثرواته ونستعيد خيراته. أنا متأكد 100% أن أخوتنا في المحافظات الجنوبية المحتلة عندهم تحكمهم صنعاء أشرف وأفضل بمليون مرة من أنه السعودي يهين كرامتهم. خلاف سياسي بيننا وبينهم بنصلحه، خلاف بيننا وبينهم بيحتل مش مشكلة، في مليون حل وحل، لكن احنا يمنيين وهم يمنيين، ما نقبلش أن السعودي يهين كرامتهم، ولا نقبل السعودي يجي يمتهن أهلنا في مارب. أهلنا في مارب شرفاء وأحرار، واحنا عارفين انه طبعا اغلب اللي اليوم يتكلموا باسم مأرب لا يمثلوا مأرب ولا لهم علاقه بمأرب ولا هم من قبائل مأرب ولا هم من احرار مأرب، هذول الملفلفين حق الاصلاح اللي جمعوهم من بقيه المحافظات تحت اسم نازحين، وقد هم اليوم يتصدروا المشهد ويتكلموا باسم مأرب. واخوتنا بتعز الشرفاء الاحرار بنرفع اكفنا احنا وهم كف بكف واكتافنا باكتافهم، نحمل السلاح سواء ونحرر مدينة تعز ونطرد جماعة العليمي الأصلع النصاب النهاب، هذا الدنبوع اللي يأكل عسل بمليون ريال سعودي جعله سماك يا رشاد. أنا متأكد إنه ما هوش معهش عسل، هذا حاجة ثانية ما هيش عسل، أنتم دارين موهي بس قالوا لا ظهر العسل ومن هذاك الثاني الحرام هذاك اللي يشربوا مو عيال الذين، لانه يدوهم الدمو للسعوديه مستورد من الخارج فغالي، يعني القوارير حقه غاليات، مدري منين يدوله من فرنسا او مدري منين، انا متاكد انه منه ذاك ما هوش عسل. فالثوره الان وقتها، والتحشيد الان وقته، والتعبئه الان وقتها، شحذ الاهمام الان وقتها، الجهوزيه يجب ان تكون عاليه مثل ما قلنا لكم يا شعب اليمن، نكون كلنا جاهزين بجهوزيه عاليه لتحرير بلادنا والاستعادة ثرواتنا ولإنهاء الحصار المفروض على بلدنا، لفتح المطار، لتشغيل الموانئ، لإعادة الإيرادات، لإعادة التحويلات، لإنهاء هذا الحصار المفروض ولدفع التعويضات عن ما فعلوه في بلادنا. نذكركم أنه المشاركة والاتصال إن شاء الله بيبدأ بعد الفاصل على الرقم 01322 6553. المشاركة والاتصال معنا في حلقة اليوم على الهواء مباشرة على الرقم 01-322-6553.
1: على مسؤوليتي.
17: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذن قوات التعبئة العامة في الجمهورية اليمنية استجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله تعلن جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفد الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا. وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية، وتجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. التعليم الخطوة الأهم في مسيرة الأمة ونمائها وضمان مستقبلها.
2: التعليم مسؤولية الجميع.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع

0: في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سام فم، نشرة الأخبار الرئيسة. البداية بالعناوين: استنفار رسمي وشعبي واسع استجابة لدعوة السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل هزيمة للولايات المتحدة. استشهاد 3 فلسطينيين في خروقات العدو الإسرائيلي المستمرة في غزة.

0: من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. نظم مكتب رئاسة الجمهورية والجهات التابعة له ومجلس النواب والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارات النفط والمعادن والإدارة والتنمية المحلية والريفية والصحة والبيئة والثقافة والسياحة، وكذا وزارة الإعلام والجهات التابعة لها ودائرة التوجيه المعنوي اليوم وقفات استنفار وجهوزية تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وأعلن المشاركون في الوقفات التأييد الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية عام 1448، مؤكدين الجهوزية العالية رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني وتحرير الأراضي المحتلة واستعادة السيادة والثروات الوطنية. وأكدت بيانات الوقفات استمرار النفير والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل والاستعداد لتنفيذ جميع الخيارات مع تجديد الجهوزية لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي يستهدف اليمن أو غزة أو أي من ساحات محور المقاومة، ومباركة ما تحقق للجمهورية الإسلامية الإيرانية من نصر في مواجهة الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي. ودعت البيانات إلى توحيد الصف الوطني ومواصلة العمل لتحرير كامل الأراضي اليمنية واستعادة الثروات وتحقيق الاستقلال، مجدداً التفويض لقائد الثورة في اتخاذ ما يلزم من خيارات لتحقيق هذه الأهداف. أعلنت حكومة التغيير والبناء تأييدها الكامل واستجابتها لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في بيان ذكرى الهجرة النبوية 1448، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذ جميع التوجيهات الواردة فيه في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها اليمن. وأكدت الحكومة في بيان استعدادها لتسخير إمكاناتها لدعم القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة وتذليل متطلبات المرحلة، داعية إلى توحيد الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية والالتحاق بدورات التعبئة العامة. كما جددت الحكومة تفويضها للسيد القائد في اتخاذ الخيارات التي تقتضيها المرحلة، وباركت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدة استمرار موقفها الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني وكذا محور المقاومة. دعت اللجنة المنظمة أبناء الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في المسيرة الجماهيرية عصر غد الخميس إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة صنعاء والمحافظات. وحددت اللجنة شارع المطار مكانا للإحياء الجماهيري ولذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. كما حددت اللجنة ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل إعلان هزيمة للولايات المتحدة، مؤكدا أنها جاءت ثمرة لصمود الشعب الإيراني ولم تكن نتيجة ضغوط أو إكراه. وأضاف قاليباف في تصريح له اليوم إن المذكرة أثبتت أن الحوار يحقق نتائج عندما يتخلى الطرف الآخر عن فرض إرادته ويعترف بحقوق إيران، مشددا على أن الدبلوماسية المستدامة تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة وتحظى بدعم الشعب. وأكد أن أمن المنطقة يجب أن تضمنه دولتها، معتبرا أن القوى القادمة من خارج الإقليم لا تحقق الأمن بل تمثل عاملا من عوامل زعزعته. من جانب آخر، قال التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أجرى محادثة هاتفية مع عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الفلسطينية باسم نعيم حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ووفق التلفزيون الإيراني فإن عراقتشي قال لباسم نعيم أن الفريق الإيراني سيثير الملف الفلسطيني في المفاوضات الجارية وسيثير قضية العدوان المستمر للاحتلال في جميع المحافل الدولية. واصل جيش العدو الإسرائيلي اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مناطق متفرقة واستهداف مخيمات النازحين وتنفيذ عمليات نسف وتوغلات شمال ووسط القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. جرى قصف استهداف مواصي خان يونس وخيمة للنازحين غرب المدينة، فيما قصفت طائرات العدو 3 مخيمات للنازحين في مدينة غزة بعد إنذارات بالإخلاء، ما أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار بعشرات الخيام. كما نفذت قوات العدو الإسرائيلي عمليات نسف لمربعات سكنية شرق مخيم جباليا وشرق مدينة غزة بالتزامن مع توغل آلياتها في بيت لهية وإطلاق نار كثيف. بمناسبة حلول عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أحيت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد والأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه اليوم بفعالية خطابية وفنية بعنوان هيهات من الذلة منهج حياة وثقافة أمة. وفي الفعالية ألقى رئيس هيئة الأوقاف والإرشاد العلامة عبد المجيد بن عبد الرحمن الحوثي كلمة إلى دوافع خروج الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا أن الخط الذي رسمه الإمام الحسين بخروجه مثل منهج حرية وكرامة وقسط وعدالة للأمة، لافتا إلى أن الشعب اليمني اليوم يستلهم من ثورة كربلاء وقيمها معاني الثبات والتضحية في مواجهة طغاة هذا العصر المتمثلين في أمريكا والعدو الإسرائيلي.
1: اليوم في أمل الإيمان والحكمة الذي قاوم الظلم والطغيان منذ أن قام الشهيد القائد مستلما من ثورة الحسين العزة والكرامة والحرية والإباء. حينما قام الشهيد القائد وهو في حالة لا يوجد لديه أي مقوم من مقومات الانتصار إلا أنه من خلال ثورة جده الحسين، من خلال منهج كربلاء، عرف أنه إما أن نعيش كرماء أو ندفن تحت الأرض شرفاء. فنهض بصرحته في مواجهة الطغاة وأقام مشروعه القرآني الذي اليوم تهتز له العالم وينحني أمامه الطغاة.
0: كما ألقيت في الفعالية التي تخللها قصائد شعرية وفقرات فنية كلمتان، الأولى للأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه ألقاها العزي راجح، والثانية لعضو الجبهة الثقافية محمد العابد، أكدتها أهمية استلهام الدروس والعبر من الإمام الحسين وثورته لمواجهة التحديات التي تمر بها الأمة.
2: أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو امتداد للحق وامتداد للهداية، هو امتداد للإسلام الأصيل. فعند إحيائنا هذه الذكرى نستمد منه هداية نورا، نستمد منه معاني الإسلام الأصيل.
3: هيهات معنى شتان، هيهات معنى لا يمكن حدوثه أبدا، هذا ما قاله الحسين. فأصبحت لدينا مدرسة يمكن أن نسميها الهيهاتية، هنالك هيهاتية الحسين التي أطلقها لتصبح بحد ذاتها جملة وعبارة ومصطلح ينوع ويركز ويحدد لنا ملامح ما نحن الآن فيه، ونحن في محور المقاومة الذي يكاد أن يكون ضمن هيهاتية أخرى وليس إلا مدرسة ضمن هيهات من الذلة.
0: النشرة انتهت. تذكير بالعناوين: استنفار رسمي وشعبي واسع استجابة لدعوة السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل هزيمة للولايات المتحدة. استشهاد 3 فلسطينيين في خروقات العدو الإسرائيلي المستمرة في غزة. نهاية النشرة، نشكركم على كرم وطيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.

0: ننوه لحضراتكم أعزائنا المستمعين أننا سنعود الآن لبث برنامج على مسؤوليتي.
1: ما قرأناه عليكم هي أجزاء واقتباس من بيان قوات التعبئة العامة الذي يدعو الشعب اليمني لليقظة العالية والجهوزية، وهي دعوة يعني لباها اليوم أحرار اليمن، وتحركت اليوم قبائل اليمن معلنة الجهوزية تلبية لدعوة قائد الثورة. خرج أحرار اليمن اليوم في مشهد مرعب لكل أعداء اليمن، خرجت اليوم وقفات ولقاءات قبلية رفع فيها أبناء اليمن بنادقهم معلنين الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان ورفع الحصار. هذه الوقفات وهذه اللقاءات ستتكرر في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل القرى والعزل والنواحي، في كل المحافظات، في كل المدن، في كل الأحياء. الجهوزية العالية يجب أن تستمر، دورات طوفان الأقصى يجب أن تستمر. طلابنا الأعزاء، شبابنا الأفاضل، جميعا التحرك إلى معسكرات التعبئة العامة وإلى معسكرات التدريب. حان الوقت لانتزاع حقوقنا، حان الوقت لتربية السعودية وآل سعود المجرمين، حان الوقت لتحرير المحافظات والمناطق المحتلة، حان الوقت لثورة الجياع ضد كل من حاصر بلادنا، ضد كل من نهب ثرواتنا، ضد كل من يحتل أجزاء من بلادنا. حان الوقت لاسترداد المرتبات، حان الوقت للتعبئة، للتحشيد، للجهوزية العالية. لا يضحكوش علينا، لا يمكنوناش بلاتع وقصص هبالات وطلافس وطناجع يضيعونا عن حقنا. لا، احنا راعينا خلال طوفان الأقصى، قلنا اخوتنا بغزة يتعرضوا لاعتداء ويتعرضوا لكذا، واحنا جزء من هذه المعركة. والسعودي شفهم على نفسه، السعودي يعني شيحترم نفسه، لكنه جلس يماطل يماطل يماطل يماطل. واحنا اليوم في هذه الايام الحسينية، احنا اليوم في هذه الايام الكربلائية، في ذكرى عاشوراء، في ذكرى الثورة الحسينية، في ذكرى انتصار الدم على السيف، سنتحرك وسننطلق في هذه المعركة لاستعادة حقوقنا ولتحرير بلادنا. عندما دعا السيد القائد إلى النفير إلى الجبهات في ذكرى عاشوراء حدثت متغيرات كبيرة. تعالوا نراجع ونسمع إيش قال في وقتها السيد القائد.
2: أنا في هذا المقام أدعو أبطال الجيش والأمن وأحرار القبائل وشباب الأمة إلى النفير والتحرك الجاد إلى الجبهات في الساحل الغربي وفي الحدود وفي سائر الجبهات. إن صمودنا اليوم هو تعبير عن إيماننا وتجسيد لمبادئنا. إن مشكلة تحالف العدوان معنا هي مشكلة تعود إلى تمسكنا بهذا المبدأ وبهذه القيم وسيرنا في هذا الطريق، طريق الحرية والعزة والكرامة. ما يريدونه منا هو الاستسلام لهم والخنوع لهم والخضوع لهم، كي يهيمنوا علينا ويستعبدونا من دون الله، كي نكون في هذه الحياة شعبا لا قرار له ولا حرية له ولا كرامة له. ونحن اليوم سنقول من هذا الحضور الذي نعبر فيه عن هذا الانتماء وعن هذا الولاء للإسلام ولرموزه العظماء وللإمام الحسين عليه السلام، نقول لقوى العدوان: مهما كان طغيانكم ومهما طال حصاركم، مهما فعلتم بنا ومهما ارتكبتم بحقنا من الجرائم، فإننا بإذن الله تعالى وبمعونته ثابتون وصامدون، لن نتراجع أبداً ولن نستسلم نهائيا. ونحن قائلون من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا: هيهات منا الذلة، إن هيهات منا الذلة هي بالنسبة لنا مبدأ، وهي بالنسبة لنا قيم، وهي بالنسبة لنا أخلاق، وهي بالنسبة لنا موقف. رددها أبطالنا في الجبهات وشهداؤنا في اللحظات الأخيرة قبل اللحيق بالرفيق الأعلى، ورددها جرحانا ويرددها أبناء شعبنا بكل عزم وبكل ثبات وبكل صمود. ونحن معنيون اليوم على بذل كل جهد على كل المستويات وفي كل المسارات، وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لتماسكنا وصمودنا حتى يأذن الله بالنصر. والتوجه على هذا الأساس وفي هذا الطريق كانت نتيجته دائما وأبدا هي النصر من الله سبحانه وتعالى، الذي وعد بالنصر فقال: ولينصرن الله من ينصره، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي العزة التي وعد الله بها فقال: ولله العزة ولرسوله.
1: حفظكم الله سيدي ووفقكم الله ونصركم على أعدائه. نحن وإياكم في هذه المعركة، الشعب اليمني كله يفوض قائد الثورة، الشعب اليمني بجهوزية عالية، وسنستقبل اتصالات المشاركين ليوصلوا رسالتهم وجهوزيتهم واستعدادهم لثورة الجياع والثورة الحسينية في وجه الظلمة والمجرمين والقتلة وأعوان الشيطان وأعوان الطاغوت. سيد القائد يدعو الجميع إلى التحرك للجبهات والتعبئة العامة لنثور ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه.
2: سعى أعداؤنا كيفما كان سعيهم لحصارنا فلن يتمكنوا. هم يتمكنون نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الوضع الاقتصادي متأثر بسياسات من الماضي، سياسات خاطئة مضت علينا عشرات السنين، لم يبنى لنا وضع اقتصادي في هذا البلد. ثم واجهنا هذا التحدي الكبير من واقع صعب، ولكن بالتعاون يمكننا أن نحصل، ونحن بالتوجه إلى الله والعمل والتفكير الصحيح والعمل الجاد نستطيع أن نواجه هذا العدوان، لأن الله هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق وقوي يوصل رزقه إلى عباده. لكن نعمل مثل ما عمل شعب كوبا، مثل ما عملت شعوب أخرى، مثل ما واجهت الجمهورية الإسلامية في إيران حصارا امتد عليها لأكثر من 30 عاما فلم يؤثر عليها حتى في مستوى أن تنهض وأن تبني نفسها بناء كبيرا على كل المستويات، وليس فقط أن تتماسك بل أن تبتني وتنهض نهضة متميزة ومعروفة في المنطقة كما فعلت شعوب أخرى في هذا العالم. نستطيع بالتفكير الصحيح والتعاون والعمل الجاد واستغلال كل الفرص المتاحة والالتجاء إلى الله والاستعانة بالله والدعاء والعمل نستطيع أن نواجه هذا التحدي الاقتصادي. ولكن لنحذر من 3 حالات. الحالة الأولى حالة الجمود، حالة الجمود والتكاسل واليأس والإحباط. هذه حالة خطيرة التي يتصور فيها البعض أنه ما من خيار، ما من حل، ما من مخرج، ليس أمامنا إلا الانهيار. هذه حالة سلبية يجب الحذر منها جدا.
1: لن نستسلم، لن نخضع، سنلبي دعوتكم يا سيدي، سنتحرك في إطار التعبئة العامة مع قواتنا المسلحة لاستعادة حقوق الشعب اليمني. سيحمل شعبنا سلاح القرآن وسلاح الحديد، سنحمل أسلحتنا على أكتافنا وبأعلى صوتنا نردد خلفكم يا سيدي: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. إذن لتحصل 1000 مشكلة لن نتراجع وسنمضي في هذا المسار لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا من هؤلاء المجرمين وأعوان القتلة وأعوان الشياطين.
2: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة.
1: إذن وصلنا إلى الوقت المخصص لاتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم الهاتف 01-322-653. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على الرقم المخصص 01-322-653. بعد بيان التعبئة العامة، الآن على المدنيين في السعودية الابتعاد عن المنشآت العسكرية والمواقع النفطية والقواعد الجوية. الجهوزية اليمنية عالية، اليد على الزناد، القوى الصاروخية في جهوزيتها، سلاح الجو المسير بجهوزية عالية، قواتنا المسلحة بجهوزية عالية. وخلونا نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم، من معي وتفضل.
3: محمد حسن سكندر من دشت غالب.
1: أهلا وسهلا بكم أخي محمد.
3: والله احنا تبع السيد الآن، احنا جاهزين الآن.
1: بارك الله فيك. وهذه جهوزية الشعب اليمني كله، السعودية عاثوا فساد وماطلوا ولا وجدوا حل ولا خارطة طريق ولا صرفوا مرتبات ولا أعادوا ثروات، ما معانا إلا جهوزيتنا وبنادقنا ونتحرك.
3: نحشد الناس وانا بالقرى والكل، نحشد الناس واحنا جاهزين الان، واللي السيد توليه كان له الله يحفظه.
1: بارك الله فيك. وهذا هو المطلوب، هذا هو الواجب اليوم، التحشيد والجهوزية في المديريات، في القرى، في الأرياف، في كل مكان. مش بس التحشيد والجهوزية العسكرية، أيضا اليقظة الأمنية، أيضا الحس. نعم
3: من المواطنين.
1: نعم نعم،
3: الله يحفظكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، اللعنة على السعود، الموت اليهود والنصارى والنصر الإسلام.
1: بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك محمد، كنت معنا من ذي السفال. واتصال آخر. هذه هي المعنويات التي يفترض أنها تكون لدى كل شعبنا اليمني، والجهوزية العالية لمواجهة هذا العدو المجرم الصلف. ألو، مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، من معي وتفضل.
4: معك حسين المنصوري، أحد جرحان الحفظ السادسة. لك التحية أخي العزيز.
1: الله يبارك فيك يا أبو حسين، وتحية لك ولكل الأحرار الشرفاء المجاهدين.
4: وندعو شعبنا الحر أن يهب هبة رجل واحد.
1: الله.
4: كافة لدعوة السيد القائد ولدعوة بيان التعبئة العامة.
1: نعم.
4: نريد أن ننتحر بيوم أمانة نحر انتحار يا أخي، نكفي سعيد سيادتنا وحقوقنا.
1: نعم، مش انتحار، احنا نروح نلقنهم اقصى الدروس ونرجع رافعين راية النصر خلف سيدنا بإذن الله. صحيح، السعودي يعني زيد بها، بيني وبينك والله انه زيد بها السعودي، واحنا صبرنا بما فيه الكفاية وقيادتنا صبرت بما فيه الكفاية، ماذا الحين الا وقت انه نودق ابوه وندقدقه الصدق.
4: ايوه يا اخي، اخي العزيز وكل المستمعين، نرجو منهم الاستجابة للدعوة العامة التي من بيانها التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله لكل الجهات الخمس.
1: نعم.
4: الدعم، لأنهم هم العون والسند لنا.
1: نعم نعم نعم، كل واحد يتحرك.
4: أخي العزيز ولكل المستمعين،
1: حياك وسلمك وشكرا جزيلا لك يا أبو حسين،
4: ولتعدمكم الحر العزيز.
1: شكرا لك.
4: ونطلب منا الأخ المخرج جامل افتح من أجران هاي المتقدم.
1: الله الله الله، سمعت يا أستاذ محمد الفرح، سمعت قال لك يشتي هجوم على نجران وتقدم. الله يسلمك، الله يسلمك
4: محمد شرف،
1: الله يسلمك وعافيك. شكرا لك الاخ ابو حسين، و بارك الله فيك وفي امان الله. الشعب اليمني اليوم قد ولغب يا محمد بن سلمان، اقسم بالله لو ذا لا يشربوا دمك. الشعب اليمني يا خبره، يعني حق الصبر هذا كله، وحق المعاناه هذه الذي عانيناها كله، وحق التحمل هذا الذي تحملناه الفتره هذه كله، أمانة الله إنه يعني ما عاد يعني في قلوبهم إلا يدخلوا يقرطوا آل سعود قرط أمانة. قد الصدق صبروا بما فيها الكفاية. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
5: مرحبتين، سلام الله عليكم وسعد الله مساكم.
1: مساك الله بالخير والعافية. من معي؟
5: معك أخوك أبو خالد المهري.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
5: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يبارك فيك.
5: خليك بكي كلنا محافظ المهرة.
1: يا أهلا وسهلا فيك وبكل الشرفاء الأحرار أخوتنا في المهرة.
5: تاجران فيك.
1: الله يبارك فيك. فوق روزل.
5: وصلنا إحساسك، إحساسك.
1: حفظك الله.
5: الوطني، إحساسك المؤمن، إحساسك.
1: الله يبارك فيك.
5: أنا ما أمدحك.
1: الله يبارك فيك.
5: لكن الروح العالية اللي عندك بارك الله فيك.
1: حفظكم الله. أنتم إخوتنا في المهرة أشرف الناس، وأنتم الذي وريتوا السعودي قيمته وكسرتوا هيبته. وانتو الذي قلتوا للسعودي استوب، ما فيش عندنا شكرا سلمان زي ما يعني غلطوا بقية المحافظات او محافظات اخرى. المهرة رجال ثبتوا فعلا.
5: خليكم فيك، هذا فضل الله عز وجل، ثم فضلكم اصحاب صنعاء اخواننا وارواحنا وعيوننا انتم.
1: الله يبارك فيك.
5: نعم جزء لا يعني صعب الإخلال بهذا الجزء.
1: نعم.
5: ونستمد قوتنا بعد الله عز وجل من عندكم، وألف تحية لكم وتحية لأصحاب صنعاء وجميع القبائل وجميع المديريات والحسينيون المرابطون على الجبهات. نقبل نحن أبناء قبائل مهرة، نقبل أقدامهم.
1: الله يبارك فيك. الله
5: والله.
1: الله يبارك. نعم. فيك أخي.
5: نعم وما أطيل عليك، الله يعطيك الصحة والعافية ويطول عمرك.
1: حفظك الله.
5: نعم، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بإذن الله النصر المبين بإذن الله، وهذا الفتح بإذن واحد أحد سوف يكون النصر من حظنا. وتحية كبيرة جدا
1: لهذا
5: القائد العظيم، قائد الثورة سمحت السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتحية لكم وسامحوني على الإطالة. الله
1: يبارك فيك. ومن خلالك نوجه التحية لكل أهلنا شرفاء الأحرار في محافظة المهرة. نحن جميعا أبناء بلد واحد، تعرضنا جميعا لهذا العدوان الغادر، وجميعا سنتحرك خلف قائدنا السيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لتحرير كل تراب الوطن الغالي من صعدة إلى المهرة. لن نتنازل عن شبر من هذا الوطن، سنقف جميعا خلف قائدنا وخلف قواتنا المسلحة، نتحرك جميعا بروح جهادية حسينية كربلائية. ستنتصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبوعد الله سبحانه وتعالى. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. انقطع الاتصال قبل ما نسمعه، بنأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
6: ألو سلام الله عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم وقل لنا من معي.
6: حسين حجر محمد.
1: أهلا وسهلا بالزبون الدائم
6: سيدي. الموضوع ما أقول لكم، موضوع كل مواطن في اليمن صغير وكبير.
1: نعم
6: يا سيدي. طبعا السيد القائد أطلق هذه الثورة، ثورة الجاع.
1: نعم.
6: ضد أوصلنا إلى هذا الحد.
1: نعم.
6: المرتزقة والسعودية والإمارات وخلفهم الأمريكي طبعا والإسرائيلي والصهيوني.
1: بلا شك العالمية. بلا شك. نعم
6: يا سيدي، في المقابل هم سيعملون على إشعالها في الجهة المعاكس.
1: نعم.
6: وهم يعملون على هذا منذ سنوات.
1: صحيح.
6: يعملون على تكريس ثورة الجياع اللي تشتعل داخليا.
1: نعم.
6: ولذلك لابد ما نحدد أدوار كل أدوارنا كمواطنين.
1: نعم.
6: وكدولة وكإعلام.
1: نعم.
6: وإعلام الإعلام دور مهم جدا. في الفترة القريبة القادمة سنسمع العديد من الشائعات
1: مش بس بالقادمة، قد مشت هذه الأيام وشغالين علينا شائعات يوميا. نعم نعم.
6: لكن المهم تحصيل الجبهة الداخلية.
1: نعم.
6: الشيء الثاني الذي نخشاه هو المهدئات بالوساطات. لازم الدولة الأيذابه وساطة صادقة، لابد ما يكون بجدول زمني.
1: نعم.
6: أما يمكنونا
1: بقدش دافع
6: عيب الشغل مثلا حق الأسرى، هذا بشو فضل منه.
1: صحيح.
6: عندي أسرى وانتي أسرانا.
1: صحيح. المهدئات أصحابي. المهدئات هذه أعتقد أن القيادة يعني لن تدعو للتحرك إلا وقدها.
6: نعم. القيادة واعي لهذا الشيء، لكن الناس جميعا في المقايل وسائل التواصل الاجتماعي، نعم. الباصات يقول نعم. لك إذا بسروا من هذا الذي هم أمراض،
1: نعم.
6: يرد عليه رد جلف، لو ما يغلق خليه يسكت.
1: نعم.
6: يجب الدخول الجبهة الداخلية بحاصرة.
1: نعم نعم.
6: لأنه لن يخترق ذا إلا من هذا الداحية.
1: صحيح صحيح. التعبئة شوف يا حسين،
6: كانت الخطة على أساس زعزعات الجبهة الداخلية.
1: نعم نعم أخي حسين، التعبئة العامة مش فقط حمل السلاح يعني. نعم، والكلاشين. نعم، لا، السلاح الوعي. سلاح الوعي، نوعي أسرنا أول شيء داخل البيوت. نعم. نفهمهم علشان لو شافوا شائعة، لو قرؤوا خبر كاذب، لو سمعوا ادعاء زائف، وبعدين إلى
6: الأخبار. نعم. من الصادقين. نعم. إعلام صادق.
1: نعم نعم.
6: لا يمكنوش يفتح، العدو سيعمل في كل قنواته.
1: نعم نعم. واليقظة الأمنية وإبلاغ الأجهزة الأمنية. نعم. بأي. نعم. تحركات مشبوهة.
6: المشاركين كثير.
1: شكرا لك أخي حسين. شكرا.
6: كتب الله أجركم. تحياتي للمخرج وكل الطاقم.
1: الله يبارك فيك.
6: وإن شاء الله النصر قريب
1: بإذن الله. شكرا لك أخي حسين حجر. فعلا اليقظة العامة مطلوبة من كل الناس، واليقظة الأمنية والوعي، والناس يكونوا مستوعبين ويكونوا جاهزين ويكونوا يعني مستوعبين انه احنا طالما في مرحلة تصعيد، اكيد العدو بيصعد، واكيد بيبدأ يحرك ادوات داخلية، وبيبدأ يحرك يعني شخصيات ربما جديدة عاد احنا ما قد اكتشفناهاش من قبل. فلذلك يكون الناس عندهم وعي وتسليم مطلق للقيادة، وألا نصدق أي شائعات تريد أن تخلخل جبهتنا أو تزعزع صفوفنا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ حاضر. حياك.
7: معك أبو محمد حميد.
1: أهلا وسهلا بكم أخي أبو محمد، تفضل.
7: شوف يا أخي العزيز، إحنا نقول للطيب سيدي واستفتع.
1: الله.
7: طيب يا سيدي وعيني.
1: الله.
7: يا تاج راسي.
1: الله.
7: تاج راس كل يمني حر.
1: الله.
7: ويجب علينا أن نكون يدا واحدة.
1: نعم.
7: من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.
1: نعم.
7: وتحياتي إلى أبو خالد.
1: نعم.
7: المعاري.
1: نعم.
7: ولكل أهل المهارة.
1: الله.
7: حول تيجان على رؤوسنا.
1: الله.
7: وأتمنى أن الأجهزة الأمنية أن تكون واعية، والمواطنين.
1: نعم.
7: في يعني من أقصى اليمن إلى أقصى اليمن.
1: صحيح.
7: يجب علينا أن نكون يد واحد.
1: نعم.
7: وكتف واحد.
1: نعم.
7: والأمن أمن اليمن بأكملها.
1: نعم.
7: يجب علينا أن نستقل فيها، ويعني زي ما قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
1: نعم.
7: يجب علينا أن نستقل ونعمل.
1: أحسن الله إليك. نعم نعم. شكرا جزيلا.
7: نسي البراعة. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك أبو محمد، وتحياتك لأهلنا في المهرة وصلت، وإحنا نحيي أهلنا في كل ربوع الوطن. نقول لإخوتنا في عدن أنه إحنا معكم وإلى جانبكم في هذه المعركة المصيرية، وإلى إخوتنا في مدينة تعز المحتلة، نحن معكم وإلى جانبكم، وإلى إخوتنا في المديريات المحتلة في مأرب، نحن معكم وإلى جانبكم، وإلى كل ربوع هذا الوطن. سنطرد الاحتلال وسنستعيد سيادتنا وبلدنا وثرواتنا وخيراتنا، ولن نسمح لسعودي أو إماراتي أو سوداني أو أمريكاني أو إسرائيلي صهيوني قدر أن يتحكموا بمصير بلدنا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. حيا بك. من معي؟
8: معك أبو عمار.
1: أهلا وسهلا أبو عمار، وارحب.
8: أهلا وسهلا. حييت أيها السائر، أيها المغوار، أيها الله. وطن الحوى، حييت إلى عسام، حييت كل إعلامي إلى عسام، وكل وكل الرياءات المتخدقة رد. آن مردخاي آن شعوب آن لهو.
1: حياك حياك.
8: لقد جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا.
1: الله.
8: الويل لك يا حبيب مردخاي، الويل لكم يا آل سعود، الويل لكم رغبة الشعب اليمني. الشعب اليمني الآن دبه على الجناد شباب وشعب وصغار ورجال ونساء وجدت وقبائل وبلغبة. هنا المعركة، هنا اليمن، هنا الحرية، هنا السلامة، هنا البدع، هنا السرعة. يا شعوب يا مرتدى شعبي، يا أبي إسرائيل ويا أبي أمريكا ويا علي بني يا بيانكا شهد عسل حسنت عمر مش عسل يا مجرم يا حمار أحرج يا الذي يجب على
1: أحييك أحييك يا أبو عمار.
8: يا سعدك أين المفر أنت والمجدنا بيعتمين أين يا من سلسلة يا من دعت والسلامة مرت والعرض
1: شكرا شكرا لك أبو عمار، شكرا على هذه المعنويات، بارك الله فيك. هذه المعنويات اليمنية هي البأس اليماني الشديد الذي سيذيق آل سعود، ومثل ما سميتهم أحفاد مردخاي هؤلاء اليهود فعلا الذين اعتقدوا أننا سنكون لقمة سائغة، عليهم أن يستوعبوا فعلا أن القرار قد صدر وأن الشعب اليمني بجهوزية عالية لاستعادة يعني بلدنا واستعادة عسير ونجران وجيزان، ويعني حتى يعلم هؤلاء الظالمون المجرمون ما الذي اقترفوه بحق الشعب اليمني. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. انقطع. إذن من قال حقي غلب، وإحنا أصحاب حق، وإحنا في هذه المعركة أصحاب حق. من صعدة إلى المهرة معركتنا واحدة، قضيتنا واحدة، وعدونا واحد. من يريد أن يذل أهلنا في المهرة هو من يريد أن يذل أهلنا في صعدة. من يريد أن يهين إخوتنا في عدن هو نفسه من يلقي بالقنابل على أهلنا في الحديدة، وعلى أهلنا في ذمار، وعلى أهلنا في عمران، وعلى أهلنا داخل العاصمة صنعاء. هو نفسه من استهدف الصالة الكبرى، هو نفسه من استهدف حافلة الأطفال في ضحيان، هو نفسه من قصف حي سوق الهنود داخل محافظة الحديدة، هو نفسه من قصف سجن الزيدية، هو نفسه من يعتدي على أرضنا، هو نفسه من اليوم يذيق أهلنا في المحافظات المحتلة مرارات الهوان. هو نفسه هذا المجرم وهذا الطاغي وهذا الصهيوني. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. مدري ايش قصة الاتصالات اليوم، يمكن يضبحوهم راعين. المعذرة الذي يتصل وينتظر ولا يكمل عليه الرصيد، انا اعتذر كمان، يعني كثير هدار لكن الموضوع يعني حماسي شوية، انا اعتذر من اي واحد اتصل وانقطع الاتصال. الو مرحبا. يا الو الو الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟
9: تحية لك يا أخي وإعلامي، سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
9: أحيي سيدي القايد، أنا أم أويس، الله يحفظك يا سيدي القايد. أمانة يبسر واحد سيدي القايد أمانة ولي الله، سلام الله عليك يا سيدي.
1: سلام الله عليك. ونحن جميعا خلفه في هذه المعركة. ونحن جميعا خلفه في هذه المعركة لتحرير بلادنا.
9: احنا فداء يعني له بدمنا بأولادنا بأزواجنا بأرواحنا بأهلنا بكل الشعب اليمني.
1: بارك الله فيك،
9: سلام الله عليك يا سيدي القايد، الله يحفظك من بين أيديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وسلام الله عليكم الإعلاميين، سلام الله عليكم سيدي القايد، افتخر به عندما يدعي لكم، سلام الله عليكم، الله يحفظكم، الله ينصركم، الإعلاميين، الأمنيين، العسكريين، الأخوة المجاهدين في كل الجبهات، سلام الله عليكم، الله يحفظكم، الله ينصركم. إحنا بنلقى التسبيح لله سبحانه وتعالى ونجد كل ما ندعي وكل ما نسبح وكل ما نكثر من الصلاة على النبي نطرا وعزة وكرامة. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. يا أمريكا ويا إسرائيل ويا تعاود ويا مرتزق ويا إصلاحيين يا كل من أذقين، إحنا المنتصرين، إحنا بإذن الله وفي كرامة
1: بإذن الله. شكرا شكرا لك،
9: الله يعليك يا أخي في أمان.
1: الله يبارك فيك أم أويس، و نوجه التحية للمرأة اليمنية، للأم اليمنية التي يعني سجلت مواقف بطولية منذ بداية معركتنا في مواجهة العدوان. المرأة اليمنية التي رفضت الجبهات بأبنائها وبفلذات أكبادها، المرأة اليمنية التي سيرت القوافل، المرأة اليمنية التي دعمت، والمرأة اليمنية التي صبرت وتحملت وضحت خلال هذه المعركة وخلال هذه المواجهة. هي اليوم لا تزال في يعني نفس المعنويات ونفس الموقف ونفس الروح الجهادية الزينبية. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
10: معك أبو زيد من ساحل يعني من جبهة.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي أبو زيد، والتحية من خلالك لكل الأحرار الشرفاء في كل الجبهات والميادين. تفضل.
10: احنا مستعدين لتنفيذ توجيهات السيد القائد ولتوجيه الحكومه ولتوجيه لجنه التعبئه العامه.
1: نعم.
10: والله ان احنا مشتاقين لملاقات السعوديين هذا الحثاله.
1: نعم.
10: البقره الحلوب.
1: نعم.
10: ان احنا مشتاقين نذبحها زي ما نذبح النعجه.
1: الله الله. وقد جربونا جربونا
10: يعني يتمتعوا يتمتعوا يعني بتعذيب الشعب اليمني وحصاره وتدميره.
1: نعم.
10: يعني من اجل ارضاء الامريكي والصهيوني هذا الصهاينه العرب، صهاينه. نعم. العرب الذي هم يعني اخص من الصهاينه.
1: الله. وجربونا هذول السعوده، جربونا من قبل الدخان الى الربوعه، جربونا الى نهوقه الى
10: دقيق.
1: اما هذه حق بقيق وخريص و
10: الشايبه.
1: الله.
10: احنا لازم ننهي هذا شركات ارامكو،
1: الضرع الضرع الذي يخترفه ترامب.
10: نعم. الامريكي.
1: نعم.
10: احنا لازم ندمرها وناخذ حقوقنا ونحرر نجد والحجاز من درس هذا الكلاب آل سعود.
1: نعم.
10: يعني هم آل سعود آل مره، ما هم شعير رجال
1: هؤلاء. يعني المرأة أشرف بمليون مرة، لكن هؤلاء أبناء القردة والخنازير، هؤلاء أحفاد الصهيونية، هؤلاء صنعتهم الصهيونية. لا تزيد زيادة، لا تزيد زيادة، لأنه بعد تفتح لي المجال وبعده بنخرج عن السياق. شكرا لك أبو زيد. وفعلا على السعودي أن يتذكر ما فعلناه في بقيق وخريص وفي حقل الشيبة، وما فعلناه في أرامكو، وكيف ولعنا وكيف أشعلنا تنورة، وكيف إحنا قادرين اليوم أنه نخليها تولع وتحمر في السماء. يعني بوطا فيصلي على النبي ويعذب الشيطان ويدي حقوق الشعب اليمني، ولا حرام أنه يدخل الشعب اليمني قرطو قرط. نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
11: ألو.
1: مرحبا.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
11: جزاكم الله خير العافية. أبو مدين.
1: أهلا وسهلا بكم
11: أبو مدين اليافعي.
1: أهلا وسهلا بأبو مدين اليافعي وبكل أهلنا في يافع.
11: حياك الله وعزكم الله.
1: الله يبارك فيك.
11: لابد من لعنة والدي هذا السعودي أو الإماراتي أو الإسرائيلي.
1: نعم.
11: لابد من لعنته لنا صابرين، مش من اليوم، لنا صابرين من قبل، من أيام تنومة.
1: الله.
11: 107 سنة.
1: الله.
11: ولليوم تمام.
1: نعم.
11: ونقول لعن الله كل خائن باع وطنه، سواء شمالي سواء جنوبي.
1: الخائن الخائن الخائن لا شمالي ولا جنوبي، الخائن
11: على كل خائن.
1: نعم.
11: اليوم ماذا يعمل السعودي أيها المرتزقة؟
1: نعم. سلامتك.
11: في بخاء أو في عدن.
1: نعم.
11: أو في مأرب أو في حضرموت، هل هي بلد أبوه؟ هل هي بلد ورثها من أمه وجده وأبوه؟ وعلى الإعلاميين، أنا زعلان من الإعلام عندنا. تمام. لا يكون يقول نجران أو جيزان، يقول الأراضي المحتلة.
1: نعم.
11: من من من حقل الشيبة.
1: نعم.
11: لحتى آخر تمام في تنومة. هذا الأمر الواقع الحقيقي.
1: نعم.
11: أنا أتمنى من كل مواطن حر شريف كان في العديد، في صنعاء، في صعدة، في عدن، في كل شيء، في حضرموت، في كل. اليوم جاءت فرصتكم أيها المظلومين، جاءت فرصتكم، ليس فرصة العسكري بس الحالة.
1: نعم.
11: العسكري هذا منينجا، المواطن منينجا، هذا كل الوطن للجميع.
1: صحيح.
11: وليس الواحد فقط. نعم. يجب على العالم أن يدرك، اليمني أول أن يدرك هذا السعودي لازم ينداس بكرامته، لأنه بلا كرامة، لأنه بلا دين، بلا ملة، بلا، لا يعرف الجورة. من اللي أسسه؟ أسس ابن الحرام اليهودي وهو مثله. هذا
1: صحيح.
11: لازم يتكرر في دعس وهيانة كرامته.
1: نعم.
11: أتمنى من الله إن ما قاله السيد أو قال تمام كل رجل حر شريف في القوات المسلحة، هذا واجبا ننطلق منه. وأشكر كل رجل حر شريف يطلع في هذا الإعلام أو غيرها.
1: نعم.
11: لا يكون يقول الأراضي جيزان أو رنجران أو أبها أو قميص، الأراضي المحتلة.
1: نعم.
11: وسينتعن والديه غريبا بإذن الله، ولن تنفع أمريكا، ولن تنفع إسرائيل.
1: صحيح.
11: ولن تنفع الحوانة المرتفة اللي معه أو هنا داخل خارفانين. والسلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
11: نعلبوكم يا ملوك المملكة.
1: الله الله، شكرا لك أبو مدين اليافعي، ولكل أهلنا في يافع الأحرار الشرفاء جميعا خلف قائدنا في هذه المعركة المصيرية لاستعادة الأراضي المحتلة ولتحرير كل شبر في أرض الوطن. نأخذ اتصال. وألو مرحبا.
12: وقل سلم نفسك يا سعودي أنت محاصر.
1: سلم سلم
12: سلم نفسك يا سعودي أنت محاصر.
1: الله يحفظك. من معي؟ غلا. إذا عاد في اتصال يا أستاذ محمد، نأخذ اتصال أخير لأنه الوقت يداهمنا. إذا عاد في اتصال أخير، ويعني احنا فعلا نسعد بهذه المواقف المشرفة لأهلنا من المهرة إلى يافع إلى كل المحافظات اليمنية، جميعنا في موقف واحد وفي تحرك واحد في هذه المعركة المفصلية، معركة تحرير الأرض اليمنية واستعادة الحقوق. اليوم احنا يعني في جبهة جهادية مشرفة نقف فيها جنبا إلى جنب، الصغير مع الكبير، والرجل مع المرأة، والشمالي مع الجنوبي، يعني وآسف على المصطلح، لكن هي يعني الجغرافيا من الشمال إلى الشرق ومن الجنوب إلى الغرب. سنقف جميعا في هذه المعركة خلف قائدنا لاستعادة حقوقنا والإنهاء المعاناة. الشعب اليمني تعب، والشعب اليمني ضحى، والشعب اليمني صبر، والشعب اليمني اليوم لابد ما يقطف الثمار. يعني ما فيش حرب تجلس هكذا، ما فيش حرب بدون نهاية، لابد من نهاية. احنا اليوم نشوف كيف جالسين يكشكشوا الزلط للإيراني، حقه، واحنا حقنا، حقنا اليوم نشتي حقنا. ناخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
13: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي وتفضل؟
13: معاك الكفيف محمد نعمان عبد الله.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وبدقيقة واحدة لو سمحت لأنه وقت البرنامج يعني.
13: نعم. تفضل. كنت أحاول وما مسكت مع الخط.
1: إن شاء الله الأسبوع الجاي من بداية الفقرة نأخذك. تفضل أخي.
13: مع الاسم، الاسم الكريم من هو؟
1: أنا عبد الحافظ معجب.
13: حياك يا أستاذ عبد الحافظ.
1: حياك وسلمك أخي.
13: ونجاح إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
13: ومن نصر إلى نصر بإذن الله.
1: يا رب.
13: نتمنى أن الشعب اليمني أن يفيق إلى يعني إلى مستقبل زاهر، وأن الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين وأن ينصر كل الإخوة الشرفاء.
1: شكرا لك.
13: وأشكر سيد القائد وسلامي له جميعا.
1: شكرا شكرا. وأنا أعتذر منك بس بسبب الوقت، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نأخذك من بداية الفقرة. شكرا لكل المشاركين ولكل المتصلين، والمعذرة، كل المعذرة لكل من حاول ولم يسعفنا الوقت في استقبال مشاركته. الأسبوع القادم في نفس التوقيت سنكون معكم على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لكم. نحن جميعا في جهوزية عالية و تعبئة عامة مستمرة لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ألتقيكم على أثير إذاعة سام الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت الثلاثاء 10:00 مساء. في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
1: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون. يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة

ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نتحدث عن مرحلة بني أمية والتي استطاعوا من خلالها أن يعيدوا إنتاج النظام الجاهلي بقشرة إسلامية، وتحدثنا عن جرائمهم البشعة التي مارسوها وعقدة الانتقام التي كانت متأصلة فيهم. نصل الآن إلى هذا النقطة. طبعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حذر منهم، حذر ومن خطورتهم على الأمة، حتى أنه أوصى الأنصار بوصية، لكن للأسف ما نفذوها. قال لهم: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفساد كبير. ولما قدم معاوية إلى المدينة وصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتذكروا بعضهم الوصية التي وذكر البعض بها، لكنهم كانوا قد وصلوا إلى حالة من الواقع السلبي والتأثر به، ما نفذوش الوصية. يعني قد به تراكمات، وقد به تغيرات، وقد به مشكلة مهمة. هذا مشكلة مهمة جدا. الآن لما نجي نشوف بني أمية هذولا، وكيف ان احنا تكلمنا مثل ما قلت لكم، يعني تكلمنا عن مجموعة من حقهم البلاوي الذي فعلوها. لما نجي للتاريخ الآن ونعود لايش الذي روته الأمة في تاريخها بمختلف المذاهب الإسلامية، نلاحظ مثلا مجموعة من النصوص مثل حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي قال فيه أنه إذا تمكنوا بني أمية إيش هيفعلوا؟ اتخذوا دين الله دغلا. أول جناية على الأمة وأكبر جناية على الأمة تحريف المفاهيم، ضرب الدين وتحريف المفاهيم مع الحفاظ على بعض من طقوس وشعائرها الدينية والاستغلال لها والتوظيف لها فيما يخدمهم. فنشروا الضلالات ونشروا التحريف للدين، وبدأوا يعملوا أشياء عجيبة، يعني بدأوا يعملوا أشياء عجيبة، وبدأوا يرسخوا، وبدأوا حتى يصنعوا علماء السوء. وهؤلاء علماء السوء بدأوا الآن ينطقوا بدين غير دين محمد بن عبد الله. أما الصلاة والتركة على الطقوس قائمة، يعني بدأ يتجوف الدين مثلما تجوف الدين على يد بني إسرائيل وعلى يد النصارى سابقا. التجويف بدأ يتجوف ويتحول إلى طقوس شكلية، ومضمونه الجوهري المهم بدأ يختل. أيضا اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، عباده عبيد، استعباد للناس. بدأوا يستعبدوا الناس استعباد ما هوش طبيعي، بدأوا يستعبدوا الناس ويعملوا الأشياء العجيبة الغريبة، يعني يعملوا الأشياء العجيبة في الكوارث والاستعباد للناس والظلم، واستخدام ثروة الأمة في تنفيذ مآربهم ومصادرة ممتلكات الناس والعيش في بذخ ومعاصي وفجور. كانوا يسبحوا حتى على المسابح من الخمر، وكانوا يضيعون ويتيهون مع الغانيات والراقصات والغلمان يعني والله كارثة أن يأتي من يقوم مقام رسول الله تهي العينات. ولذلك نجحوا بشكل كبير في أن يفقدوا الأمة الإسلامية نعمة الإسلام في مبادئه وقيمه وأخلاقه. قصكم أنت العقائد الذي بنسمعها الآن، الذي بتشوه الدين والإسلام، القضاء والقدر وطع ولي الأمر إن جلى ظهرك وأخذ مالك، والأفكار الجهنمية. هي الكثير من الأفكار الجهنمية التي جاؤوا بها في فصل العمل عن الإيمان وغيرها. هي يعني بني أمية كان لهم السبق في حرف مبادئ الإسلام. اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا. طبعا من النصوص المهمة التي تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا هذا إجماع إسلامي، حديث عن الفئة الباغية سماهم دعاة إلى النار، عندما كان يتكلم عن عمار بن ياسر رضوان الله عليه من كبار صحابة رسول الله الأخيار، وتكلم على مرأة ومسمع من كل صحابته في تلك الفترة. قال: يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، في أهداعه إلى النار تدعو إلى النار. دعوتها ضلالة، دعوتها يعني يوضح لك أنها دعوة ذات نشاط إعلامي فكري ويعني تضليلي. إذن بيشكلوا خطر كبير
الذي يستجيب لهم من يتبع

0: أثر بأفكارهم معناها إلى النار لا محالة، إلى النار. هذا الذي بيشغلوا نفسهم يعني دفاع عن الدعاء إلى النار. إيش الذي بتدافع عنه يعني؟ بتدافع عن الدعاء إلى النار. العصبية المذهبية هذا بتوصل كثير من الناس إلى مستوى منحط وسيء. النبي وصفهم أيضا بالقاسطين، هو بيتحدث عن الإمام علي والدور المستقبلي في هذه الأمة، من هذا الدور أنها يقاتل الناكثين والقاسطين والماركين، وكانوا هم القاسطين ذولا بني أمية. هذا شيء معروف طبعا في التراث الإسلامي عند كل المذاهب الإسلامية، كانوا هم القاسطين، يعني انحراف عن الحق، عن العدل، جائرين عن الحق. الحق كعقيدة، كرؤية، كمشروع، كنهج، انحراف عن الحق بكل ما تعنيه الكلمة للمعنى. أفسدوا في الأمة وأضلوها وعملوا فيها الفعائل. الرسول طبعا كان بيستشرف مستقبل الأمة في ظل السلطة الأموية، ورأى في منامه من رؤى الوحي طبعا أن هذول بني أمية عينزوا على منبره نزو القردة يذبون الناس عنه، وكان لهذا الرؤية مدلولها المؤلم جدا، بيعبر عن طبيعة الدور الذي يصرف الناس عن نهج رسول الله. يعني رأى الرسول أن به قردة عينزوا على منبره، هذول الذي هم بني أمية بصورة قردة، وبيذبوا الناس عن المنبر، يبعدوا الناس عن المنبر، يعني دلالة على صرف الناس عن منهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. المنبر يعني يعبر في رمزيته عن دور الهداية اللي قام به رسول الله، يصرفوا الناس عن نهجه من موقع السلطة والحكم باسم الخلافة وملك عضوض، كما هو أيضا يعني متفق عليه إنه ملك عضوض، متفق بين المسلمين كان ملكهم ملك عضوض. من ضمن ما ورد عن النبي حديث النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأن هلكت هذه الأمة على أيديهم هلكة كبيرة، لأن الأمة لما فقدت المفاهيم الصحيحة الأساسية للإسلام على أساس تكون السائدة في واقعها كله، عندما فقدت هذا المفاهيم أصبحت ساحتها الداخلية ساحة مليئة بالظلم، مليئة بالتظالم، مليئة بالجرائم. وأيضا مما ورد أيضا عن النبي وتحدثنا عنه أن وصمهم بالطلقاء، على أساس إيش بيعني هذا المدلول من فرض دائرة قانونية عليهم حتى ما يحسبوش ضمن المهاجرين ولا الأنصار، الطلقاء، حتى يعني لا يمكن أن يجعلوا من ذلك ذريعة لتسلق الدولة الإسلامية تحت عنوان أنهم من المهاجرين ولا من الأنصار، من أجل لا يديلهم حتى ذريعة يتسلقوا وقد معهم عنوان يستطيعوا من خلال يضحكوا على عباد الله، يقولوا احنا كنا مهاجرين واحنا من الأنصار واحنا كنا من الثوار واحنا كنا من السابقين، ولا وصفهم بالطلقاء من أجل يفهموهم الناس. وقال ذاك الحديث المعروف: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، في بعض الروايات: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لم تنفذ الوصية وحصلت الفتنة والفساد الكبير. هناك نصوص كثيرة يا أخوة، نصوص كثيرة عن هؤلاء. فالنبي كان يستشرف الموضوع طبعا لأنه يتلقى الوحي من الله، وأيضا يعرف سنن الله كيف هي، يعرف سنن الله إيش هي النتائج والعواقب لمثل كثير من التقصير والتفريط. أساءوا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إساءة بالغة، الأمويين أساءوا إساءة بالغة لرسول الله.
1: سام اف ام،
2: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
2: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
2: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
2: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
4: عاشوراء، التاريخ والعبر.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الرابعة من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. كنا قد علينا في الحلقة السابقة الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية والثقافية التي أدت إلى قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تتمة لهذه الحلقة يجب أن نذكر قضية مهمة، حيث أن سلطة معاوية ابن أبي سفيان اتخذت من سياسة لعن الإمام علي عليه السلام على المنابر هدفا سياسيا وثقافيا لإسكات أي صوت يريد تثوير الناس ودعوتهم إلى أئمة أهل البيت باعتبارهم رموز العدالة في ذلك الحين، وباعتبارهم الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل. أراد الأمويون أن يحقروا أكبر زعيم للثورة ولحراسة ولحفظ الدين، وهو الإمام علي عليه السلام، حتى لا يفكر الآخرون بالقيام بالثورة عليهم أو الاستنكار لطريقتهم في الحكم ولإدارتهم للأمة. وبالتالي هذه السياسة، ولو أنها أدت هذه الثمرة إلى حد ما، أو هذه الفائدة الذي ابتغاها بنو أمية، وهي أن يحكروا من قدر الإمام علي ويطفئوا نار الثورة عند آخرين يمضون على نفس الطريق، لكنها بيّنت من هي حركة النفاق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي المشهور الذي يقول فيه لا يحبك، للإمام علي عليه السلام يقول فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كان معاوية في آخر خطبة الجمعة يقول اللهم إن أبا تراب، أي الإمام علي، اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصد عن سبيلك، فلعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. وكتب بذلك إلى الآفاق، كتب إلى أولاته في الأمصار وفي الآفاق أن يخطبوا بهذه الخطبة بهذه الصيغة. ولم يتوقف اللعن طوال الحكم الأموي إلا في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، من عام 99 هجرية إلى عام 101 هجرية. خلال الثلاث سنوات هذه التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز توقف لعن الإمام علي عليه السلام. وقد استنكرت أم سلمة وغيرها من الصحابة، استنكروا هذه السنة الخبيثة التي سنها معاوية في بلعن الإمام علي عليه السلام. وفي بعض السياق كانوا يلعنون أيضا الصديق الزهراء وابنيهما الحسن والحسين. استنكرت أم سلمة هذه الطريقة وأرسلت إلى معاوية تقول له إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه، وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله. أم سلمة رضوان الله عليها بيّنت موقفها وبرأت ساحتها من هذه القضية الخطيرة. بالتأكيد أن هناك آخرين أيضا استنكروا هذه الطريقة، ومنهم من ضحى بنفسه وقدم رأسه قربانا من أجل إزالة هذه السنة التي سنها معاوية في واقع المسلمين. بالنسبة للأسباب والأوضاع السياسية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام والتي حركت الإمام الحسين، فهي أيضا أوضاع معروفة. من المعروف أيضا أن معاوية نازع الإمام علي عليه السلام واتخذ من قميص عثمان وقتل عثمان ودم عثمان ذريعة للتمرد على شرعية الخليفة الشرعي والإمام الشرعي الذي نص عليه القرآن الكريم ونص عليه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الولاية في حديث الغدير. عمر للأسف الشديد كان قد ثبت معاوية في الشام، يعني لم يأتي معاوية إلى عصر الإمام علي إلا وقد صار دولة قوية، بل كانت دولته في الشام أقوى من دولة الخلافة نفسها، وجيشه في الشام كان أقوى من جيش المدينة، من جيش الخلافة في المدينة، وقد صار دولة قوية. في عهد عثمان وكان عثمان ضعيف الإرادة ويتسلط على إرادته وعلى أوامره بنو أمية مثل مروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. معاوية شجع على الفساد والانحراف المالي والإداري في عهد عثمان، مما أجج لروح الثورة على عثمان. ثم اتخذ من دم عثمان قميصا، اتخذ من دم من من قميص من دم عثمان قميصا للوصول إلى السلطة، وهذه قضية خطيرة جدا، حيث قام بالمطالبة بدم عثمان. مع ذلك خطط أيضا ومول قتل الإمام علي عليه السلام عندما اخترق جبهة التكفيريين الخوارج، واستطاع أن يجند شخصا منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، استطاع أن يجنده لقتل الإمام علي عليه السلام بالتعاون مع زعماء آخرين من زعماء العراق منهم الأشعث بن قيس الكندي. ثم جيش الجيوش واشترى الذمم ورؤساء العراق في عهد الإمام الحسن عليه السلام كما هو معروف، حتى أنهم المقاتلين العراقيين الذين كانوا يقاتلون مع الإمام الحسن عليه السلام اعتدوا على الإمام الحسن وهو في طريقه لقتال معاوية. طعن الإمام الحسن في مظلم صابات، وهناك أيضا بعض قادته ومنهم عبيد الله بن العباس غادره وتخلى عن القتال معه وذهب ليوالي معاوية. للأسف الشديد الإمام الحسن كان لم يكن لديه أي خيار آخر إلا خيار توقيع صلح بترك الحرب بينه وبين معاوية، على أن يحفظ هذا الصلح من بقي من أصحاب الإمام علي عليه السلام وأن لا يعتدى عليهم وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم. طبعا الإمام الحسن عقد هذا الصلح في ظل وضع كان معاوية لا يزال متسترا بأنه ملتزم بأحكام الدين وبأحكام الإسلام. الإمام الحسن عندما وقع هذا الاتفاق وهو يعلم أن معاوية سيخرج هذا الاتفاق بل وسيخالفه وسيناقضه بشكل واضح، وبالتالي يتبين للمسلمين أن هذا الشخص الذي يدعي أنه خليفة المسلمين لا يراعي لله حقا ولا يراعي عقدا ولا ذمة، وبالتالي يظهر وتقام الحجة على أولئك الذين لم يصلوا إلى مرحلة اليقين. من المعروف أن معاوية وبني أمية بشكل عام تحالفوا عقدوا أو أنشأوا تحالفا ثلاثيا خطيرا. هذا التحالف الثلاثي الخطير الذي نتج عن اليهود والنصارى من جهة، وعلماء البلاط الأموي من جهة أخرى، والأمراء والخلفاء الأمويين من جهة ثالثة، هذا التحالف أنتج مفاهيم سياسية منحرفة، أنتج ثقافة تضليلية ضللت الأمة في المجال السياسي وفي الظروف السياسية، حتى أن يزيد بن معاوية يطلب من أبيه أن يوليه ولاية العهد لكي ينجو من النار ولكي يدخل الجنة. قال كيف؟ قال لأنه في الأثر، طبعا أي أثر هذا؟ هي الآثار التي ضخها المصنع الأموي للأحاديث التي أنتجت من أجل مآرب سياسية وأغراض سياسية انحرفت بالأمة وصارت فيما بعد عقائد مقدسة. قال لأن في الأثر من ولي أمر الأمة ثلاثة أيام دخل الجنة، كما قدمنا سابقا في الحلقات السابقة أنهم أيضا صنعوا عقيدة الجبر وكذلك عقيدة الإرجاء، وأن الحق في جانب الكثرة والباطل في جانب القلة وإلى آخره. طبعا في ظل هذه الظروف السياسية عقد معاوية ولاية العهد لابنه يزيد المشهور بفسقه وكفره، حتى أن المعترضين كما يقول المؤرخون الذين اعترضوا على إدارة الحكم واعترضوا على ولاية معاوية أو بيعة معاوية لابنه يزيد اعترضوا عليه بأنه كان يعني بأنه كان بأن بأن هذا الرجل الذي هو يزيد كان يلعب بالقرود. قالوا كيف نبايع، المعترضين الذين اعترضوا على بيعته قالوا كيف نبايع من يلعب بالقرود والكلاب ويشرب الخمرة ويظهر الفسوق، ما حجتنا عند الله؟ حتى أن معاوية عندما أخبر زياد بن أبيه واليه على العراق أخبره برغبته في بيعة ولاية العهد لابنه يزيد، قال زياد فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو يلعب في الكلاب والقرود ويلبس المصبغ ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف وبحضرتهم الحسين، ولكن تأمره، قدم مقترحا زياد يقدم مقترح لمعاوية بالتمهيد لإنتاج يزيد بشكل آخر أمام الناس بأنه قد تغير وأنه قد أصبح، قال ولكن تأمره يتخلق بأخلاق هؤلاء حولا أو حولين فعسينا أن نموه على الناس. ذكر المؤرخ المسعودي أن يزيد كان صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب. هذا الوصف ليس خاصا بالمسعودي من المؤرخين، بل نجده عند معظم المؤرخين الذين أرخوا، حتى أولئك المؤرخين المتهمين بميولهم الأموية والذين كانوا من المؤرخين الشاميين وعلى رأسهم ابن كثير وابن عساكر وغيرهم والذهبي وغيرهم، يذكرون أن يزيد كان على هذا النحو. في مرة من المرات يزيد أقبل يوما على ساقيه وقال له اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد، عبيد الله بن زياد الذي كان نديما له على شراب الخمر، يقول اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي، ثم أمر المغنين فغنوا به. كان ليزيد هذا الذي سيبايع له بالخلافة كان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكئا، وكان يحمله على أتان وحشية قد ريضت وظللت لذلك بسرج ولجام، ويسابق بها الخيل يوم الحلبة، وكان يلبس قرده ذلك الذي كان يجلسه عنده في المجلس، يلبسه الفرو وجباء من الحرير ذات الألوان، ويلبس تلك الأتان سرجا من الحرير الأحمر منقوشا وملمعا بأنواع من الألوان. هذا هو مشروع أمير المؤمنين الذي سيكون أمير المؤمنين الذي سيبايع له بالمال وبالسيف. ولهذا يزيد لا يحظى بأي مكانة عند المسلمين، لا عند الشيعة ولا عند كثير من السنة المنصفين الذين يلتزمون أحكام الله عز وجل. حتى أن المحدثين منهم مثلا ابن حجر العسقلاني يقول في يزيد، يقول مقدوح في عدالته وليس بأهل أن يروى عنه. ابن حنبل يقول لا ينبغي أن يروى عنه. ذكر المحدثون والمؤرخون أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا 20 صوتا. لماذا؟ لأنه لقب يزيد بأمير المؤمنين. أما عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري، أبوه حنظلة بن أبي عامر الذي سمي بغسيل الملائكة، ابنه عبد الله هذا كان خيرا فاضلا مقدما في الأنصار. لما قاد ثورة أهل المدينة على يزيد وأسند أهل المدينة أمرهم إليه في مقاومة الجيش الأموي وبايعوه على الموت، قام فيهم وقال يا قوم اتقوا الله وحده، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلا ينكح الأمهات. لاحظوا البشاعة والفظاعة الخطيرة جدا. إن رجلا أي يزيد ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا. فتواثب الناس في المدينة يبايعونه من كل النواحي. سجل أيضا للتابعي الشهير الحسن البصري المتوفى في عام 110 هجرية موقف قوي ضد معاوية، إذ قال أربع خصال كنا في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت له موبقة في النار. واحد، انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة عندما اقتصب أمر الخلافة بالقوة، وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة. اثنان، واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. ثلاثة، وادعاؤه زيادا، ادعى أنه ابن أبيه أبي سفيان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. أربعة، وقتله حجرا ابن عدي الكندي وأصحاب حجر، فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر وأصحاب حجر. يزيد كان ثمرة معاوية ونتاج تربيته. لما أزمع رأي معاوية على البيعة ليزيد بالعهد، أشار زياد بأن لا بد من تأهيل وتدريب يزيد يعني بشكل سابق للبيعة حتى يظهر أمام المجتمع وأمام الأمة بالشكل اللائق، مع حفاظه على انحرافه وفساده بشكل سري، يعني فليبقى على انحرافه ولكن ليتستر. ولهذا يقول المؤرخان اللذان لا يتهمان على الأمويين وهما ابن عساكر وابن كثير، يقولان وكان من أهل الشام، قال كان يزيد صاحب شراب يأخذ مأخذ الأحداث، فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه في رفق، فقال يا بني ما أقدرك على أن تصير إلى حاجتك من غير تهتك، يذهب بمرؤتك وقدرك. ثم قال يا بني إني منشدك أبياتا فتأدب بها واحفظها. لاحظوا ما هي الأبيات، يقول له فيها فأنشده انصب نهارك في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب، حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب، فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأديب، كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب، غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب، ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب. أي أن معاوية بهذه الأبيات وبهذه الطريقة يقول ليزيد افعل ما تشاء ولكن في ظل خفية وفي ستر من الناس، لا تتظاهر بالمعاصي أمام الناس، اشرب الخمر، ارتكب الفاحشة، اصنع ما بدالك، ولكن تستر وكن متسترا ولا تظهر للآخرين ما تعمله. هذا هو الأدب الذي أدب معاوية ابنه يزيد الذي الآن الذي سيأتي وسيرغم الناس على بيعته. هذه الأسباب السياسية هي التي ساهمت في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، كما سنكمل ذلك الوضع والموضوع في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
3: كنتم مع
4: عاشوراء. التاريخ والعبر.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية 15 من سورة الحجر، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هدى الله وآياته وكلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. المعنى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، أي منازل الشمس والقمر، وفيها دلالة على الخالق القادر العالم، لأن الشمس تنزل فيها بتوقيت وتحديد محكم لا يتغير. تنزل الشمس في البروج فتقطع كل برج في شهر، وتقطع البروج الاثني عشر في سنة، والقمر يقطعها في شهر. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وفي هذا دليل على قدرة الله وعلمه، لأن صنع الكواكب فيه آيات، منها كثرتها وكونها مشرقة وكونها مسخرة في سيرها على نظام محدود. سبحان الله العظيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم يرجم بالشهب إذا طلع لاستماع ما تقول الملائكة ليبلغه إلى الكاهن ليدعي علم الغيب. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، سمع كلام الملائكة خلسة فيطرده الشهاب، وهو شعلة من نار يراه الناس في الليل حين ينزل بسرعة. ويقول الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض مددناها، جعلها عظيمة واسعة، وألقينا فيها رواسي، الجبال الراسيات، كأنه تعالى ألقاها في الأرض إلقاء لأنها متخللة للأرض. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، بمقادير محدودة في علمه وحكمته. ويقول الله: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش، ما به تعيشون وتبقون في الحياة، ومن لستم له برازقين. جعلنا لكم في الأرض من لستم له برازقين، والأقرب أنهم الحفظة، فهم يحفظوننا ولا نرزقهم. وهذه من عظمة الله ورحمته وآياته. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الراجح أنه تمثيل، وأن المراد أن في قدرته الزيادة على ما خلق بلا حد بدون أي مشقة، حتى كأنه موجود ينزله متى شاء. وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي بتقدير أو مقدار معلوم على ما تقتضيه الحكمة. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل كلام الله وهداه نورا في صدورنا وقربة إلى الله وزيادة في إيماننا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه وتسبحونه وتستغفرونه، كما أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكراه وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية

0: نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. ما بنقول لكم إن بني إسرائيل يهود ونصارى لا كلمة ولا ميعاد ولا يرزوا على وعد أبداً، ناقضين العهودهم ناقضين العهود، ما فعلوا في لبنان، لا ستوا ولا هم حق يشتوا ولا هم حق يخطوا الطريق، المهم بيجغوا عباد الله، ما أنهم حق سدد يشتوا بعد الخبيط الذي قد وقع لهم والفضايح والهزايم، ماشي ما يشتوا الله يمضوا كلمتهم ولو عوجة ولو عوجة ويوقعوا ومه وخلاص بيصير والناس على كلام وتمام. احنا بالنسبة لنا المسلمين لا قرحة الكلمة من القافنة ما تستنيش، ما فرج جال الله كلمته، هذا لا عندهم شيء عادي ولا والله في ذهونهم، البوري عندهم سعى يوم العيد، وعد ما وذا الوعد، كلمة ما هذا الكلمة، ما بش ما بش، لا حياة يرزيهم ولا دين ملاعن قدم ملاعن، ما تتوقع من يهودي توقع منه كل البلاوي. هيا صلينا على رسول الله، لحن ما نفعل احنا والسعودية ما نسوي، والسعودية كذا لنا اليوم 11 سنة ها، وانتو محترمي بارك الله فيكم ها، 11 سنة عاد اخطوا الطريق ولا يقع وعد، وعد مقتر اخطوا الطريق، بسروا هذولا حلفاكم الذي بتقاتلوا عليهم أنجت قواعدهم اضطربت. أنتو ما بش بنقول ما بش حاجة لدوار الهدار والمواجع والبورة، قد فعلتوا اكفاتكم، قد فعلتوا الذي ما حد يفعله في الشعب اليمني ولا زلتوا لليوم. ما بتحاصر الناس ما عند الناس لك، لو ما محاصر للناس ومن أنت ومن يقولوا لك ما تشتي السعودية هذا، ما بتطور. تسليمنا هو تسليم مطلق للسيد القائد، ورازين على كلمه وقرحت كلمتنا وحرم بالله لو فنينه، ما احنا مكتلبين ولا راجعين على كلمتنا بعد التحذيرات الذي سمعتوها الوش من الوش ابيض، فبنقول جروها برجاله. يلا الواحد بيغلط الناس بيغلطوا ويصلحوا غلطهم، لكن العيب ان الواحد يجلس في غلطه ويجلس على ما هو هذا كو. يا سعودي وفت عليكم خيرة الله عليكم، اخطوا الطريق ما بتطوروا ما تشتوا، قصدكم ان صبرنا هذا وسكوتنا انه عجز، حرام بالله عليكم ان انتم متبري، لا هو عجز ولا احنا خايفين ولا اسفين ولا حانبين بكم، فلتناكم ورجعنا طريق الكبيرة حقكم، مش اسفين بكم وما مرزي للناس الا التسليم ولا لا يبشدوا المملكة، شعب مش اسف يكفت غدا من فوق راسه، ولما هذا قد فعلته في الشعب اليمني افت الغفلات والجرائم، ما عاد تشتوا ما عاد بتطوروا، لا عايز تسلم الشعب ولا عاد قدروا تمضوا كلمة على الشعب، هذا اخر كلام نقول لكم وقلناها من اول الوقت، اقربوا ونسد ان لكم حق زعتوا وان عندكم حق طرحتوا، غير الكلام هذا لو طبقت السماء على الارض ما عاد يتغيرش الكلام هذا، ما عند الناس لك لو ما بتفعل هكذا ما بتطور يا قيادة السعودية، ما ينفعك شليهات والنصارى مدري واليمن بقالك وجيرة، اطرح ما فيك من غلط واطرح ما فيك من خطأ وصلح خطأ وسبر نفسك مع رحم الراحمي، تصير خاتمة أمريكا حقكم إسرائيل على خاتمة، عاقب وقعت وخاتمة كل، لا عد مضت لهم كلمة ولا عد تروا من أن يفكوا على أرواحهم ولا عد تروا من أيوبه لهم، ذاحين هو غير هدفهم يحرشوا بين المسلمين وهم يتفرجوا ومصالح المسلمين ترجع لهم، أما أنه تدرعوا بواحد في واحد وانتوا عاد خرجوا منها سلاما بسلام، والله أن انتم في المسبق وقد احنا قارين باللعبة ودارين باللعب كله، اليوم 11 سنة ما قد فعلتوا ما قد سويتوا ما قد فعلتوا في الشعب اليمني إلا المحرمات والجرائم، غيرها مضيتوا كلمة ولا وقع لكم منفوذ كلمة، مع العلم أن عاد أنتوا لليوم بتسعوا في خراب البلاد والعباد، عذ الخلايا حقكم ها لليوم، قالوا ما قدوا تحت الميزابي ما عاد يقول ياح إحنا قد إحنا وساط ومش مفلتين ولا إحنا راجعين، كلمة تقطع كلام حرام بالله لو طبقت السماء على الأرض، ما انتم متين خطوة ولا احنا مفلت لكم ولا احنا هاجعين ولا احنا متساهلين، اللهم انه تسليمنا للقيادة والقيادة هم اخبار بالنسبة لنا احنا كشعب يمني حاضرين جاهزين مستعدين ذا الحين خليها تقرح ذا الحين حاضري والناس حاضري قوات مسلحة جاهزة ما عباقي الا دلفوا نفوسكم فالحي ودبسروا لكم حل ومخرج وحمال الغلايب الله ادليت باكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليل
3: هنا سام
4: تاريخ حي
3: ثقافة مكتملة
4: هنا سام
3: حياة اجتماعية مرصودة
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
3: سام FM
4: إذاعتك أنت
3: سام FM تقدم
5: ذاكرة العدوان والانتصار
6: الرابع والعشرين من حزيران يونيو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 ارتفع عدد ضحايا غارات العدوان على منطقتي بركان وعرابة برازح إلى 9 شهداء و5 جرحى كما شن العدوان 8 غارات استهدفت منازل المواطنين في بني معاد وسوق العند وشن غارتين على رحبان والمقاش وغارتين على منطقة كركر في بني بجر بمديرية ساقين بصعدة وشن غارة على صوامع الغلال في الحديدة و5 استهدفت عدة منازل شرق مديرية بيت الفقيه في الحديدة وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد مواطن في غمار برازح بانفجار قنبلة عنقودية ألقتها طائرات العدو وألقت 3 قنابل أخرى في منطقة واشلة بحيدان استهدفت منازل المواطنين كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل العلامة عبدالله الحميضة ما أدى إلى استشهاده 5 مواطنين بينهم امرأة وتدمير المنزل وعدة منازل مجاورة وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 7 غارات على منطقة كهبوب في لحج وشن 3 على مديرية موزع وأحدى 10 غارة على الوازعية بتعز وشن غارة على مديرية شدة بصعدة واستشهد مواطن وجرح آخر بنيران حرس الحدود في منطقة عياش بمنبه في صعدة وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد 5 مواطنين في 3 غارات للعدوان على سوق المشنق في مديرية شدة بصعدة وشن العدو أكثر من 33 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مأرب وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء بأربع غارات على منزلين في منطقة ليا بمديرية الظاهر وشن 21 غارة على مناطق متفرقة في رازح استهدفت 2 منها سيارة في منطقة غمار ما أدى إلى إصابة رجل وامرأة وتدميرها وأصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفع سعودي على مناطق سكنية في شدة بصعدة وشن العدو 6 غارات على مناطق متفرقة بحرض وحجة وغارتين على الحنشات في نهم بالعاصمة صنعاء وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد وجرح 3 مدنيين بغارتين لطيران العدوان الأمريكي السعودي على أحد المنازل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحدود وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 4 غارات على مناطق شرق مدينة سفيان في عمران واستهدف ب6 غارات معسكر اللبنات في الجوف ومديرية خب والشعف كما شن 10 غارات على مديرية سرواح في مارب وفي محافظة البيضاء شن 14 غارة على منطقة قانية وخلفت الغارات أضرارا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 12 غارة على مديرية سرواح واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية رغوان بمحافظة مارب وخلفت الغارات أضرارا في منازل ومزارع المواطنين وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن بجروح متوسطة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 82 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، و12 خرقا بقصف مدفعي و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في منطقة جرعى بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 هجمات للطيران التجسس المقاتل و4 خروق بالقصف المدفعي و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي 8 مرتزقة مقتلهم بنيران الجيش واللجان الشعبية بالقرب من معسكر التشريفات في تبة الشماسي بمديرية صالة بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت القوى الصاروخية والمدفعية تجمعات الجنود السعوديين برقابة ظلم بنجران وقصفت تمركزهم في موقع الهنجر والحاجر ورقابة علي بعسير، كما نفذت وحدات من المجاهدين كمين محكم في منطقة صبرين للمنافقين والمرتزقة وقتلوا 5 منهم ودمروا عتاد عسكري متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 3 جنود سعوديين بعمليات قنصن استهدفتهم في مواقع الزج والهنجر ومنفذ علب عسير، كما قتل 3 مرتزقة في عملية مماثلة استهدفتهم قبالة منفذ الخضراء بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي قائد الكتيبة الأولى بما يسمى اللواء الخامس المدعو موسى القباطي مقتله وقائد الكتيبة الثانية المدعو صادق البعني و6 مرافقين مصرعهم بنيران وحدة القناصة وقصف مدفعي في عسير، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على موقع مستحدث خلف رقابة الحلق بنجران، قتل على إثره وجرح عسكريين سعوديين وتم تدمير 3 آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية 6 صواريخ باليستية من نوع بركان 2 على العاصمة السعودية الرياض، من ضمن الأهداف المستهدفة مركز المعلومات بوزارة الدفاع ومركز الملك عبدالله المالي وغرفة عمليات التحالف وقصور ملكية، كما كسر المجاهدون محاولة زحف للمرتزق قبالة جبل قيس بجيزان استمر لساعات وخسر فيه الأعداء عددا من الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا مكثفا وواسع للمرة الرابعة للمرتزقة في جبهة صالة بتعز، قتل وجرح على إثره عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات، ونصبت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة في التشريفات بالجحملية ما أسفر عن قتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دكت القوة الصاروخية ب3 صواريخ زلزال تجمعات المنافقين في معسكر السلان بالجوف وخلف الاستهداف إصابات مباشرة، كما كسرت وحدات الجيش واللجان الشعبية 4 زحوفات على أبواب الحديد سقط خلالها العديد قتلى وجرحى، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة بانكسار زحفين على الربوعة وآخر على مجازة استمر لأكثر من 12 ساعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا لتحالف العدوان الأمريكي السعودي في منطقة الوديعة ب10 طائرات مسيرة نوع قاصف توكي، استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة أكثر من 60 من المرتزقة بينهم قادة، بالإضافة إلى عدد من الضباط السعوديين وهي موثقة بالصوت والصورة.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود نفذت القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة سارة الإسرائيلية في البحر العربي، وتم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي جديد أصابها إصابة مباشرة، وأكدت القوات المسلحة استمرار ثباتها في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة MSC سارافي الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. وتعلن القوات المسلحة اليمنية أن تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية. ويتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة، وكما أثبتت هذه العملية ذلك. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية لتعزيز دورها الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكرياً وللدفاع عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 19 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 25 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
6: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعي سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
2: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: في مسيرة عاشوراء غدا في العاصمة صنعاء والمحافظات. عرض مهيب لمنتسبي وزارة الداخلية ونفير متواصل لقبائل اليمن استجابة لدعوة السيد القائد في التعبئة العامة. أسامة حمدان للمسيرة. ممثل مجلس ترامب يعبر عن الموقف الإسرائيلي برفض مطالب المقاومة وحصر المسألة بنزع السلاح. شهيدان بنيران العدو في قطاع غزة وثالث في الضفة وتقرير أممي يوثق الإبادة الصهيونية بحق الأطفال الفلسطينيين. طهران تنفي وجود خطة للوصول إلى المنشآت المستهدفة والمواد النووية وقاليباف يشدد على دور دول المنطقة في الحفاظ على الأمن الإقليمي. روبيو في جولة خليجية لتوزيع أكلاف الحرب وترامب يهاجم مجلس الشيوخ بسبب قرار صلاحية الحرب ضد إيران. بين تطوير فيروس كورونا وإنتاج اللقاحات فضائح جديدة تكشف الوجه الحقيقي للصهيونية في الولايات المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. بدفع تريليونات الدولارات حضرت أنظمة العمالة قبل الحرب على إيران، وحضرت معها بفتح القواعد للعدوان على الجار المسلم، وهي اليوم بصدد دفع فاتورة الفشل. هكذا تتعامل واشنطن مع أنظمة خليجية لا ترى فيهم حلفاء أو شركاء بل أدوات في خدمة الصهيونية، العدو الأخطر على المنطقة كلها. توهم بالحماية مقابل المال فيدفعون الأموال ويتورطون بالخيانة ويجدون أنفسهم في موقع الحامي للقواعد الأمريكية وليس في موقع المحمي والمحمي بها، ثم يصبحون على فشل مضاعف. ولا يكتفي المجرم ترامب بذلك بل يرسل وزير خارجيته لتوزيع أكلاف الحرب لجعل أنظمة الخليج شريكة بلا شريك في الغرم. بالتوازي تفاوض واشنطن طهران وتطلب من الخليج قبول النتائج والتعايش مع واقع أمني فرضته نتائج الحرب لا أوهام الغطرسة، وتلك عبرة تستوجب التوقف عندها أن واشنطن لا تبحث عن مصالح دول المنطقة بل عن توظيفها لصالح المشروع الصهيوني. لذلك فإن الغرق في الحروب التي تشرف عليها واشنطن كما في اليمن لن يقود إلا نحو مزيد من زعزعة الإقليم، ونتيجته لن تكون إلا في صالح المستضعفين، وقد تشبعوا من مدرسة كربلاء وساروا على خط إمام المجاهدين ورفعوا شعار هيهات من الذلة، متوكلين على الله واثقين بنصره، وغدا يسمعون صوتهم كل العالم في حضور مليوني لإحياء ذكرى عاشوراء، ملبين دعوة السيد القائد للتعبئة العامة، معلنين النفير العام لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

0: إذن دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في المسيرات الجماهيرية الحاشدة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر غد الخميس في العاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات. اللجنة المنظمة حددت شارع المطار مكانا للإحياء الجماهيري بالعاصمة صنعاء والمحافظة، كما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للحشود النسائية، وحددت اللجنة عشرات الساحات في مختلف المحافظات الحرة للحضور الجماهيري الحاشد إحياء لذكرى عاشوراء. أكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس أن حالة لا سلم ولا حرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن على السعودية تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوصل إليها وإنهاء التصعيد لتجنب الانزلاق إلى ما لا يحمد عقبه. وخلال لقائه مسؤولين في مكتب المبعوث الأممي عبر تقنية الفيديو، شدد نائب وزير الخارجية على ضرورة جلوس السعودية على طاولة التفاوض لتنفيذ خارطة الطريق التي تم التوصل إليها وإنهاء التصعيد في الملف الإنساني، ولا سيما استمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود المفروضة على الواردات. ورأى أبو راس أن القراءة الخاطئة للتطورات في المنطقة دفعت دول العدوان إلى توقيف عجلة السلام، ما قد يقود إلى تفجير الوضع من جديد، مؤكدا أن المنطقة ليست بحاجة إلى مزيد من التصعيد والحروب التي ستلقي بظلالها السلبية على العالم برمته. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع الأنشطة الصهيونية للخائن والعميل المدعو عبد الرحمن إيرو، الذي يسعى لتحويل هرجيسة وبربرة وبعض المناطق الصومالية إلى مسرح عمليات دولية تدار من قبل كيان العدو الإسرائيلي ويدفع ثمنها أبناء الشعب الصومالي. وفيما شدد نائب وزير الخارجية على وجوب عدم السماح للعدو بتثبيت وجوده في قلب منطقة القرن الأفريقي، دعا كافة الأطراف الصومالية إلى عدم الانخداع بالوعود الزائفة واليقظة التامة والوعي بخطورة التواجد الصهيوني، مطالبا دول المنطقة باستيعاب حقيقة المشروع الصهيوني التوسعي الذي لا يستهدف طرفا بل قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الجميع. وجدد التأكيد على أن اليمن يمتلك إرادة وقدرة على حماية أمنه الاستراتيجي، ولديه الاستعداد التام للتعاون والإسهام الفاعل في استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكدا أن أمن اليمن والمنطقة خط أحمر. أعلنت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تأييدها ومباركتها لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد. وأوضحت الأمانة العامة للمؤتمر في بيانها الصادر عنها أنه وانطلاقا من المواقف المبدئية والثابتة من في مواجهة العدوان والحصار المفروض على اليمن، فإن الأمانة العامة للمؤتمر تعلن تأييدها ومباركتها لما تضمنه بيان السيد القائد بمناسبة العام الهجري وما اشتمل عليه من دعوة للتعاون الرسمي والشعبي للتصدي للمخاطر والتحديات الناجمة عن الاستهداف العدائي الشامل الذي يتعرض له الشعب اليمني، وتأكيده على أهمية تضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار. نظمت وزارة الداخلية اليوم في العاصمة صنعاء عرضا أمنيا بمشاركة وحدات رمزية من مختلف التشكيلات الأمنية دشنت من خلاله العام التدريبي الهجري الجديد.
1: عام جديد من الجهوزية العالية والاستنفار الكبير لقطع دابر المنافقين وإفشال مخططات الأعداء وفي تجسيد عملي لتضافر الجهود لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، دشنت وزارة الداخلية عامها التدريبي الهجري الجديد بعرض مهيب عكس مستوى الجاهزية والانضباط والكفاءة في مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية.
2: نحن لا نستكين ولا نقبل بالاستكانة ولن نسمع بالاستكانة في صفوفنا. نحن أعزاء شامخون بإذن الله. ليس أمامكم أيها المجرمون إلا أن تذعنوا لصوت الحق وصرخات شعب مظلوم بعدوانكم بحصاركم بمؤامراتكم على اقتصاده ومعيشته.
3: نعلن جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالتحرك في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة دول العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز.
1: العرض المهيب لوزارة الداخلية في مستهل العام الهجري الجديد رسالة وفاء وتجديد عهد بالمضي بثبات وعزيمة في ترسيخ دعائم الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار والحضور الفاعل والقوي لمواجهة أي تطورات أو مستجدات يؤكد المشاركون.
4: ونحن هنا نعلن جاهزيتنا واستعدادنا للقتال والبذل والتضحية بالمال والنفس واجتذاذ الغزاة والمعتدين.
5: رسالتنا إلى العدو بأننا جاهزون بأي جولة قادمة سواء من الداخل أو من الخارج.
6: اليد العصية على الطغاة، على المستكبرين، على من يريدون زعزعة أمن البلاد. نحن هنا يا سيدي سنشكل بعون الله وبثقتك بنا وبثقة الشعب بنا أقوى درجات الأمن.
7: القوات تحت الجاهزية في انتظار أوامر السيد القائد يحفظه الله. أما الخونة والعملاء والمرتزقة من أهل الغواية فنقول لهم أنه ليس للغواية من حصاد إلا أليم الحسرة ومرير الندم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: بأقدام الثابتين وعزائم الراسخين وبأس القرآن ومهابة الإيمان، تؤكد وزارة الداخلية بمختلف وحداتها وتشكيلاتها أنها حاضرة ومتوثبة في كل الميادين، لا تعرف الوهن ولا الضعف ولا الاستكانة، بل تمضي بخطى ثابتة في مسار الإعداد والاستعداد والنفير والثبات بعزم وإصرار لا يلين من أجل يمن قوي وعزيز وآمن.
0: أقيم لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية ظوران آنس في محافظة ذمار استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية القتالية والاستنفار لانتزاع السيادة وإنهاء العدوان الغاشم والحصار الجائر.
8: تداعت قبائل ظوران آنس بمحافظة ذمار إلى لقاء قبلي بكامل سلاحها وعتادها، معلنة جهوزيتها القتالية لاستعادة السيادة وإنهاء العدوان وكسر الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

0: جاءتنا من هذا المكان لآل سعود نقول لهم على لسانكم أيها الرجال إن صبرنا قد نفذ وأيدينا قابضة على الزناد والجهوزية في أعلى درجاتها.
1: وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون قبيلة بوران وكل قبائل محافظة دمار وكل القبائل الأبية والحرة في طليعة شعبنا اليمني العظيم في تحرير البلد وفي استعادة الثروات وإنهاء الحصار.
2: ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
3: قبائل بوران أنس أرسلت رسائلها لعملاء أمريكا وإسرائيل بأن يكفوا عن مؤامراتهم على أبناء الشعب اليمني ونهب ثرواته، وليتذكروا بعضا من بأسه وضرباته الصاروخية المسددة بالعون الإلهي.
4: قبائل بوران هي جزء أساسي من الشعب اليمني، وهي تمتلك نفوسا أبية، نفوسا حرة تعب الذل والإهانة، فهي من ستنتزع حقها بيدها ومن ستتحرك استجابة للسيد القائد يحفظه الله لأخذ حقها وحقوقها.
5: نستفيد من خيرات بلادنا ومن ثروات بلادنا ومن استقلال بلادنا، وإلا فالشهادة هي خير سبيل وخير مرجع ودليلنا ودربنا في هذه الأيام الكربلائية على درب الحسين.
6: تذكروا ضربة أرامكو وتذكروا الضربات السابقة، لن نسكت، سننتزع حقوقنا من وسط أكبادكم، لن نتراجع، نلبي دعوة سيدنا القائد، احنا صابرين والحمد لله أنه دعانا، كنا منتظرين لذلك وآتينا إليكم بإذن الله، لا تراجع ولا تفاوض إلا بانتزاع حقوقنا.
7: نحن جاهزين بعتادنا ومالنا وأنفسنا لنزع حقوقنا وثرواتنا من أعين العدو.
8: ونقول العدو السعودي والإماراتي إذا دردح بكم الأمريكي والبريطاني لمحاصرة اليمن فسنحاصركم الميناء بالميناء والسفينة بالسفينة، فوالله لنحاصركم كما حاصرنا أمريكا وإسرائيل في البحر ونحاصركم في البر.
3: شعب يتحرك مع قيادته الحكيمة بالتوجيهات الإلهية، وإن أراد الأعداء الكيد أو الخيانة فإن الله سيكون بالمرصاد للخائنين والناكثين والمخادعين.
9: بعد أكثر من 20 سنوات من التجويع والحصار ونهب الثروات وقطع المرتبات، تؤكد القبيلة اليمنية أنها لن تبقى متفرجة على هذا الشعب وهو يتضور جوعا، وستقف إلى جانب القوات المسلحة اليمنية لتنفيذ خيارات السيد القائد لانتزاع السيادة وإنهاء العدوان والحصار. شرف الدين الرحبي، المسيرة، دمار.
10: وخرج أبناء مدينة حجة وريف حجة في لقاء قبلي مسلح واسع أعلنوا فيه النفير العام والجهوزية لإسناد الجبهة الداخلية وكسر الحصار الغاشم.

0: إلى لقاء قبلي واسع لإعلان النفير العام والجهوزية العالية، مؤيدين ما جاء في بيان السيد القائد، مؤكدين الثبات الراسخ على الموقف الجهادي من أعداء الإسلام والتصدي لطغيانهم.
1: يا سيدي يا أبا جبريل، ابشر واشتد، القبيلة والجيش صفة توحد، نطحر الغادي بحكمة وإيمان. وأقول السعودي يا سعودي، بنصحك لا تزود، حجمكم معروف يا قرن شيطان، ما بايفيدك حجد أبيض وأسود، فاليمن هي مقبرة كل عدوان.
2: رسالتنا إلى السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ونقول له: نحن جندك المجندة من مشايخ ووجهاء وقبائل مديريتي المدينة وريف حجة، جاهزون لميادين العزة والكرامة، جاهزون لرفد جبهاتنا بالمقاتلين وبالمال والرجال.
3: أبناء مدينة حجة من خلال هذا النكاف يوجهون رسائلهم إلى العدوان وإلى عملائه بأننا مستعدون وأننا جاهزون، تلبية لدعوة السيد العلم عبد الملك بن الدين الحوثي.
0: اللقاء القبلي المسلح بحجة أعلن المشاركون فيه النفير العام بجهوزية حيدرية حسينية لإسناد الجبهة الداخلية وكسر الحصار الغاشم، داعين الجميع إلى الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والإعداد القتالي للجولات القادمة مع العدو.
4: وإعلان جهوزيتنا الكاملة لتنفيذ توجيهات السيد القائد يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان.
5: مستجيبين لأوامر قيادتنا الحكيمة المؤمنة في التحرك الكبير لإسناد الجبهة الداخلية وكسر الحصار الغاشم، ونؤكد جهوزيتنا المستمرة التي لا تكل ولا تمل تجاه أي تصعيد أو عدوان أمريكي وإسرائيلي شيطاني يطال منطقتنا مهما كان جبروته وسطوته. فنحن لسنا من من يخضعون لأمر ضواغيط الأرض، ومستمرون في تقوية قوات التعبئة العامة لتكون رزحا مساندا للقوات العسكرية والأمنية.
6: الموصل أمريكا، الموصل إسرائيل.
0: تعد القبائل اليمنية رديفا مهما للجيش، وهي اليوم بكامل جهوزيتها تلبي داعي الجهاد في سبيل الله نصرة لدينه وعباده المستضعفين على نهج إمام الثائرين الإمام الحسين عليه السلام. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
7: واحتشد أبناء ومشايخ وأعيان مديرية الحشوة الحدودية بصعدة في لقاء قبلي استجابة لدعوة السيد القائد بالتحرك الشامل لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال.

0: بالحماس الكبير والانتفاعة الشعبية العارمة، لبت قبائل مديرية الحش والحدودية بصعدة دعوة السيد القائد بالإعداد والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، مؤكدة الجهوزية العالية لمواجهة التحديات.
1: نقسم بالله العظيم إننا ما نخلي بلادنا، وإن احنا سوف نقاتل حتى نرحلهم.
2: رسالتكم اليوم للسيد القائد عبد الملك؟
3: قلنا للسيد الأمور انتهت، ها، واحنا حسب التوقيع.
1: طيب احنا مسلمين واحنا مستعدين لأي طلب من السيد.
2: اليوم الرسالة للعدو، رسالتكم
1: للعدو؟ واحنا ضده، كل الشعب اليمني. فنحن نبدأ خطوات التصعيد، وسيتلى هذه الخطوة خطوات إن شاء الله تصعيدية أقوى إذا لم يفهم العدو رسالة الشعب اليمني.
4: ولا يمكن أن نحيل أو نميل حتى أن نستعيد حقوقنا وثرواتنا المنهوبة من أعداء الله.
5: لأن من قدمك أمثال الصماد وطه المداني لا يمكن أن يبخل على الناس بالمال.
6: أقول للعدوان والله إنكم لواهمون أن تحاصرونا وتقطعوا لقمة عيشنا وتحاصروا شعبنا.
0: بالأصالة التليدة لأبناء البلد، بالروح الوثابة تنتزع الحقوق وتستعاد لأهلها، ويطرد الاحتلال ويدحر الأعداء.
1: إما وسلم ويكون هناك حرية وتعاد حقوق هذا الشعب، أو سننتزع حق هذا الشعب غصبا عنهم بإذن الله، بإذن الله وبإذن الله وبقوة الله وبسواعد الرجال المؤمنين في كل ميدان، وبسواعد القبائل اليمنية، وبسواعد كل أبناء هذا الشعب.
7: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448.
0: حددت الخطوط ورسمت أهدافها، وكلها مشروعة لا مساومة فيها، تتكأ على إيمان عميق بنصر الله وتضحيات جسيمة وكبيرة لأبناء الشعب اليمني.
2: إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، والعمل على نهضة شاملة وكاملة لبلد كبير وعظيم، ما يؤكد عليه أبناء وقبائل ومشائخ ووجهاء مديرية الحش والحدودية بمحافظة صعدة في هذا اللقاء القبلي الكبير لحشهاري المسيرة.
8: فرصة جديدة للرياض للنزول عن شجرة العدوان في اليمن. الدعوة التي أطلقها السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار على اليمن جرس إنذار للرياض بأن صبر صنعاء بلغ منتهاه أمام وضع اقتصادي وأمني يفرضه الحصار والتغيرات الإقليمية.
9: إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا.
10: في بيان بالعام الهجري الجديد، أطلق السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مرحلة جديدة لإسقاط العدوان والحصار السعودي الأمريكي عن اليمن. عنوانها الداخلي استرداد الثروة وصون الجنوب، وخارجيا بأن الوضع إقليميا تغير تقول صنعاء، وعلى الرياض أن تقرأ العبر.
11: هناك معطيات جديدة في المنطقة ويجب أن تتعامل مع السعودية حماية طبعا المكتسبات هي الأمنية نفسها. يعني أحيانا السعودية تعمل خارج نطاق، يعني نستطيع نقول المبادئ الأساسية لأمنها القومي الاستراتيجي، لكن أعتقد أنه هذا الترف أصبح غير موجود الآن. يعني عملية الاستفاف إلى جانب الولايات المتحدة ظالما أو مظلوما لم تعد مجدية بالنسبة لها. صنعاء مارست الكثير من ضبط النفس خلال المرحلة الماضية، ورعت الكثير من يعني سواء على المستوى الوطني هو مسألة إراقة الدماء والحفاظ على موارد الدولة، ولذلك مارست الكثير من ضبط النفس أيضا حتى على المستوى الدولي، مارست ضبط النفس حتى في مسألة أمن الممرات وكذلك يعني أمن التجارة العالمية. لكن صنعاء الآن أمام استحقاقات يعني حادة في ضمن زوايا حادة لا تستطيع أن تتخاذل عنها. لن تسمح صنعاء بأن تكون جغرافيا اليمنية المحتلة تكون يعني منطقة نستطيع نقول منطقة ترانزيت للقوات الأجنبية، أو حتى تكون بديل للقوات الأجنبية بدل القواعد 17 قاعدة اللي انتهت في الخليج العربي.
10: إلى جانب التهديدات الأمنية القادمة من المناطق المحتلة، صنعاء تقبع تحت ضغط اقتصادي وشعبي كبير، يطالبها ببلوغ خط النهاية مع النظام السعودي الذي يواصل القتل بالحصار.
12: العربية السعودية لم ترسل أي إشارات إيجابية على وضع خارطة الطريق على سكة التنفيذ. هناك حالة من الحصار، هناك حالة من العدوان الاقتصادي المستمر على على على على صنعاء، وكذلك كل المتغيرات التي كانت تراهن عليها المملكة العربية السعودية فشلت وسقطت، وعلى رأسها الرهان على الأمريكي الذي فشل وأصبح يراجع استراتيجيته وتواجده في المنطقة.
13: حاولنا خلال الفترة السابقة وبالذات سماحة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن نبه وأشار أن نعود إلى جادة الصواب أيها المعتدون. النظام السعودي بدرجة أساسية أن أبتعد عن كل هذه المغامرات التي تحاول أمريكا أن أمورا ليست ما عادت يعني مبدية إطلاقا.
10: بدل أن تستجيب لدعوات السيد القائد المتكررة وتنفذ خارطة طريق جرى التوافق عليها، ذهبت الرياض إلى المماطلة واستمرت في التجييش في المناطق المحتلة، بما يبقي أسباب الحرب متاحة في اليمن.
5: ما بعد المواجهة الأمريكية الإيرانية ليس كما قبلها، الوضع في المنطقة تغير، هكذا قال الأمريكيون للإسرائيليين، ويجب أن تفهم الوضع الرياض. في دعوة السيد عبد الملك لرص الصفوف داخليا هي فرصة أخرى للسعودية لتسليم الاستحقاقات اليمنية والمضي بخارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها قبل سنوات. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.

0: لا يعبر عن موقف الوساطة، وهذه مشكلة جوهرية. وأنا أعتقد أنه يعني لن ينجح في مهمته، بل سيسجل نفسه في قائمة الفاشلين إذا استمر على هذا النحو. على ميلادينوف أن يدرك أن هذه الورقة هي إطار عمل، وهذا الإطار فيه نقاط عديدة لا بد أن يقدم إجابات واضحة عليها ويرفض أن يجيب عليها. الآن مشكلتنا الأساسية مع ما قدمه ميلادينوف ثلاثة قضايا. القضية الأولى أنه لم يقدم أي التزام بأي مطلب فلسطيني، بما في ذلك تنفيذ المرحلة الأولى، وإنما يقول كلاما عاما لا رابط له. المسألة الثانية، يرفض الاستجابة لمطالبنا بإلزام الاحتلال وتقديم ما يفيد أنه سيلزم الاحتلال هو ومن يمثله. أما المسألة الثالثة فهو يحصر كل المسألة في المطلب الأمني الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، وهذا أمر باتفاق الفصائل لا يمكن أن يكون مقبولا، لأن هذا السلاح هو سلاح له دور هو التحرير. هذا الأمر هو العقدة الأساسية، ولذلك أي مسار لابد أن يقود في النهاية إلى دولة فلسطينية قادرة مستقلة وسيدة وقادرة أن تحمي شعبها وأرضها. عند ذلك سيكون هذا الجيش لهذه الدولة هو الذي يتولى حمل هذا السلاح.
1: أسامة حمدان أضاف للمسيرة أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى الفصل بين جبهات المقاومة، مؤكدا أنه سيفشل نتيجة إدراك قوى المقاومة لأهمية وحدة الجبهات.
0: المحاولة الإسرائيلية مفهوم يعني مرفوضة طبعا، وهي محاولة ساذجة ومحاولة تعبر عن المأزق الذي يعيشه العدو، ونحن نعرف أن هذا سلوك العدو. بالتأكيد هو يتمنى لو أن فعل المقاومة يتوقف ليس في فلسطين أو في لبنان وإنما بشكل كامل، لكن هذه المحاولة كما تفضلت لم تنجح، وأنا أظن لن تنجح، لأن هناك تفاهم في بين قوى المقاومة أن هذه المعركة لن ينال أو هذا الهدف لن يناله العدو. وأنا أعتقد أنه موقف الجمهورية الإسلامية في أن هذا الاتفاق في نهاياته يعني بعد 60 يوم من التفاوض يلزم إيران وحلفائها ويلزم الولايات المتحدة وحلفائها، وأنه لا بد أن تتوقف أو يتوقف العدوان على كل الجبهات، هو موقف مهم ويقدم رسالة سياسية للعالم أن موضوع المقاومة ليس مغامرة ولا هواية، وإنما هو مشروع استراتيجي يهدف إلى استعادة الحقوق وحماية الحقوق أيضا. أن كل محاولات الكيان الصهيوني وحلفائه في عزل الفلسطينيين عن أمتهم تفشل، بل إن مساحة المقاومة تزداد وتتسع، وأن كل ما جرى من حركات في هذه الأمة لم يكن ليحصل، وفي العالم من أحراره في مختلف الدول لم يكن ليحصل لولا صمود المقاومة وفعلها في كل الساحات. وأنا أقول هنا، نحن عندما نشكر جهد إخواننا إنما نشكر فعلا حقيقيا، ندرك أنهم يؤمنون أن هذا واجبهم، لكن أيضا هذا في ظل ما يجري من تحديات لا شك يجب أن يكتب وأن يسجل لدى أبناء الأمة أن هذه الفئة من أمتنا نفرت من أجل قضية فلسطين ومن أجل القدس ومن أجل الأقصى.
1: إلى قطاع غزة، ومع تجدد الاعتداءات الصهيونية، أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء فلسطينيين اثنين أحدهما طفل وجرح آخرين إثر اعتداءات صهيونية في مواصي خان يونس. واستشهد طفل وجرح آخرون بغارة من مسيرة للعدو على مواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه إثر قصف صهيوني في المنطقة. إلى ذلك أكد متحدث حماس حازم قاسم استشهاد أكثر من 20,000 طفل فلسطيني منذ بدء العدوان، يثبت أن استهداف الأطفال يجري بصورة مقصودة ومنهجية ضمن سياسة تستهدف إبادة مكونات الشعب الفلسطيني. تقرير أممي جديد يوثق جرائم العدو الصهيوني غير المسبوقة، ويثبت تعمده قتل الأطفال والتنكيل بهم في سياق حرب الإبادة التي يرتكبها منذ 7 أكتوبر في فلسطين. تفاصيل في هذا التقرير.
2: إدانة أممية جديدة وإن متأخرة تثبت وقائع المذابح اليومية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني في غزة، يوثقها تقرير أممي جديد صادر عن لجنة حقوقية مستقلة. يتهم التقرير مجرم الكيان من قادته بالقتل العمد لأطفال فلسطين وبشكل غير مسبوق.
3: أصدرت اللجنة اليوم تقريراً من 100 صفحة يوثق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 31 مارس 2026.
2: التقرير المطول يتكون من 100 صفحة ويفصل بالأدلة الدامغة والوقائع المثبتة بعضا من جرائم كيان العدو بحق أطفال غزة والضفة منذ 7 أكتوبر وحتى نهاية مارس الماضي.
4: لا يمكن أن يكون هناك أي شك لدى أي شخص يقرأ تقرير اليوم في أن كل قاعدة قانونية قد انتهكت من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه الأطفال الفلسطينيين ويجب محاسبتها.
2: يؤكد التقرير أن 30% من ضحايا الاعتداءات الصهيونية في غزة هم من الأطفال، ويشير إلى أن أكثر من 21,000 طفل قتلوا وأكثر من 44,000 أصيبوا بجروح بالغة في حصيلة تمثل سابقة في تاريخ الحروب. وأكدت اللجنة أن الجرائم لم تتوقف حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. وأشار التقرير إلى سعي كيان العدو لإعاقة مستقبل الفلسطينيين عن طريق التدمير الممنهج لمراكز رعاية الأمومة والمواليد، وهو ما أدى لارتفاع حاد في الإجهاض والتشوهات الخلقية، في سياق الجرائم تضاف إلى سلاح التجويع والحصار الذي قوض التغذية والتعليم والرعاية الصحية لجيل بأكمله. وفي مراكز الاعتقال وثقت اللجنة تعذيبا وحشيا وعنفا جنسيا بحق الأطفال في نمط وصف بأنه عابر للأجيال هدفه إذلال وقمع الوجود الفلسطيني. وأشارت اللجنة إلى امتلاكها قائمة بأسماء ألوية ووحدات عسكرية صهيونية محددة مسؤولة عن قتل الأطفال في حوادث موثقة بغزة والضفة. وتدعم هذه الحقائق تحذيرات اليونسف التي وصفت الهدنة الحالية بأنها وهم قاتل، مؤكدة مقتل 265 طفلا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
1: أفادت وزارة الصحة في الضفة الغربية باستشهاد مواطن برصاص العصابات اليهودية بعد محاصرتها منزلا فلسطينيا في بلدة اليامون غرب مدينة جنين. ووفق الصحة الفلسطينية فإن الشاب استشهد بعد أن ترك ينزف إثر إطلاق العصابات اليهودية النار عليه عقب مهاجمتها لذلك المنزل. وأضافت الصحة بأن قوات العدو منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب محمد ناظم قبل أن يرتقي شهيدا، فيما احتجزت عصابات العدو جثمانه. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الفريق الإيراني سيثير الملف الفلسطيني في المفاوضات الجارية، كما سيثير قضية العدوان الإسرائيلي المستمر في جميع المحافل الدولية. عراقجي وخلال محادثة هاتفية مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم ناقش المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى جانب آخر التطورات في فلسطين والمنطقة. وأفاد التلفزيون الإيراني أن عراقجي أكد خلال الاتصال دعم الجمهورية الإسلامية الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى تحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة بالكامل. وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية هندسية من نوع D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

كما وزع حزب الله مشاهد لعملية سابقة استهدفت جنود العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أنه لم يعقد أي اجتماع مع جروسي في سويسرا رغم طلبه ذلك، كما لا توجد أي خطة للوصول إلى المنشآت المستهدفة والمواد النووية. وأضاف غريب أبادي في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء بأن هذه المواضيع لن تبحث ولن يبت فيها إلا في إطار الاتفاق النهائي، ونتيجة لإجراء عملي من الطرف المقابل بإنهاء جميع العقوبات وغير ذلك. وتابع غريب عبادي: لا يمكنكم المضي بسياسة أطلقوا الشائعات ثم انظروا ماذا سيحدث عبر الضجيج الإعلامي. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف أن دول المنطقة وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. قاليباف في اجتماع اتحاد البرلمانات الإسلامية جدد استعداد طهران للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام السيادة، معتبرا تفهم إسلام أباد ثمرة صمود الشعب الإيراني واقتداره، ولم يكن نتيجة ضغوط أو إكراه، وأكد أنه بمثابة إعلان هزيمة أمريكا. وشدد قاليباف على أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان مهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران. من الإمارات إلى الكويت فالبحرين، يتنقل وزير خارجية أمريكا مارك روبيو في زيارة يروج لها الإعلام الأمريكي والخليجي على أنها سعي لتطمين الخليج بعد أن حملت مذكرة التفاهم إقرارا بالهزيمة أمام إيران، ومع تعاظم المخاوف لدى الخليج بعد انكشاف حدود القوة الأمريكية في المضيق تدفع واشنطن نحو توزيع أكلاف الهزيمة على من تصفهم بالحلفاء.
1: روبيو في الخليج بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وانطلاق مفاوضات سويسرا في جولة بدأت من الإمارات ومرت بالكويت وتحط في المنامة، جولة لا تبدو أنها أمنية كما تروج وسائل إعلام خليجية وأمريكية بقدر ما تبدو جولة لتوزيع أكلاف ما بعد الحرب. فواشنطن التي عجزت خلال الحرب عن حماية قواعدها ومقارها ومصالحها في الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وقطر وغيرها تحاول اليوم ترميم الثقة عبر خطاب الالتزام بالأمن، لكنها في الواقع تنقل النقاش من سؤال الحماية إلى سؤال الفاتورة. المعطى الأبرز هو صندوق 300 مليار دولار المتفق على دفعه للجمهورية الإسلامية. يصغي الخليجيون هنا لما يطلب منهم على أن ما يطلب منهم يبدو ثقيلا في وجوههم أكثر منه على جيوبهم. كذا اعتاد الأعراب على أن ينفقوا التريليونات سرا وعلانية. يحاول ترامب تقديم الأموال المفرج عنها كدورة إنفاق تعود على السوق الأمريكية، بذلك لا تدفع واشنطن التعويضات من جيبها بل تسعى إلى جعل الخليجيين شركاء بلا شريك في الغرم، يدفعون ثمن الحرب وتبعاتها ثم يدفعون ثمن ترتيبات ما بعدها. أما مضيق هرمز عنوان انكشاف حدود القوة الأمريكية أمام العالم وليس الخليج، فيحضر في زيارة روبيو كملف سياسي بعد أن أقرت واشنطن في مذكرة التفاهم بأن مستقبله يعني إيران وسلطنة عمان، وبقية الخليج معنيون فقط بالتنسيق مع مسقط. بهذه الصورة زيارة روبيو التي ستتوج بمشاركته في اجتماع مجلس التعاون الخليجي في المنامة ليست إعلانا عن شراكة أمنية جديدة بل محاولة لاحتواء صدمة الأمراء. أمريكا تفاوض إيران وتطلب من الخليج قبول النتائج وتمويل الأكلاف والتعايش مع معادلة أمنية لم تعد واشنطن قادرة على ضمانها بمفردها.
0: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا رمزيا يدعو إلى وقف أي انخراط عسكري ضد إيران من دون تفويض، في مؤشر على اتساع المعارضة داخل الكونغرس لاستمرار العدوان ودليل جديد على إخفاق ترامب في تحقيق أهدافه. وجاء التصويت الذي مرر بأغلبية ضيقة بعد أشهر من العدوان الفاشل وسط تصاعد المخاوف من مطالب البنتاغون بتمويل إضافي بعشرات المليارات من الدولارات لتغطية النفقات العسكرية.
2: بعده من عدم جدوئية العدوان على إيران، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الأولى قرارا بشأن صلاحيات الحرب، يطالب بوقف أي انخراط عسكري أمريكي ضد إيران من دون تفويض صريح من الكونغرس، في خطوة وصفها الإعلام الأمريكي بأنها توبيخ سياسي نادر وصفعة للرئيس ترامب. وقد مر القرار بأغلبية 50 صوتا مقابل 48، مع انضمام 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين، ما كشف عن تصدعات واضحة تتعمق داخل الحزب الجمهوري. ورغم أن القرار لا يتمتع بقوة قانونية ملزمة كاملة، فإنه يعكس تنامي القلق داخل الكونغرس والشارع الأمريكي من تداعيات العدوان على إيران، ومحاولة لإعادة تأكيد صلاحيات الكونغرس الدستورية في إعلان الحروب، ومنع الإدارة الأمريكية من الانفراد بقرارات عسكرية كبرى، خصوصا عندما يثبت فشلها. ويأتي التصويت بعد أشهر من الحرب والاعتداءات الصهيونية التي لم تنجح في تحقيق الأهداف المعلنة ضد إيران، ما عزز القناعة لدى عدد متزايد من المسؤولين الأمريكيين بعدم جدوى استمرارها، خصوصا مع مواصلة ارتفاع فاتورتها بوتيرة صادمة، ما دفع المسؤولين للبحث عن مخرج سياسي يحد من احتمالات العودة إلى التصعيد العسكري. وفي هذا السياق بدا القرار بمثابة مظلة سياسية تحاول تقييد أي محاولة لاستئناف العدوان، فيما يشار إلى أن مجلس الشيوخ فشل عدة مرات بتمرير المشروع الجديد خلال ذروة العدوان. الرئيس الأمريكي هاجم القرار بشدة واصفا إياه بأنه سيء التوقيت وبلا معنى، إلا أن الانتقادات الصادرة من داخل حزبه عكست حجم التململ المتزايد من كلفة العدوان ونتائجه. وكان مجلس النواب أقر هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات، حيث صوت جمهوريون من المجلس إلى جانب الديمقراطيين، مما عرضهم فورا لغضب الرئيس الذي اعتبر تصرفهم غير وطني. كما تزامن التصويت مع تصاعد المخاوف داخل الكونغرس من مطالب البنتاغون بتخصيص نحو 80 مليارا لتغطية نفقات العدوان وتجديد مخزونات الذخائر، في وقت تتراجع فيه شعبية العدوان لدى الرأي العام الأمريكي، ما جعل القرار رسالة سياسية واضحة ضد استمرار الانخراط العسكري المفتوح ضد إيران.
0: أعلن وزير الحرب الصهيوني المجرم إسرائيل كاتس أن الكيان لن ينسحب من جنوب لبنان حتى لو طالبت واشنطن بذلك، إعلان يشكل تحديا للجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية وخطوة لإجهاضها.
3: لبنان وجنوبه تحديدا عقدة أساسية على طاولة مفاوضات إسلام أباد وجزء أصيل في مذكرة التفاهم وسلة التفاهمات الإقليمية، وتجاوز هذه العقدة باستئناف عدوان أو إبقاء احتلال يعني العودة إلى المربع الأول. وزير الحرب الصهيوني المجرم إسرائيل كاتس يلقي بحجر ثقيلة في مياه المفاوضات بإعلانه عدم انسحاب قوات كيان العدو من جنوب لبنان حتى لو طالبت واشنطن بذلك، إعلان يشكل تحديا للجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية وخطوة لإجهاضها.
4: الجيش الإسرائيلي متأهب على الخط الأصفر ولن نتراجع، لقد أعلنا أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال، وحتى هذه اللحظة، وهذا إنجاز سياسي لا يوجد أي طلب أمريكي من إسرائيل بالانسحاب من لبنان.
3: هذا الطرح الصهيوني يؤكد من جهة عبثية المفاوضات الشكلية في كواليس واشنطن بين السلطة اللبنانية وكيان العدو، ومن جهة أخرى يعكس رغبة صهيونية في فرض معادلات ميدانية على حساب السيادة اللبنانية، والذريعة جاهزة، حماية المغتصبات الشمالية.
5: حتى لو كان هناك طلب أمريكي فلن ننسحب من لبنان.
4: لقد أوضحنا الأمر رئيس الوزراء للرئيس وأنا لوزير الحرب هيكسيث والجيش الإسرائيلي، نحن هنا لحماية سكان الشمال.
6: نحن شام.
3: إصرار العدو الإسرائيلي على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية قد يتسبب بانهيار التفاهم وإفشال مسار مفاوضات إسلام أباد، وهذا ما يريده العدو إدراكا منه بأن إيران لن تقبل ببقاء الاحتلال جنوب لبنان، كما أن المقاومة نفسها وحلفائها لن يقبلوا بانتهاك السيادة اللبنانية وبقاء الاحتلال الإسرائيلي.
7: البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ما في مناطق أمنية لإسرائيل ولا في قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي.
3: السلطة اللبنانية إذن في موقف لا تحسد عليه، فهل ستبقى في سلك المفاوضات المباشرة والعدمية أم تنسحب منها بعد سقوط رهانها على رعاية أمريكية لما يوصف بالمشروع التجريبي وغياب أي ضغط أمريكي حازم يفضي بإنهاء العدوان وانسحاب العدو من دون أدنى التفاف على سيادة لبنان؟ هذا ما ستجيب عنه الليالي والأيام لتثبت مجددا أن دبلوماسية الصواريخ والميدان أكثر جدوائية من دبلوماسية التسكع على أبواب واشنطن المتماهية كليا مع العدو الإسرائيلي.
0: فيروس ولقاحات كورونا تخيم بظلالها على الداخل الأمريكي. فضائح جديدة تكشف الوجه الحقيقي للصهيونية في الولايات المتحدة في تدمير البشرية واستغلالها.
4: لا زالت فضيحة فيروس كورونا تتفاعل في الإعلام والأوساط الأمريكية بعد كشف تولسي جابرد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية بالوثائق والأدلة تطوير مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي فيروسات كورونا في المختبرات والتسبب بجائحة كوفيد 19 التي غزت العالم. راند بول السيناتور الأمريكي أصدر استدعاء يلزم أنتوني فاوتشي بالإدلاء بشهادته بخصوص تطوير فيروس كورونا أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية الشهر المقبل، فيما استغرب النائب جيمس كومر من عدم اتخاذ إجراءات رسمية بحقه وأكد أن ذلك أكبر تستر في التاريخ الأمريكي.
8: لقد ما طلنا ثم وافق أخيرا على الحضور طوعية ثم قال إنه لن يحضر، لذلك أصدرنا أمر استدعاء سنحضره ما لم يقرر الطعن في الأمر أمام المحكمة. لا يمكن إجباره على الإدلاء بشهادته، قد يحضر ويتمسك بحقه في التزام الصمت. لقد مات 15 مليون شخص حول العالم وكان ذلك بسبب أبحاف خطيرة مولها. يا له من خطأ فادح، ربما لا يوجد خطأ مماثل في تاريخ الطب الحديث.
9: لا أفهم بتاتا لماذا لا تتخذ وزارة العدل أي إجراء بشأن الدكتور فاوتشي. يقولون هنالك عفو ويمكننا مع ذلك رفض هذه الأحكام. لقد تم التستر بشكل كبير على ذلك، بل أزعم إنه أكبر تستر في التاريخ الأمريكي.
4: ليست قضية تطوير فيروس كورونا هي من تشغل الرأي الأمريكي فقط، بل إن لقاحات كورونا أخذت حيزا أكبر في النقاش بعد أن تسببت بوفيات وأمراض مستعصية ومزمنة تتكشف كارثيتها يوما بعد آخر وتضع مصنعيها تحت المجهر.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
12: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
13: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود أحمد.
17: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
18: هذا البرنامج برعاية
11: مؤسسة بنيان التنموية.
19: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكوا ولا منهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: أسعد الله مساءكم بالخير والنصر يا رجال الله، وأهلا وسهلا بكم إلى فترة جديدة من برنامج التنمية الزراعية على منبر إذاعة سام اف ام. حياكم الله
0: لهم القوة ولها العافية. هلا وسهلا يا جبر،
1: حياك الله معاذ،
0: الله يحييك. اليوم من صورتك ما لك شيء
1: أمانة،
0: مو من صدق
1: يا قلبي عكس منكم.
0: أيوة الصورة تمام، وإن شاء الله إنه يضاخي
1: حيابك إن شاء الله.
0: حيابك أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين برنامج التنمية الزراعية يرحب بكل المتلقين والمستمعين والمتابعين الساكتين ولا لي عشاركوا برسائلهم أو باتصالاتهم، ورقم الرسائل
1: والمقطلين كلهم
0: والمقطلين والمبزغين ما معها الامبي 3 سعضي أهات جنب ابنة
1: هذا بيقول لنا قالوا معهم واصل.
0: أيوة
1: الرقم هذه شيء تصل على 01-322-653. أما الرسائل على 720-991-991. البرنامج وحقهم
0: الله إلا هم متنفسهم الوحيد. يأتيكم برنامج التنمية الزراعي من الإخراج
1: وليد الأكوع ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل والأستاذ حمد محمد شرف، والمتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله القاضي وخالد حسين،
0: وإدارة فنية مهندس ماجد هاشم المتوكل،
1: ومن الإعداد والتقديم والحضور والمواكبة صديق البرنامج وصديق المزارعين الوالد العلامة الأستاذ عادل مطهر. حيابك يا أستاذ عادل.
0: حيابك يا جبران، أهلا وسهلا، وارحبوا كل المستمعين والمتابعين، أهلا وسهلا بكم إلى مستهل حلقة اليوم، وإن شاء الله تكون ذات فائدة وقيمة عظيمة يستفيد منها كل المزارعين وكل المستمعين وكل المستفيدين مننا سواء في الزراعة أو في الاستهلاك. نعم
1: بادئ ذي بدء أو لا
0: بدأ هاي.
1: نقول قدوم مسيرة وعظم الله لكم الأجر
0: الناف الحسين، إن شاء الله يكون الأجر عظيم.
1: قالوا غضوا في شارع المطار عصر،
0: إن شاء الله الرجال في شارع المطار والنسوان قالوا
1: جامع الشعب.
0: جامع الشعب أنا عكسوا هذا المرة. أيوة. الرجال في 70 كانوا في 70 رتوهم في المطار، والنسوان يصيرين
1: اصلا المطار وشارع 60 هو حق الامام حسين.
0: اي والله شارع 60 ولا
1: شارع المطار،
0: ان شاء الله تكون اللقاء يكون مشرف ويكون بحجم الكارثه
1: الله.
0: او بحجم المصيبه
1: الله.
0: الذي حلت على المسلمين كافه، مشي على مسلمين الله. بعضهم وبعضهم على جميع المسلمين حلت عليهم مصيبه مقتل الامام الحسين عليه السلام الله وعلى روحه ألف سلام. نسأل الله أن يجعل استشهاده لنا بعثنا أحياء
1: الله،
0: وهو مات وإحنا أحياء.
1: علم الناس الثورات،
0: علم الناس الثورات، وكانت ثورته هي بكلمة، وثاروا وقاتلوا على ميد كلمة. هي قال كلمة يعني أقول لمعاوية يزيد بن معاوية يعني أنت أمير المؤمنين ولا مع يعني قال هي كلمة واحدة تأتي بناء لنا
1: الله البيعة
0: البيعة. أيوة يبايع،
1: فما نبايع الخمار السكير
0: لا ما أضيش يبايع على الأطلاق،
1: قال ومثلي لا يبايع مثله.
0: آها وخلاص
1: لو إن تعيب نتعي قد ركز بين نتاي
0: بين السلة والذلة،
1: وهيهات من الذلة
0: هيهات من الذلة.
1: سلام الله على الإمام الحسين.
0: إذن سلام الله على الإمام الحسين وعلى أبناء الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين وكل من وقف مع الإمام الحسين في اليوم العظيم، اليوم المشهود في كربلاء العز والشرف. وكل الثورة بدأت من كربلاء ولن تنتهي إلى قيام الساعة.

أيضا من المقومات الأساسية للزراعة الأسمدة، وأيضا المكافحات للآفات التي تؤثر على المحاصيل الزراعية. الأسمدة يستورد البلد بمبالغ كبيرة جدا أسمدة من الخارج، منها أسمدة ضارة تؤثر على التربة تأثيرا سيئا، وبمئات ملايين الدولارات يتم استيراد الأسمدة والمكافحات من الخارج. من المفترض أن يكون هناك استفادة بشكل أوسع وأكبر من الأسمدة الطبيعية مثل مخلفات المواشي، وأيضا إلى جانب ذلك إنتاج للأسمدة في البلد. الكثير من التجار الذين يشترون من الخارج ويستوردون من الخارج بملايين الدولارات أسمدة يمكن أن ينتجوا في البلد. كذلك بعض الجمعيات التعاونية يمكن إنشاء جمعيات تعاونية تنتج الأسمدة في البلد، تنتج المكافحات في البلد بجودة أفضل وكلفة أقل وغرامة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار المحاذير وتجنب الأسمدة الضارة والمكافحات الضارة بالزراعة، بالنباتات والأشجار، بالتربة، بالإنسان، بصحة الإنسان. هناك كارثة تحصل من كثير من المكافحات التي يعتمد عليها المزارعون، وينتشر بسببها مرض السرطان، وينتشر بسببها أمراض فتاكة قاتلة للناس، فيتحول بعض المزارعين إلى قاتل، إلى منتج لما يشكل تهديدا لحياة الناس نتيجة لاستخدامه تلك المكافحات الضارة جدا، ليس فقط بصحة الإنسان، القاتلة للإنسان. وهذه مشكلة خطيرة على الناس. لذلك يمكن إنتاج الكثير من المكافحات والأسمدة في البلد وبكلفة أقل وغرامة أقل وأسعار أقل، مع تجنب الضار، فتتعدد المنافع في ذلك.

0: دائما نستمع إلى القائد في موجهاته ونرجع نعكسها على الواقع، كما الاستجابة لهذه الموجهات وحجمها، فنجد استجابة كبيرة جدا جدا من الأخوة التجار وفي التسويق أيضا، وقيامهم بإقامة المعرض الأول، المعرض الدائم للأسمدة. طبعا الأسمدة والكيماويات هن سيف ذو حدين، إن إن صح استخدامه بتأثير الصواب،
1: وإن عشوائي وفوضى،
0: وإن عشوائي وفوضى، يعني فنتائج عكسية نجدها في المستشفيات ونجدها في الأمراض المتفشية في المزارعين، يعني أمراض الكبد، أمراض الطحال، أمراض القولون، أمراض السرطان، كلها مع أمراض الكلى أيضا إصابتها الكلى،
1: والإفراد
0: الإفراد في الاستخدام والعشوائي وخلط المبيدات واستخدام الأسمدة بشكل غير صحيح بيأثر على التربة وبيأثر على النبات نفسه. نعم، لو أنه ما زاد عن حتى رجع ضده، بدل ما يكون السماد ولا المبيد باستخدام جرعات معينة وبكميات بسيطة، هو لو نظر المزارع إني كميات بسيطة لا يكون شيء بصير قليل، إنه لو ما يسكب 5 ملي ولا كل ملي لكل لتر، يبي يسكب يعني 10 ملي هن 20 لتر، ويقول ما هذا ولا غير قليل ما زد شوية
1: ولا يسكب مداسة،
0: وهذا هو الخطأ بذاته، يعني بيأتي إلى مرض السرطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يجيرنا وإياكم من أمراض السرطان، أمراض السرطان
1: قاتل،
0: نعم إنها قاتل،
1: لكن بدأ السرطان كما
0: بدأ كارثة، وخصوصا عندما يأخذوا خزعا منه، هكذا عندما عملوا عمليات أخذوا خزعا منه وانتشر فيها بكلها، ايوه،
1: وقل من يتعافى من هذا المرض،
0: قليل جدا جدا جدا، الله يرحمنا ويرحم كل من قد اصيب بالسرطان، ويرحم ضعفنا وينجينا من المهالك، ان هذه مهالك بيدينا بنجلبها. على كل المزارعين الانتباه لاستخدام المبيدات، يعني المبيدات قد بيجي في عرض العبوة، استخدم 0.5 ملي لكل لتر، كل المبيدات
1: ما عدا الفضول،
0: كل المبيدات 0.5 ملي لكل لتر، وبعض الأسمدة تستخدم 2 ملي للتر السائلة، ويعني والمحبب يستخدم يعني ملان الكف، ملان العبو ولا الشجرة الواحدة، يعني يكون يحاسبه أنه قليل، هو السماء هو عبارة عن دواء غذاء بتغذي النبات وبتديه مكمل غذائي، لو ما يكون في حجم النبات نفسه بيقدر يهضمه ويمتصه وما شاء الله العظيم على النبات كب يكون. لا نستخدمش الاستخدام العشوائي للمبيدات ولا الأسمدة، كارثة حقيقية تصيب الأرض إذا كانت أسمدة، وإذا كانت مبيدات بتصيب الإنسان والبيئة والحيوان كلهم، البيئة نفسها بتصاب من المبيدات، بتصبح ملوثة. نعم، لو ما استاد التلوث في البيئة بيصعب العيش فيها، نعم، ولا تنتشر في بعض القرى أمراض معينة محددة. نستعيذ بالله من هذه الأمراض جميعا، إن شاء الله أن كل المزارعين بيستمعوا إلينا، وكل الكلام اللي بنتي أنتوا معنين بها المزارعين، لأن أنتوا المستهلك للمبيض، المصنع قد صنعه والتاجر اته، وأنتوا عليكم المستهلك الأخير، فأنتوا المسؤولين عن ضبط العملية في استخدام المبيض أيا كان نوعه أو يعني حجمه، 0.5 ملي لكل لتر، والأسمدة الأخرى حسب التعليمات 2 ملي 2.5 ملي، الزيوت المعدنية 2 ملي وملي ونص للتر الواحد، بهذه الطريقة عن كنا ضبطنا والتزمنا بالتعليمات والإرشادات الذي بتجي في عرض العبوب في المبيد. أيوة كلام كبير قوي. إن شاء الله الأخوة المزارعين هم أذكى من ما نكرر الكلام عليهم, أذكى أذكياء جدا. لا عشيبوا واحد بمقصده إنه ولا زيد إنه بيقوى المبيد, عنقول بتخسر بتخسر وصحتك بتخسرها,
1: وصحته وعد بحساب وعقاب
0: إلا عند رحم الرحمين. يعني إن شاء الله إنه كل المزارعين يكونوا يعني حسابهم حسابا يسيرا, لأنهم يستخدموا المبيدات بعقلانية وبحسب التوصية. نستخدم نستقبل أول اتصال. ألو خلك طولنا عليه.
1: يعاود
0: الاتصال الحين على 3-2-2-6-5-3 والرسائل على 770-991-991. أن هذا الأيام هو موسم التمر, طبعا جنب موسم البلس جنب موسم التفاح, هذولا بنراهن كل الفواكه موجودة ما بنستثنيش حد منهن.
1: والعنب قضك بدأ
0: أكيد, إنما بنحسب للناس المواسم, بداية موسم العنب وموسم التين الشوكي وموسم التفاح وموسم التين العربي. ألو أيابي يغلق على ضوء
1: من عنده
0: رنب ويغلق. وكل المواسم زائد موسم النخيل, التمور أصبحت التمور من أجمل الفواكه الذي بيستخدمها اليمنيين, وعلى مدار العام مش غير مقتصرة على رمضان بس, على مدار العام بنستهلك التمور.
1: هذا في السوق من حق عندنا
0: قلنا علي اي بنبصل المناصف ولا هذا من حق عندنا. ايوه
1: والتمر هذا
0: ما التمر هذا كلها من السعودي بنهل لها دولار ولا سعودي
1: المناصف هذا
0: ما المناصف يمني بلدي اللي بيجي المكرتن والمعبى هذاك سعودي. نعم سعودي. التمور اليمنية طبعا عادي بادة في أول الطريق. هناك مشروع استراتيجي جنب أحد الأخوة المستثمرين في الجوف, وخصوصا في مديرية خب والشعاف واليتمة. نتمنى أن يستمر هذا المزارع ويشد حيله فيما بدأ به, وإن شاء الله يلقى المشروع النجاح والدعم المناسب من الجهات المختصة, لأن المشروع هذا يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تدخلها فنيا, لأن يعني الجهات المختصة طبعا مش غير بس المختص بوزارة الزراعة, المختص فنيا وزارة الزراعة وماليا المالية واقتصاديا وزارة الاقتصاد. هذول الثلاثة هذه دعينه يعينوا المستثمرين. ايوه هو متكامل, ان الجانب الشعبي قد بنانا, وطالما بدا بالجانب الشعبي وهذا المستثمر الحر انا ما نشتري باسمه حقيقه, لانه قلت ما اشتري تقول اسمه, المهم نشاطك كيفه. ايوه ابسنا وانه نشاطك قوي جدا ومؤثر جدا وفي منطقه مهمه جدا, منطقه بحاجه الى الزراعه وخصوصا في اليتم والخب والشعب. الحوض المائي مشوا بنفس الكفاءة حق العزم والجوف العلى, أقل شوية صالح للنخيل صالح للقمح, عيقوا على فتر وجزوا وقال لنا, لكن للنخيل عيتي سنين طويلة جدا. إن شاء الله أنهم فيما قد بدؤوه يستمروا ويستمر الدعم الفني من وزارة الزراعة, وأيضا يدعمه ماليا ويحافظوا عليه اقتصاديا من التدخلات من التمور الخارجية. نعم إذن هذا التمر، التمر كيف عندكم؟ خلقه
1: خلقه
0: لا خلقه وضروري أمانة، أنه أصبح ضرورة حتمية، لأنه جدتي الله يرحمها ويقلب عظامها في الجنة كانت تقول لي بيت ما بش في التمر فقي
1: فقي
0: فقي. نعم وهي ما تقول لها ثلاث حبات لكن فقير، إذا ما بيشتمر البيت فقير.
1: وهو مفيد في
0: الأشياء وهو أكيد ثلاث حبات يوميا فيها فائدة كثير، وتعمرت ما شاء الله عليها لو ما لقيت ربها الله يرحمها ويرحم أمهاتنا وأبائنا وأخواننا وكل من هو وكل من نحبهم وقد لقوا ربهم.
1: كان يأكل بلدي وما شاء الله
0: بلدي وكل البلدي كم فيه عزيمة
1: كلهم ذريك كلهم بلسن
0: أنك كيف
1: تأخذ شعير بالبلسن
0: هذا ولا كلهن أساسية، وبعدها بيجي بعدي الثانوي الفاكة. هو صحيح أنه ما عنقوش بكل بيت يأكل الفاكة لكن مع رخصة كذي بتفرض نفسه على كل بيت. كنت أبيع البلس زمان البلس التركي وأقول لهم أصيح للناس في المكرهون البلس حقنا حق غيمان أنوصل للبيوت مثل الماء والتلفون، نحن يجب أن يصل البلس التركي إلى كل بيت، وعنقول داحن يجب أن تصل الفاكة اليمنية إلى كل بيت مثل ما وصل المياه وخطوط التلفون.
1: نشتي وصل يا سيد عادل إلى كل بيت إنهم يزرعوا على ما قلت الذريح والشعير
0: أكيد
1: ينسحبوا من الكندا هذا والدقيق وال
0: إن هذا أمنية، أمنية داخلي أنا بنت منها أمنية أن يصبح غذاء أنا وكل ما بنستهلكه بلدي وطني خالي من كل المستوردات.
1: لأن الشعب اليمني بيأكل لقمة
0: إنه يأكل كان
1: وهذا الدقيق والكندا هذا فيها جلوتين ما حق السكر
0: هو الجلوتين في بطبيعة القمح بيجي فيه والتقي، ولكنهم بيضيفوا أنهم بيزيد يكشروا من الجنين حقه ومن القشرة الخارجية بيتو التقي قدو جلوتين فرص

0: نذكر بأرقام التواصل لمن أراد الاتصال والمشاركة على الرقم 01-322-653 أما الرسائل على 720-991-991.
1: خرجت من الزامل خلاص ما عاد وجد زامل دحين. طبعا ال هيا جاوب التلفون.
0: ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: ورحمة الله.
2: أنتم يا رجال حيادي لكم جميعا.
0: حيا بك، من معنا؟
2: معكم عبد الكريم الحي.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
2: حياكم الله. يا جماعة أنتم بتناشدوا الناس يشلوا البلدي، يخرجوا الخارجي، لكن البلدي أنتم بتغلوا. غالي.
0: غالي قوي. احنا قلنا عمال نزرع. والذي وعدا سوق
2: البر غالي، البر عندك غالي،
0: البر البلدي
2: ايوه. انا قالوا طلعوا في الجوف مليون وكم، مليون ومئتين كيس اعتقد. منه
0: الحالي غالي، لكن
1: ان الغلاء حكا يعني معقول انه يكون اغلى من الخارجي بمبالغ بسيطه، ب2000 ب3000. هذا
2: أمنا
0: عادل. بكم قد سألت أنت؟
2: على حسب الكيلو ولا كيس قاع؟ على حسب الكيلو 600 ريال.
1: ما أعتقد.
2: خمسة بكم؟ 30,000.
1: ما شو هذا الخبر؟ هو موجود في هناك في سوق الحساب بس

0: كيف يا عم عادل؟
1: ها
0: الزبيب كيف الموسم هذا؟
1: الزبيب يا الموسم يقول تمام، وموسم حالي وسعر منصف للمزارعين ولا المستهلكين.
0: يعني عجيب كيلو رقم واحد كم؟
1: ما أدري كم هو، ماشي أنا في السوق
0: بدي بسمع. أنا السومة بكم تقول الكيلو حقها اليوم؟
1: أي شو؟
0: السومة.
1: ما عنديش فكرة عن الثومة سعرها.
0: أيوة. خير إن شاء الله.
1: يلا خير، مع السلامة.
0: أبغى لك العافية.
1: وياك.
2: هذا عاد السمراء عندنا وكل
1: السمراء اصلا السمراء هو شوف السمراء والبوني والميساني والعربي والحميري ان ثمانية اصناف يمنية بلدية، ثمانية قمح. اصناف قمح اقماح يمنية منها الحميري، انت ترى ما معنى كلمة حميري؟ معناها انه بتحكى عن صيب عمره الاف السنين ولا زال محتفظ ببعض المواطنين. وجلبنا المهندس عبد السلام سلام الله عليه ابو هاشم للجوف من عند المزارعين على حط واحد تاله نفر امانه عجن 100 جرام، وجربي كاثر الاصناف البلديه كاثر 8 اصناف من الاقماح اليمني، ان شاء الله خلال 4-5 سنوات نجده في الاسواق، لان عدو دحين في مرحله اكثار البذور. نعم. ان الو
0: ايوه
2: حياكم الله.
0: رجعت لكم. السلام عليكم.
2: اتسالنا بكم ضيقكم وكم ضيقكم؟
0: انا استي اقول لكم مثل ما اكلمكم، هذا الروسي حق الافرا يعني جريمه، لا هو غذاء لا هو اكل لا هو طعم.
2: الناس مدارين قد مثقفين طبي صحيا.
0: ها
2: الناس فاهم قد الدعاء وبدايه
0: الجانب حتى والله ما حتى ما هو
2: التقيق
0: المفروض
1: يمنعوا
0: هذا الابيض
1: يمنعوه
0: تماما،
1: انه يمنعوا ما ياكلوا الناس ما ياكلوا الناس نمنع وما ياكلوا الناس
0: يفعلوا احمر
1: ما لينا يموت جوع الناس يموتوا جوع
0: احمر
1: كم الاحمر نسبة من العادي قليل
0: واللحظة
1: ما حلو هذا واي واحد وواحد انه وعي الناس واحد وواحد
2: صح
0: لان
2: الاسواق كلها بياكلوا الناس خاص والباري بيدافع ما بيبقى شيء لو ما يدوعوا الناس على المقاس هذا
1: ايوه شكرا لاتصالك
0: يلا شكرا لكم
1: مع السلامة السلام
2: بعدها يا سعد كم يا ضواحين عندنا شغل القلعة
1: بيطحنوا
2: كل واحد سرت الخارج بياكل سمك وسلطه واحنا تيم الوجود اربع بحايق دي
1: ما بالله الحوق
2: عندنا
1: والملوج والروتي والخاص والمطبق والملوح والناهن مخبوزات متعدده
2: الشعب اليمني شيء مفتوحه
1: الناس فيها مفتوحه وياكلوا يهنا يهنا يهنا بكل ما اكلوا احنا قد احنا يمكن في
2: البلد
1: ايوه كم قد
2: ما في شيء
1: كل
2: من الناوله
1: هيا بسم الله
2: او اتصال الو الو
1: الو غلق الراديو نسمعنا من التلفون
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
3: كيف حالكم
1: حياك الله اهلا وسهلا من معنا
3: معكم واحد من دمر
1: اهلا وسهلا يا احمد من دمر
3: هاي انتو قد اكلكم من هذا الدقيق اللي تقولوا عليه حق
1: الجوف البر حق الجوف ايوه
3: كيف هو كيف الطعم حقه
1: بلدي طعيم خلقه
3: مختلف يا لك ما يستاهل ما يفعلوا لهم ما يفعلوا له من حاجة
1: ما يفعلوا له الا ما وخلاص
3: فعلوا له انبيدات او حاجات ما هي سابرة
1: ما فعلوا لش ولا حاجة
2: إن القامح
3: قلنا قد ندولنا هذا ما قدرناش ناكله طعم مختلف
1: ما شو مختلف من ذري كب عندكم والله عندنا جد. في البيت بنطحنه وضك موجود والله في البيت بنطحنه ما في حاجة إنه أخلق ما يمكن لا كنت صدق الشاعب
3: الشاعب
1: لا الشاعب هذا هل يقول لك مدري ما فيه
2: لا
1: ما
2: لا لا
1: ايوه لا لا لا لا لا ما احنا ما قولنا الا الحق القمح البلدي أفضل من القمح الخارجي ألف مرة.
3: معك أنا معك، لكن خليك معايا اسمع. كنا مدري ما يدولة من بيدا.
1: ما بيتولى الشيء، بيتولى الماء.
2: ما يتوش
1: طيب ما يتولى.
3: ليش الطعم حقه مختلف؟
1: ما أنت فمك بيتعمل أشياء ثانية. تفكد. داشي في أسنانك شيء.
3: كنا قد ادونا وكنا مني طحنا. طحنا منها ودوا لنا منه هذا.
2: لا صدق النسوان انه جنبك بتحاكي.
3: قلنا انا قد ادونا والله طعن.
1: الله خلاص خير خير خير. خير ان شاء الله ما دام هو ضيق السؤال. نتمنى انك تلقى حكوة عمد نتفاعل معك ونجابرك سوا. الله معك.
3: لا لا احنا نشتي من حقنا بس نشتي ونصبر سوا.
1: الناقد وصابر ما شاء الله بعد شاء ستة طن ما عاد به
3: ان شاء الله. يلا صلحوا
1: الله على خير مع
2: فرنا سامن هريسه. الله شكرا لك. هو خلق ما فيش مبيدات،
1: ما فيش مبيدات بتستخدم.
2: الو بيسكو خلاص. الو مساء الخير.
4: الو
2: حياكم الله.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ عادل السلام عليك.
1: أهلا وسهلا.
4: وعلى كل المسلمين.
1: الله يبارك فيك.
4: أستاذ الكريم مثل هذا الكلام الفاضي في يعني شفت
2: بيقطع
4: البر وغيره من الحرب والأشياء.
1: أي بالله. اي والله صحيح كذا كنت اشياء اقولها بطلت.
4: انما يريد اخذال الناس عن الدفع بهم.
1: ايوه
4: مثل هذا الشخصية ومثل هذا الكلام هذا نقول له غير مقبول عند احرار اليمن الواعي.
1: نعم.
4: وندعو احرار الشعب اليمني الاستماع لكم والاستجاب و
1: نعم.
4: ما يهودي قد نصرع مثلهم.
1: صوتك بيغيب.
4: ما
1: صوتك بيضيع.
2: بيقطع.
1: بيقطع.
4: مسلم ما بيش معنى أكيد إفادة ولا بأي من اليهود والنصارى. والله لو نعتمد عليهم على لا نجدون.
1: اي والله الله الله كلام واقعي.
4: خيري ومن غد هذا البر حق بيني ومدري ما هو ومدري اي كلام طيب. هذا نقول له والله
1: ما كلام لا يستحق التعليق عليه. الشيء معك سؤال يا اخي في المواضيع الزراعية تهم الناس جمعاء.
4: استاذي العزيز والله ما بلغ الثاني هذا
2: والله
1: أنا الله يسهل أمره ويسهل أمرك.
4: كم الشيخ المنصوري
1: أهلا وسهلا
4: لك التحية أستاذي وربكم
1: علي. الله معك الله معك
4: برعاية الرحمن.
1: الله معك.
2: ندخل في
1: طول الموضوع مع الرسالة الأولى.
2: هو الرسالة من صالح شاكر بيقول كيف حالك يا أستاذ عادل أنت.
1: أي الله بصالح شاكر أنا في قيمة هذا الأيام عندك.
2: مساء الخير.
1: الو
2: الو
1: ها
5: الله لك العافيه. هذا البر البلدي انتم عندما تسطروا خبز بيحتاج معه ابيض ولا بيصبر على طول بدون ابيض؟
1: بيصبر على طول من نفسه.
5: ما
1: لا بيحتاج شيء
5: بل التنور بيصبر
1: بيخبز في التنور كيف
5: ما يحتاج ابيض
1: ولا بيحتاج اي شيء.
5: نور قلبك الله
1: يعطيك العافيه. حياك الله معك.
2: معنا الجوز بين كعين الحبوب الجوز حقها ايش نفعلها ونشي سماد لوقت مجهوزات. ابو قانون من الغرزة حمدان.
1: انا قلتك الله يا ابو قانون داحن. الو الو الله الو
6: الو
1: مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا
6: مهندس عادل. انتم اللي معكم بالاذاعه الله يحفظكم. بالنسبه لزراعه القمح تمام.
1: أيوة.
6: من الجوف أو
1: حضرموت أو مارب
6: أو من مارب أو من جبوة أو من حضرموت نقول الواحد يفتخر بلدي بلدي بلدي تمام.
1: صح.
6: فرق إذا هو 5000 أو 4000 لا تأثر أو حتى 10,000 لا تأثر.
1: ماشي رخيص ب 16,000 الكيس ب 16,000 أنا اشتريت من السوق.
6: أقول لك هذا ب 12 وهذا ب 14 أو ب 16 أم الطعم طعم نعمة نعمة ولونه نعمة تمام. أنتم ما أكملتوا البر من أول اللي الحميري واللي السمراء واللي كذا وكذا عشان العالم تفهمها. أنا هذه الأيام سافرت إلى البيضاء ودفيت حوالي أسبوع كذا شوي الشغل ورجعت أطالع الفراولة في كل يعني مطرح
1: في كل مطرح في كل مطرح
6: والتين المشبوك تمام
1: ما شاء الله.
6: تعال لا ما وصلت دمار فراولة فيه
1: ما شاء الله.
6: عنبرود فيه الله. تمام العنبرود الله يهديهم استعجلوا عليه
1: أيوة
6: ما
1: بعده
6: ناجح شوية أيوة. أحبه 200-250 نعمة نعمة لما تشوف بلدك زارع على الخطوط يبيعوا من كل شيء. أما التين المشوك فهذا يا نعمته ما كانت في البيضة موجودة الآن موجود. نحو رداع موجود الفراولة موجود نفتخر بها. أنا أسأل الله عبركم وعبر
1: إذاعة السام
6: برنامجكم أن نكتفي من الفواكه وأن لا نستورد. وأسأل الله أن يغيث البلاد بالمطر وأن نستكفي من استيراد البر من كندا من استراليا من أمريكا من روسيا بإذن الله نفتخر بلدنا. أما هذا اللي يقول لك هو ماشي طعيم طعيم هذا من الجواسيس والخبيثين لكن نقول الله يزولهم. نفتخر بالزراعة وأسأل الله والله يا غنم من 50,000-60,000 في البيضة ويجيبوها من تهامة إن عادها أرخص من عندنا في صنعاء بفارق 5,000-10,000 نعمة. أسأل الله أن يهدي حق مسؤولين الزراعة والثروة الحيوانية أن يهتموا وأن ينتبهوا للتهريبات على الحدود لأنها كثرت الدخل لهذا البلاد العنجار عندنا وهو السعودي. وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية.
1: الله يبارك فيك.
6: أن يكفينا شرهم هذولا في الداخل والخارج. وأتمنى من أخوان المزارعين أن يجتهدوا في كل شيء. بلدنا بلد خير ودمتم مدام الوطن والله يحفظكم.
1: الله يحفظك مع سلامة الله. الله معك الله معك دائما. نسيت ما أقول باسمه أن مشاركة دائما يعني تقف على كل موضوع وتطيحك إن عم مشاركة مفيدة تفيد المستمع. إن بعض المشاركات تستفز الواحد إن تلاحظت من استفزني
2: وربما عفو جواد
1: أو أيوة عن حسبها كذا أي
2: نلتمس العذر
1: نلتمس العذر. نعم
2: هذا أبو قانون من الغرزة بيقول الجوزة بن كعين أحبب حقها
1: الجوزة بن كعين نتيجة للأصابة الفطرية هو إصابة فطرية مثل ما الذحل اللي يجي في القات يجي في العناب يجي في معظم في الفرسك في معظم الأثمن. عليك وعلى مبيض فطري جهازي واستخدمك كما هو موصوف في عرض العبوة اللي هذي بدي اشتريها من السوق. نعم
2: هذا هو قال لقيت مجهوزات ما هو سمع
1: انها نجحت سنة حد يجحس هذا الايام
2: انا قصدك المثنيات
1: ان لها المثنيات 23 بس 23 قليلة لا مش 23 وقت كعكة نا حاجة بسيطة كذية دعاونا الترى. نعم
2: عندنا النمل الأسود بيحفرين الجباة حق البيت علاج للنمل هذا
1: موجود كثير عند أصحاب المبيدات. وقف عنده وقول له اتين أنا بودر اللدر اللي ضيف الجباة في طريق حقين وفي بيوتين قال القل المنتين إن شاء الله.
2: كم باقي للقلب عاد الريشاني
1: عاد احنا ذا الحين عاد احنا في الجحر ان العلب إن شاء الله مطر الخريف إن شاء الله أول مطر. ألو
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا عم حسين.
7: كيف أخي عادل؟
1: حفظك الله وبارك فيك وإن شاء الله تكون بخير.
7: الحمد لله، الله يجعلنا بخيرين والمشافية.
1: إن شاء
7: الله. أنا بنفس الذي بيقول الحب البلدي هو عوف. هو ما ينقش.
1: ها.
7: لأن بالناس بيتوحب عوف ويبيعوا من الناس يقولوا لهم هو بلدي.
1: ها.
7: أنا صاحب طاحن بيجي الناس يتحول عني. قالوا هذا بلدي، قلت أنا مش بلدي.
1: أيوة.
7: يمشي يوم دي ما هو. الخيانة هو في الشعب أكثر من الأمانة.
1: أي بالله.
7: لأنه بالتوحب مخشوش. توشي يوم دي ما هو نوع ثاني.
1: نعم.
7: أما البلدي هو بيعلم نفسه.
1: نعم.
7: ما ما ما ينقش الذي يقولوا جوعة. لازم بيقولوا للبلدي مش بلدي.
1: أكيد.
7: أما البلدي هو بيبين نفسه.
1: نعم.
7: حتى اليمن ما يوجد في العالم.
1: أكيد أكيد.
7: والله ما يوجد من أي حب. لكن الخيانة في اليمن هي زيادة في العالم. لما الحب البلدي هو بيعلم نفسه.
1: نعم.
7: لكن في الدولية يتقدوا هم الذي بيمحقوا على الوطن وعلى الفاسم وعلى الكل.
1: نعم.
7: والله والله أنا صاحبته. إن ميت وحب ما تقدر تشتري، وقالوا له بلدي.
1: أيوة. الناس غير والله مكسر ويجوا ويقول سمي بلدي. البلدي بيجي راوية بيجي مثالية.
7: البلدي بيبين هو بيبين نفسه.
1: أيوة.
7: الحب البلدي هو بيفرض نفسه. لكن بالناس هذا بنقوله يعبوا شوالات ما بيش لها مستر. وقالوا هو بلدي.
1: وقت بالشوالات البلدي مكتوب فيهن.
7: لا هذا بجنة شوالات لا عندي ما بشوالة أي مستغفي.
1: لا هذا مجهو.
7: مجهو.
1: مجهو.
7: وبيقولوا لهم هو بلدي. مش أيوه. بلدي.
1: أن هذولا إن شاء الله أنهم يبيعوا البيع الصحيح والسليم والمعلوم.
7: البلاء الدولة هنا تفتقد كذا هي العشي من الذي.
1: الا
7: يمحقوا على الناس.
1: الا
7: ولما البلدي ولا ما وجدنا قرب الناس.
1: نعم.
7: في العالم ونحس العالم الله ينصر اليمن.
1: نعم الله ينصرنا.
7: الله ينصر اليمن ويسمعنا ويسمعنا خير.
1: الله يسمعنا خير.
7: في وداعة الله.
1: مع سلامة الله وشكرا جزيلا على الاتصال.
7: حياك الله.
1: مع سلامة الله.
2: مساء الخير. من الله علينا مدر في إب القفر.
1: ما شاء الله
2: أبو سليمان.
1: ما شاء الله. إن شاء الله أمطار خير وبركة.
2: وأبو حيدر الصوفي من إب يري العارضة معنا جربة فيها فيروس. أيش العلاء؟
1: أيش الفيروس؟ أيش الجربة؟ أيش المزروع في الجربة؟ على من نقول لك ما هو تستخدم العلاج وأيش الفيروس؟ قال فلو ما عرفت أنه فيروس.
2: شكرا على البرنامج. ونسألكم باقي لما فصل الخريف. أبو هيثم زاهر من سعادات حياتي وشغل.
1: باقي أقل من شهر إن شاء الله.
2: شغل لنا نغمة للمقبل الله
1: إن شاء الله.
2: ذيب يقول كيف الحال؟ نسأل من المولى عز وجل أن يرحمنا برحمته وفكها من عنده بالمطر شتى شديدة البلاد كلها خاصة المغرب عن سكدة الذرب بس في بعض المدرجات.
1: إن شاء الله الله يرحمنا بالمطر وبالخير إن شاء الله. إن شاء الله قريب للذرة وعندنا والكل قد يضامره.
2: ما هو علاج الديدان البيضاء المتواجدة تحت سطح التربة والمتسلطة على مزروعات الذرة؟ فقط عبد الفتاح الصبري.
1: هذا الحشرة البيضاء هذا اسمها النمل الأبيض أو الأرضة. استخدم لها الفبرونين نث وبعدين دلحق نام على المطر ضاحن عيقوع مطر ودنتره في عند عروق الأشجار. نعم.
2: من الله علينا أمس بأمطار غزيرة في ضوراء مخلاف بن حاتم العر.
1: أهلا وسهلا يا مخلاف بن حاتم من أصحاب آنس. إن المخلاف في آنس مخلاف الصيح مخلاف بن حاتم وكل المخالف اليمنية معروفة بخيراتها. هذا المخلاف مخلاف خير.
2: نعم. قبل يقول قال ما عاد تحمش تربة ونذرة البر وشعي.
1: لا لا تحم ويقوع وذرة. نعم.
2: ما دام هو هكذا أبو عاصم، أبو عاصم نسمي ذا تفاح.
1: التفاح هذا الأيام قدو بينضج، ما عاد يحتاج تسميد، لأن التسميد يجي مبكر شوية، عندما تكون الحبة تعمل لها قليل قليل سماء، مشو سماء أبيض، الأبيض بالذات ما يستخدمش إلا لنقص عنصر النيتروجي. نعم. ألو.
2: ألو.
1: قطع.
2: السلام عليكم صابر محمد سعيد من فرع العدين.
1: اهلا وسهلا يا صابر.
2: زراعة العنب في اي شهر يصلح؟
1: في شهر 3 و4 وبداية 5.
2: الو السلام عليكم جميعا، امسال من الله تاقم اذاعه سام، عندي شجرة منجو دزهر وتسقط ثمره وهي صغيرة.
1: واحدة في اي منطقة؟ اذا هي في محافظة صنعاء ولا في دمر ولا في البيضة ولا في صعدة ولا في في صعطف في المديريات اللي جنبنا، أما المديريات الداخل في دافي تصلح فيها المنجو. نعم في أي منطقة، وبعدها واحدة واحدة سهل خليها ما جاء من هاجة، إذا أسكيتها أنت ويمسرت دفلت الزهرة. نعم.
2: محمد بن القروس، محمد القرسة قال حما يا سيد عادل حما ولقيت يقعطي
1: ما شاء الله، حما خلقه لنا، حما خلق أمانة، ونسأل الله الغيث الكثير وغيثني ومدرار. نعم.
2: قال ومش وضر بني لقيت في الجبال إليه
1: ما يقع رقودين ما دشتي لاقت شينو
2: قلت كلب منزل أخونا مظهر عندنا شجرة البن تستأكل من داخله وتسقط وهي محمل بالبن، أيش السبب؟
1: أي شو؟
2: قال عندنا شجرة البن
1: أيوة
2: تستأكل من داخله
1: بدو أكلها، هذا يسمى خارز البن، حشرة تود تضعها البيضة حكاها في بداية ما تكون الثمر،
2: هذا في المحويت
1: أيوة في حفاش، هذا بيجي خارز البن، إذا استخدمته استخدم لمبيض حشري جهازي. نعم.
2: كم باقي للمذرة الخريف الذرة الحمراء في ملحة والبيضة؟
1: عادوا يعني باقي لبداية الخريف أقل من 20.
2: قال اليوم عندنا مطر الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، عندكم مطر ما شاء الله، أذرة إذا شي مطر وقد روث أذرة.
2: معي العنب مرمد العناقي مفعل لهم، معكم صخر محمد علي الظهر من
1: بني الشيخ
2: قرو منطقة قروة مندد.
1: ها من قروة هذا أي منقذة، أن تستخدم له ناقذ المرمدات، تستخدم العلاج مبيض فطري جهازي، مبيض فطري جهازي استخدمه وفق التعليمات الواردة في عرض العبوة. ألو.
8: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف أحوالكم؟
1: حفظك الله.
8: حبيت أشارك معكم وأقدم الشكر لكم.
1: اهلا وسهلا.
8: وابشركم ان امس عندنا مطر ما شاء الله
1: ما شاء الله. اين
8: هي؟ طرف همدان بني بشير وثلا وحبابه وشبه مصروم.
1: ما شاء الله ما شاء الله، بشرى خير، بشرى خير ومطر خير وبركه
8: الحمد لله. بس اسالكم البعض، اليوم امس جاء المطر واليوم تذكروا يدروا بعض الرمك. اول حاجه
1: ما الرمك قدو رمك
8: ايوه وكل واحد بدرة تولاته، نفس بدرة شعي ونفس بدرة بر ونفس كندا ونفس رومي.
1: انا ايش اقول لك، البر يصبر والشعر يصبر والرومي اذا هو ثلاثي يصبر.
8: لا بلا خماسي
1: ماشي،
8: انا واحد منهم يعني زريت رومي خماسي.
1: اذا كان خماسي ماشي يعني متاخر على القليل، لكن إذا لحق هنا البرد ما عقوا حفين شيء إن شاء الله.
8: إن شاء الله ما يكون لأخي
1: إن شاء الله.
8: معكم حميد أحمد. البشيري.
1: أهلا وسهلا يا حميد.
8: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك، ويعني البشرة الذي زفيته إن شاء الله كل المزارعين يستبشروا بها بخير.
8: إن شاء الله. إحنا ما دحين في ما يعيد الخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله ما يعيد الخير.
8: الله يستر عليكم.
1: مع سلامة الله. الله معك.
2: معكم الأخ محمد فتيني مشهور من الساحل الغربي.
1: من أيوة فتيني هذا تامع على طول.
2: شكرا على البرنامج، ربي يحفظكم ويخليكم لنا.
1: الله يبارك فيك. عد واحدة
2: قلناو كنا عيش عشر عادة لكن عيش بنقوم فيش معك بنقوش
1: ما خلاص أمانة الله ما يسبب الله أخفو
2: أمانة
1: أمانة أني أثن أصلي وبرمج ومع الساعة الست أخفو لا ثمة
2: سواء
1: أيوة
2: سا واتصال آخر
1: ما عقل ما بالله ونوقف شوية
2: نوقف بعد لما عمد ما
1: نفتن أيوة
2: نفعل قفوة

0: عدنا إليكم لقراءة رسائلكم. السلام عليكم. ذي بيقول أشد عادل ما بيقول محمد حميد الصوفي من يلي انتشار الفيروس عندنا بالجلب بشكل كبير. ايش السبب؟ ما هو
1: الفيروس؟ ايش من فيروس؟ وكيف لو ما اكتشفت انه فيروس؟ بضاد معاك، طماطس معاك، اشجار معاك، حبوب معاك، كلنا في ايش؟ وش عرفك انه فيروس؟ الفيروسات هذه مشهرية، ما يعدرى بها الا المختص واصحاب الاجهزة. نعم،
0: معنا الماء بيتفلع عين وشذا بينسين
1: اللي بيتفلع عين، هذولا بتجو تسقهم بعض عطش، بعض عطش بيتفلع عين. الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك عبد
0: الله؟ الحمد لله. من معنا؟
2: عبد الله ابو سليمان من مذاكرة.
0: حيابك الحب.
2: كيف حالك؟
0: حيابك، تفضل. غلق غلق الراديو.
2: اقول لك بالنسبه للالقات يكون تحته طين هذه الايام، يعني تحته ماء وهو يابس ما له اصبع.
1: هذا تعمل التذكير بقليل، سماد 23 قليل بس. بس وخلاص.
2: الله يحفظك، الله يحفظك يا عادل. كيف انت يا شيخ؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله. انا مان الشيخ.
2: انت
1: مهندس. انا المهندس زراعي.
2: انت مهندس زراعي، انت عيوننا.
1: الله يحفظك.
2: الشيخ مقبل طلعنا علو ونقامات.
1: الله عدو بخير، الله يطول في عمره.
2: الله يطول عمره ويعطيك الصحة والعافية. انت وقبران جلسوك افتش افتش افتش على صوته ب يعني المسلسل هذا اختنومه، لما حصل صوته يعني واحد من اللي كانوا بصنعاء.
1: ايوه، انا بتلقاه في اليوتيوب لو تكتب على مقبل طلان يطلع معك.
2: انا ما معيش اليوتيوب يا استاذ عادل، انا كفيف ما اشوفش، انا حافظ رقمك وتابعك. هكا
1: حياك الله فوق عيني، اهلا وسهلا بك.
2: اسعد الله اوقاتك، كل عام انت بخير، سلموا لي على الطاقم كله.
1: الله يسلمك، مع سلامة الله.
0: كان شكرا على النصائح. من البدايات الأكثر بيعاني من الأمراض الصدوجية توفي بهذا المرض.
1: أكيد أن ما بننصح إلا من جد ومن صدق، أن المبيد سبب رئيسي لأمراض السرطان المتفشي في اليمنيين بشكل عام. مستشفى الثورة تلقاهم بالآلاف، في المستشفى الخاصة الجمهوري بالآلاف. ألو
0: ألو
3: ألو، السلام عليكم.
0: سلام الله.
3: كيف حالكم؟ ما أشكر حالك أستاذ عادل.
1: الحمد لله.
3: قاكمين الحق على ذات طور أنه عقبتهم قاكمين قاد دخلنا بالظلم.
1: إلا وهو لما كمر الثور انت الريح، انت الريح وطلعت الغيمة.
3: والعظيم.
1: أيوة، وانتهى هذاك الثور.
3: الحين دخلنا بالظلم.
1: دخلنا بالظلم، وإن شاء الله في الظلم يوقع أمطار.
3: يوقع أمطار بالظلم.
1: إن شاء الله، وهو نجم من نجوم الجحر، لكن يوقع في المطر.
3: المثل يعني يقول له لا أشرب بالظلم روح.
1: أيوه. نعم.
3: يلا الله يحفظكم.
1: الله يبارك فيك، مع سلامة الله.
3: مع سلامة
1: الله معك.
0: أخباركم؟ أشكركم على هذا البرنامج، والله الله في الخروج المليوني غدا إن شاء الله. أنا خالد سطا، مهاجر سطا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك، وبخروجك مشكور عليه.
0: نهني ونبارك للطالب وهباء محمد حميد بمناسبة النجاح، المهنين أبوه وأمه وأخته وإبراهيم
1: إن شاء الله، وإحنا وهم والكل.
0: وإحنا والكل.
1: أيوة،
0: وإحنا قوة القوة. مع نلقى ضرب وشح وشحط من بين التراب، والآن مصفر قوي. ايش عمله؟
1: 23 بس، وذاك مصفر عمله 23.
0: تحياتي الجهة.
1: احنا بنختصر 23 بدل ما نقول لها السماد المتخصص في كذا وكذا وكذا، فاحنا بنعمل 23 متوازن، يعني بيجيب بيقوم بالغرض نفسه.
0: عبد المحسن سمسم قال تحية لي ولك.
1: الله.
0: وكم عدل العلب؟
1: باقي يشتين راجع التقويم، لكن نقول 20 يوم.
0: وهذا رسالة طويلة كبيرة، علي علي الشيخ علي علي حزام مساعد يقول تحية لكم ورسالتي، نسأل الله أن يمنعنا بالأمطار، والصيف عندنا خفيف الأمطار، درينا دره ورومي وقلة، ولكن كل ما درينا عاطش وضامي، منتظر الأمطار، واليوم درينا بلسن، نسأل الله أن يغيثنا وينزل
1: إن شاء الله يغيثنا ويغيث البلاد كلها، بتكون أمطار خير وبركة ورحمة على البلاد والعباد. نعم.
0: سبب تأخر نمو شجرة البن معاكم صالح المرادي اب
1: تتأخر إذا زرعت أنت صح في عدقوم طبيعي، عملت حفرة 60 سنتي في عمق 60 ودفنت بالدبل المخلوط بالتراك وكبست الشتلة على ما يرام وسقيت سقي جامدة تنزل للتربو كله، هذا أول سقي، سقية المحاية تحتاج سقي كبير جدا، وبعدين سقيها عادي كل أسبوع، كل 10 أيام، كل 15 يوم، وبعدين كل ما عطشت تسقيها. نعم.
0: ما رأيكم في من يبيع الخضروات بشتى أنواعها والقات من الموالع أو مسموع، سواء القات أو الخضروات؟ أخوكم أبو حسين المنصوري.
1: إحنا قد بننصح المزارعين ونقول لهم هذا أمانة سوف تسألوا عنها، هتسألوا عنها بين يدي الله. إذا ما بش سؤال ذا الحين في الدنيا، السؤال عيقع بين يدي الله، واتقوا الله في أنفسكم أولا، وفي ثروتكم الحيواني ثانيا، وفي أولادكم ثالثا، وأيضا في المستهلكين للمنتجات سواء القات أو الخضار.
0: محمد آل جعفري، كم باقي لما يكمل البرنامج؟ قلت بين أخوي
1: باقي قليل
0: شوي، يجزي
1: وشوي. أيوة باقي قليل، صدق باقي أقل من نص ساعة.
0: معك هشام الستي من دمال، كم باقي للجحل وما يتم؟
1: يعني خلاص تيها اليومين، باقي لنهاية الشهر، يعني مش نهاية الشهر الميلادي، نهاية الشهر الهجري.
0: ما هو علاج الجربه أو الكنمه في القات؟
1: الجربه أو الكنمه في القات تأخذ مبيت حشري جهازي وتأخذ زيت معدني، تقول لصاحب المحل زيت معدني ومبيت حشري جهازي، وتستخدم المبيت نص علبة نص ملي لكل لتر ماء، ومن الزيت المعدني 2 ملي للتر الماء. نعم.
0: معك أبو حرب عبد إلى شيء من إب العرشي.
1: العرشي
0: ألقيت مغفن، أيش يسوي له؟
1: يفعلوا له علاج من حق الغفن، حيصير على طول، إنه هو يجي من الغفن نتيجة الإصابة بل ما يسموها بسم هذا، اللهم صل وسلم عليه، سارت من راس الطاوي هو الغفان، بيجي نفس الكلح شلل مبيت عناكب العناكب، ايوه ذا شلل مبيت عناكبي ودرش نص ملي لكل ترمى، وانت والقات ان شاء الله يتباخرين ويفتنين.
0: معك ابو عبد الله من ميبئر، على 1300 متر كبريتي نسبة النيتروجين 1400، ايش السمد المناسب؟
1: ما هو الماء حكاه كبريتي عميق جدا، قطو بيطلع حار جدا، بيفرق الله بارك يبرد وبعدها بيسقي به، هذا يعني بيكون نسبة الاملاح قليلة فيه، لان قطو عميق جدا. وما قال لي شيء،
0: قال معبر ايش السمد المناسب في رحب؟
1: السماد المناسب في رحب عمل السماد 23 بكميات خفيفة جدا جدا.
0: هذا ابو نجرة قاسم اللكمي من همدان، قال
1: انت عارف، انت تاري ان انا عرفت الحب وهم على 60 متر وثمانين متر، امانا كانت عمى كبير 80 متر، بعد كان الابر نادرة جدا، واحدة في قرية والثاني في القرية الثانية، والان قدم بيحفروا في الحب، ان قدوا حفرة عشوائي، امانة عشوائي، يطيع عليك الجنان اللي معجر بكت بيفعل طرف بابير، والثاني ما بدبعش 100 متر وبيفعل بئر، وهم كلهم في حظ واحد، والكل بيعمق وينزل على القدم في 1200 متر. آمنا بالله، لن يحن عن جنب نلاحق الماء، حينجح حين الماء ما بنعقلش.
0: مساكم الله بالخير. معي سؤالي، الأول لدي أشجار برقوق قرستن في رمضان، ولكن هل أعمل الإنسان مضبيض أو ماشي؟
1: ما أدعمل لهن ولا حاجة.
0: مثلا نبدأ العفو لكم، تحيا أخوكم أبو نجران قاسم لك ميهمدا.
1: من الآن نبدأ عفو الشعير والبر، ولا شيء بلسن ولا شيء رومي الناظرهن هذا لي.
0: قال قبل ساعات عشينا عصيد ولبن طيب.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: لماذا ما يفعلوا مصانع عصير البلس في اليمن يا مهندس عادل؟
1: والله أتمنى هذا، أتمنى من كل قلبي. عاد إحنا ذحين في البلس في التصدير، لكن بعد التصدير عاد ازداد الإنتاج. عندنا نفكر جديا في الصناعات، وقد الدراسة جاهزة حق 3-5 مصانع. نعم للشلفة وللزهرة ولا البذرة اللي داخل الحبة ولا اللب لب هذا، وأيضا للقرشة. نعم 5 مصانع.
0: هذا ليش عم بالأعضاء ليش تفتح الحبة فيها نقطة سوداء؟ الحبة ذي تشوف النقطة داخلها بتشوف دود،
1: هذا بيجي مد وضد بابة الفاكهة. نعم
0: معي معك عبد الغني التالبي، غرز ناليم في بني مضر ما بيثمرنش.
1: الناقد كثر خيره من قد قامن، عدو الشي منهن ثمره.
0: وهو بيقول هل
1: الثمر نحن في بني مضر بغير صالح على الموالح بشكل عام، ولا قد قامت ما لها شيء. وهي توها.
0: يقول هل بفوائد في البلس المشوك؟
1: أكيد في فوائد أكثر من ما تتصور. في فائدة من القرش للشلفة للحبة للبذرة للب المن للب التين لكل شيء لكل شيء.
0: هل قطعت القات هذا المسابر؟
1: ماشي داخرت على القات حيلحقها البرد.
0: مهندس من بني بهلول يا باش، مهندس من بني بهلول العنب خاصة فيه نسبة كثيرة ما
1: هو أن في بني بهلول فين في
0: النسة
1: في قروة في
0: بني بهلول في النسة العنب
1: فعلم بيت حشري بيت حشري جهازي ونص من ليل وكل ترمي
0: كلام.
1: نعم
0: نشتي يسطروا قمح الجوف،
1: ما يسطروه ولا ما بيكفون احنا
0: كلا داخل.
1: ها لا ما لا داخل لا بيسطروا وعيسطروا.
0: انا فارس الوبر من ابعدان ما وصلش البر البلدي.
1: الله عيوصل ان شاء الله، نقول لهم انه ما وصلش لا اب. نعم
0: كيف حالك؟ معك ابو نظير من تعز. ما هو معلم الزر
1: معلمش
0: الزر
1: الزر مدري ما هو هذا المعلى
0: والبسباس المكرور متى موسمه؟
1: البسباس المكرور أو المكرور
0: المكرور
1: مدري ما هو هذا، لكن لو قال المكرور لكن ما قال منه ما بي ما للبسباس.
0: أول ما بقال موسم الجلجلان متى يبدأ؟ أنا في الخوخة.
1: جابت
0: ألو
4: السلام.
0: سلامة الله.
4: كيف حالك؟
0: حياك الله.
4: برنامج هذا شيق شيق، وكل هذا صاحب عبدي يدور من بعد انبر بعد الملنبر.
1: لا سقط أمانة، لا سقط ذكرتني أنهم كلهم بيزرعوا البر
4: بعد الملنبر كله وين يجي هنا نديله.
1: آية
0: كلا وقصده يعني يدعم حق الجوف حق
4: هذا هشتم حق الجوف، أما بعد مزارع البر
1: اللاصق مزارع البر بعد أفضل التجارب اللي بتقيمها البحوث الزراعية في عندكم في بعد
4: ما ذي نشتريش خارج.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، الله يكثر من أمثالك.
4: الله معكم.
1: الله مع الجميع.
0: قال ايش تبي بر في بعد؟ كم باقي؟ السلام عليكم. ورحمة الله
5: يا خمر الله يحفظكم. كيف نعرف هذا بلس الشوف حق المجاري متحق غيمة؟ كيف بنفهم؟
0: ما عرفك شو هذا خلقه؟
1: لا شوف حق غيمان تجي قرشتك خفيفة، القرشة حقك خفيفة، القرش ما بتجي شيء غليظ، وحق الثانية اللي بنروي بالمجاري بتجي القرشة حقك غليظة أو ثقيلة.
5: واللون؟
1: اللون ما بش
5: عنده لونه.
1: ها؟
5: لون القرشة.
1: الله هم بيجي مسود وبيجي مصفر، لكن مش هم حق غيمة، حق غيمة
5: مش هي ثقيلة.
1: أيوة أيوة.
5: طيب البن البلدي كل ما هو غالي، احنا اي رخص
1: ان البن البلدي ما نكره ويزيد يغلي، لكن بنشج بتشجعوا الناس الزراعة، وعنقول بانه عيد راجع، كل ما زاد الانتاج كل ما عيقل السعر.
5: كله 12000 جريمة ما نصير يشتري.
1: ان 12000 هذا رقم واحد.
5: هو نشتري رقم واحد.
1: رقم واحد احنا بنفرح بنفرح بيسطروه، واحنا يخلونا رقم 2 و3 علي بسبعة ألف.
5: علي بسبعة ألف؟
1: أيوة.
5: حتى وين واحد؟
1: هذا هو من مضاضق متعددة، بمعك حرازي مطري، بمعك من عتومي،
5: قال لي واحد هو عايز، قال لي لا تدعو عليك وخارجي هذا بسبعة ألف.
1: مع بلدي بلدي بلدي أمانة.
5: يا الله اصبر على هذا البلاء،
1: ولا
5: المفروض المحل يجي رخيص.
1: لا انا نفرح بك كما هو غالي، تشجع المزارعين تج.
5: ماني شجع
1: انا البن هو غالي بطبعه، وهو قهوه، هي قهوه. ايوه ما عقمبر واحد يزغفت ولا النهار بن. الله معك الله معك الله يبارك فيك.
0: تفضلوا عشاء. قال جميل.
1: لا ما هو العشاء؟
0: نحن هي قال قلم بلسن ومطيط على سن بلدي.
1: الا بالخلقه يهنا بالعافيه
0: خلقه هو.
1: الا خلقه
0: القلم الحاله خلقه،
1: القلم وحدها خلقه، ما زايد المطيط مع السمن البلدي كضاء
0: كلام كذا.
1: ايوه
0: نتلمبر اخلق من البسكوت لا بعيد.
1: اكيد اكيد نتلمبر اتلمبر.
0: نبي يقول جميع نحن قال اخلق من البسكوت.
1: أكيد أخلقنا البسكوت.
0: أقول ربعي.
1: أيوه.
0: المكحفي قد زلت لي مع أو مع؟
1: ما قزلش، عاد إحنا فيه. تلم شعير، تلم بر، تلم رومي، تلم بلسن، الذي في نفسك تلم.
0: هاي لساقي، قال ما هذا البطلة يا أستاذ عادل، البطل البطل واصل.
1: ما البطلة من قال بطلة عيرقد، من قال الزرع الهم في نفسه عيقوم حتى نصلى الويحن.
0: وين بطلة؟
1: أين بطلة؟ ما هو البطلة يقولوا قدان كبير ما عاد السرج نقطة مع الجلدة، أمانة بين المزرعة كل يوم. كل يوم بين الويحة على جربة جربة. وهي مزرعة رامية الأطراف.
0: ولدي عرقد وهاي بطل.
1: والله عرقد يرقد له.
0: شجرة الماء من سكيها لما دفكع، لكن ما بديش رمان. أبو سجاد ما غرزة حمداء.
1: إن الرمان هناك حافظ كيف تدرعوها، ولا خليتها زينة يعني تعطي الشاف الشتاء وتنشيها وقت الناس أو تلقحها بالماء وتمنع الماء عنها وقت الزهرة، وترجع تسقيها بعد ما يعقدين الحبوب كل 15 يوم سقية. هذا زراعة الرمان.
0: ويقول معانا البطاطة قلت لنا من حي غرسناها نص شهر ما رضيش تفكع معاك.
1: عادوا توها توها
0: عبد الجليل ونبيل من غرزة همدان.
1: نعم عادوا توها. نعم لاني بعضها تدي 15 يوم بعضها توصل الى 25 يوم. نعم
0: يخص بالذكر استاذ عادل وكافة الطاقم، لو سمحت يا خادم عيشة ثلاث بن غرستن قبل 3 سنوات ولم يزهرنا حتى الان، ما اسوي لهن يزهرنا وما نعمل نقدر الحمد
1: لله. اعطشن وارجع اسكيهن وعد ذلقان. نعم. ايوه
0: يعطشنا وسقيهن.
1: وسقيهن.
0: هذا من المخادر.
1: ايوه.
0: وذي بيقول اذا انقطعت يا دكتور.
1: يا اسفه ان شاء الله تتحسن ذا الحين ويرجعوا البث. معنا ترددات خيرات. أيوة. اذا ما بش في واحد يلقف في الثاني.
0: قال انا يعجبني الزحاوق الفح الفح الفح ما دارش.
1: ما دم وهي بدمري. وبتنزل لك يا هنا قلبك كل.
0: وبعضهم لسان تلهب ساعتها
1: مشتت لسانه من الفح ودنت عاد ذهب من ذا الحين. ما هم
0: انا يا لطيف.
1: ايوه
0: أوراق البسباس بيصفر ويتساقط، إيش السبب ويشل على؟
1: بيتساقط نتيجة للملوحة، في التربة ملوحة أو في الماء ملوحة الذي عندك، خذ لك الهيومك وضيف مع الماء، هذا بالنسبة يخفف الملوحة قليل.
0: بنطحن البر يخرج أسود وأبيض، معك محمد الوسفي، وردوا البر حق الجوف، ناكل منه حق الجوف.
1: أي والله موجود في فروة، أنا في الحصبة.
0: يا عم عادل كم باقي لعل معاك العضل؟
1: علوني في آخر الخريف، قل كم باقي لأول ما بل العلب.
0: بعدها بكتب بحق الله شحقني كم باقي كاف. ها؟
1: كم باقي كم باقي.
0: والعضل كتب ما بش ألف ألف مكسورة. ألف لا معين ذا ولا العذر.
1: العذر.
0: علمنا هذا هو ضروري. البر بر ولو البر بر ولا في كل دايم علاج
1: ولك في كل دايم علاج اكيد احنا بناكل عجائز ما دخبش
0: احنا بناكل بر بلدي افضل من المستورد بألف مره
1: نعم ما شاء الله انه صحيح قولك صحيح
0: معنا بلس عربي خارجي بتصفر الورق وتساقطين الورق والحبوب ابو ما
1: علي هذا اذا قدم بتساقطين الورق والحبوب نتيجه للملوحه في الماء او في التربه خذوا له يومك كاسر للملوحه وإن شاء الله يتحسن.
0: اسم التوب ما هو اسم التوب بس حق العنب الأصلي الذي يبعد للذحلة أنا تربت لكن قد العنب عاطش والمطر خفيف في الصيف لا تربنا ذحل
1: ترب لكن إذا ما تربتش ما بش فائدة
0: هذا في بني بهلول
1: في بني بهلول عادي في بلادنا اترب التراب ولا استخدمت العلاج الفطري علاج فطري جهازي وخلي استخدمه كل نص ملي لكل لتر ماء وكن رشه من اسفل من عند العناقي
0: اذا ذيك اشد عادل يتصل من دمار احتمال انه عفوي او
1: لا اكيد
0: او
1: اكيد عفوي اكيد عفوي
0: لا تحيه
1: اهلا وسهلا
0: هي ام مصطفى قالت مناسب ينزلوا رقابي يتاكدوا اذا حد بيغش الا امانه ويشهدوا ان احنا اشترينا بر مطحون ونحصبه طعمه مشو حالي رجعنا
1: هذا من الملفر
0: من الملفر
1: ايوه وذا ذي هل يتصل بنا الحج حسين رزيق هو مع الطاحو
0: تاري
1: ايوه انا داري حتاب الجيد والفاتر
0: كم باقي للجحر ما نزرع هذا الايام
1: هذا الايام
0: ريمة
1: وهذا الايام في ريمة تزرعوا شعير تزرع في المرتفع هذا البر تزرع الرومي اللي انتو داحن دروا الأولين الرومي الخماسي انا داحن زرعوا ثلاثي في المناطق العالية ايوه
0: وذلنا حلبوا وحصدناها هل ندري حلب بعدها او شيء
1: ما شاء الله اذا شي شعير عيقوا عم ناسب لان الارض مذبول بالحلبة
0: قال يا عمنا البر البلدي خفض الضغط وما بالسكر اسأل مجرب واسأل طبيب
1: انا نعم نعم ان اي شيء بلدي علاج له كل شيء
0: مساء الخير أشهر البر هي كل دايم علاج
1: العلاج الخبرة حق العجائز
0: هذا البر والبلسن كيف يقول
1: أن بر أن شوف هذا المخلوط هذا كان يسبر قلة شيبات مثل العلاج
0: ولكن بدأ
1: متاني إحنا لو ما يسبروا لسيدي نسرق سرق من الملوجة حقه لأن فيها البر والشعير والعلس والقلة والبلسن
0: الله.
1: ايوه في طعيمه طعيمه اين انت
0: احتار جسد يوم ثاني هذا كي
1: ما يضرك شيء ما يضرها شيء
0: وهذا الخبز هذا يوم ثاني قدوم جنفس
1: انا بين اقول له هذا واقع كان سيدي هكذا لو اقول للمرض تعلي مثل ما كان يفعل ولسيدي
0: يفعل اين لا
1: الا
0: واحنا نقول له خبزين
1: ايوه أتقول إحنا نوفر توفر
0: خلا ما يقعد زرد وأنا أشتري درس صفراء
1: لا الصفراء حق حبيش
0: أنا أقرر تجري صفراء
1: النح الصفراء حق حبيش
0: صبوح هيقعد صبوح
1: أيوة.
0: لما يقعد زرد
1: أيوة
0: ودخن للغداء
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: ما نكررت هي
1: أيوة
0: نبتعدنا الدقيق هذا
1: لا والله خلقه
0: غير ما كنت بسأل الله ما يقع
1: إن شاء الله يقع صواب
0: ما يفعل الذر النمل الذي بين القض
1: أفعل لهم بودرة خاصة بالنمل بس باقي خلاص قالوا الوقت
0: خلاص واحنا
1: نعتذر من الاخوه اللي ما قرينا رسائلهم ورسائلهم حقهم خيرات ولا قليل يعكسون لعمليات الجبهه الزراعيه معك رقمه
0: الذي هو
1: 7 2 2 2 5 5 5 6 2 8 سواء 7 7 2 2 5 5 6 2 8
0: ما دام واخذ خاطرهم
1: كلمه نستودعكم الله. كان معكم اليوم من الاخراج المخرج المتالق دائما والمؤكد على انها انتهى البرنامج
0: وليد
1: الاقوى
0: ومن الاشراف العام الاستاذ اسماعيل توكل والاستاذ حمد محمد شرف المتابع البرامجي الاستاذ محمد عبد الله القاضي وخالد حسين
1: الإدارة الفنية للبرنامج مهندس ماجد هاشم المتوكل
0: والإعداد والحضور والمتابعة والإجابات والإثراء الوالد العلامة الأستاذ عادل المظهر
1: نلقاكم على خير
0: واليمن
1: بخير وجبران وسط
0: في أمان الله
1: مع السلامة إلى اللقاء.
6: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية
7: أخي المواطن
8: حاضر
7: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن
6: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر مهندس عادل مطهر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
0: سام في أسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
3: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
0: هاشم الدرة.
3: يشارك في الإعداد
0: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
3: سام في أسبوع، إشراف
0: الإدارة العامة.
3: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
2: يهل العام الهجري الجديد كمحطة وعي ومسؤولية تستحضر الهجرة النبوية كمنعطف تاريخي صنع التحول وبنى الأمة على أساس الإيمان واليقين بالله، حيث تتجلى دروسها في واقع اليوم كمنهج للنهوض واستعادة البصيرة. وفي سياقها يبرز الفرق بين مجتمع مكة الذي ارتهن لقوى الطغيان والمصالح المادية ففقد شرف الاحتضان، ومجتمع المدينة الذي ارتقى بالإيثار والصدق فحمل الرسالة وصنع التحول العظيم. تمتد هذه الدلالات لتؤكد مسؤولية الأمة في التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله وبناء نموذج حضاري قائم على القيم والعدل. وفي واقع تموج فيه التحديات، تبرز الغطرسة العالمية بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني كعنوان لهيمنة تمارس الجرائم بحق الشعوب وتنتهك المقدسات وتسعى لفرض السيطرة والاستغلال. ويأتي الوعي الإيماني كقوة دافعة لمواجهة هذا المسار والدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه وصون الأمة من مشاريع الهيمنة، كما يتعزز النداء نحو وحدة الصف والتعاون في مواجهة الأخطار وحماية السيادة والثروات وبناء واقع مستقل قائم على العزة والكرامة. وتمضي الأمة في هذا الطريق مستلهمة دروس الهجرة للصبر والثبات حتى يتحقق النهوض وتترسخ قيم الحق في واقع الحياة. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: وإننا بهذه المناسبة لنؤكد على التالي: ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، الذين يجاهرون بعدائهم الشديد والواضح للإسلام في إساءاتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى المقدسات الإسلامية، ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة

0: ويستهدفون المسلمين بكل الجرائم وفي كل المجالات، ويعملون على إبادتهم واحتلال أوطانهم وطمس هويتهم واستهداف مقدساتهم، ومن ذلك انتهاك حرمة المسجد الأقصى والسعي لتدميره. ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك. ولهذا نؤكد على أخوتنا الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. ثانيا، السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، واستلهام الدروس من نهضة الإسلام الكبرى. ثالثا، نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل. رابعا، نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية. وندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها أي خير، كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم وأثبتته الحقائق والوقائع والمصادق اليومية من جهة الأعداء. خامسا، أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وهذا ما يجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 1 محرم لعام 1448 للهجرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
2: يحمل بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله من الرسائل الواضحة التي تتجه نحو الداخل اليمني، وفي مقدمتها الدعوة إلى الجهوزية العالية والاستعداد الشامل لمواجهة التحديات والعمل الجاد على إزالة مظاهر العدوان من الأرض اليمنية عبر تماسك وطني يعزز الصمود ويصون السيادة ويستعيد القرار المستقل في مختلف المجالات. ويمتد خطاب السيد القائد يحفظه الله إلى محور الجهاد والمقاومة برسالة تؤكد ثبات الموقف ووحدة الساحات وتعزيز التنسيق بين قوى المحور في مواجهة التحديات المشتركة، بما يعكس رؤية تعتبر المواجهة مسارا متكاملا يرتبط بقضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين. حمود محمد شرف.
3: بالتزامن مع مسيرات مليونية يمنية نددت بالإساءات الصهيونية لمكة المكرمة وباركت انتصارات إيران ومحور الجهاد والمقاومة، أطلق قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رؤية استراتيجية لليمن والمنطقة في بيانه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. فعلى المستوى الإقليمي أكد السيد عبد الملك استمرار جهوزية اليمن لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للاستفراد بأي من ساحات المحور. وعلى المسار الداخلي دعا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار المستمر على اليمن منذ أكثر من 10 سنوات وسط مؤشرات على تحولات استراتيجية مرتقبة لصالح صنعاء. ذلك ما ذهب إليه الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد منصور خلال تعليقه حول ما جاء في بيان السيد القائد.
4: إشارة السيد القائد في بيانه الليلة بمناسبة العام الهجري ودعوته الشعب اليمني للاستعداد لإزالة مظاهر كل مظاهر العدوان والاحتلال والحصار، يمكن تعريفها سياسيا بأنه يقول السيد القائد بوضوح أن صبر اليمن قد نفد. هذه آخر رسالة من واحد من أهم أضلاع محور المقاومة فيما يتعلق بهذا الملف. فيما يتعلق بالمحور، لن يقبل اليمن أي عدوان على أي طرف من أطراف المحور، بمعنى أنه لستم وحدكم. هذا تطور كبير في المحور فرضته الانتصارات، وآخرها الانتصار الكبير لإيران. لن يسمح لأمريكا والكيان الصهيوني أن تستفرد بأي طرف.
3: وكذلك يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا لموقع اليمن في معادلة محور الجهاد والمقاومة كارتداد طبيعي للانتصارات الأخيرة في المنطقة، حيث استبق السيد عبد الملك في بيانه التطورات المتوقعة إقليميا بدعوته لدول المنطقة بما فيها الأطراف المعتدية والمطبعة للالتحاق بهذا المحور كخيار وحيد للخلاص من التبعية لأعداء الأمة الذين لا يريدون لها كلها أي خير.
1: سام في أسبوع.
5: في ذكرى الهجرة النبوية يتجلى المشهد في عاصمة اليمن صنعاء وميدان السبعين باستنفار مليوني يعبر عن غضب متأجج نصرة لمكة المكرمة والكعبة المشرفة، حيث تحتشد الجماهير بروح إيمانية تستشعر قدسية المكان وترفض المساس بمقدسات الأمة. ويأتي هذا الغضب الشعبي ردا على ما صدر من المجرم ترامب من إساءة مستفزة تحمل دلالات استعلاء وتطاول على أقدس بقاع المسلمين.
6: خرجنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نقول لترامب هذا المجرم الكافر، نقول له أنت أسوأ مخلوق في على وجه هذه الأرض عندما تعتدي على الكعبة المشرفة أقدس مقدسات الأمة. نقول عندما اعتدى عليها أبرهة الحبشي أرسل الله طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فقد بعث الله لك قوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين سيمرغون أنفك في البحار وفي المحيطات وفي كل مكان. هؤلاء القوم سينسلون كما كان، هؤلاء القوم سيطهرون هذه الأرض من فسادك ومن هذا إجرامك. نقول له جاء وعد الآخرة واقتربت ساعة زوال هذا الكيان الصهيوني من أرض الرباط فلسطين المقدسة. كما خرجنا نبارك لهذا المحور الجهادي، محور المقاومة، هذا المحور بقيادة الجمهورية الإسلامية، نبارك لهم هذا الانتصار الكبير، نبارك لمجتبى خامنائي ولنعيم قاسم في لبنان وليمن الإيمان والحكمة المجاهد الكبير عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، هذا المجاهد الذي حمل راية الإسلام وراية الجهاد. نقول لهذا المجاهد بارك الله فيك على نصرك لهذا الدين. هذا المجاهد بإذن الله قائد معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، هو بإذن الله ناصر للإسلام والمسلمين.
7: خروجنا اليوم، الشعب اليمني جاهز لحمل السلاح والقتال لمقاتلة ترامب ومقاتلة أمريكا وإسرائيل المجرمين الذين أساءوا إلى مكة المشرفة، وأن مكة سوف ندافع عليها ونقاتل على كتاب الله وعلى القرآن وعلى مقدساتنا وعلى القدس الشريف، وإحنا جاهزين لخوض المعركة، لن نتراجع حتى آخر قطرة في دمائنا. ونقول للسيد ونهني السيد القائد عبد الملك البدر الدين الحوثي حفظه الله ونصره بالسنة الهجرية، ونقول له يا سيدي احنا جاهزين برا بحرا جوا لن نتراجع نخوض المعركة لمواجهة امريكا واسرائيل ومواجهة اعداء الله ونهني حزب الله في لبنان الأبطال الشرفاء بالنصر وضرب العدو الصهيوني في عمقه وحرق دباباته وقتل جيوشه، ونهنيهم بالنصر، ونهني أخوتنا محور المقاومة في إيران بالنصر على أمريكا، وإحنا جاهزين مع أخوتنا محور المقاومة برا بحرا جوا بجماعنا بالشهادة في سبيل الله لخوض المعركة.
8: خرجنا اليوم علشان نكشف المكرمة مع أخوتنا لبنان وفلسطين والإيران إن شاء الله، وإن إحنا نحل القدس ونحل مكان المكرمة الملعون هذا ظلم اللي عن المقدسات وش تحلها الملعون الخاين الكلب الله رب الله علي ومحمد سلمان هذا ما العيش مكة محمد سلمان عاد الدينات الله رب الله عليك يا محمد سلمان أنت بعد الإسلام وبعد دينك وعرضك وضعك يا ملعون والله أنك صهيوني قسما بالله ونحن عن حجر مكة المكرمة من تحت يدك وننهك من مكة نحررها مكة من تحت يدك يا ملعون يا خاين والله والله إن إحنا مع أخوتنا فلسطين مع لبنان إن شاء الله ونحن عن حجر ونزيد إسرائيل إنك من أهل إن شاء الله.
1: سام في أسبوع أنا الشعب
5: يبرز مشهد مخزن للأمة العربية والإسلامية تتداخل فيه الأولويات على نحو يثير التساؤل حول اتجاهات بعض الأنظمة والجهات التي تضيق على مظاهر التعبير الشعبي المناصر لغزة وما تتعرض له من قتل ودمار واسع في مقابل اتساع المجال أمام فعاليات ترفيهية كبرى تستقطب الجماهير وتغذي السفه وثقافة الاستهلاك والانشغال عن قضايا المركزية للأمة. ويكشف هذا التناقض عن خلل في ترتيب البوصلة حيث تتراجع قضايا الدم والعدالة أمام زخم كأس العالم والترفيه والرقص وما إلى ذلك. وفي ظل هذا الواقع تتعالى الأصوات الداعية إلى استعادة مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها معيارا أخلاقيا وإنسانيا يحدد موقع الأمة من مسؤولياتها. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور.
9: الشعب اليمني بيقوم بمسؤولياته دون الالتفاف لأحد، لأنه إذا نظرنا للعالم الإسلامي والعربي بنام، وحاشا لله أن يقبل الله لنا أن نكون زي الشارع العربي. الله عز وجل أبى أن لا يكون لهذا البلد إلا هذا المستوى من الشرف والانضباط في مسألة تحمل مسؤولية نادي الله ورسول الله وكتاب الله، فحاشا لله أن نكون زي الشارع العربي. الشارع العربي كان يتابع كأس العالم، السعودية جابت ساحات أثناء ما ترامب بيستهدف مكة، كانت السعودية فاتح صالات لمتابعة كأس العالم، وكانت في مصر ساحات وأكبر شاشة في العالم لمتابعة كأس العالم، وكانت في الأردن نفس الموضوع وفي المغرب نفس الموضوع. تبى تشاهدوا مقاطع الآن ونتكلم عن هذه الساحات. طبعا طبيعي إن الناس تتابع الرياضة ليس عيبا، لكن عندما يكون فقط الدول العربية تسخر كل إمكانياتها فقط للرياضة والرقص، يعني ما فيش مسؤولية أمام العالم العربي، ما فيش مسؤولية أمام الشارع العربي. غزة لا تستحق أن تكون لدينا مسؤولية تجاهها، العدوان على لبنان، العدوان على اليمن، العدوان على إيران. طيب لماذا لا تفتح الساحات هذه للتظاهر من أجل مكة، للتظاهر من أجل غزة؟ لماذا الساحات فقط لكرة القدم؟ السيد عبد الملك كثيرا تحدث عن خطورة تميع الشارع العربي والإسلامي من خلال تثبيت عناوين لا علاقة لها لا بمقدسات ولا علاقة لها بإسلام ولا علاقة لها بها، اللي هو دفع الناس رجال ونساء بمئات الآلاف من شان نانسي عجرم أو من شان المنتخب السعودي ولا القطري ولا فاتحين صالات يا رجل. طبعا الشعب اليمني بيتابع الرياضة بس ليست أولوية، الشعب اليمني بيتابع كأس العالم بس عندنا عناوين أيضا ملتزمين بها. الشارع العربي شالوا العناوين، لا علاقة لك بغزة ولا علاقة لك بالصهيونية ولا علاقة لك باعتداءات أمريكا ولا باعتداءات الكيان الإسرائيلي، يضربوه زي ما يشتوا، والشارع العربي إما بيرقص أو بيتابع كأس العالم. طبعا لاحظ ان الدولة بتفتح مجال للتظاهرات وللحشودات الشعبية عندما لا يتعلق الموضوع بالكيان الإسرائيلي وأمريكا. هذا موضوع خطير. شوف الدولة كلها قامت في السعودية، ما لكم قال نوفر للمواطن السعودي كل سبل الراحة. طيب كل واحد تابع في بيته، لا، تميع الشارع. في مصر أكبر شاشة، الأردني بيمنع الناس يتظاهروا من أجل غزة، صلح ساحات أمس. طبعا طبيعي، الرياضة مؤثرة في العقل العالمي كله، هذا طبيعي. وبالعكس الرياضة جزء من الحياة، لكن عندما تصبح بس الرياضة وننسي عجرم والرقص والترفيه والدراما، لأن التكثيف من هذه المسائل هو بهدف أن تنسى غزة. وأنا أقول لكم نشهد للسعودية وللنظام المصري والأردني، السعودي ومع الخليج، نشهد لكم أنكم نجحتم في تضييع الشارع العربي.
1: سام في أسبوع. منبر سام اف ام.
10: ترامب مخاطبا إسرائيل يقول لا حاجة اليوم لإسرائيل بأن تحارب حزب الله لأني سأكلف الجولاني بذلك. والجولاني هو الرئيس السوري المسمى أحمد الشرع. حديث ترامب هذا فيه دلالة واضحة على من يكون هذا الشرع، ولماذا جعلته أمريكا والكيان الصهيوني رئيسا لسوريا على الرغم من أنه كان مطلوبا لأمريكا والعالم على أنه إرهابي. هذا الخطاب من فضل الله على الناس كشف حقيقة المنافقين على لسان من قدمهم للعالم بأنهم أسوياء، وهم مجرمون إرهابيون معروفون. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين.
11: نحمد الله تعالى أن كنا في هذا الشعب اليماني، شعب الإيمان والحكمة، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، والذي قال نعم الحي همدان بحقه، نعم الحي همدان ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ها هنا كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا وأن عاننا وأن جعل قلوبنا لينة ليست قاسية كقسوة قلوب الآخرين، جعلنا نمتعب ونتألم لديننا، جعلنا نتحرك من أجل نصرة ديننا، جعلنا من أول الناس مبادرة لنصرة هذا الدين، جعل عندنا الاستعداد النفسي والروحي لمواجهة أعداء الله حتى لو حصل ما حصل، حتى لو انطبقت السماء على الأرض. هذه نعمة يا إخواني، هذه نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها. إخواني المؤمنين، الابتلاء وارد، الابتلاء وارد، ونحن كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا الطريق، وأن يسر لنا قيادة حكيمة مجاهدة في سبيل الله لا تطلب دنيا ولا ترغب في دنيا، إنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني المؤمنين، لعلكم بالأمس سمعتم ترامب مجددا وهو يصرح أنه في تصريح يقول إنه لا حاجة لإسرائيل أن تخوض حربا في لبنان، سيوكل الأمر إلى أحمد الشرع والجيش السوري لمقاتلة اللبنانيين وحزب الله. هكذا بهذا الصورة يصرح علانية، ما جعل حتى هذا الأمر سرا بينه وبين القيادة السورية حتى لا يعلم الناس، لكن حكمة الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. بالأمس عندما دخلت جبهة النصرة إلى دمشق بقيادة محمد الجولاني الذي سمى نفسه مؤخرا أحمد الشر، قال إنه قد أنهكته الحروب وقد أثقل بالحروب وليس عنده استعداد لخوض حروب مع أي إنسان كان، وليس عنده استعداد لخوض حرب مع إسرائيل، وليست بينه وبين إسرائيل عداوة. هكذا صرح ليس بينه وبين اليهود عداوة لا بين إسرائيل، رغم أن إسرائيل في اللحظات الأولى من دخول جبهة النصرة إلى دمشق كانت قد أتت على أكثر من 75 إلى 80 إلى 90% من قدرات الشعب السوري العسكرية والاقتصادية، وهذا معلوم، واحتلت أجزاء كثيرة من الأراضي السورية. اليوم هناك محللون وهناك مصرحون دبلوماسيون وسياسيون سوريون يقولون إن حزب الله يشكل عليهم خطرا، بينما إسرائيل لا تشكل عليهم خطرا، ولكأنهم يرسلون إشارات الاستعداد والاستماع والاهتمام لما قاله ترامب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا إله إلا الله. إخواني المؤمنين، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والابتلاءات الإلهية لم تكن هكذا عفويا، إنما من أجل تمحيص الناس، تمييز الناس، يعني فرز الناس بين مؤمن وبين منافق. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون. هذه الآية واضحة بأن الله تعالى أراد أن يفضح المنافقين وأن يميز المنافقين، وبالتالي على الشعوب الإسلامية أن تعرف من هم المنافقون حتى لا يكونوا معهم، وحتى لا ينصروهم، وحتى لا يكثروا سوادهم، وحتى لا يعينوهم، لأن المرء يوم القيامة يحشر مع من يحب.
1: سام في أسبوع.
5: يطرح الاتفاق الأخير بين إيران وترامب في سياق سياسي مشحون بالتجارب السابقة التي شكلت لدى طهران قناعة متراكمة بأن مسار الالتزامات الأمريكية لا تقوم على ثبات يمكن الركون إليه. وتستند هذه الرؤية إلى وقائع سابقة ارتبطت بتغير المواقف ونقض التعهدات، بما جعل مفهوم الثقة بالأمريكي منعدمة تماما. الجمهورية الإسلامية انتصرت، وهذا لا شك فيه، بل إنها أجبرت ترامب على ما لم يكن يتوقع أن يراه في كوابيسه، ولكن يجب الحذر من حقارته ونكفه. رسالة فلسطين من صنعاء، والإعلامية القديرة أريد أبو صالحة عبر برنامج واجمع شورهم.
12: لقد ركعوا يا سيدي، نعم لقد ركعوا يا سيدي، وهذا انتصار محمدي. كتبنا بالدماء الزكية صولات وجولات حيدرية، وفاز المؤمنون الصامدون بوجه الأعداء. فليسمع العالم هذا النداء، إننا نخط على صفحات التاريخ ما نريد وما نشاء. وقسما بالعمامة السوداء لن يصيبنا انكسار، ورغم أنوفكم نفك الحصار. وهذه ورقة بشروطنا، وقع فإنك مهزوم وصرت ذليلا. وليشهد العالم والعالمين أن أصحاب الولاية منتصرون. قد خاب الحالم بالهيمنة على المضيق، قد أغلقناه وضاق عليه النفس والشهيق، وخضع لسيف المقاومة وفشل في تحقيق الأهداف. إنه أحمق خواف. هذه أيام من تلك الأيام، دم ينتصر على السيف، نهج خطه سيد الشهداء المقتول بكربلاء. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وأن جندنا لهم الغالبون. حبيت أبدأ بهذه الكلمات الجميلة والعظيمة والرائعة اللي قالتها المذيعة العراقية على قناة آي نيوز عندما أعلن التوصل إلى اتفاق بين ترامب وإيران. هاي الكلمات هي الحقيقة. اليوم مع هذا التوقيع وهذا الاتفاق انتصرت إيران وانهزمت أمريكا وإسرائيل. انتصرت إيران بقوتها وبقدرتها العسكرية وبالمحور اليمن وحزب الله، وحققت نتائج عظيمة في هذا الانتصار. وبدي أقولكم إيش اللي حصلت عليه إيران من هذا الاتفاق، واللي حصلت عليه أمريكا نقلا عن إعلامي أمريكي. يقول هذا الإعلام الأمريكي ما الذي حصلت عليه إيران: 300 مليار دولار، رفع العقوبات، السيطرة على مضيق هرمز، الحفاظ على البرنامج الصاروخي الباليستي، عدم تدمير البرنامج النووي. أما اللي حصلت عليه أمريكا: ارتفاع أسعار البنزين، انفاق مليارات الدولارات، عدم تحقيق الأهداف الرئيسية للمعركة، مقتل أمريكيين. لقد خدعنا، يقول الإعلامي، لقد خدعنا. وبدي أوقف عند كلمة خدعنا وأقول نعم، إيران والمحور حققوا انتصار عظيم، واللي بدي أقوله أني خايفة أنه إحنا اللي نخدع من جديد أو نوقع في خديعة أمريكية إسرائيلية جديدة من هذا الاتفاق. اللي بيقرأ بنود الاتفاق الـ 12 تقريباً 12 بند بيلاقي أنه أمريكا أعطت كل شيء لإيران ولم تحصل هي على أي شيء. واللي بخلينا نرتاب أكثر تصريح ترامب حول الصواريخ الإيرانية الباليستية، لما قال معظم الدول لديها صواريخ باليستية ومن حق إيران أن تمتلكها. لدينا تاريخ من نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات، وكل هذا حاضر في أذهاننا. لذا فإننا نبني خطة التفاوض وننفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه على أساس انعدام الثقة.
1: سام في أسبوع.
13: ليس كل الرجال رجالا، فبين الرجال رجال إذا ذكروا علت الهامات وانحنت لهم صفحات المجد إجلالا. وبالمثل ليس كل النساء يلدن رجالا، فقد تلد النساء ذكورا، ولكن كثير منهن يلدن رجال الرجال، أولئك الذين إذا دعاهم الله إلى ميادين العزة لبوا، وإذا استصرختهم الأرض هبوا، غير هيابين ولا وجلين. اليوم وعبر حي على خير الرجال والعزيزين ريان عزعزي وعلي مجلي، نقف مع أم عظيمة قدمت نموذجا لهؤلاء الرجال الذين كانوا كالنجوم التي أضاءت سماء الرجولة والحرية والفداء والتضحية. أم الرجال التي قدمت فلذات كبدها شهداء في سبيل الله دفاعا عن الدين والأرض والعرض والشرف، فارتفعت قامتها في سجل العظماء، وصار صبرها وسام عز على صدر كل حر في هذا الوطن. وبين دموع الفقد وكبرياء الإيمان نقف إجلالا لهذه المرأة التي أنجبت رجالا بحجم وطن وقامات بحجم التاريخ، وأرواحا فضلت الخلود على حياة الذل والانكسار. وفي هذا اللقاء نقترب من قلب هذه الأم العظيمة لنستمع إلى حكاية المجد حين يكتب بالدم، وإلى قصة أم ودعت 3 شهداء لكنها أنجبت للأمة أمجادا لا تموت. أم الشهداء صادق ومنير وبكيل أحمد السياغي.
14: الله يحفظكم ويعافيكم يا أم الشهداء. طبعا احنا بنزور رجال الرجال، واليوم احببنا ان نزور امهات الرجال التي لهن دور كبير جدا. 3 شهداء في سبيل الله.
15: الحمد لله، نحمد الله ونشكر على هذا النعمة، الفضل من الله.
14: تعتبروها نعمة؟
15: يا والله اني نعمة من الله، نعمة نحمده ونشكره على هذا الفضل اللي ادى لنا السيد هذا العالم، عالم العالم كله مش غير عالمنا احنا. نحمد الله ونشكره على هذا النعمة، ضديناهم قدمناهم في سبيل الله، ربيناهم أيتاء وديناهم في سبيل الله. الحمد لله الحمد لله، 3 شهداء والباقين عادهم كلهم في سبيل الله، مجاهدين كلنا رجالنا بنسونا إن شاء الله ما يوقف واحد.
14: من أعظم الرجال،
15: من أعظم الرجال، من أوفى الرجال، ما عوضنا الباري بدل الهولاء، والله إني مطمعش من عيال عيالي
14: ما شاء الله.
15: اللي قد جاء لنا حفاد صغير كلهم بدل 3 هؤلاء
14: كلهم رجال،
15: كلهم رجال، والله انهم كلهم رجال. نحمد الله ونشكرهم، طلعنا العلم هذا.
14: هؤلاء الرجال الذين سينتقلون بمسيرتنا القرآنية الى العالم باذن الله،
15: للعالم ان شاء الله، للعالم كله، للعالم.
14: فخورة يا ام 3 شهداء،
15: والله اننا مفتخر ومعتز لله عنانا السماء. نحمد واشكر هلا يوانا نرحب تبومة الله لي الواسطي هذا الشهيد الاول مني أحمد السيغو، بدأ من أول مسير، بدأ من أول مسير وحرك الحيمة وحركان، يقولوا هذا الحوتي بالزمة ويصير صعده هو يها وبيصلي غر على النع بزوهم صعده، وحرك الحيمة وحرك أخواته، وفعل لما قر هانك وكان يبدي أيدي الملادم ويبديهن غر تكتب من الخوف من
14: السباقين، الرجال السباقين،
15: والله أنه بدحه وحرك أخواته واستشهد. قال سر أول سر تعب وتر عدن ورجع مارب كان بر 17، قلت يا ابني روح قد انا فاقد لك. قال لي ما ان شاء الله نتلاقي في الجنه. قلت الله معك، الله يفتح عليك ويخرجك ويدحنك مصايب الدنيا والاخره. حرك اخو قنبر ضيقها بكيل قنبات سنه وهو مسنف في البرد القاره، حاضك لي راس السنين وابني انا وانا طالب وكمل وانطلق بعد اخو ضيقها استشهد هجوله عندي يبشروني. قالوا قدو يقولوا لي ما صدش، يقولوا لي بجابروني ويصبحوا عندي وحكوني. قلت ما لكم؟ قلت أخوكم شيء؟ قالوا أيوة يوم عليكن اسم أحمد الله وشكري. قلت حيا بكم حضنتم غرائزنا. قلت ما أنتم قلتوا أنتم معتزين بالمسيرة القرآنية، رحبوا بهم واضربوا الطاطو وابترعوا دجاه وحيا بكم. خليتم لما خطوا ورجعت لي ليتوا يا حزنيتها دلها دلها دلها. كمل قنبر ذي غر قبر وذي الواسطي وطلى ذي بكي لله يرحمه ويسع قبر قنبر للعشي كبر وأخوهم وجاء العشي قلبي يسحب قلبي يقول يا بكي القم قم بعدي. بعد ما قد دفنه قم بعدي الله ما قنبر له شهر واستشهد بعد أخوه
14: بكي بعد مني
15: بعد مني قنبر شهر. وذيك صادق تحمل الكوفي حق أخوه ذيك مني الكوفي فوق راسه ايه. قال يما أخوتي بعينوني ما خلى ولا دو سارو لا كل دو سارو لا تعود سارو. ذا يستشهد في تعود وذي في مارب وذيك الثاني في مارب. بعد اتحمل غرق وفي حق أخوه سار وما خلى ولا جبه سلا عدن سلا تعود سلا كل ذو كان يخرج الشهادة اللي كان يحوزوه ما يخرجوهم خرجهم. بعد اتحمل ذا وتكون في مارب صادق كمل غر ترقى العين أخوتي بعينوني ما شا قنبر. قلنا يبني قد مع خمس جهل قال ما سر مع الله يما. قلت الله يفتح عليك ويخرجك ويدحنك مصايبة اللي قفولها المرتزقة حقوات هنا في مارب.
14: عادوا دحنا جثمانة أزيد
15: ما قد خرجوا أخوة دي سار وأخوة دي قنبرنا فوق القرآن ندعي والباري خرج من عند قنبر اسبوع. قال محمد والله ما تلا سقا خياس استشهد محمد ذي الكبير.
14: كيف استقبلتي خبر استشهاد منير وخبر استشهاد بكير وخبر استشهاد صادق؟
15: رحبت بهم لفوق راسي.
16: أهلا يا ولي الله
15: حب تبالي الجو كلهم أهلا وسهلا بهم. قلنا حبيتي يا ابني ذا ياهد ما ذيك قد استقبلته وطلعتها فوق وطم كان أخترق بالقوات وذا ياهد حبيتي في لف بقى شملك في مسك للعشي. كان أقول ما من عطرني ما أتعطرت شيخ القلو وإني شمل مسك مثل ما وشها كذا يقنصوا له صاروا خبراتي بعد يتقنصوا له من جر ما كانوا محدك لسنين. كان مع أربع مقرات هو بعدهم كان يحشد ويدرب ويسير الجبهة يسوق فوق وطن ويرجع. والله أنا استقبلت مستقبل ولا قد قعد بالحجر وطل الطيسان والبرعد جاهم. أحمد الله ونشكر والله نحن في عز وكرامة
14: بتزفهم زف
15: بنزفهم زف النقد وعرسهم هلا يتنين نكون قد ثيكا مخطوب ذيك دو بعده ذيكا قد مع خمسة زفيناهم وحجرنا وضبطاصوا وبعدهم والله ولا عرس أحلامنا العرس. دعوة من ما تشهد دعوة لكل الرجال يتحركوا إلى يتصبطوا ويخرجوا مع حياة على الرجال اللي قدم في الجبهة عز وكرامة 20 دولة على روسنا. تحركوا حياة على خير الرجال. تحركوا يا رجال مش النسوان يتحركين الرجال لكم الورجال معنا النسوان أنا خرج حياة على خير الرجال. حياة على خير الرجال. حياة على خير الرجال.
1: سام في أسبوع قرآنيون.
10: في التاريخ الإسلامي حقائق مؤلمة لا يجوز طمسها أو تجاوزها لأن الأمم التي تنسى أخطائها تفقد القدرة على التعلم منها. ومن أعظم تلك المحطات الفتنة التي انتهت بمقتل الخليفة عثمان بن عفان وما جرته من انقسامات وصراعات عصفت بوحدة المسلمين. والمفارقة المؤلمة أن كثيرا ممن شاركوا في تأجيج الأجواء التي أفضت إلى مقتله شعار المطالبة بالثرينة فازدادت الفتنة اشتعالا واتسعت دائرة الدماء. قراءة هذه الأحداث ليست انتقاصا من أحد بل سعيا لفهم عواقب الفتن حين تنفلت من عقالها. فالتاريخ ليس للتقديس الأعمى ولا للإدانة المجردة وإنما للعبرة والبصيرة. ومن لا يتعلم من مآسي الماضي قد يجد نفسه يعيدها بأسماء وشعارات مختلفة. الدكتور أحمد الشامي.
17: بعد أن تم حصار عثمان وطبعا عندما قتل دفنوا في مقابر اليهود وشوفوا لوين وصلت الأحداث والأشياء المؤلمة والمآسي ومآسي الأمة الإسلامية وصحابة يقتتلوا مع بعضهم البعض ويدفن عثمان وهو من الصحابة الكبار يدفن في مقابر اليهود يوضح لكم أنه حصل انحراف خطير بعد موت رسول الله. المسلمين الذي كانوا طرفين طرف كان محرض على قتل عثمان وطرف آخر كان خاذل له معاوية وجماعته وطرف الذي هي طلحة وعائشة والزبير كانوا محرضين على قتله. عندما قتل عثمان بن عفان وطلع على الإمام علي وبايع أبو بكر وعمر بايع أبو طلحة والزبير بايع على الإمام علي، ولذلك سميت فئتهم فئة الناكثين. فئة الناكثين هنا الخطورة في الموضوع، شوفوا يعني مشكلة كبيرة. طلحة والزبير ما هوش مثل أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر كانوا يفروا في المعارك، لكن طلحة والزبير ثبتوا ثبات الأبطال في المعارك. لكن إيش الذي جعلهم يتغيروا؟ شوفوا الإنسان حتى لو كان بطل مقاتل في المعركة، بعض الأحيان تجي خلل نفسي، إما عشق منصب ولا طمع مادي. إذا هذا الخلل ما حاولت أنك تزيح من أعماق نفسيتك، قد يتعاظم ويتعاظم ويتعاظم إلى أن يطرحك أرضا. يعني طلحة والزبير ومعاوية هناك من جهته بدأوا يتحدثوا حول قضية عثمان والخليفة المظلوم عثمان، وبدأت تظهر مسرحية اسمها قميص عثمان، وبدأوا يثوروا على الإمام علي ليش ما قتلت عثمان. الإمام علي كان بيقول لهم يعني أنتم من المحرضين الأساسيين، إذا قدنا أعداء تعامل أنتم أيضا محرضين، من حرضتوا على قتله. الإمام علي كان بيقول لهم المسألة هذا ما هيش بهذا الطريقة، هذا فتنة فيما بين المسلمين، والفتنة فيما بين المسلمين ما هيش تتعامل معها مثل الجرائم الجنائية. صراع حصل بين فئتين من المؤمنين، ثورة قامت وصراع بين فئتين من المؤمنين، هذا المسألة ما هوش مجالها مجال الجرائم الجنائية. مثلا لما يجيبوا الصراع حرب ذا حين بين احنا والمرتزقة، معركة طاحنة، يرجع يجي صلح معين مثلا، هل يقولوا والله قتلتوا علينا وقتلتوا ضروري الذي قتلوا حقنا كذا انه يجي له معدامات وغيره؟ لا لا، هذا الاشياء بيتم فيها صلح واتفاقية معينة وخلاص، ما بيش فيها قضية انه محاكمات وإعدامات وغيرها. يعني كيف يعني مثل ما تحصل معركة بين قبيلتين، فتنة حصلت بين قبيلتين، ما بيجي والقضية قضية ما بالله أدي ذولاك الطرف وأعدمهم، ما بتكون شيء المسألة بهذه الطريقة. يعني الإمام علي كان بريء جدا، وآخر من يتهم أصلا، كان هو الوحيد الذي عاده بيدخل ويدي لها الماء ويدي لها الشراب ويقنع الثوار أنه ويحذرهم من قتله ويبين لهم خطورة قتله ونعجي لها نتائج سيئة. الإمام علي كان يشتي أنها يتغير الواقع، ولكن ليس بقتله، يعني القتل كان يرفضه تماما الموضوع، كان يعلم أن تداعياتها تكون خطيرة والفترة طويلة. فالأخير الذي حرضوا على قتله والذي خذلوه، يعني رجعوا صوروا نفسهم وكأنهم إيش هم المطالبين بثارة وأنه مظلوم وإحنا نقف. للأسف الشديد خرج طلحة والزبير ومعهم السيدة عائشة، خرجوا وبدأوا يجمعوا المقاتلين لقتال الإمام علي سلام الله عليه. تحركت عائشة ومن معها وآلاف المقاتلين، وصلت إلى، يقال بأنها وصلت إلى منطقة اسمها الحوأب، نبحتها كلاب الحوأب وسألت أين نحن، وقالوا الحوأب صاحت، قالت النبي يشرني وقال ليت شعريتك كنا تنبحها كلاب الحواب. رجع طلحة والزبير ادوا 40 حلاف على أنها ما هيش الحواب الجواب، وهذا أول يمين زور في الإسلام. لاحظوا يا أخوها الكارثة الطامة الكبيرة، طلحة والزبير الذي كانوا مقاتلين أبطال، يعني طلحة جرح شلت يده يدافع عن رسول الله، الزبير ثبات الأبطال في المعارك، كانوا أبطال في المعارك. لكن مشكلة، وهذا أيضا للمجاهدين السابقين ينتبهوا لنفسهم، يعني لكن يغتروا بأسبقيتهم وبتحركهم. الإنسان إذا ما انتبه لنفسه قد ربما يأتي اليوم السيف الذي كان يقاتل فيه مع الحد يصبح سيفا يقاتل فيها الحد.
1: سام في أسبوع دار حبشي
18: إنا عد هول السعاء ودول خرائج المسلمين، هذا الخبث واللوم على الإسلام والنبي والمقدسات، ولا قد بصرنا للنظير، ما قد بصرنا له نظير إلا عند اليهود وأحذيتهم من النصارى مثل ترامب. ما هو هذا يا نبيل السلطان؟ عادشي إسلام، عادشي مسلمين.
19: يا مسلمين أين يبقي بالحقكم؟ يصلى والناس كلهم صلى الكعبة المشرفة، وعذى الآخر هنا، عذى الآخر هنا في الكعبة، اللي بيعتمر واللي كمل يحج والذي بيطلب بغفر من الرحمة الراحمة، هنيك مجمع المسلمين من أنحاء العالم، لا هنيك بيلتقوا. اليهودي سمه لو ما يجتمعوا بيفتجع، لا يصيروا يد واحدة ويقعوا كلمة واحدة، ما نكره وهم غرا يخطوا يد واحدة. ذي ترامب الملعون اللي يقوم يسيء هذا الإساءة على الكعبة ومن يقولوا له أبوه، لكن بيبصر اتجاهه هش ما عبش رجاء، منع الناس من الحج ومتآمر مع متوالين بين بيناتهم قديم دبخة، هو القيادة السعودية النظام السعودي يشتوي يمنعوا الناس لا يحجش، قالوا كورونا وهددوا خلق الله كورونا، قال كورونا فحين ما عبش كورونا، عاد احنا غير من شوية وتقول القيادة السعودية ما عبش حج، لا عاد حد يزيد يجي ولا نبصر حد يهذف. يا نهاي طابت الا عاد هي، وبنقول لكم من اول الوعد والله ان السعودية راضية بما بيقع في الاسلام والمسلمين، القيادة السعودية وبيتعاون انهم حامي الحرمين وخادم الحرمين، ما هو وين الحرمين منك وين الكعب منك وين الاسلام منك، اليهودي بيفعل الإساءة هذه على الكعبة والقيادة السعودية ودول الجوار ولا حكاية، يردوا على الكافر هذا النذ ولا حد كلم من تعالي للم هذا. يعلم الله كيف في عند أرحم الراحمي، خلي الله يحكم حكمه، هي اتباع هي اتباع يو، وكذاب يتكلموا على الرسول ويسبوا ويلاعنوا ويطوح كاشوعة ويو على القرآن، وذاحي كذا على الكعبة كذا على الكعبة. أساسنا السعودي هذا القيادة السعودي أمان على كاذلا مغفلين بحساسهم مجانين أو أيني عقولهم، قالك شو حق الكعبة أم بتشي أم بتشلوها، المفروض أنك كانت تفعل لها متحف هذا السنة الهجرية، ما عم بيتحاكوش بالتاريخ الهجري كدهم بيتحاكوا غرب التاريخ الميلادي، وشل الكسوة حق الكعبة بيتيها لأرض الناس وأنذل الناس على وجه الأرض، أكلتها الأطفال ومختصبين الأطفال هذا الكلاب الأمريك والإسرائيل، بالله على كذا آدمي كسوة الكعبة ويقوم يتيها للأنذل، هي ما عندك نقول إن فيهم مستره يحموا الكعبة ويحموا الإسلام والمسلمين خيرا لقينا، ما الذي بنبصره والله ما عاد عليهم ركنه لا باب الباء ما عبش خلاص، توقع يوم من الأيام وكذا اليهود والنصارى الذي هي محرمة عليهم، ما تبصر ناس يتسايح وقال قلنا حرمت عليه ما حرمت مكة على بني إسرائيل كذا تلقاهم هنا هيا ما عندك ما يجرح في قلبك.
1: سام في أسبوع.
10: وفي الختام نبقى مع العزيز سلطان السدح وضيفه الشاعر البداع جلال السكري ومع صدى الأشعار المغناه بأجمل الأصوات والزوامل.
20: على ذكر الزوامل، آخر زامل من زواملك أنت أخي جلال ما هو؟
21: آخر زامل لي زامل أهل الصراحة.
20: لمن؟
21: أهل الصراحة أنا أعطيت هذا الزامل لأننا أهل الصراحة نحب أهل الصراحة من كان يكون.
20: من زومله قصدي؟
21: المنشد محمد عزاء.
20: له التحية.
21: له التحية. وهو زامل ضخم و ذكرنا فيه أهل الصراحة وأهل المصالح، أهل الصراحة لمن ينتموا وأهل المصالح لمن ينتموا، ومن يدخل في صف العدوان ويبقى مع من يقاتل العدوان يعني يركب 4-5 شرايح
20: فعلا.
21: فأنا عنوانت بهذا أهل الصراحة قلت فيه العز يا أهل العز باين وواضح
20: واضح،
21: والعز راحة والمذلة وقاحة، وأهل المصالح تعرف أهل المصالح وأهل الصراحة تعرف أهل الصراحة، والجرح لا ما طاب بعد المجارح مغشوش ذي عالج وداوى جراحة، قلبت في كشف الزمن والصوافح عن المخوة والوفاء والنقاحة، قلبت في كشف الزمان الصوافح عن المخوة والوفاء والنقاحة، وإن الوفي خسران والنذل رابح والصدق والمعروف مكسر جناحة، دليت نفسك يا ابو 4 شرايح والخامسة لو عاد باقي مساحة.
20: والله

0: سام في أسبوع.
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة. القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من

0: رؤية مرصودة.
1: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 27 بعد 600، التزكية والإيمان. القسم الثامن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية وهو الإيمان، وذكرنا الآيات الكريمة الكثيرة الواردة بشأن ذلك، وآخرها ما ذكرناه عن الآيات في سورة البقرة، في الآيات الأولى من سورة البقرة، والتي تصف المتقين بكونهم من المؤمنين بالغيب والإيمان بالغيب وتأثيره بعد ذلك في كل شؤون الحياة، كذلك كونهم يؤمنون بالكتب والرسل واليوم الآخر. ثم ختمت تلك الآيات بكونهم من المفلحين، وأولئك هم المفلحون. فالفلاح أيضا يدخل في الإيمان بالغيب، عندما نؤمن بالفلاح والربح والخسارة، وأن الذي يحدد الربح والخسارة هو الله، والربح الحقيقي والخسارة الحقيقية يحددها الله سبحانه وتعالى، لها تأثير كبير في التزكية. ذكر السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي هذا المعنى فقال: البشر بشكل عام في هذه الحياة يخرجون من هذه الحياة إما بربح وإما بخسارة، إما بفوز أو بخسارة، عاقبة أمرهم الحتمية هي هذه، إما أن يكون كسبك في هذه الحياة، سعيك في هذه الحياة، مسيرتك في هذه الحياة توصلك إلى الفوز، وإما أن تخرج بك إلى الخسارة، ليس هناك حل وسط، يقول شخص لا ربح ولا خسارة. الله تعالى في القرآن الكريم يذكر هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله تعالى هنا قدم الخسر ووصف به الإنسان باعتبار أن أكثر الناس في خسر، كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن المعاد وما ورد في القرآن الكريم من الأكثرية وكونها من أهل الخسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى هنا أيضا يعطينا قانونا للربح، من هو الرابح، وعندما يذكر أوصافه الذين آمنوا وفي الحقيقة يذكر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يقول: فالإنسان في هذه الحياة إما أن يكون من المفلحين الناجحين الفائزين، وإما أن تكون النتيجة هي الخسارة والعياذ بالله. طبعا الخسارة التي لا يمكن تعويضها، التاجر قد يخسر في بضاعة ويربح في بضاعة أخرى، وحتى لو خسر فخسارة تبقى محدودة، خلاف خسارة الآخرة. يقول إما أن تكون النتيجة هي الخسارة والعياذ بالله. الإنسان مهما حصل عليه في هذه الحياة هو خارج عن خط الهداية، مآله ونتيجته أن يخسر كل شيء وأن يتجه إلى عذاب الله الذي هو خسران أبدي. أما هم المؤمنون ففلاحهم في الدنيا فيتحقق في هذه الدنيا، وفلاحهم وفوزهم العظيم في الآخر. المؤمن يعني من كرم الله تعالى يجمع بين الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الدائمة السعيدة في الآخرة. كذلك ذكر السيد عبد الملك علاقة الإيمان بالشكر، وطبعا الشكر هو أيضا من المقامات العليا، سنتحدث عنه إن شاء الله وحده عند ذكر ثمار الإيمان. فالإيمان عفوا ثمار التزكية، فالإيمان له دور كبير في هذا الأمر. طبعا الإيمان الشكر له بحال كثيرة في كلمات السيد حسين وكلمات السيد عبد الملك، وذكرنا ذلك عند الإيمان بالله واعتبار آلاء الله وشكر الله جزء أساسي من الإيمان، أو ركن أساسي مما يؤصل ويثبت ويرسخ الإيمان. فكذلك هنا الإيمان له علاقة، أو الشكر له علاقة كبيرة، أو تذكر نعم الله له دور كبير كذلك في التزكية. فسيد عبد الملك في بعض خطاباته المرتبطة بالدعوة لإحياء الهوية اليمنية، خاصة في جمعة رجب التي اهتم بها اليمنيون لإحياء ذكرى دخولهم في دين الله أفواجا على يد الإمام علي وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه مناسبة عظيمة، ورسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى الإيمان اليمني والحكمة اليمنية، فاليمنيون نتيجة حبهم أو حرصهم على هذا المعنى العظيم يقيمون هذه الحفلات الأفراح بهذه المناسبة ويحيونها. فهناك كلمات كثيرة للسيد عبد الملك في هذه المناسبات، سنعرض لها إن شاء الله هنا، ونعرض لها عند الحديث عن المشروع الحضاري عند الحديث عن الهوية الإيمانية. فيقول السيد عبد الملك: نحن في هذه الكلمة نذكر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بحمد الله سبحانه وتعالى بعظيم فضله، فإن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان، نعمة عظيمة فوق كل نعم. شعبنا اليمني المسلم العزيز نال وسام الشرف العظيم عندما قال النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا أعظم وسام شرف، وهذا النص المبارك هو الذي هو يحدد لنا هوية شعبنا اليمني التي يجب أن نحافظ عليها وأن نرسخها، هذه الهوية المباركة هوية الإيمان. ثم ذكر الخصائص المشكلة لهوية الشعوب المختلفة، فقال: كل المجتمعات البشرية والأمم على هذه الأرض من بني آدم لها هوية، لها انتماء، لها موروث من الأفكار والعقائد والعادات والتقاليد والسلوكيات، لها نمط معين في حياتها وطريقة معينة في حياتها، تختلف هذه باختلاف الأمم من أمة إلى أمة أخرى حتى في الوقت الراهن. مثلا ما عليه الحال في الصين، ما عليه الحال في اليابان، ما عليه الحال في الهند، ما عليه الحال في أوروبا يعني بشكل عام، أو في أوروبا الشرقية وروسيا، ما عليه الحال في أمريكا، ما عليه الحال في أمريكا اللاتينية، في مختلف أمم الأرض وبلدانها هناك هوية لكل أمة من الأمم، كما قلنا موروث معين من العقائد، من الأفكار، من العادات، من التقاليد، من السلوكيات، من طرق معينة. وهنا يقول: هذه الشعوب كلها حددت هويتها وتسير على ضوئها. لكن ما الذي يميز الهوية اليمنية؟ هو الرسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي ذكر هذه الهوية. فيقول: فما هو موروثنا نحن كشعب يمني؟ وما هي هويتنا؟ ما هو انتماؤنا الذي تبنى عليه مسيرة حياتنا وطريقة حياتنا؟ هذا الموروث وهذه الهوية هو ما ورد في النص النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية. رسول الله هنا يحث اليمن على الالتزام بهذا المعنى، هذا الشرف العظيم. والحقيقة رسول الله يعبر عن واقع، واقع غيبي، نبوءة غيبية، والآن إلى الآن اليمن لها دورها في حركة التاريخ، وسيكون لها دور في المستقبل أكبر بكثير. وحتى في التاريخ السابق اليمن كان لها دور كبير في نشر الإسلام في الكثير من المناطق التي لم يدخلها الفاتحون، يعني كان هكذا أسلموا يعني في أندونيسيا، في ماليزيا، في مناطق حتى في إفريقيا. طبعا كثير من الأمويين وغيرهم أرسلوا الجيوش للأندلس وللمناطق كما يقال البيضاء وتركوا إفريقيا. فإفريقيا كان لليمنيين، والمناطق البعيدة كله اليمنيين كان لهم دور كبير في نشر الإسلام بينها. ثم ذكر الدلالات العملية لهذا الحديث فقال: هذا بيجب أن نعيه، أن نفهمه، أن نعي دلالاته الواسعة، أن نرسخه في واقع حياتنا حتى نبني مسيرة حياتنا على أساسه، مسيرة حياتنا في كل المجالات، لأن الهوية والانتماء والموروث الفكري والسلوكي والأخلاقي يمتد أثره وفي طابعه إلى واقع الحياة في كل مجالاتها. الإيمان له تأثير في كل مناحي الحياة باعتباره المنطلق. طبعا في كل الشعوب الرؤية الفكرية هي التي تؤسس للرؤية العملية، الشيوعية الرؤية الشيوعية، المادية الديالكتيكية أو الصراع الديالكتيكي هو الذي أفرز بعد ذلك الرؤية الشيوعية للحياة ولسلوكات الحياة وقوانينها، وهكذا الرؤية الليبرالية الغربية، هكذا الرؤية الوجودية، لكل رؤية تأثيرها في السلوك حتى في المسلمين. كما ذكرنا الرؤية الصوفية التي تعتمد وحدة الوجود بمفهومها السلبي، طبعا المتأثر بالغنوصيات الشرقية هذه، حتى وصل فيها التحلل عن الشريعة وعدم الاهتمام بالشريعة والذوبان في كل الأديان. ثم ذكر ارتباط الإيمان بكل المجالات بما فيها المجال الروحي والأخلاقي، فقال: على مدى الأجيال الماضية كان شعبنا اليمني المسلم العزيز يمتاز بهذه الميزة، كان للإيمان أثره المباشر في الروحية، في الأخلاق، في المواقف، في العمل، في السلوكيات، في العادات، في التقاليد. حضر هذا الإيمان وترجم في الواقع العملي أبائنا وأجدادنا الكرام جيلا بعد جيل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هنا أرباط قد يقول يعني كأن رسول الله هنا يعني نوع ليس هناك عدالة، وهناك شعوب مسلمة كثيرة ونحن لم نكن يمنيين، وبالتالي الشخص يمني هكذا، يعني كأنه يعني وهب له هذا. لا نقول ليس كذلك، حتى شخص غير يمني، الشخص إذا أحب من أحب رسول الله، إذا أحب الأنصار، إذا أحب اليمنيين، فمن أحب قوما فهو منهم. يعني كل شخص يعني يحب هؤلاء الطيبين الكرماء فهو منهم حتى لو لم يكن ينتسب إليه، لأن العبرة بالقلوب. للأسف هناك من يعاديهم مع علمه بما ذكر رسول الله، هنا المشكلة. لكن الشخص الذي يحبهم على أساس هذه الوصايا النبوية وعلى أساس هذه النبوءات الغيبية فطبعا هو منهم، من أحب قوما فهو منهم. حتى بعض ربما قد يكون يمنيا ولكنه يسلك سلوك المنافقين، وهذا يخرج عن هذا الوصف. العبرة ليس فقط بكونه في اليمن، حتى شخص خارج اليمن ولكن يحب اليمنيين الذين تمسكوا بالإيمان. طبعا رسول الله هنا يعبر عن الحالة السائدة، ويحب حتى لو كانت في فئة، ولكن لأنه يعبر عن أن هذا الإيمان سيبعثه اليمن. الإيمان في الآن في واقع الحياة، يعني مثلا الإيمان برسول الله ومثلا إحياء الصلة برسول الله، اليمن كان لها دور كبير في هذا الأمر عبر الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، عبر المناسبات أو عبر المناهج أو الطرق المختلفة، الأناشيد، الأوبيرات إلى غيرها، كان لها تأثير على الأمة الإسلامية جميعا، وهكذا في موقفها طبعا المناصر لدين الله. وبالتالي هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر عن حقيقة واقعية طبعا دل عليها أولا ذلك الانتصار لرسول الله في حياته عندما نصره الأنصار، حصلت كذلك للإمام علي عندما كان اليمنيون أكثر من ناصره، وحصلت حتى في واقعنا المعاصر يعني من جهود اليمنيين وإبرازهم للإيمان بهذه الصورة الجميلة، بما فيها طبعا خلاصتها المسيرة القرآنية التي تصحح كل ما حصل في التاريخ من أخطاء وتعيد للإيمان فاعليته وتأثيره الواقعي. يقول سيد عبد الملك: حضر هذا الإيمان وترجم في الواقع العملي لآبائنا وأجدادنا الكرام جيلا بعد جيل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على نحو مترسخ ومتميز. طبعا هنا رسول الله حتى رسول الله يقول يعني تمنيت يعني يقول لو كنت امرأة من الأنصار يعني لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. وبالفعل رسول الله بقي بين الأنصار، ولأنه متميز أتى هذا، يقول ولأنه متميز أتى هذا النص المعبر عن هذا التميز الإيماني يماني. طبعا كلمات رسول الله لا تنبني عن مجاملات. رسول الله عندما يقول الحق مع علي مثلا، أو يقول سيد الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، هذه ليست مجاملات. رسول الله لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا حقا. لذلك عندما يقول هذا الكلام هذا له دلالاته تعبر عن واقع. ولذلك المؤمن هو الذي يبحث لماذا، كيف، أين أجد هذا الأمر إلى آخره. كأن رسول الله يحدد لنا البوصلة، يبين لنا أين نذهب حتى نصل إلى الحقيقة. ثم ذكر الدلالات العميقة التي يحملها قول رسول الله صلى الله عليه وآله الإيمان يماني. وقال هذه العبارة عبارة عظيمة، عبارة كبيرة، عبارة مهمة، عبارة جليلة. لأنه لو قال مثلا الشعب اليماني شعب مؤمن لم تكن هذه العبارة لتصل في عمقها ودلالاتها إلى مستوى العبارة الإيمان يماني. وكأن هذا الشعب منبع، يعني قول الإيمان يماني يقول كأن هذا الشعب منبع يتدفق منه الإيمان، وكأن هذا الشعب بيئة ينبت فيها الإيمان، ينمو فيها الإيمان. طبعا رسول الله بهذا الحديث يشير إلى الإيمان الاجتماعي أو الإيمان الدولة. الإيمان ليس فقط أفراد، نسعى إلى أن تكون الشعب كله بهذه الصفة حتى يؤتي ثماره. ولذلك هنا كرامة الأنصار أنهم آمنوا جميعا وناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن العدد أو المجموعات البشرية لها تأثير كبير بخلاف الأفراد المتفرقين. يقول لأن الإيمان هو الانتماء الراقي والعظيم للبشرية الذي يمثل الصلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم شرف بين كل الانتماءات، بين كل الموروثات في المجتمع البشري من العادات والتقاليد والعقائد والأخلاق والانتماء. هو صلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وهو شرف عظيم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بين الإيمان، ثم ذكر الحكمة، لأن الحكمة لا يمكن أن تتحقق لغير من ليس إيمان. الإيمان هو الذي يبرز الحكمة، الحكمة من مقتضيات الإيمان، ولهذا رسول الله رتبها عليها الإيمان يمان والحكمة يمانية. نواصل الحديث عن هذا وعن صلة الإيمان بالصلة بالله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا درس مهم جدا، لأن أصول يزيد من خلال الانقلاب الخطير الأموي على الإسلام والمسلمين كان نتاجا لانحرافات سابقة تدرجت وتعاظمت، ومنها عندما مكنهم بما هم معروفون به سابقا من عدائهم للرسول وللرسالة، عندما مكنوا من أن يكون لهم قوة ونفوذ وحضور وإمكانات حتى أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. أيضا دروس مهمة وعبر كثيرة تتعلق بعوامل السقوط الأخلاقي والإنساني، لأن في حادثة كربلاء حالات كثيرة قدمت هذه النسخة من ينحرفون وممن يسقطون إنسانيا وأخلاقيا وينحرفون عن الموقف الحق، سواء ممن ينضم إلى صف الباطل ويحارب الحق بعد أن عرف الحق، بعد أن كان منتميا إلى نهج الحق وإلى موقف الحق وإلى صف الحق وأهله، ثم يصل في يوم من الأيام إلى درجة الانحراف فيقف في وجه الحق معاديا محارباً.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو منطقة قوفع في الرجم بالمحويد بسبع غارات خلفت خسائر كبيرة بالممتلكات العامة، وشن ثلاث على جزيرة بكلان وغارتين على جزيرة زمهر، واستهدف بسلسلة غارات مبنى جمارك حرض، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي مناطق المداحشة والجمارك والمجبر بمديرية حرض. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو ثلاث غارات على مدخل مدينة حرض القديمة بحجة، وشن 20 غارة على الأطراف الشمالية الغربية بمدينة عتق التي تقع فيها أجزاء من مدرجات مطار عتق بشبوة، وشن ثلاث غارات على منازل المواطنين في الحزم بالجوف، وشن عدة غارات على مناطق متفرقة في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدو غارتين على سوق الشقراء في الوازعية بتعز، وغارة على مديرية نهم بصنعاء، وغارة على مديرية المتون، وثلاث على مديرية الغيل في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب سبع مواطنين بجروح في تفجير إرهابي فجر نفسه بحزام ناسف في سوق القوفعة بمديرية الرضمة بمحافظة إب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدو بأكثر من 15 غارة مناطق متفرقة بصرواح مأرب خلفت أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة، كما ارتفعت حصيلة جريمة العدو على منازل المواطنين في آل مسعد بصرواح في أول أيام عيد الفطر إلى 9 شهداء بينهم امرأتان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض وميدي بحجة، كما شن سبع غارات على نقيل الفرضة والخانق في مديرية نهم، واستهدف بستة عشر غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب. وفي الجوف شن العدوان ثلاث غارات على مديرية خب والشعف، وأدت الغارات لوقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية فيما استهدف العدوان بست غارات منطقة الفرع بمديرية كتاف، وشن ثلاث غارات أخرى على مديرية الظاهر في صعدة، كما شن عشر غارات على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ورغوان ومدغل في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 112 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروقات تحليق مكثف للطيران الاستطلاع المسلح في أجواء محافظة مارب وحجة والجوف والضالع وجبهات الحدود، وشملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية وخروق بقصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد مواطن جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بغارة لطائرات العدو استهدفت تجمعاتهم في سدبة بمحافظة الجوف، كما تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم للمرتزقة باتجاه مديرية الغيل في الجوف وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذت وحدات متخصصة من المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع وتجمعات المرتزقة في نوبة صابة بالغيل بالجوف، سقط على إثرها العشرات قتلى وجرحى، كما نصبت وحدات كمينا محكما لمجموعة مرتزقة ما أدى إلى قتل ستة منهم في منطقة صبرين بخب والشعف في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل القيادي المرتزق عبدالله شعلان المعين من العدو مدير أمن مديرية مجزر مع عدد من مرافقيه بعملية نوعية في جبهة المخدرة بصرواح، كما استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات العدو بعدة قذائف في منطقة يختل شمال المخاء وتجمعات أخرى في الكامب، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة قتلى وجرحى، وشهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، كما قتل 3 مرتزقة بعمليات قنص نفذتها القناصة شمال شرق منطقة يختل في المخاء، فيما تم إحراق آلية في جبل نابضة بمديرية موزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل القيادي المرتزق المقدم سعد الضبياني مع عدد من مرافقيه في مواجهات مع الأبطال في جبهة سرواح بمأرب، كما تم تدمير آلية للمرتزقة شمال صحراء ميدي ومقتل من فيها. واستهدفت القوة البحرية سفينة الإنزال العسكرية التابعة للغزاة قبالة سواحل المخاء بسلاح مناسب، وتم تحقيق إصابة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل نائب قائد كتيبة فرسان الأزرق النقيب محمود الحميدي بجبهة كرش شمال لحج، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آليتين للعدو بعبوتين ناسفتين في جبهة الضيق بسرواح وقتل من كان فيها، وتمكن الأبطال من تدمير مدرعة وآليتين محملة بالمسلحين في مفرق الوازعية بتعز بصواريخ موجهة ومقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير آلية للعدو تحمل معدل رشاش في الدريهم، وتدمير طقم بعبوة ناسفة في تبة الفراس بصحراء الأجاشر وقتل من فيه، وقنصت وحدة القناصة 2 من المرتزقة في موقع بجل بجيزان وقتل 2 في أطراف الدريهم، كما تم تدمير آليتين بعبوتين ناسفتين في منطقة الضيق بسرواح وقتل عدد من المرتزقة كانوا على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بطائرات قاصف توكي استهدفت مرابط الطائرات الحربية وأهدافا أخرى بمطاري أبها وجيزان، أصابت أهدافهما بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية. وعرضت فضائية روسيا اليوم مقطع يوضح جزء من آثار الدمار خلفه هجوم الطائرات، ويظهر الأتلاف والأضرار التي تعرضت لها بعض سيارات داخل المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت المدفعية تجمعات العدو غرب حيران، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد منهم، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة بقصف مدفعي طالهم في جبهة كرش، ونفذ الأبطال عملية هجومية على مواقع العدو في كرش تم خلالها قتل وجرح أعداد من العدو، وقتلت وحدة القناصة 8 مرتزقة بعمليات قنص في منفذ علب بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم اغتنام أسلحة متنوعة بعملية عسكرية نفذت من 3 مسارات على مواقعهم في العقبة في الجوف، وتم إفشال محاولة تسلل لهم في ثوابت بجبهة الظهرة، وقتل وجرح عدد من المرتزقة وفر من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للعدو من 3 ألوية على مواقع المجاهدين قبالة جبل قيس بمحور جيزان، وسقط عدد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر كبيرة في صفوفهم، وتم كسر الزحف. واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل النار، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة السديس، وقتل وأصيب عدد من العدو، فيما استهدفت وحدة المدفعية تجمعاتهم وآلياتهم في موقع الحماد في نفس القطاع بعدة قذائف خلفت خسائر في صفوفهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استهدف سلاح الجو المسير قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
4: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السبيحة جانب. هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد خطبة؟ هل كانت فلسة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة؟ انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذه الأمة للقاء ربه. إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن، لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، عن ما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يحذرون، لمن يعلمون.
5: الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة، إنا على قيد الحسين لأنه عين الحياة.

علينا كمسلمين أن ندرك أننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن أن يكون لنا موقف تجاه ما يحصل على الشعب الفلسطيني، وأن لا نكون إلى درجة التفرد والتجاهل لما يجري ويحدث. على الإنسان أن يسعى لبراءة ذمته. هذه قضية كبيرة، من الخطير جدا على الإنسان أن يحشر يوم القيامة وأن يحسب ضمن المساهمين في تلك المظلومية وذلك الإجرام وذلك الطغيان، فيحسب مشاركا للعدو الإسرائيلي ومساهما معه في تمكينه من فعل ما يفعل وما يرتكبه من جرائم بحق أهل غزة. هذه مسألة خطيرة جدا. ولندرك أن هناك عقوبات في الدنيا. الموقف المخزي والتجاهل المستمر من معظم الأنظمة العربية والإسلامية لمأساة الشعب الفلسطيني ومظلوميته وما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية له تبعات وعليه عقوبات. والذين نسوا أن يتقوا الله وكان همهم أن يداروا أمريكا، عليهم أن يدركوا أن العواقب خطيرة، والتدبير الإلهي يأتي في إطاره الكثير من المتغيرات، وتحصل أمور لم تكن في الحسبان وكانت خارج التوقع لدى الكثير من الناس الذين تصوروا أنهم قد عملوا حساباتهم ليكونوا بمعزل ومأمن من المخاطر والتحديات. المسألة ليست كذلك.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونزعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين.
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم، فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، هل ترون ماذا كان سيفعل إمبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة، فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيداً ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت، فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
1: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولأمت، ما ذاك لك ولا لأميرك.
0: يكون ذلك لي، ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك، إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي احتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
1: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل.

0: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM
0: إذاعتك أنت.
2: يعني إنه يكون منطلقنا هو ما أمرنا الله به، منطلقنا مصلحة هذا الوطن، ومنطلقنا الإيمان بالله وبمسؤوليتنا الوطنية الذي خلفنا بها. وستجدون إن شاء الله جنود صادقين في سبيل تنفيذ ما يراه العلماء هو الحق. لكن أن يطلب مني اليوم أني أسلم الحكم لفئة أو لمصلحة أو لأشخاص، أنا لست مستعد أبدا. تحملت المسؤولية وسأتحملها بشجاعة إلى آخر لحظة، وأنا مستعد أن أسلم هذه المسؤولية لمن يمثل الشعب تمثيلا صادقا حقيقيا.
0: هكذا اختتم الرئيس الحمدي خطابه ودعوته أمام العلماء في العلن ومن الناس وإلى الناس، دعوة للخير، بناء وعزة وكرامة لأجل يمن قوي مستقل، والشاهد الله. لكن لا يود قرن الشيطان عصابة السعود الخير لليمن، فقد وضعوا الخطة ووزعوا المهام على بيادقهم خفافيش الظلام من مراكز القوى والغوغائيين لسفك دم الحمدي وبدم بارد. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام FM تقدم ملفات خاصة، ملف النفط الجزء الرابع. في الحلقة الماضية سردنا لكم جزءا من تاريخ دولة آل سعود، وكيف أرست بريطانيا مداميك هذا الحكم وجعلتها شوكة في الخاصرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص. وفي حلقة اليوم سنختار وبشكل مختصر نماذج من أهم الأحداث والوقائع والمواقف التاريخية لغرض إبراز جانب من سياسة السعودية في اليمن وتدخلاتها السافرة، وما نتج عن ذلك من وقع سياسي قائم على التبعية والارتهان لنظام حكم عميل يترأسه علي عفاش مدعوما من مراكز قوى تابعة للسعودية، ويتصدر مراكز القوى هذه على رأسهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. لم تكتفي أسرة آل سعود وعلى رأسهم الطاغي عبد العزيز بحدود مملكتهم، فطموحهم هو السيطرة على كامل الجزيرة العربية، وهذا ما استمعنا إليه في الحلقة الماضية في روايات بلسان عبد العزيز نفسه. مع ظهور النفط في السعودية ومنح أمريكا حق الامتياز في التنقيب، تطورت العلاقات بين الطرفين لتصل إلى ما هو أبعد من الشراكة والتحالف. فالسعودية بقرة أمريكا الحلو ووكيلة لها في المنطقة، علاقة مشوهة ما بين نظامين استحوذ عليهم الشيطان، فحكمتهم الرغبة والشهوة الحيوانية في فرض الهيمنة المطلقة على الشعوب لاستعبادهم ونهب ثرواتهم، وعلى القاعدة الشيطانية الغاية تبرر الوسيلة، وأهم الوسائل التدخل العسكري. في عام 1934 تدخلت السعودية عسكريا في اليمن، فاحتلت أراضي عسير ونجران وجيزان، لتستمر فيما بعد سلسلة من التدخلات في اليمن مختلفة الأشكال والأساليب بحسب الظروف والمتغيرات. بعد العام 1962 أرادت السعودية أن تشكل الواقع السياسي في اليمن وتختار رئيسا قويا قادرا على إدارة شؤون البلاد الداخلية، وبنفس الوقت يكون تحت طوعها، ومن يقف ضدها أو يختلف معها تسلط عليه بيادقها من مراكز القوى وبعض من عملائها الذين جندتهم، وبالمال يتحركون جميعا للانقلاب على كل من ينقلب على النظام السعودي، ومن انقلاب إلى انقلاب. في 5 نوفمبر عام 1967 تم الانقلاب على المشير عبد الله السلال الذي انقلب على الإمام البدر من قبل بدعم مصري، وهذه النتيجة حتمية لكل من يراهن على الخارج دون شعبه بمعية الله. اختلف المؤرخون حول هذا الانقلاب، فالبعض اعتبره عفويا، ولكن الأغلبية رجحوا أن السعودية هي من كانت وراء هذا الانقلاب ولم تكشف عن دورها علنا من أجل ألا تواجه المصريين بشكل مباشر. وعموما تعتبر السعودية هي المستفيد الأول من هذا الانقلاب ضد السلال الذي تصادم مع السعودية بشكل مباشر.
3: أين أنت يا دعوت؟ أين أنتم يا بقية الخولة والعملاء؟ تكذبون في كل يوم وليلة وتختلقون المعارك وتبتعدون المعامع وتقولون بأن المدينة الفلانية محاصرة وأن القرية الفلانية تصطدمت وأن القبيلة الفلانية تواليكم وأن معكم الجيش المنصور الذي يزحف ويزحف ولو كان يزحف على بطنه أنه قد وصل سمعه. أين أنت يا تعود؟ أين أنتم يا بقية الخونة والعملاء من هذا التيار الجارف؟ أين أنتم من هذه الجماهير؟ أين أنتم من هذه الملايين؟ أين أنتم من هذه القوة الذرية التي سوف تدوسكم بالنار؟ التي سوف تدوسكم بالنار؟ التي سوف تدوسكم
0: بالنار؟ بعد الانقلاب على السلال دخلت اليمن فعليا في الوصاية السعودية بدلا عن الوصاية المصرية، وما كان هذا الانقلاب لينجح لولا رجل السعودية الأول في اليمن الشيخ عبد الله الأحمر، وكما يحلو للبعض تسميته شيخ الرئيس. في العام 1969 ترأس الشيخ عبد الله الأحمر المجلس الوطني، وهو المجلس الذي تولى صياغة دستور الجمهورية العربية اليمنية، وهذا ما أرادته السعودية التي منفكت أن تدفع بالأحمر ومن معه في الضغط على القاضي الرئيس الإرياني الذي تسلم السلطة عام 1970 للموافقة على طلبات السعودية، ومن ذلك اتفاقية الحدود، وهذا ما وضحه اللواء مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح لبرنامج ساعة للتاريخ من قناة المسيرة.
4: أثار الشيخ عبد الله إشكالات كثيرة للرئيس عبد الرحمن الإرياني ومتاعب كثيرة، وكانت السعودية تضغط بضرورة أن يتولى القاضي عبد الرحمن الإرياني الموافقة على، لكنه كان يعني قائدا صلبا وشجاعا رفض هذا كله. وفي حينها بدأ القوى التابعة للشيخ عبد الله زي اللواء مجاهد أبو شوارب الذي كان يقود في حينها قوات المجد المشكلة في عمران وعدد من الوحدات العسكرية يستعدون لقيام حركة انقلابية تضيح بالرئيس عبد الرحمن الأرياني، لكنهم لا يستطيعون القيام بهذه الحركة دون ما أن يساهم معهم أو يشارك معهم الرئيس إبراهيم الحمدي الذي كان يقود أكبر قوات داخل الصف الجمهوري الاحتياطي العام وعدد من الوحدات التي انخرطت في لواءه. فبدأت السعودية تتحاور مع إبراهيم الحمدي.
0: اعتبرت السعودية الشيخ عبدالله الأحمر أهم المحاور والأقطاب في اليمن بل وفي المنطقة كذلك، وبإمكانها الاستناد عليه في أي وقت، لدرجة أنها ضمنته عند الأمريكان ورتبت له زيارة مع عدد من المشائخ لأمريكا للترتيب والتنسيق من أجل شن حرب ضد حكومة عدن في الجنوب باعتبارها حكومة شيوعية معادية للسعودية والأمريكان. وبالفعل نجح الأحمر في الضغط على حكومة محسن العيني في الشمال لشن الحرب ضد الجنوب، وهذا ما حدث في العام 1972 للميلاد. بحسب مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر فقد تحدث عن حركة 13 يونيو التصحيحية عام 1974 قائلا:
5: كان موقف السعودية مؤيد لإنقلاب 13 يونيو 1974، ولا أعتقد أنه كان لها دور في التخطيط للحركة، ولكن يبدو أنه كان هناك سر بينهم وبين إبراهيم الحمدي، لأنهم كانوا ضائقين بالقاضي عبد الرحمن الإرياني، وكانوا على علاقة بإبراهيم الحمدي ومعجبين بشخصيته وقد دعموه في البداية. وعندما بدأ الخلاف بيننا وبين إبراهيم حاولوا التوسط وتقريب وجهات النظر، وكانوا حريصين أن أظل موجود في الدولة، لكنهم في الوقت نفسه حريصون ألا نهز وضع إبراهيم الحمدي أو نفرض على شروط أشخاص. وكانت ثقتهم بالحمدي كبيرة ووساطتهم على أساس أن نتصالح وأكون معه. وفي الوقت الذي كانوا ينصحوني بعدم معارضة الحمدي كانوا ينصحونه أيضا الله يصعد الموقف معنا، وكانوا على ثقة أنه معهم ويستند إليهم، وكان يطرح عليهم أنه يريد بناء دولة ونحن مراكز قوى، ولا بد أولا أن يتخلص من مراكز القوى ليستطيع بناء دولة، وهذا بخلاف رغبتهم. وكانت القيادة السعودية ترغب بوجود حاكم قوي يستطيع من خلاله أن يدعموه وهو في أيديهم وقادر على التعامل معهم بدل من الفوضى.
0: اعتبر الحمدي إزاحة مراكز القوى والتقليل من نفوذهم وإقالتهم من مناصبهم وخاصة في الجيش أولوية هامة من أجل بناء دولة. وبالفعل استطاع الحمدي تنفيذ خطوات كبيرة في هذا الشأن في ظل ترقب الجميع لانفجار الوضع في أي لحظة، وخاصة وأن مراكز القوى هذه كانت ورقة هامة للسعودية. لكن هذه الورقة ليست الوحيدة للسعودية داخل اليمن، فهناك أكثر من ورقة وأكثر الرهان على ورقة واحدة. اعتبرت السعودية ورقة الجوكر لديها ولدى الشعب اليمني، ورقة السارق وخازوق اليمن عفاش. كيف لا يكون كذلك وهو صناعة خارجية؟ وهذا ما أكد عليه الأستاذ منصور أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في شهادته لقناة المسيرة عبر برنامج ساعة للتأريخ.
6: لأن علي عبد الله صالح حسب المعلومات التي تسربت، يعني كانت الاستخبارات السعودية قد جندتهم أيام الإرياني عندما كانوا في أسمرة.
7: صحيح،
6: كانوا في
7: أسمرة وغيرها الإسرائيلية وقتها.
6: شفت كيف؟ الذي أعرف أنا عن السعودية، وأصلا ما فيش فرق يعني بين الاستخباراتين السعودية والإسرائيلية عبر التاريخ، وخاصة أيام جمال عبد الناصر كان تنسيق على أشد
7: على مستوى.
6: نعم، فلهذا كانت السعودية تقنع المشايخ.
7: جندته في أسمرة كما
6: ذكرت. كان شوف أحمد حسين الغشمي مريض، كان عنده العمود الفقري، فبزوا له أسمراء فرقوا له فلوس يعني من الجيش من كذا ورافقوا علي عبد الله صالح. ولهذا علي عبد الله صالح كان قريب جدا من الغشمي. أنا سألت الغشمي مرة قلت له ليش يعني
7: قال كان معي في ال...
6: قلت له ليش تثق بعلي بن عبد الله علي عبد الله صالح أكثر من إخوانك؟ قال هذا قدم معي معروف أكثر من ما قدمته أمي. قلنا له كيف؟ قال كنت مريض وشهرين وأنا ممدد على السرير وهو يعني نظفني شلني دخلني الحمام كذا كذا إلى آخره بوفاء نادر. قال ولهذا أنا مقدمه على إخواني. هذه الأيام كسبتهم المخابرات السعودية
7: وهم في أسمرة
6: وهم في أسمرة. إذن علي عبد الله صالح هنا
7: جند
6: من المخابرات السعودية.
0: استطاع الرئيس الشهيد الحمدي أن يضع أسس بناء الدولة بالتوازي مع بناء الجيش والتركيز على بث روح الانتماء فيه لليمن بعيدا عن الانتماءات الضيقة وتطهيره من مراكز القوى، كذلك التمهيد للوحدة بين شطر اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، ومن أجل التكامل بين السلطة والشعب وفتح الباب للمشاركة السياسية. أعلن عن مشروعه في تأسيس المؤتمر الشعبي.
8: معنى الديمقراطية والعدل تجري في دمائكم أو تجريان في دمائكم، فممكن سيدي تنورونا عن خطواتكم والمراحل التي تتصورونها لتحقيق ما تؤمنون به؟
9: شكرا كثيرا. دعوتنا للمؤتمر الشعبي واضحة المعالم، وفي أكثر من مناسبة قد أوضحنا بأنه هو عودة إلى الشعب، استفتاء رأي الشعب فيما تم وتلمس رغبة الشعب فيما يجب أن يتم، وهو أن نعود إلى الشعب ممثل في كل أبناء الشعب. أما القوى الوطنية ففي رأينا وتقييمنا لها هو كل مواطن صالح يؤمن بالثورة ومبادئها ويؤمن بالتغيير إلى الأفضل فهو إنسان وطني، ولا نطلق الوطنية على أو نجعلها صبغة على أشخاص أو فئات أو مجموعات في حد ذاتها. وكما هو واضح فكل حتى لو كان هناك مجازا أن هذه الصفة تنطبق على مجاميع في حد ذاتها، فأنا أستطيع أن أقول وبملء فيه وما في أحد يستطيع أن ينكر بأن كل القوى تعمل داخل الدولة وتتعاون داخل الدولة، وليست هناك أي قوة مستبعدة وهي تعمل إلا إذا كانت تكسب مغنما ولا تساهم مغرما فهذا شيء آخر. وأنا متأكد أنه لا يوجد وضع عربي في أي قدر عربي منفتح على كل الناس كالأوضاع الموجودة في اليمن، وأستطيع أن أقول بأنه ليس هناك شخص حتى ولا فئة إذا صنفت بحد ذاتها إلا وهي مساهمة وتعمل في أجهزة الدولة على مختلف المستويات دون استثناء. أما الديمقراطية والعدالة كما تقولون، الكلمات سهلة، لكن أن يشعر المواطنين بأهميتها وبقيمتها ويستطيعون أن يمارسوا الممارسة الصحيحة لمثل هذا، فهذه عملية لا بد لها من نضج ولا بد لها من تهيئة، وليس بعيب أبدا، لأننا شعب نحاول ونبني من الصفر، فليس عيب بأن نقول بأن محاولاتنا السابقة الممثلة في المجلس الوطني ومجلس الشورى قد باءت بالفشل. ولذا فلا يمكن أن نأتي لكي نأتي بالصورة نفسها، ولذا لا بد لنا من أن نعود إلى الشعب ممثلا في المؤتمر الشعبي لنبحث أفضل الوسائل والأسس لنطبق الديمقراطية الحقيقية. وأنا أريد هنا أن أوضح شيئا واحدا، الديمقراطية في بلدنا موجودة وعلى كل المستويات وفي كل المجالات، لكن كيف ننظمها وكيف نعود شعبنا على ممارستها الممارسة الصحيحة، ويعني بمعنى أصح كيف نعمل ضوابطها وننظمها، وهذا هو الذي نبحث عليه، ومن خلال إن شاء الله المؤتمر الشعبي تتضح المعالم بشكل أكبر. شكرا لكم.
0: كان الرئيس الحمدي يؤمن أن حل المشاكل لن تكون إلا من الداخل وبواسطة اليمنيين أنفسهم عبر الحوار. وتذكر بعض المصادر أن الحمدي حاول أكثر من مرة أن يجتمع بمعارضي وعلى الأخص مع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهذا ما كان لا يقبل به الأحمر أو ما كان ليستطيع قبوله بدون ضوء أخضر سعودي. وفي مذكراته:
5: وخلال فترة الخلاف لم ينقطع تواصلنا مع المسؤولين في المملكة ولم تنقطع وساطتهم بيننا وبين الحمدي، فقد كان سفيرهم بصنعاء دائما التردد علينا لهذا الغرض. وقبل مقتل الحمدي أبلغنا السفير السعودي عزمنا على زيارة السعودية، وتوجهنا برا إلى الطائف مع مجموعة من المشايخ من كل مكان في شهر رمضان قبل مقتل الحمدي بشهرين أو أقل، لنؤكد لهم أننا رافضون للحمدي وأننا مستندون إلى القاعدة الشعبية. وبقينا في الطائف حوالي 3 أسابيع أو أكثر، وكان محسن اليوسفي يتحرك بين صنعاء والطائف من أجلنا وهو وزير الداخلية، وذلك في محاولة لتسوية الخلاف بيننا وبين إبراهيم الحمدي، خاصة بعد أن ساورهم القلق من سياسات الحمدي الذي كان يلعب على الحبلين، فقد كان يظهر للسعوديين أنه مستند إليهم وكان يدعمونه ومتمسكين به فعلا، خاصة بعد أن تخلص من مجاهد ومحسن العيني وبيت أبو لحوم والتيار البعثي، في الوقت الذي بدأ بإقامة العلاقات مع النظام في عدن وإحلال الناصريين بدلا عن البعثيين في مؤسسات الدولة. فبعد أن تظاهر لهم أنه كان يخدمهم بتصفية البعث الذي كانوا على عدا معه وقدموا له الدعم والتأييد إذا به يحل الناصريين بدلا عنهم، والسعوديين لا يختلف موقفهم من الناصريين عن موقفهم من البعث، إلا أنهم كانوا يعتبرون الناصريين ضعفاء في تلك الفترة.

0: أيها الأخوة المواطنون الأحرار، إنه عهد الحرية والكرامة والعزة بالنسبة للفرد، وهو بالنسبة للمجتمع ممثلا في طلائعه المثقفة المتعلمة والواعية، وبالنسبة للدولة والمسؤولين فيها عهد المسؤولية الوطنية. ومن هذا الموقع نقول صرحاء إن الذين يريدون أن يفرضوا علينا مواقف أو يجرون إلى مواقف تصرفنا عن مهمتنا الأساسية التي هي بناء الدولة اليمنية المركزية الحديثة ذات النظام والقانون وصولا إلى بناء وطننا وتنميته بشرا واقتصادا، إنما يعملون لمصلحة الشيطان الرجيم. أيها الإخوة الأحرار، هناك موضوع كلنا نوليه أهمية قصوى، ذلك هو موضوع إعادة الوحدة اليمنية كمطلب شعبي لأبناء اليمن في الشطرين، وكهدف أساسي من أهداف ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر. فماذا عملناه من جانبنا وماذا عمله إخواننا هناك من جانبهم خلال هذا العام؟
1: يا جماهير يمننا الحبيب، إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحبيب.

0: وثائق تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط إلى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة. وردت عبارة تأليف سعودي بالتعاون مع المخابرات الأمريكية في واحدة من الوثائق عن عملية الاغتيال. أبرز الضالعين من القيادات السعودية علي بن مسلم مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي بدرجة مستشار. الدور الأبرز كان للملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان برتبة عقيد. الاتصالات بين الهديان وبن مسلم تشير إلى أن الأخير يشرف على الملف اليمني في القصر الملكي ومرتبط مباشرة بالأمير سلطان بن عبد العزيز فيما الهديان يتلقى التعليمات ويبعث بالمقترحات لإقرارها والمصادقة عليها. عدد الذين حضروا لحظة تصفية واغتيال الرئيس الحمدي من السعوديين 4. الأول هو الملحق العسكري صالح الهديان و3 من عناصر الاستخبارات السعودية كانوا قد وصلوا إلى مطار صنعاء ليلة ارتكاب الجريمة أي مساء يوم الاثنين الموافق 10 من أكتوبر 1977، وغادروا صنعاء بعد ارتكاب الجريمة فورا أي عصر يوم الثلاثاء الموافق 11 من أكتوبر 1977. صالح الهديان أشرف بنفسه على اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة. أبرز القادة العسكريين الضالعين بجريمة الاغتيال نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان وقتها المقدم أحمد الغشمي، وكذلك قائد لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح. سادسا، وردت 3 أسماء في واحدة من أهم الوثائق تؤكد ضلوع هذه الأسماء وبما لا يدع مجالا للشك في الجريمة وعلى النحو الآتي. 1. الملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان المقدم أحمد الغشمي الرائد علي عبد الله صالح. 7. تشير واحدة من الوثائق للأسماء المذكورة وتضيف بعدها مباشرة عبارة وآخرين، بما يؤكد أن هناك أسماء أخرى كان لها دور في ذلك الانقلاب الدموي، غير أن الأسماء المذكورة تولت قيادة ذلك الانقلاب وكان لها الدور الرئيسي فيه، وما تبقى من أسماء كان لها أدوار يمكن اعتبارها ثانوية مساندة. 8. تذكر رسالة بعثها صالح الهديان إلى القيادة السعودية بتاريخ 26 يونيو 1978، يعني بعد مقتل الرئيس الغشمي، ضمن تشاور القيادة السعودية لاختيار رئيس جديد للشطر الشمالي خلفا للرئيس أحمد الغشمي بالقول إن رجل السعودية هو علي عبد الله صالح المشترك بالقتل.
1: بين رجل السعودية الأول الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ورجل السعودية الأول علي عبد الله صالح عفاش،
2: توفى قتل المرحوم الحمدي، أنا الأول مرة أصرح بها، قتلوا السعوديين وتآمروا عليها السعوديين وأشرف على قتله الملحق العسكري السعودي صالح الهدية، لأنه كان خصم للسعودية لأنه لن ينصاع لتعليم السعودية.
3: توجد وثائق بين قضية اغتيال
2: وثائق وتحديثات موجودة تحديثات أنهم اللي قتلوا طبعا المؤامرة السعودية والممثلين آخرين.
1: بعد أكثر من 40 عاما اعترف عفاش بتورط السعودية بقتل الحمدي، وهو ذاته يعلم أنه المتصدر لعملية القتل وأكثر من تلطخت يداه بدماء الحمدي وأخيه. إنه رجل السعودية الأول بحسب برقية الهديان. في صبيحة يوم 24 من يونيو من عام 1978 اغتيل أحمد الغشمي، وطرحت السعودية اسم الرائد علي عبد الله صالح عفاش ليشغل منصب الرئيس. مارست السعودية مختلف الوسائل وأغلب أساليب الضغط من أجل الموافقة على تنصيب عفاش رئيسا. ويروي الأستاذ منصور أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن ذلك.
4: هذه طبعا هذه الأيام الأولى، لكن بعد مضي حوالي أسبوع أو أسبوعين بدأوا يزوروا الناس عساكر، يحملون التهديد والوعي، يحملون التهديد إذا لم توقع أن الرئيس علي عبد الله صالح، وفي نفس الوقت الوعيد بالزلط بالشراء وبالمنفر.
5: كانت السعودية تدفع هذه الأموال؟
4: طبعا كله من السعودية، كله من السعودية. صالح الهديان كان يعني ذلك الجهد جبار.
1: كان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر غير مقتنعا تماما ورافضا لفكرة تنصيب علي عبد الله عفاش رئيسا، وباعتباره الرجل الأقوى حينها في اليمن التف حوله الكثيرون مما أصر على موقفه، ولكن بعد زيارته للسعودية تغير الحال. معلقا تحدث الأستاذ منصور أبو إصبع.
4: سل علي مسلم ومدري من معه يحملوا
5: اللجنة الخاصة،
4: اللجنة الخاصة يحملوا تعليمات بالضرورة علي عبد الله صالح.
5: لا عند الشيخ عبد الله،
4: لا عند الشيخ عبد الله. ففعلنا بيان بصياغة محمد عبد الرحمن الرواحي يقول في مقدمته: لقد وصل مندوب الباب العالي من الرياض ليفرض على اليمن عسكري متخلف بدلا من المدنية والمتعلمين والمجتهدين وكذا وكذا. بيان كان قوي جدا. وصلنا عند الشيخ عبد الله، بيت الشيخ عبد الله، قالوا الشيخ عبد الله مش موجود. سأل الرباعي لأنه
5: إيش تطبع البيان؟
4: ما كانوش المفتاح قدوع عندنا عند الرباعي قدوع معنا، لكن نسأل عن الشيخ عبد الله. طبعا كل من بيت الشيخ عبد الله لا يخفون عن الرباعي أي شيء، نتيجة العلاقة الوطيدة بينهم. قالوا لهم مهلوش. قال لهم وينه؟ قالوا والله ما احنا دارين، خرج أمس الليل واحنا دارين هنا. قال ها
5: سعودي.
4: ايه دخل ندري من شاف، لأنه كان حتى تقريبا اتصل بعائلة الشيخ عبد الله يعني. فرجع عندنا قال لي الخبير قدو في السعودية. قال له ما اسمه؟ قال له الفسيل. قال له مثل ما كان متشدد أمس ضد السعودية وضد علي عبد الله صالح، بيرجع متشدد مع السعودية ومع علي عبد الله صالح
5: وضدنا،
4: فتقتلب الأسية سؤد.
1: إن موقف الشيخ الأحمر الرافض لتعيين علي عبد الله صالح رئيسا كان بناء على ما طرحه من مبررات وأسباب عدة، وهو ما أوضحه للعلن. ولكن عندما تبدل موقفه لم يذكر سببا واحدا ولا مبررا واضحا لتبدل موقفه، واكتفى بما ذكره في مذكراته.
6: صالحنا علي عبد الله صالح، فلم نكن نرغب بأن يتولاه منصب الرئيس، لأننا من ناحية كنا نعتقد أنه غير قادر على تحمل المسؤولية، ومن ناحية أخرى كنا نصر على عودة الحكم المدني لكي نكفر عن خطأنا السابق. وكان معنا في هذا الموقف بعض المشايخ، منهم سنان أبو لحوم وأحمد علي المطري. وتحت إصرار الأخوان في المملكة العربية السعودية والذين استدعوني إلى جدة فعلا، وجاءوا بطائرة خاصة تنقلني إلى هناك لإقناعي بعلي عبد الله صالح. لقد أيدت السعودية بشكل واضح ودعمت بقوة علي عبد الله صالح، وبذل العميد صالح الهديان الملحق العسكري للمملكة السعودية في اليمن جهودا كبيرة لإقناعنا، كما خرج علي بن مسلم من السعودية يقنعني ويقنع بقية المشايخ، وجلس في صنعاء حتى تمت الأمور ووصل علي عبد الله صالح للحكم.
1: كان التحالف بين علي عفاش وعبد الله بن حسين الأحمر نقطة تحول في تاريخ اليمن، ونكبة ما بعدها نكبة لعشرات السنين. والعائلتان تتقاسمان اليمن أرضا وإنسانا، اجتمعوا على شن الحروب ضد الشعب اليمني، واجتمعوا على نهب ثروات البلاد، واجتمعوا على بيع الأرض للسعودية، وهم على قائمة كشف اللجنة الخاصة السعودية، ويعترف حميد الأحمر بذلك.
7: سئل الوالد الشيخ عبد الله رحمة الله عليه من قبل الإعلامي اللبناني المشهور الذي كان يعمل في قناة الجزيرة وأصبح الآن في قناة الميادين
8: سامي كليب، جاءه في برنامج زيارة خاصة يومها،
7: حول هل تستلم شيء يا شيخ عبد الله من المملكة؟ الشيخ عبد الله رد نعم، أتقاضى مقرر شهري من المملكة، وهذا الأمر ليس سرا يعني، وكان يستلمه كثيرين من ولا زال كثير من أبناء اليمن. علي عبد الله صالح كان يستلمه رئيس للدولة.
9: ذهب الشيخ عبد الله لتهدئة الخواطر وتقريب وجهات النظر بين البلدين. أما البلد
10: شخصية محبوب من قبل اليمنيين أو الكثير من اليمنيين وأنا منهم، وشخصية عبقرية وتتوفر فيها الكفاءة والمقدرة على تسهيل دفة الحكم، وقد حققت في عهده إنجازات كبيرة أهمها الوحدة التي كانت حلم، ثم التنقيب واستخراج النفط الذي هو أهم ثروات العالم. أما المشاريع في كل المجالات فحدث ولا حرج، كلها في عهد علي عبد الله صالح، وهذا الذي نشهد له.
1: مستمعين الكرام، في ختام حلقة اليوم من ملفات خاصة نذكر لكم وبشكل سريع ومختصر المتقاسمين الكعكة. تسيطر عائلة علي عبد الله صالح عفاش على المؤسسة اليمنية للنفط والغاز والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والغازية، وشراكة مع توتال وكنديان نيكسون وغيرها. يمتلك حميد الأحمر شركة بترو مسيلة وشركة المقاولين CCC، وله ملكية شركة أركاديا وشركة الحمرات. يمتلك حسين الأحمر شركة إكسنتال الأمريكية وشركة واكسي الكندية. يتعامل الشيخ محمد ناجي الشايف شركة كونك الكورية وشركة دايو الكورية. علي محسن الأحمر يمتلك شركة ذكوان للخدمات النفطية، وكيل شركة أويل سيريش الأسترالية، وبي جي بي، وسنوبك الصينية، وبتروليوم المصرية. يحيى محمد عبد الله صالح يمتلك شركة الماز للخدمات النفطية، وكيل شركة توتال الفرنسية، إبديز وسي جي جي وشركة نفي. يتعامل الشيخ إبراهيم أبو لحوم شركة ترافيغورا. نبيل هائل سعيد وكيل شركة كلفالي وشركة هود وشركة ريلاينز الهندية وأندغرا الروسية وشركة صافر إي بي ويمن بتروليوم. حسين أحمد الحفيلي شريك محسن علي محسن في الشركة الخاصة بنقل خام النفط، ومساهم في وكالات شركة كلفالي وشركة نيكسون وشركة دوب. شاهر عبد الحق وكيل شركة دنو وشركة دوب. حسين الحاشدي له شركة خاصة بأعمال حفر الآبار النفطية. عبد العزيز المخلافي شريك توفيق صالح في وكالة شركة شلامبرجر. هيثم العيني صاحب شركة جريفن للخدمات النفطية. محمد وعبد الحافظ رشاد العليمي وكيل شركة جيكو الأجنبية. عبد الله الأخرم الحاشدي وكيل لشركة هند، ويمتلك شركة الكون الخاصة بمقاولات الحراسة للشركات بالشراكة مع أولاد غالب القمش. توفيق صالح عبد الله وكيل شركة شلامبرجر. عبد الله الخراز انتراكس الشرق الأوسط. أحمد شايف حرمل مدير عام شركة وايكوم الحكومية، وكيل شركة كويت إيرجي، مشغل قطاع 5 وأيضا جلف إيرجي. مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل في حلقات قادمة ما تبقى من ملف النفط فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها ملفات خاصة. في أمان الله، دمتم بخير.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

هذه فلسطين والأقصى الفلسطيني، والشعب هذا اسمه الشعب الفلسطيني. من أين جئتم لفيفا تدعون بها حقا وأنتم بلا أرض ولا دين؟ شذاذ آفاق عشتم ضد فطرتكم وضد خالقكم ضد القوانين. ما عندنا صبر موسى كي نحاوركم، ولا بنا لأذاكم حلم هارون. ما نحن إلا سعير سوف ترسلكم إلى الجحيم، ادخلوا في آل فرعون. لا نكبة اليوم تعلو فوق نكبتكم، ونحن والقدس صرنا قاب قوسين. أنتم نهاية هذه الحرب لا هدنا، فالاتفاقات تبقيكم إلى حين. ستلهثون كثيرا خلف تهدئة، وسوف نقبل عن عز وتمكين، وسوف تفشل رغم الالتزام بها، فمحوكم قد جرى بالكاف والنون. أفنيتم الدهر في تضخيم هيبتكم، وغزة مرغتها اليوم في الطين. فأين مجنون أمريكا لينقذكم؟ وأين أعراب ملهى أم هارون؟ ظننتم الجيل هذا لا يهددكم، فجاءكم جيل تغيير الموازين. إرادة ثورة، عزما، مقاومة، حماسة، فاقت الجيل الثمانين. قوم سوى الله لم يستنصروا أحدا، ولم يصح صائح منهم أغيثوني. منهم إذا واجه المحتل أربعة كانوا بعينيه حشد نصف مليون. لم تجد في الداخل المحتل أسرلة، فالقدس تركيبة في حمضه الجين. الشيخ جراح داوى جرح أمتنا، والمقدسيون أشفوا كل محزون. وهبت الداخل المحتل بوصلة، أحيت فلسطين نبضا في الملايين. فهل ينجي بني صهيون أنهم فازوا بتطبيع شخوفا وطحنون؟ من قمته سل سيف القدس مستعلا، ولن يعود وفوق الأرض سجون. وغزة أخرجت أثقالها حمما، وطيرتها رجوما للشياطين. حرب الصواريخ دوت وهي قائلة، القدس أقرب من نبض الشرايين. دوت فود مطار اللد لحظتها، لو أنه كان حظاً حيث مسكون. وقال للند بن غوريون مختبئاً، خذها طهوراً من الغر الميامين. هم أهلنا، إن أتتنا اليوم ضربتهم غداً يجيئون حقلاً من رياحين. ولن أسمى ببن غوريون إن وصلوا، غداً أسمى مطار الشيخ ياسين. هذه صواريخ قرن من تغيظنا، من الحواميم جاءت والطواسين. رأت جهنم منها رشقة مهلة، قالت لمالك هل أخرجت مخزوني؟ أجاب هذه صواريخ مصنعة، يا نار من غضب الشعب الفلسطيني. تنهي حسابات ثارات مؤجلة، ولم تزل تتقاضى دير ياسين. يا قدرة الله لا تبكي على أحد من الملاعين أبناء الملاعين. عن قتلهم أنبياء الله ما ارتدعوا، فهل يكفون عن قتل المساكين؟ كم رشقة أفقدتهم رشدهم فزعا، وهاؤهم جرعتهم جفرة الهون. فاستكبروا ثم ذلوا، هددوا خمدوا، عموا وصموا، وتاهوا كالمجانين. سلاحهم كان من عاج ومن خشب، وقطبة الرد كانت من كراتين. أظنهم صنعوها كي تسد لهم رشق الحجارة لا رشق البراكين. هذه الملاجئ قد صارت مقابركم، فواصلوا العيش زحفا كالثعابين. وإن تبقى فراغ في ملاجئكم، فقبة الردع تدعو من يواريني. جئتم بسلطان أمريكا وسطوتها، جئنا بمن هو من فوق السلاطين. من وعده الحق جئنا، من هدايته، من قوله لا تخافوهم وخافوني. وإن تعودوا نعد والله قائدنا، من عمق حيفا إلى أطراف راموني. بالله تغدو بحزب الله عودتنا، بفيلق القدس، بالقوم اليمانين، بسوريا، بعراق الحشد. فارتقبوا فالعصر عصر يظهره على الدين.
بالمسلمين سنأتي فاتحين غدا، وينتهي كل طاغوت وما سني، وتنتهي دولة إسرائيل مكرهة، فالقدس لله والشعب الفلسطيني.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: فلتقصفوا سنظل نقصف يافا، لن تقدروا لسعيرنا إيقافا، لما حين تقصفنا نراك بتلأبيب تجهز الإطفاء والإسعافا، لو نامت الدنيا وغزة تلتضي فجنوبنا عن نومها تتجافا، فسنقذف السجيل يفقأ أعين المستكبرين ويرغم الآنافا، قطعانكم رعبا تموت تدافعا إن للملاجئ أوجفوا إيجافا، الموت لإسرائيل صار بنبضنا نهجا سلاحا موقفا وهتافا، والفلس ننفقه لحرب زوالكم والله يخلفه لنا أضعافا، أعتى الجيوش بأحدث النظم الدفاعيات جاءوا حولكم ألفافا، ولديك باتريوت ثاد وحتس والمقلاع غلفت الكيان غلافا، والله أركعهم لصاروخ من اليمن الذي هزئوا به استضعافا، يمن تمسك بالكتاب وقاده علم الهدى ابن المصطفى فأنافا، لا خوف إلا الوهن في وجه العدا، والشعب لم يكن واهنا خوافا، أسلافه الأنصار لو عرفوه لافتخروا بجيل شرف الأسلاف، إن خوفوه بحاملات طوائر فهو الذي للحاملات أخافا، وببأس آي النازعات نشق بطن الحاملات ونبتر الأطراف، وعلى بروتوكلات حكام الصهاين قد شهرنا الصف والأحقاف، شعب عفيف إنما عن حاملات النار حاشا أن يريد عفافا، في بحرنا جاءت لتكشف فيه عن ساق تجر غرورها الشفافة، حسبته ماء واللظى في بطنه يبغي لما في بطنها استهدافا، فانصب فيها بأس خالقنا كما سحب تصب الوابل الوكافا، بفحولة الصاروخ أخدج حملها ورأى الوجود نزيفها الرعافا، جاءت بهيبتها سمانا وانزوت عنا بذل فرارهن عجافا، هي صورتهم قبل أعتى قوة ردعا فبانوا بالفرار ضعافا، لبسوا بها جلد الأسود تجبرا فتكشفوا عند النزال خرافا، والعجز أكبر حين يجترون مرتزقا زنيما كاذبا حلافا، يا بؤس منتفخ يلوذ بمن به ورم فصاروا في الشقا أحلافا، سكروا بنصف زبيبة في سوريا فتجشأوا ثمل الغوى إرجافا، رفعوا عقيرتهم وعيدا صاخبا وبهم أسف خيالهم إسفافا، هم منذ أن خانوا البلاد ولقموا علف الفنادق أدمنوا الأعلافا، بالأمس دسنا جيش نجد وحلفها ولتسألوا أعرابها الأجرافا، هزوا علينا الأرض قصفا إنما لترمب هزوا الخصر والأردافا، دسنا على إبرمزهم بنعالنا وغدا ندوس لديكم مركافا، واليوم هم للخسر أقرب حينما نفروا لإسناد اليهود خفافا، في الله لم نسئ الظنون فإنه من فك يقمر شعبنا ألطافا، لم يبلغ القلب الحناجر فاحشروا الأحزاب حشرا واحشدوا الآلافا، صنع البعيدة لا تزال بعيدة ووعود ربي لا تكون جزافا، وغدا ترانا حسب وعد إلهنا لا في الرياض فحسب بل في يافا، يا سائلا عن حالنا أبشر فلا خوف على من بالهداية طافا، الخوف ليس على من اعتزل السكوت وعند كهف هدى المهيمن وافا، إنا نخاف على الشعوب بصمتها فالكل عن خطر القعود تغافا، أي الفريقين الأحق بأمنه إن تقرأوا الأنعام والأعراف، حتما ينجي الله من ينهون عن ظلم ولم يكن وعده إخلافا، ومع الذين عصوا بصيد السبت قد مسخ الذي لم ينههم إنصافا، ولو انثنينا لالتقنا نحن في حوت النوائب مدحضين ضعافا، والصامت الغافي سيعلم أنه أولى بأن يخشى الردى ويخافا، ستزلزل الفتن الخطيرة أمتي وتعيد فوق رقابها السيافة، وشعوبها ستعض كف ندامة، والمترفون ستلعن الإترافة، ويذوق بعض بأس بعض وبأس أعداء إليهم سارعوا استعطافا. هذا الكيان الوغد قبل سقوطه سيذيقهم سم الهوان زعافا. إنا لأسياد الحروب، إنا لأسياد الحروب، فليس نقبلها مراوحة ولا استنزافا، بل إنها ستكون لاستئصالكم. فدعوا الرؤوس تودع الأكتافا، فرؤوسكم قد أينع الإجرام فيها، فلتكن للحاصدين قطافا. حربا ندك كيانك الطاغي بها من أم رشراش إلى كتسافا، حربا قضينا العمر في شوق لها وبها سألنا ربنا إلحافا. وكما انتشيتم في بداية خيبر ونظرتم للأرمد استخفافا، وعلى يديه انهار حصن غروركم، لم تقدروا لهجومه إيقافا. لن توقفونا عن إغاثة غزة، فلتقصفوا سنظل نقصف يافا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الرابعة من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. كنا قد علينا في الحلقة السابقة الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية والثقافية التي أدت إلى قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تتمة لهذه الحلقة يجب أن نذكر قضية مهمة، حيث أن سلطة معاوية ابن أبي سفيان اتخذت من سياسة لعن الإمام علي عليه السلام على المنابر هدفا سياسيا وثقافيا لإسكات أي صوت يريد تثوير الناس ودعوتهم إلى أئمة أهل البيت باعتبارهم رموز العدالة في ذلك الحين، وباعتبارهم الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل. أراد الأمويون أن يحقروا أكبر زعيم للثورة ولحراسة ولحفظ الدين، وهو الإمام علي عليه السلام، حتى لا يفكر الآخرون بالقيام بالثورة عليهم أو الاستنكار لطريقتهم في الحكم ولإدارتهم للأمة. وبالتالي هذه السياسة، ولو أنها أدت هذه الثمرة إلى حد ما، أو هذه الفائدة الذي ابتغاها بنو أمية، وهي أن يحقروا من قدر الإمام علي ويطفئوا نار الثورة عند آخرين يمضون على نفس الطريق، لكنها بيّنت من هي حركة النفاق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي المشهور الذي يقول فيه: لا يحبك، للإمام علي عليه السلام يقول فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كان معاوية في آخر خطبة الجمعة يقول: اللهم إن أبا تراب، أي الإمام علي، اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصد عن سبيلك، فلعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. وكتب بذلك إلى الآفاق، كتب إلى أولاته في الأمصار وفي الآفاق أن يخطبوا بهذه الخطبة بهذه الصيغة. ولم يتوقف اللعن طوال الحكم الأموي إلا في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، من عام 99 هجرية إلى عام 101 هجرية. خلال الثلاث سنوات هذه التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز، توقف لعن الإمام علي عليه السلام. وقد استنكرت أم سلمة وغيرها من الصحابة، استنكروا هذه السنة الخبيثة التي سنها معاوية في بلعن الإمام علي عليه السلام. وفي بعض السياق كانوا يلعنون أيضا الصديقة الزهراء وابنيهما الحسن والحسين. استنكرت أم سلمة هذه الطريقة وأرسلت إلى معاوية تقول له: إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه، وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله. أم سلمة رضوان الله عليها بيّنت موقفها وبرأت ساحتها من هذه القضية الخطيرة. بالتأكيد أن هناك آخرين أيضا استنكروا هذه الطريقة، ومنهم من ضحى بنفسه وقدم رأسه قربانا من أجل إزالة هذه السنة التي سنها معاوية في واقع المسلمين. بالنسبة للأسباب والأوضاع السياسية التي ثورت الإمام الحسين عليه السلام والتي حركت الإمام الحسين، فهي أيضا أوضاع معروفة. من المعروف أيضا أن معاوية نازع الإمام علي عليه السلام، واتخذ من قميص عثمان وقتل عثمان ودم عثمان ذريعة للتمرد على شرعية الخليفة الشرعي والإمام الشرعي الذي نص عليه القرآن الكريم ونص عليه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الولاية في حديث الغدير. عمر للأسف الشديد كان قد ثبت معاوية في الشام، يعني لم يأتي معاوية إلى عصر الإمام علي إلا وقد صار دولة قوية، بل كانت دولته في الشام أقوى من دولة الخلافة نفسها، وجيشه في الشام كان أقوى من جيش المدينة، من جيش الخلافة في المدينة، وقد صار دولة قوية. في عهد عثمان، وكان عثمان ضعيف الإرادة ويتسلط على إرادته وعلى أوامره، بنو أمية مثل مروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم، معاوية شجع على الفساد والانحراف المالي والإداري في عهد عثمان، مما أجج لروح الثورة على عثمان. ثم اتخذ من دم عثمان قميصا، اتخذ من دم من من قميص من دم عثمان قميصا للوصول إلى السلطة، وهذه قضية خطيرة جدا، حيث قام بالمطالبة بدم عثمان. مع ذلك خطط أيضا ومول قتل الإمام علي عليه السلام عندما اخترق جبهة التكفيريين الخوارج، واستطاع أن يجند شخصا منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، استطاع أن يجنده لقتل الإمام علي عليه السلام بالتعاون مع زعماء آخرين من زعماء العراق، منهم الأشعث بن قيس الكندي. ثم جيش الجيوش واشترى الذمم ورؤساء العراق في عهد الإمام الحسن عليه السلام، كما هو معروف، حتى أنهم المقاتلين العراقيين الذين كانوا يقاتلون مع الإمام الحسن عليه السلام اعتدوا على الإمام الحسن وهو في طريقه لقتال معاوية. طعن الإمام الحسن في مظلم صابات، وهناك أيضا بعض قادته ومنهم عبيد الله بن العباس غادره وتخلى عن القتال معه وذهب ليوالي معاوية. للأسف الشديد الإمام الحسن كان لم يكن لديه أي خيار آخر إلا خيار توقيع صلح بترك الحرب بينه وبين معاوية، على أن يحفظ هذا الصلح من بقي من أصحاب الإمام علي عليه السلام وأن لا يعتدى عليهم وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم. طبعا الإمام الحسن عقد هذا الصلح في ظل وضع كان معاوية لا يزال متسترا بأنه ملتزم بأحكام الدين وبأحكام الإسلام. الإمام الحسن عندما وقع هذا الاتفاق وهو يعلم أن معاوية سيخرج هذا الاتفاق بل وسيخالفه وسيناقضه بشكل واضح، وبالتالي يتبين للمسلمين أن هذا الشخص الذي يدعي أنه خليفة المسلمين لا يراعي لله حقا ولا يراعي عقدا ولا ذمة، وبالتالي يظهر وتقام الحجة على أولئك الذين لم يصلوا إلى مرحلة اليقين. من المعروف أن معاوية وبني أمية بشكل عام تحالفوا عقدوا أو أنشأوا تحالفا ثلاثيا خطيرا. هذا التحالف الثلاثي الخطير الذي نتج عن اليهود والنصارى من جهة، وعلماء البلاط الأموي من جهة أخرى، والأمراء والخلفاء الأمويين من جهة ثالثة، هذا التحالف أنتج مفاهيم سياسية منحرفة، أنتج ثقافة تضليلية ظللت الأمة في المجال السياسي وفي الظروف السياسية، حتى أن يزيد بن معاوية يطلب من أبيه أن يوليه ولاية العهد لكي ينجو من النار ولكي يدخل الجنة. قال كيف؟ قال لأنه في الأثر، طبعا أي أثر هذا؟ هي الآثار التي ضخها المصنع الأموي للأحاديث التي أنتجت من أجل مآرب سياسية وأغراض سياسية انحرفت بالأمة وصارت فيما بعد عقائد مقدسة. قال لأن في الأثر من ولي أمر الأمة ثلاثة أيام دخل الجنة، كما قدمنا سابقا في الحلقات السابقة أنهم أيضا صنعوا عقيدة الجبر وكذلك عقيدة الإرجاء، وأن الحق في جانب الكثرة والباطل في جانب القلة وإلى آخره. طبعا في ظل هذه الظروف السياسية عقد معاوية ولاية العهد لابنه يزيد المشهور بفسقه وكفره، حتى أن المعترضين كما يقول المؤرخون الذين اعترضوا على إدارة الحكم واعترضوا على ولاية معاوية أو بيعة معاوية لابنه يزيد اعترضوا عليه بأنه كان يعني بأنه كان بأن بأن هذا الرجل الذي هو يزيد كان يلعب بالقرود. قالوا كيف نبايع، المعترضين الذين اعترضوا على بيعته قالوا كيف نبايع من يلعب بالقرود والكلاب ويشرب الخمرة ويظهر الفسوق، ما حجتنا عند الله؟ حتى أن معاوية عندما أخبر زياد بن أبيه واليه على العراق أخبره برغبته في بيعة ولاية العهد لابنه يزيد، قال زياد فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو يلعب في الكلاب والقرود ويلبس المصبغ ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف وبحضرتهم الحسين، ولكن تأمره، قدم مقترحا زياد يقدم مقترح لمعاوية بالتمهيد لإنتاج يزيد بشكل آخر أمام الناس بأنه قد تغير وأنه قد أصبح، قال ولكن تأمره يتخلق بأخلاق هؤلاء حولا أو حولين فعسينا أن نموه على الناس. ذكر المؤرخ المسعودي أن يزيد كان صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب. هذا الوصف ليس خاصا بالمسعودي من المؤرخين، بل نجده عند معظم المؤرخين الذين أرخوا، حتى أولئك المؤرخين المتهمين بميولهم الأموية والذين كانوا من المؤرخين الشاميين وعلى رأسهم ابن كثير وابن عساكر وغيرهم والذهبي وغيرهم، يذكرون أن يزيد كان على هذا النحو. في مرة من المرات يزيد أقبل يوما على ساقيه وقال له اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد، عبيد الله بن زياد الذي كان نديما له على شراب الخمر، يقول اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسقي مثلها ابن زياد صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي، ثم أمر المغنين فغنوا به. كان ليزيد هذا الذي سيبايع له بالخلافة كان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكئا، وكان يحمله على أتان وحشية قد ريضت وذللت لذلك بسرج ولجام، ويسابق بها الخيل يوم الحلبة، وكان يلبس جرده ذلك الذي كان يجلسه عنده في المجلس، يلبسه الفرو وجباء من الحرير ذات الألوان، ويلبس تلك الأتان سرجا من الحرير الأحمر منقوشا وملمعا بأنواع من الألوان. هذا هو مشروع أمير المؤمنين الذي سيكون أمير المؤمنين الذي سيبايع له بالمال وبالسيف. ولهذا يزيد لا يحظى بأي مكانة عند المسلمين، لا عند الشيعة ولا عند كثير من السنة المنصفين الذين يلتزمون أحكام الله عز وجل. حتى أن المؤرخ المحدثين منهم مثلا ابن حجر العسقلاني يقول في يزيد، يقول مقدوح في عدالته وليس بأهل أن يروى عنه. ابن حنبل يقول لا ينبغي أن يروى عنه. ذكر المحدثون والمؤرخون أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا 20 صوتا. لماذا؟ لأنه لقب يزيد بأمير المؤمنين. أما عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري، أبوه حنظلة بن أبي عامر الذي سمي بغسيل الملائكة، ابنه عبد الله هذا كان خيرا فاضلا مقدما في الأنصار. لما قاد ثورة أهل المدينة على يزيد وأسند أهل المدينة أمرهم إليه في مقاومة الجيش الأموي وبايعوه على الموت، قام فيهم وقال يا قوم اتقوا الله وحده، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلا ينكح الأمهات. لاحظوا البشاعة والفظاعة الخطيرة جدا. إن رجلا أي يزيد ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا. فتواثب الناس في المدينة يبايعونه من كل النواحي. سجل أيضا للتابعي الشهير الحسن البصري المتوفى في عام 110 هجرية موقف قوي ضد معاوية، إذ قال أربع خصال كنا في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت له موبقة في النار. واحد، انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة عندما اقتصب أمر الخلافة بالقوة وفيهم بقايا الصحابة وذوي الفضيلة. اثنان، واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. ثلاثة، وادعاءه زيادا، ادعى أنه ابن أبيه أبي سفيان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. أربعة، وقتله حجرا ابن عدي الكندي وأصحاب حجر، فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر وأصحاب حجر. يزيد كان ثمرة معاوية ونتاج تربيته. لما أزمع رأي معاوية على البيعة ليزيد بالعهد أشار زياد بأن لا بد من تأهيل وتدريب يزيد يعني بشكل سابق للبيعة حتى يظهر أمام المجتمع وأمام الأمة بالشكل اللائق، مع حفاظه على انحرافه وفساده بشكل سري، يعني فليبقى على انحرافه ولكن ليتستر. ولهذا يقول المؤرخان اللذان لا يتهمان على الأمويين وهما ابن عساكر وابن كثير، يقولان وكان من أهل الشام، قال كان يزيد صاحب شراب يأخذ مأخذ الأحداث، فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه في رفق، فقال يا بني ما أقدرك على أن تصير إلى حاجتك من غير تهتك، يذهب بمرؤتك وقدرك. ثم قال يا بني إني منشدك أبياتا فتأدب بها واحفظها. لاحظوا ما هي الأبيات، يقول له فيها فأنشده انصب نهارك في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب، حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب، فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأديب، كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب، غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب، ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب. أي أن معاوية بهذه الأبيات وبهذه الطريقة يقول ليزيد افعل ما تشاء ولكن في ظل خفية وفي ستر من الناس، لا تتظاهر بالمعاصي أمام الناس، اشرب الخمر، ارتكب الفاحشة، اصنع ما بدالك، ولكن تستر وكن متسترا ولا تظهر للآخرين ما تعمله. هذا هو الأدب الذي أدب معاوية ابنه يزيد الذي الآن الذي سيأتي وسيرغم الناس على بيعته. هذه الأسباب السياسية هي التي ساهمت في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، كما سنكمل ذلك الوضع والموضوع في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع
2: عاشوراء.
1: التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم حسم الخيارات، يوم ذكرى الثورة الحسينية، ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ثورة الحق في وجه الباطل، ثورة النور في وجه الظلمات، ثورة العدل في وجه الضيم، ثورة الأحرار في وجه الطغاة، أتقدم من مقامي هذا لسيدي ومولاي قائد المسيرة القرآنية المباركة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بأصدق عبارات ومشاعر العزاء والمواساة في مصاب أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله باستشهاد سيدنا الإمام الحسين عليه السلام وكل عظماء من أحرار أمتنا ومسيرتنا الذين حملوا رايته واستشهدوا في دربه، والعزاء والمواساة لإخواننا المجاهدين المرابطين في الثغور الثابتين في الأرتاب والمتارس ضد طغاة هذا العصر. ولا يفوتني في هذا المقام وبهذه المناسبة الثورية أن أعلن تجديدي للعهد بالولاء الواجب والاقتفاء الصادق لآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم. أعاهد الله تعالى بالسير على خطهم القرآني ونهجهم المحمدي الأصيل وبالولاء لهم ما حييت، فله الحمد عز وتعالى في علاه وهو القائل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. وإنه لولاء أدين لله به وأتعبده به، ومثل كل من كان هذا عهدهم ودربهم وطريقهم، فلا مجال لأن يؤثر عليهم المنافقون والمرجفون والمثبطون بحملاتهم لصدهم عن هذا النهج، فلا إرجافهم ولا تثبيطهم ولا شائعاتهم ولا أكاذيبهم ولا افتراءاتهم الباطلة ولا كل شيء من ذلك باستطاعته أن يثنيهم عن الاعتصام بالله والتمسك بحبله مع المؤمنين الصادقين الحسينيين من أبناء مسيرتنا القرآنية. مهما كان من ذلك ومهما يكون، فإني كما كنت سوف أظل ثابت المبدأ صادق الولاء، متوكلا على الله مبتغيا رضاه. ولا سبيل للمؤمنين إلى رضوان الله إلا هذا الولاء وهذا الانتماء، وإنه رأس مال تجارتي مع الله وسبيل قصدي إليه. ولهذا فإني أرجو الله على الدوام أن أكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 27 بعد 600، التزكية والإيمان، القسم الثامن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية، وهو الإيمان. وذكرنا الآيات الكريمة الكثيرة الواردة بشأن ذلك، وآخرها ما ذكرناه عن الآيات في سورة البقرة، في الآيات الأولى من سورة البقرة، والتي تصف المتقين بكونهم من المؤمنين بالغيب والإيمان بالغيب وتأثيره بعد ذلك في كل شؤون الحياة، كذلك كونهم يؤمنون بالكتب والرسل واليوم الآخر. ثم ختمت تلك الآيات بكونهم من المفلحين، وأولئك هم المفلحون. فالفلاح أيضا يدخل في الإيمان بالغيب، عندما نؤمن بالفلاح والربح والخسارة، وأن الذي يحدد الربح والخسارة هو الله، والربح الحقيقي والخسارة الحقيقية يحددها الله سبحانه وتعالى، لها تأثير كبير في التزكية. ذكر السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي هذا المعنى فقال: البشر بشكل عام في هذه الحياة يخرجون من هذه الحياة إما بربح وإما بخسارة، إما بفوز أو بخسارة، عاقبة أمرهم الحتمية هي هذه، إما أن يكون كسبك في هذه الحياة، سعيك في هذه الحياة، مسيرتك في هذه الحياة توصلك إلى الفوز، وإما أن تخرج بك إلى الخسارة، ليس هناك حل وسط، يقول شخص لا ربح ولا خسارة. الله تعالى في القرآن الكريم يذكر هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله تعالى هنا قدم الخسر ووصف به الإنسان باعتبار أن أكثر الناس في خسر، كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن المعاد وما ورد في القرآن الكريم من الأكثرية وكونها من أهل الخسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى هنا أيضا يعطينا قانونا للربح، من هو الرابح، وعندما يذكر أوصافهم الذين آمنوا، وفي الحقيقة يذكر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يقول: فالإنسان في هذه الحياة إما أن يكون من المفلحين الناجحين الفائزين، وإما أن تكون النتيجة هي الخسارة والعياذ بالله، طبعا الخسارة التي لا يمكن تعويضها، التاجر قد يخسر في في بضاعة ويربح في بضاعة أخرى، وحتى لو خسر فخسارة تبقى محدودة خلاف خسارة الآخرة. يقول إما أن تكون النتيجة هي الخسارة والعياذ بالله. الإنسان مهما حصل عليه في هذه الحياة هو خارج عن خط الهداية، مآله ونتيجته أن يخسر كل شيء وأن يتجه إلى عذاب الله الذي هو خسران أبدي. أما هم المؤمنون ففلاحهم في الدنيا فيتحقق في هذه الدنيا، وفلاحهم وفوزهم العظيم في الآخرة. المؤمن يعني من كرم الله تعالى يجمع بين الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الدائمة السعيدة في الآخرة. كذلك ذكر السيد عبد الملك علاقة الإيمان بالشكر، وطبعا الشكر هو أيضا من المقامات العليا، سنتحدث عنه إن شاء الله وحده عند ذكر ثمار الإيمان. فالإيمان عفوا ثمار التزكية، فالإيمان له دور كبير في هذا الأمر. طبعا الإيمان الشكر له بحال كثيرة في كلمات السيد حسين وكلمات السيد عبد الملك، وذكرنا ذلك عند الإيمان بالله واعتبار آلاء الله وشكر الله جزء أساسي من الإيمان، أو ركن أساسي مما يؤصل ويثبت ويرسخ الإيمان. فكذلك هنا الإيمان له علاقة، أو الشكر له علاقة كبيرة، أو تذكر نعم الله له دور كبير كذلك في التزكية. فسيد عبد الملك في بعض خطاباته المرتبطة بالدعوة لإحياء الهوية اليمنية، خاصة في جمعة رجب التي اهتم بها اليمنيون لإحياء ذكرى دخولهم في دين الله أفواجا على يد الإمام علي وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه مناسبة عظيمة، ورسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى الإيمان اليمني والحكمة اليمنية، فاليمنيون نتيجة حبهم أو حرصهم على هذا المعنى العظيم يقيمون هذه الحفلات الأفراح بهذه المناسبة ويحيونها. فهناك كلمات كثيرة للسيد عبد الملك في هذه المناسبات، سنعرض لها إن شاء الله هنا، ونعرض لها عند الحديث عن المشروع الحضاري عند الحديث عن الهوية الإيمانية. فيقول السيد عبد الملك: نحن في هذه الكلمة نذكر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بحمد الله سبحانه وتعالى بعظيم فضله، فإن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان، نعمة عظيمة فوق كل النعم. شعبنا اليمني المسلم العزيز نال وسام الشرف العظيم عندما قال النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا أعظم وسام شرف، وهذا النص المبارك هو الذي هو يحدد لنا هوية شعبنا اليمني التي يجب أن نحافظ عليها وأن نرسخها، هذه الهوية المباركة هوية الإيمان. ثم ذكر الخصائص المشكلة لهوية الشعوب المختلفة، فقال: كل المجتمعات البشرية والأمم على هذه الأرض من بني آدم لها هوية، لها انتماء، لها موروث من الأفكار والعقائد والعادات والتقاليد والسلوكيات، لها نمط معين في حياتها وطريقة معينة في حياتها، تختلف هذه باختلاف الأمم من أمة إلى أمة أخرى حتى في الوقت الراهن. مثلا ما عليه الحال في الصين، ما عليه الحال في اليابان، ما عليه الحال في الهند، ما عليه الحال في أوروبا يعني بشكل عام، أو في أوروبا الشرقية وروسيا، ما عليه الحال في أمريكا، ما عليه الحال في أمريكا اللاتينية، في مختلف أمم الأرض وبلدانها هناك هوية لكل أمة من الأمم، كما قلنا موروث معين من العقائد، من الأفكار، من العادات، من التقاليد، من السلوكيات، من طرق معينة. وهنا يقول: هذه الشعوب كلها حددت هويتها وتسير على ضوئها. لكن ما الذي يميز الهوية اليمنية؟ هو الرسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي ذكر هذه الهوية. فيقول: فما هو موروثنا نحن كشعب يمني؟ وما هي هويتنا؟ ما هو انتماؤنا الذي تبنى عليه مسيرة حياتنا وطريقة حياتنا؟ هذا الموروث وهذه الهوية هو ما ورد في النص النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية. رسول الله هنا يحث اليمن على الالتزام بهذا المعنى، هذا الشرف العظيم. والحقيقة رسول الله يعبر عن واقع، واقع غيبي، نبوءة غيبية، والآن إلى الآن اليمن لها دورها في حركة التاريخ، وسيكون لها دور في المستقبل أكبر بكثير. وحتى في التاريخ السابق اليمن كان لها دور كبير في نشر الإسلام في الكثير من المناطق التي لم يدخلها الفاتحون، يعني كان هكذا أسلموا يعني في أندونيسيا، في ماليزيا، في مناطق حتى في إفريقيا. طبعا كثير من الأمويين وغيرهم أرسلوا الجيوش للأندلس وللمناطق كما يقال البيضاء وتركوا إفريقيا. فإفريقيا كان لليمنيين، والمناطق البعيدة كل اليمنيين كان لهم دور كبير في نشر الإسلام بينها. ثم ذكر الدلالات العملية لهذا الحديث فقال: هذا بيجب أن نعيه، أن نفهمه، أن نعي دلالاته الواسعة، أن نرسخه في واقع حياتنا حتى نبني مسيرة حياتنا على أساسه، مسيرة حياتنا في كل المجالات، لأن الهوية والانتماء والموروث الفكري والسلوكي والأخلاقي يمتد أثره وفي طابعه إلى واقع الحياة في كل مجالاتها. الإيمان له تأثير في كل مناحي الحياة باعتباره المنطلق. طبعا في كل الشعوب الرؤية الفكرية هي التي تؤسس للرؤية العملية، الشيوعية الرؤية الشيوعية المادية الديالكتيكية أو الصراع الديالكتيكي هو الذي أفرز بعد ذلك الرؤية الشيوعية للحياة ولسلوكات الحياة وقوانينها، وهكذا الرؤية الليبرالية الغربية، هكذا الرؤية الوجودية، لكل رؤية تأثيرها في السلوك حتى في المسلمين. كما ذكرنا الرؤية الصوفية التي تعتمد وحدة الوجود بمفهومها السلبي، طبعا المتأثر بالغنوصيات الشرقية هذه، حتى وصل فيها التحلل عن الشريعة وعدم الاهتمام بالشريعة والذوبان في كل الأديان. ثم ذكر ارتباط الإيمان بكل المجالات بما فيها المجال الروحي والأخلاقي، فقال: على مدى الأجيال الماضية كان شعبنا اليمني المسلم العزيز يمتاز بهذه الميزة، كان للإيمان أثره المباشر في الروحية، في الأخلاق، في المواقف، في العمل، في السلوكيات، في العادات، في التقاليد. حضر هذا الإيمان وترجم في الواقع العملي أبائنا وأجدادنا الكرام جيلا بعد جيل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هنا أرباط قد يقول يعني كأن رسول الله هنا يعني نوع ليس هناك عدالة، وهناك شعوب مسلمة كثيرة ونحن لم نكن يمنيين، وبالتالي الشخص يمني هكذا، يعني كأنه يعني وهب له هذا. لا نقول ليس كذلك، حتى شخص غير يمني، الشخص إذا أحب من أحب رسول الله، إذا أحب الأنصار، إذا أحب اليمنيين، فمن أحب قوما فهو منهم. يعني كل شخص يعني يحب هؤلاء الطيبين الكرماء فهو منهم حتى لو لم يكن ينتسب إليه، لأن العبرة بالقلوب. للأسف هناك من يعاديهم مع علمه بما ذكر رسول الله، هنا المشكلة. لكن الشخص الذي يحبهم على أساس هذه الوصايا النبوية وعلى أساس هذه النبوءات الغيبية فطبعا هو منهم، من أحب قوما فهو منهم. حتى بعض ربما قد يكون يمنيا ولكنه يسلك سلوك المنافقين، وهذا يخرج عن هذا الوصف. العبرة ليس فقط بكونه في اليمن، حتى شخص خارج اليمن ولكن يحب اليمنيين الذين تمسكوا بالإيمان. طبعا رسول الله هنا يعبر عن الحالة السائدة، ويحب حتى لو كانت في فئة، ولكن لأنه يعبر عن أن هذا الإيمان سيبعثه اليمن. الإيمان في الآن في واقع الحياة، يعني مثلا الإيمان برسول الله ومثلا إحياء الصلة برسول الله، اليمن كان لها دور كبير في هذا الأمر عبر الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، عبر المناسبات أو عبر المناهج أو الطرق المختلفة، الأناشيد، الأوبيرات إلى غيرها، كان لها تأثير على الأمة الإسلامية جميعا. وهكذا في موقفها طبعا المناصر لدين الله. وبالتالي هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر عن حقيقة واقعية طبعا دل عليها أولا ذلك الانتصار لرسول الله في حياته عندما نصره الأنصار، حصلت كذلك للإمام علي عندما كان اليمنيون أكثر من ناصره، وحصلت حتى في واقعنا المعاصر يعني من جهود اليمنيين وإبرازهم للإيمان بهذه الصورة الجميلة، بما فيها طبعا خلاصتها المسيرة القرآنية التي تصحح كل ما حصل في التاريخ من أخطاء وتعيد للإيمان فاعليته وتأثيره الواقعي. يقول السيد عبد الملك: حضر هذا الإيمان وترجم في الواقع العملي لآبائنا وأجدادنا الكرام جيلا بعد جيل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على نحو مترسخ ومتميز. طبعا هنا رسول الله، حتى رسول الله يقول له أني تمنيت أن يقول لو كنت امرأة من الأنصار، يعني لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، وبالفعل رسول الله بقي بين الأنصار، ولأنه متميز أتى هذا، يقول ولأنه متميز أتى هذا النص المعبر عن هذا التميز الإيماني يماني. طبعا كلمات رسول الله لا تنبني عن مجاملات. رسول الله عندما يقول الحق مع علي مثلا، أو يقول سيد الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، هذه ليست مجاملات. رسول الله لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا حقا، لذلك عندما يقول هذا الكلام هذا له دلالاته تعبر عن واقع. ولذلك المؤمن هو الذي يبحث لماذا، كيف، أين أجد هذا الأمر إلى آخره. كأن رسول الله يحدد لنا البوصلة، يبين لنا أين نذهب حتى نصل إلى الحقيقة. ثم ذكر الدلالات العميقة التي يحملها قول رسول الله صلى الله عليه وآله الإيمان يماني، وقال هذه العبارة عبارة عظيمة، عبارة كبيرة، عبارة مهمة، عبارة جليلة. لأنه لو قال مثلا الشعب اليماني شعب مؤمن لم تكن هذه العبارة لتصل في عمقها ودلالاتها إلى مستوى العبارة الإيمان يماني. وكأن هذا الشعب منبع، يعني قول الإيمان يماني يقول كأن هذا الشعب منبع يتدفق منه الإيمان، وكأن هذا الشعب بيئة ينبت فيها الإيمان، ينمو فيها الإيمان. وطبعا رسول الله بهذا الحديث يشير إلى الإيمان الاجتماعي أو الإيمان الدولة. الإيمان ليس فقط أفراد، نسعى إلى أن تكون الشعب كله بهذه الصفة حتى يؤتي ثماره. ولذلك هنا كرامة الأنصار أنهم آمنوا جميعا وناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن العدد أو المجموعات البشرية لها تأثير كبير بخلاف الأفراد المتفرقين. يقول لأن الإيمان هو الانتماء الراقي والعظيم للبشرية الذي يمثل الصلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم شرف بين كل الانتماءات، بين كل الموروثات في المجتمع البشري من العادات والتقاليد والعقائد والأخلاق والانتماء، هو صلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وهو شرف عظيم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بين الإيمان، ثم ذكر الحكمة، لأن الحكمة لا يمكن أن تتحقق لغير من ليس إيمان. الإيمان هو الذي يبرز الحكمة، الحكمة من مقتضيات الإيمان، ولهذا رسول الله رتبها عليها الإيمان يمان والحكمة يمانية. نواصل الحديث عن هذا وعن صلة الإيمان بالصلة بالله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
4: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
4: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: جاره بشلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. ما بنقول لكم إن بني إسرائيل يهود ونصارى لا كلمة ولا ميعاد ولا يرزوا على وعد أبدا، ناقضين العهود، هم ناقضين العهود، ما فعلوا في لبنان، لا ستوا ولا هم حق يشتوا ولا هم حق يخطوا الطريق، المهم بيجغوا عباد الله ما أنهم حق سادات يستوا بعد الخبيط الذي قد وقع لهم والفضايح والهزايم. ماشي ما يشتوا الله يمضوا كلمتهم ولو عوجة ولو عوجة ويوقعوا ومه وخلاص بيصير والناس على كلامه تمام. احنا بالنسبة لنا المسلمي لا قرحة الكلمة من القافنة ما تستنش، ما في الرجال الله كلمته. هذا لا عندهم شيء عادي ولا والله في ذهونهم. البوري عندهم ساعة يوم العيد وعد ما هذا الوعد كلمة ما هذا الكلمة ما بش لا حياة يرزيهم ولا دين ملاعن قدم ملاعن. ما تتوقع من يهودي توقع منه كل البلاوي. هي صلينا على رسول الله لحن ما نفعل احنا والسعودية ما نسوي والسعودية تذلنا اليوم 11 سنة ها وانتو محترمي بارك الله فيكم ها 11 سنة عاد اختوى الطريق والله يقع وعد وعد مقتر اختوى الطريق تسروا هذولا حلفاكم الذي بتقاتلوا عليهم وأنجد قواعدهم اضطربت. أنتوا ما بش بنقول ما بش حاجة لدوار الهدار والمواجع والبورة قد فعلتوا اكفاتكم قد فعلتوا الذي ما حد يفعله في الشعب اليمني ولا زلتوا لليوم. ما بتحاصر الناس ما عندنا الناس لك لو ما محاصر للناس ومن أنت ومن يقولوا لك ما تشتي السعودية هذا ما بتطور. تسليمنا هو تسليم مطلق للسيد القائد ورازين على كلمه وقرحت كلمتنا وحرم بالله لو فنينة ما احنا مكتلبين ولا راجعين على كلمتنا بعد التحذيرات الذي سمعتوها الوش من الوش ابيض. فبنقول جروها برجالة يلا الواحد بيغلط الناس بيغلطوا ويصلحوا غلطهم لكن العيب ان الواحد يجلس في غلطه ويجلس على ما هو هذا قو. يا سعودي وفت عليكم خيرة الله عليكم اخطوا الطريق ما بتطوروا ما تشتوا قصدكم ان صبرنا هذا وسكوتنا انه عجز. حرام بالله عليكم ان انتم متبري لا هو عجز ولا احنا خايفين ولا اسفين ولا حانبين بكم فلتناكم ورجعنا طريق الكبيرة حقكم مش اسفين بكم وما مرزي للناس الا التسليم ولا لا يبشدوا المملكة شعب مش اسف يكفت غدا من فوق راسه ولما هذا قد فعلته في الشعب اليمني آفت الغفلات والجرائم ما عاد تشتوا ما عاد بتطوروا لا عايز تسلم الشعب ولا عاد قدروا دمضوا كلمة على الشعب. هذا آخر كلام نقول لكم وقلناها من أول الوقت اقربوا ونسد إن لكم حق زعتوا وإن عندكم حق ضرحتوا غير الكلام هذا لو طبقت السماء على الأرض ما عاد يتغيرش الكلام هذا. ما عند الناس لك لو ما بتفعل هكذا ما بتطور يا قيادة السعودية ما ينفعك شليهض والنصارى مدري أول يمن أبقى لك وجيرة اطرح ما فيك من غلط واطرح ما فيك من خطأ وصلح خطأ وسبر نفسك مع رحم الراحمي تصير خاتمة أمريكا حقكم إسرائيل على خاتمة عاقبوا وقعت وخاتمة كل لا عد مضت لهم كلمة ولا عطروا من أن يفكوا على أرواحهم ولا عطروا من أيوبه لهم ذاحين هو غير هدفهم يحرشوا بين المسلمين وهم يتفرجوا ومصالح المسلمين ترجع لهم. أما أنه تدرعوا بواحد في واحد وانتوا عاد خرجوا منها سلاما بسلام والله أن انتوا في المسبق وقد احنا قارين باللعبة ودارين باللعب كله. اليوم 11 سنة ما قد فعلتوا ما قد سويتوا ما قد فعلتوا في الشعب اليمني إلا المحرمات والجرائم غيرها مضيتوا كلمة ولا وقع لكم منفوذ كلمة مع العلم أن عاد انتوا لليوم بتسعوا في خراب البلاد والعباد عذ الخلايا حقكمها لليوم. قالوا ما قدوا تحت الميزابي ما عاد يقول ياح احنا قد احنا وساط ومش مفلتين ولا احنا راجعين. كلمة تقطع كلا حرام بالله لو الطبقة السماء على الأرض ما انتوا متين خطوة ولا احنا مفلت لكم ولا احنا هاجعين ولا احنا متساهلين. اللهم انه تسليمنا للقيادة والقيادة هم اخبار. بالنسبة لنا احنا كشعب يمني حاضرين جاهزين مستعدين ذا الحين خليها تقرح ذا الحين حاضري والناس حاضري قوة مسلحات جاهزة ما عباقي الا دلفوا نفوسكم فالحي ودبسروا لكم حل ومخرج وحمال الغلايب الله ادليت باكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
5: قارح بشليش.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتحدث عن مرحلة بني أمية، والتي استطاعوا من خلالها أن يعيدوا إنتاج النظام الجاهلي بقشرة إسلامية، وتحدثنا عن جرائمهم البشعة التي مارسوها وعقدة الانتقام التي كانت متأصلة فيهم. نصل الآن إلى هذا النقطة. طبعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حذر منهم، حذر ومن خطورتهم على الأمة، حتى أنه أوصى الأنصار بوصية، لكن للأسف ما نفذوها. قال لهم: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولما قدم معاوية